0: l'antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرو انتين. بعد شوية نعملوا طلة من جديد على اهداءاتكم اللي ما زالت توصلنا بالاس ام اس على 85 990. اما قبل لوكي العادة في الوقت هذا كل موعد مع فقرة الاغاني المتشابهة والناس مغنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمعوا في البداية مقطع من غنية هم اشكي لمن للفنان العراقي صلاح حسن، غنية كانت خرجت عام 2020.

0: Fontaine.
1: تسمعوا في راديو جوهرة FM فيليب رونتين. تحياتنا وشكرا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. تحياتنا لكل مستمعاتنا ومستمعينا في تونس ولا خارج تونس، الكل اللي يسمعوا فينا وهما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا أيضا للأمين وعلاء وآدم وشاهين اللي يسمعوا فينا في خزامة مروة، تهدي غنيات ليلى القيس، صفاء تسلم علينا وعلى الغالي ريان، وإيهاب يهدي غنيات ليلى السارة. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم لسماس على 85 990.

0: antenne.
1: هكا نوصلوا معكم نهاية موعد دليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقاو معكم إن شاء الله في موعد إذاعي قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ردوا بيكم على رواحكم، ليلتكم زينة، سلام.

0: استمع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في المستمعين الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. اليوم انطلاق اختبارات البكالوريا التجريبية، ومشروع قرار أمريكي بحريني جديد في مجلس الأمن حول مضيق هرمز. تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يخوض المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من اليوم الأربعاء 6 مايو البكالوريا التجريبية، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث، وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية، لتتواصل أيام 7، 8، 11، 12، و13 من مايو الجاري بحسب الرزنامات المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. وتحاكي هذه الامتحانات محاكاة شاملة لظروف الامتحانات الرسمية في كافة المواد الأساسية والاختيارية، وتهدف إلى تدريب التلاميذ وإلى قياس جاهزيتهم والتعود على الرزنامة الرسمية للاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا المبرمجة لأيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جوان القادم حسب رزنامة وزارة التربية. ويجتاز المترشحون للاختبارات التطبيقية والشفهية لامتحان البكالوريا خلال الفترة المتراوحة بين 14 مايو و23 مايو 2026، بعد أن اجتاز 151,720 مترشحا منهم امتحانات الباكسبور من 13 إلى 25 أفريل 2026. ويشار إلى أن عدد المعفيين من هذا الاختبار بلغ 3404 مترشحين. وسيتم وفق رزنامة وزارة التربية الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 26 و2000 يوم الثلاثاء 23 من جوان القادم، على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان والأول والثاني من جويليا 26 و2000، ليتم الإعلان عن النتائج يوم 12 من جويليا 26 و2000. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصص 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسة العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 26 و2000. وتتنزل هذه الإجراءات في إطار تشجيع التميز والتفوق الدراسي وفتح الأفاق أمام أبناء تونس لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، حسب منشور نشر مؤخرا على الموقع الإلكتروني للوزارة. وتضمن الجدول التفصيلي للاختصاصات وسياق احتساب النقاط وأجل الترشح والإعلان عن النتائج، وتجدون تفاصيلها على موقعنا جوهرفام.net. أعلنت الخطوط الجوية التونسية يوم أمس عن برمجة 44 رحلة ذهاب وإياب مخصصة لنقل حوالي 5700 حاج وحاجة إلى البقاع المقدسة من 7 مايو حتى 14 جوان، انطلاقا من 5 مطارات تونسية، وذلك استعدادا لتأمين موسم الحج لهذا العام. وتنطلق رحلة الذهاب وفق بلاغ صادر عن الشركة بداية من يوم غد الخميس 7 مايو وإلى غاية 21 من نفس الشهر، وسيتم تأمين رحلات نحو المدينة المنورة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 مايو، تليها رحلات نحو جدة من 13 إلى 21 مايو. وتشمل هذه الرحلات مطار تونس قرطاج وصفاقسطينة والمنستير لحبيب بورقيبة وجرب جرجيس وجابس مطمطة. وستنطلق رحلات العودة بحسب ذات المصدر بداية من الأول وحتى 14 من جوان 26 و2000، وستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. ووفرت الخطوط التونسية بهذه المناسبة وفي إطار حرصها على تحسين تجربة السفر امتيازات خاصة بنقل الأمتعة تشمل حقيبتين بوزن 23 كيلوغرام لكل واحدة، بالإضافة إلى 5 لترات من ماء زمزم، وحقيبة يد بوزن 8 كيلوغرامات. كما أطلقت الخطوط التونسية خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة، وهي خدمة مخصصة لضيوف الرحمن، تهدف إلى توفير أقصى درجة الراحة والرفاهة خلال الرحلة، وتمكن هذه الخدمة الحجيج من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار، حيث يتم نقلها مباشرة من المطار إلى الفندق عند الوصول، ومن مقر الإقامة إلى المطار عند المغادرة تحت إشراف فرق مختصة وبأعلى معايير السلامة. دوليا، الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد حازم على السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز من دون أن تسلك المسار الذي فرضه، في وقت تنفذ الولايات المتحدة عمليات تهدف إلى تحرير السفن العالقة في الخليج. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن 3 دبلوماسيين غربيين قولهم من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيبدأون محادثات حول مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة والبحرين، ربما يؤدي إلى فرض عقوبات على إيران، وربما يخول استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز. نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري قوله أن الولايات المتحدة استهدفت زورقين مدنيين كانا يحملان بضائع وليس بزوارق سريعة تابعة للحرس الثوري. هذا ونقلت وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها أن الرئيس ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل إلى تسوية مع إيران. كما نقلت عن مسؤولين أمريكيين وغربيين قولهم أنه من المرجح أن يأذن الرئيس ترامب برد عسكري ضد إيران في غضون أيام. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

ليس لهم أحد يرجون لدى الهرج. يا رب عبيدك قد وفدوا يدعون بقلب منزعج. يا رب ضعاف ليس لهم أحد.

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الأربعاء 19 ذو القعدة 1447 للهجرة، الموافق ل 6 مايو 2026. العلامة البارزة في طقسنا هذا الصباح نجموا لاحظوها الناس الكل حتى قبل ما نخرجوا من ديارنا، أنه فما سحب وعندها فاعلية نجم تكون هذا الصباح في العديد من ولايات الجمهورية، باش تعطينا أمطار متفرقة ومحلية زادة متوقعة طيلة هذا اليوم، مع انخفاض نسبي مرتقب في الحرارة خاصة بالشمال والوسط. نرجع بالتفصيل على تطور الحالة الجوية بالنسبة إلى هذا اليوم بعد قليل من خلال نشراتنا الجوية، لكن هات في البداية ننطلق على بركة الله في متينالكم صباح الورد بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهم ما خيرش ما خيرش من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. احنا متفقين رضاية الوالدين ما يحسن حسين، وزادة راهي تحل كل البيبان وكلزم الشبابك المسكرين، واهم حاجة هي ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وان شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم مصباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، البداية تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الأول من سورة المائدة بصوت المقرئ شيخ إسلام صبحي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى بشلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: فيستيفال من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق الآن وإن شاء الله حظ سعيد وموفق لكل أبنائنا وبناتنا من التلاميذ والتلميذات اللي دخلوا في الامتحانات وخاصة اليوم راهي الباك بلون اللي هي نسبيا لتعويد باش نتعودوا على الامتحان البكالوريا ويشوفوا رواحهم ويقيموا المستوى اللي هما موجودين فيه معناها كينها بكالوريا بشكل آخر هكا ولا سيدي خليفة صباح الورد
2: صباح الورد حاتم الدكتورة مروة الشباب في سوسة كل مستمعات كل مستمعين خاصة شادين الطريق نقول إن شاء الله يوصلوا سالمين اللي حضر في رواحهم موافقين كما قلت حاتم إن شاء الله موافقين أبنائنا وبناتنا من التلاميذ واليوم انطلاق البكالوريا التجريبية
1: البكالوريا
2: التجريبية اللي كما قلت معناها هي تجريبيه شوفوا التلامذه مستوياتهم شنو ناقص ومش ناقص وكذا اضافه انها تنضاف الى معدل الثلاثي الثالث
1: واللي هو تنضاف
2: هي معدل الثلاثي الثالث بالنسبه لتلاميذ البكالوريا هذا هو ان شاء الله
1: موافقين ان شاء الله بالنجاح والتوفيق نمشيو لأمورنا المالية ونشوفوا هل تحسننا شوية مقارنة مع البارحة خاصة في ريزيرفون دو فيس نقاو الحساب اللجنة الخزينة طيب بتاريخ 4 مايو 2026 فضلنا عندنا معناها 2736 مليون دينار يعني هذا جيد للغاية
2: والله شيء
1: داخلين للشهر هذا يمكن من الأرقام الجيدة اللي عملناها بريزيرف عندنا في الكاسة 2736 مليون دينار
2: إن شاء الله ويبدو أنه بلكش الشهر يتصب قبل شوية الوقت على العيد وعلى لوش العيد ساعة تم الناس بدأوا يحكيوا صبروا
1: هو العيد وقتاش حوالي
2: قريب في 27-28 كالجو
1: هما الصبيان بشبدأ على بكري
2: أي يبدو
1: يبدأ من 17-18
2: تقريبا
1: فيخلطوا
2: إن شاء الله هذا هو
1: لكن الأكثر من ذلك هاو فاش يحكيوا يا سيدي خليفة
2: مش هذاك سبوع للراحة بطول
1: مش هذاك خلفون شيء خلفون
2: أيوة
1: تو الحديث على الرابيل متاع الزيادة
2: هي هذيك هي الزيادة
1: الرابيل متاع الزيادة
2: أي
1: هذيك نحبوها قالك في الشهر هذايا
2: يزيدوها للخضرة متاع الدول
1: مش بالضبط إن شاء الله ربي مع المواطفين
2: إن شاء الله يا ودي ربي يعاونهم
1: الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 5 مايو 2026 تاريخ البارحة على المجموعة زاد طاحت شوية كنا في 25010 مليون دينار ولينا 24920 مليون دينار بأيام التوريد بقينا في 104 يوم إن شاء الله نرجع للنسق التصاعدي اللي طالع برشا هيك الكتلة النقدية الاسباس اللي قاعد يدور في السوق 28109 مليون دينار يا سيدي خليفة الدولار في 2877 مليم فاصل 8 بالأرونديسمون 2878 ملي متهد دولار وين مش اليورو استرجع المليمات اللي خسرهم وغلق 3400 مليم بالضبط 3400 مليم معناها
2: باثولماندو كله
1: اي طالع شوية معناها اللي نجموا قلوه كونه مزلنا نكوروا الدينار شدد روحه يكور بالقدام مقارنة مع
2: هذا
1: جيراننا انشئنا والا
2: يشبهونا
1: احنا نتسماه وشدين رواحنا بالقديه والحمد لله
2: الحمد لله هذا هو متابعات على كلون يا كريمه ايران العلوش الطقس هذوم كل قضايا ينهم بهم المواطن
1: التونسي ايران العلوش
2: الشؤون الدوليه ايران هي اللي معناها تستقطب المتابعات على المستوى الدولي العلوش هو اللي يستقطب
1: التوانسه فاش يحكيوا والاهتمامات العلوش
2: هاو تنقول لك ثم حاجه اخرى يحكيوا عليها اكثر من هذوم الكل في اعتقادي وانت بديت بها الحصه اليوم البكالوريا التجريبيه والامتحانات النهائيه الدروس الخصوصيه اللي ارقام مفزعه في هذا الاتجاه ثم اللي يقول لك توصل 67% من التلامذة يقرأوا الدروس الخصوصية أو 80% ثم يقول لك المصاريف على العائلة تكلف 1000 دينار تقريبا معناها دروس خصوصية ثم أرقام غريبة ثم 300 دينار يقول لك تلميذ يصرف في الشهر دروس خصوصية حوالي 3000 مليار يقال أنه في بعض المقالات معناها التعامل السنوي في موضوع الدروس الخصوصية يحكي لي الأستاذ رضا الزهروني قال لي امرأة قتل وصرفت 15 مليون على الباك الولد
1: باكرة صحيحة في الريفيزيون. شوف فما ايتود على مدار السنة الدراسية وحتى قبل من اللي نجح من السيزية معناه ماشي البكالوريا معناها من الكاتريام تروازيام الكاتريام بالجديد
2: تروازيام كاتريام
1: هذاك الايتود مستمر وفي الريفيزيون ياخذوا
2: اسوام اخرى وسبيسيال
1: سبيسيال اللي عملوا الريفيزيون
2: هذا مش نرجعوا له في الاريال بلون طبعا
1: هذا وغيره ياكد حاجه بقطع النظر على الامور الاخرى ياكد المنظومه في حاجه للمراجعه بسرعه شديده
2: هذا
1: منظومه ماهيش قاعده توصل في المعلومه للتلميذ ولا في مكاسب يكسبهم التلميذ بعد ما يقرا يستحق باش يمشي للليتود
2: وقفني مواطن قال لي بالله في اوروبا يقراوا ليتود ولا قلت له ليت ونسلك ما تماش هذه الظاهره
1: بعض البلدان ما فيهاش
2: اكثر بدات تذكر احنا صغار في مصر كنا نستغربوا عليه كي نشوفوهم دروس خصوصيه ولا لدينا عموما تو نرجعوا لتفاصيل محمد امين القرقوري خبير المحامي

0: زادة اللي تحتضنها بلادنا عناوين ومشاركات متاع دور نشر من كل أنحاء العالم باش يكونوا في سوسة.
1: تابعناه السنة الماضية وكان ناجح إن شاء الله زادة يكون ناجح
0: نتابعوه باش يكون ناجح بإذن الله. نمشي مباشرة لسوسة نمشي نعملوا ترتيحة عند سيدي خليفة
1: نمشيو
0: وبعد نواصلوا لأمبريف
2: أمبريف
3: أمبريف.
0: واليوم نهار الأربعاء أعتقد كونه الراية على الدوام الأستاذ أشرف بن عبد السلام موجود معنا في الأستوديو هو والإكيب كاملة يقدمها لنا.
4: أهلا وسهلا سي حاتم سي خليفة كل سادة مستمعين نهاركم زين.
0: منال ما تخدمش اليوم منال ما تخدمش اليوم
4: لا منال موجود أما اليوم تحس على أعصابها شوية مش في المود.
1: علاش تعدي
0: شبيك منال
4: قال لك بديت
0: تعدي ربي نجحك ربي نشهك ربي ما ربي ما توا زيد توا كونسنتراسيون كان على كان ورات ربي نجحهم وربي يفرحك بهم
4: ثلاثة
0: وقتاش تكملوا منال
4: 2 جوان تكمل
0: 2 جوان
1: 2 جوان هي جماعة الابتدائي
0: ما عموش ينقصوا
4: خلينا نقولوا ثلاثة جوان
1: 2 جوان وشنو ما يسمى به اعطوهم صوب
0: اشرف مرحبا بك خويا شكون معاك
4: في الرياضة مش سيانيس اليوم كلمة ليك
5: صباح الخير
4: حتى يضحك وقبل ما يقول صباح الخير
0: أمين
5: جي الأمور
0: وينك يا أمين يا بي
5: هاني موجود
0: في فورما
5: أون فورم
0: أون فورم عندك
4: يحاول يحاول
5: كيفاش مستحملين الخدمة بالصباح ديما
0: عندك كورة اليوم تكور ولا ما تكورش؟
5: لا اليوم البلاغات أكثر من التكويرات تعرف
1: ولقل الحق
5: تعرف
1: البلاغات يسر
5: جمعة سخونة اليوم
0: يا رديش
5: إن شاء الله تعد على خير
0: تعد على خير بإذن الله يلا في نهاية الأمر هي مقابلة رياضية هاي سيدي نبدأ سيدي خليفة بال
1: نمشيو بالشأن العام
0: نبدأ بنشرة أخبار السابعة صباحا العناوين متاع نشرتنا مع أشرف بن عبد السلام.
4: كما كانت تحكي منال مترشحين امتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة ينطلقوا بداية من اليوم في البكالوريا البيضاء. الفروض التأليفية للثلاثي الثالث تجرى في نفس الظروف امتحانات البكالوريا الرسمية وتتواصل أيام 7-8-11-12-13 مايو الحالي بحسب الرزنامة المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. مع العلم أنه مش يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للباك 2026 نهار 3-23 جوان القادم على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29-30 جوان و1-2 جويلية 26 ويتم الإعلان عن نتائج يوم 12 جويلية 2026 وإن شاء الله بنجاح لكل التلاميذ اللي يخوضوا الباك. من بين الأخبار كذلك صدر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ امبارح أمر يقضي ويفضي بقرار إنهاء تكليف بالحسن شيبوب بمهام مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة في وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وفي نفس السياق تم تفويض عفاف شاشي حرم الطياري رئيس الديوان بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالإمضاء نيابة عن الوزير المكلف بتسيير الوزارة بصفة وقتية على تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية بموجب قرار إصدار امبارح في الرائد الرسمي. ويستثنى التفويض هذا قرارات العزل اللي لا تتخذ إلا من قبل الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية. وأكيد عنا متابعة لآخر الأخبار الدولية من بينهم وزير الخارجية الصيني اللي تلاقى مع نظيره الإيراني وأكد امبارح إنه الحرب اللي تشنها واشنطن وكيان الاحتلال على إيران غير شرعية وغيرها من التفاصيل بعد شوية في أخبار السبعة إن شاء الله.
0: شكرا لك.
1: طبعا اليوم أمين لا حديث إلا على الدربي تقريبا البلاغات قبيلة وقال أمين عنده حق إن شاء الله تكون مباراة في روح رياضية. أنا في اعتقادي ما فهمش الكرة ولكن لأنها عدنا سنين ما شفناهاش الأجواء الحماسية هذه يا شرف الدين.
5: صحيح كما قلت دربي العاصمة الدربي اللي باش يحكم في البطولة خلنا نقوله جولة قبل الأخيرة. لكن قبل ما نحكيه على الدربي باش نحكيه على استقالة رئيس الاتحاد المنستيري محمد مسلم سلامة ورفض الاستقالة كذلك تعيين مدرب جديد في الاتحاد المنستيري. نذكره بالبرنامج وبعد
0: علاش محمد فتحي العبيدي هو اللي
5: فتحي المدرب فتحي العبيدي
0: علاش خرج عليه معناه ولا يخدم خدمة باهية وفي صمت
5: نتائج ما مشيش مع الاتحاد المنستيري
0: فلوس ما فماش
5: حتى الجماهير مش

0: راضي على المدرب.
1: هي الفلوس ما فماش
0: نوعا
1: ما، فلوس ما عنديش مستير، ما عنديش فلوس
0: تفاصيل، ما انا ما عنديش حتى، ما انا عنديش فكره. اما
1: المستير تكون في جوارات وتعرف تعمل ريكروتمون تبيعهم،
2: تبيعها
1: في بعد ما يوفى قال ياخذ الفاز علي باش نجم تعيش. نزلنا نلقاو حل، الجمهور والمسؤولين واولاد المسير واولادها رائعين وممتازين، يفكروا في حل
2: دعم دائم للجمعيه.
0: هو الاستقاله نتاع رئيس الاتحاد جت على بسبب الظروف الماليه ونتائج كرة القدم، لكن كما نقولوا الهيئة المديرة كانت رفضت الاستقالة. وأكثر تفاصيل مش حكيوا مع سبعة ومش حكيوا فيه سبعة ونص كما قلت. ذكروا برنامج جولة قبل أخيرة وندخلوا في صلب الدربي، عدد تذاكر ممنوحة في الدربي، غيابات في الدربي، وأكثر تفاصيل خاصة في المباراة، خلنا نقول مباراة الموسم اللي عنا برشا ما ريناش أنه مباراة تحدد مصير البطولة. باش نحكيوا على التذاكر المجانية لجماهير الشبيبة القيروانية، موعد مباريات كأس تونس لكرة اليد، وأوروبا تأهل أرسنال، واليوم لقاء بين البايرن وبي اس جي.
1: شكرا ليك. هذا وغيره بعد قليل. احنا خلينا زادة وسين نمشيو للموسيقى بعد ما تحدثنا برشا ونعملوا انونشينمون مطول ننطلقوا فيه بصوتها كالعادة. نخليكم مع رائعة من روائعها وانا متمان عليكم في بدايته، ثم نذكركم انه راجعي بنشرة الأولى للميتيو. ابقوا معنا، ان شاء الله صباحكم زين وطريق السلامة للجميع.

0: الو خوتي، انت في الكياس وقلقتك حاجة؟ كلمنا على 36 300 ألف ولا على 73 275 800.
1: صباح الورد، صباح الورد.

0: الجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة خليفة بن سالم من 6 ل 9 متاع الصباح على جوهرة اف ام تي في.
1: صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نمشي مع بعضنا للبوان ميتيو الأولاني، خنشوفوا تطور الحالة الجوية لليوم لأنه فيها برشا ما تحكي. أعطينا بوان ميتيو.
0: ميتيو على جوهرة اف ام.
1: طقس باش يتميز بوجود الأمطار أولا، اثنين درجات حرارة لأول مرة نوصلوا لهم قياسية معناها على مستوى الارتفاع وخاصة في الجنوب التونسي في حدود 40 درجة اليوم. هذا هتنشوفوه من خلال هذه القراءة الأولى. قلنا بشيش طقسنا اليوم 4/6/2026 سحب أحيانا كثيفة تتخللها أمطار متفرقة تكون مؤقتة رعدية بالشمال ومحليا بالوسط، في حين تكون السحب عابرة ببقية المناطق. الرياح بشتد من القطاع الشرقي قوية بالوسط والجنوب حيث تثير دواوير رملية وتكون ضعيفة ببقية الجهات، وبحرنا باش يكون بإذن الله مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج ببقية السواحل. تسجل درجة الحرارة انخفاضا بالشمال والوسط مقابل ارتفاعا كبيرا، معناها قلنا نوصلوا ل40 لأول مرة بالجنوب التونسي. هات نمشيو نشوفوا مع بعضنا الخريطة اللي وقعت حينها البارحة الثلاثاء في الساعة الثانية بعد الظهر و20 دقيقة، اللي تعطينا في القراءة الأولية الإمكانية واردة جدا باش تكون فما هنالك أمطار خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ببنزرت تونس الكبرى، أمطار ضعيفة سحب حين كثيفة مع أمطار ضعيفة هي ونابل نفس الشيء، ثم في زغوان زاد سحب حين كثيفة مع أمطار ضعيفة، قيروان نفس الشيء أمطار ضعيفة، ثم القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، هي وسليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الفترة الصباحية، الكيف الإمكانية واردة جدا زاد لخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، جندوبة أمطار متوسطة وخلايا رعدية محلية، وباجة كيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، زاد بنزرت خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية الولايات تشهد سحب عابرة إلى طقس مغيم جزئيا، في حين في الجنوب نقاو اللي في قفصة رياح رملية، في توز رياح رملية، وأيضا في قبلي رياح رملية. أقصى درجة الحرارة اللي نسجلها اليوم باش تكون 34 درجة في الفترة الصباحية بطبيعة الحال في برج الخضرة، وأقل الدرجات هي 19 درجة نشاهد فيها في الكاف، مرورا ب 21 بنزرت تونس الكبرى زاد 21 هي وسوسة، والمستيط المهدية 22 صفاقس 21. إذن درجة الحرارة في الصباح تتراوح بين 19 و34 درجة. بعد الظهر إيش عندنا؟ نشوفوا زادة بعد الظهر التطورات، الأمطار راهي باش تبقى بعد الظهر، الرياح زادة باش تكون قوية على سوسة، رياح قوية أيضا رياح قوية على القيروان، ثم نقاو رياح رملية في قبلي، درجة الحرارة زادة تعرف ارتفاعا ملحوظا وتوصل ل 35 في توزر، 35 في مدنين، 38 في تطاوين، و 40 درجة قلت لأول مرة نوصلوا ل 40 درجة في هذه السنة، معناها 40 درجة في الجنوب التونسي تحديدا في آخر نقطة في الجنوب في برج الخضرة، مع الأمطار اللي مش تكون موجودة على تونس الكبرى، سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، أمطار ضعيفة زادة على نابل، أمطار ضعيفة زادة في زغوان، سحب خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بنزرت، باجة أمطار متوسطة مع خلايا رعدية محلية، خلايا رعدية محلية زادة مع أمطار متوسطة في جندوبة، في الكيف نفس الشيء خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. هذه مش تكون موجودة الأمطار، الرياح زادة مش تكون موجودة، ودرجة الحرارة بعد الظهر تتراوح أقل الدرجات هي اللي مش تكون في نابل وفي سوسة 21 درجة، مرورا ب 22 في المستير وأيضا في المهدية 26 صفاقس، 23 تونس الكبرى و 22 بالزرد، وصولا إلى 35 درجة بتوزر وأيضا بمدنين 35 و 38 في تطاوين و 40 درجة في برج الخضرة. هذه الليلة نرجعوا لها زادة تتميز بسماء باش تكون متميزة بطقس مغيم جزئيا فقط مع رياح رملية قوية في كل من قفصة وتوزر وقبلي وأيضا مدنين. درجة الحرارة الليلية أقل الدرجات اللي انشهد فيها 15 درجة في الكيف، أعلى الدرجات 29 درجة في برج الخضرة، مرورا ب 19 تقريبا اللي ترجع برشا هذه الليلة، 19 تونس الكبرى، 19 سوسة، المستير، المهدية، أيضا القروان 19، وصولا كما قلت لكم ل 29 درجة. كانت هذه قراءة الأولانية في تطور الحالة الجوية بالنسبة لنهار اليوم الأربعاء. كما قلت لكم اللي بششت الأمطار الرياح القوية وأيضا ديرو كور على مستوى درجات الحرارة اللي توصل ل 40 درجة قلنا في برج الخضرة. يلا فاصل ونرجع مع نشرة أخبار السابعة صباحا مع أشرف عبد السلام، بعدها مباشرة نقوم عيدك اليوم، وأيضا لاريير بلون نتحدث على ليتود والريفيزيون في البكالوريا والمصروف اللي تصرف فيه العائلة التونسية. ابقوا معنا راجعين إن شاء الله، طريق سلامة للجميع، وإن شاء الله أصبحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدينا.

0: أشرف بن عبد السلام.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. انطلاق البكالوريا البيضاء بداية من اليوم. وزير الخارجية الصيني يعتبر أن الحرب التي شنتها واشنطن وكيان الاحتلال على إيران غير شرعية. في تفاصيل أخبارنا، يخوض المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من اليوم البكالوريا البيضاء، وهي الفروض التأليفية للثلاث الثالث، وتجرى في نفس ظروف الامتحانات البكالوريا الرسمية لتتواصل أيام 7، 8، 11، 12، و13 من مايو الحالي حسب الرزنامة المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. هذا وتحاكي الامتحانات محاكاة شاملة لظروف الامتحانات الرسمية في كافة المواد الأساسية والاختيارية، وتهدف إلى تدريب التلاميذ وإلى قياس جاهزيتهم والتعود على الرزنامة الرسمية للاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا المبرمجة أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 جوان القادم حسب رزنامة وزارة التربية. وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 يوم الثلاثاء 23 جوان القادم، على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية القادم، ليتم الإعلان عن النتائج يوم 12 جويلية القادم. صدر أمس براءة رسمية للجمهورية التونسية الأمر عدد 71 القاضي بإنهاء تكليف بالحسن شيبو بمهام مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة. تم تفويض عفاف شاشي حرم الطيار رئيس الديوان بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالإمضاء نيابة عن الوزير المكلف بتسيير الوزارة بصفة وقتية على تقرير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية، وذلك بموجب قرار صادر أمس رائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويستثني هذا التفويض قرارات العزل التي لا تتخذ إلا من قبل الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية. أصدرت أمس بلدية المرسى قرار إخلاء فوري لبناية قبة لهوة بمرسى الشاطئ بعد ثبوت خطورتها على السلامة العامة. وجاء هذا القرار الصادر عن المكلفة بتسيير الشؤون العادية لبلدية المرسى استنادا إلى جملة من النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة، وإلى تقرير فني أنجزه خبير عدلي مهندس مدني بتاريخ 22 أبريل الماضي أكد الحالة المتداعية للبناية وتهديدها بالانهيار، وذلك وفق بلاغ نشرته البلدية. هذا يعد المبنى قبة لهواء أحد رموز مدينة المرسى ومن أبرز المعالم التاريخية بضاحية الشمالية العاصمة، لما يحمله من رمزية معمارية وارتباط وثيقة بتاريخ المدينة كوجهة للاستياف خلال فترة حكم البيات الحسينيين. في أبرز أخبارنا العالمية، وخلال لقائه بنظيره الإيراني أكد وزير الخارجية الصيني استعداد بلاده لمواصلة جهودها لتخفيف حدة التوترات، معتبرا أن وقف إطلاق النار بشكل كامل أمر لا غنى عنها، والمنطقة تمر بمنعطف حاسم واللقاءات المباشرة بين الجانبين ضرورية، معتبرا الحرب التي تشنها واشنطن وكيان الاحتلال على إيران غير شرعية. من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الحرب التي شنت على إيران عدوان سافر وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وطهران ستبذل قصارى جهدها لحماية حقوق الشعب الإيراني ومصالحه المشروعة في المفاوضات، وإيران لن تقبل إلا باتفاق عادل وشامل حسب تعبيره. ختاما، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المبادرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة بمشروع الحرية تكشف عن الحدود الواضحة لقدرة واشنطن على فرض واقع جديد في مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم. واعتبر التقرير الصادر عن الصحيفة انطلاق العملية التي قرر ترامب اليوم تجميدها مغامرة محفوفة بالمخاطر تهدف إلى كسر سيطرة إيران الفعلية على المضيق وإعادة حرية الملاحة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: شل اسمعكم فل ورد فل وياسمين ورضاية والدين. معنا خليفة يضحك نضحك على مروة كيفاش نتابعوا الفقرات ونحضروا.
2: ربي يهديها هكا.
1: خاصة ما لقيتش حيوان لا كلب لا لفعة لا حشر يسمعوا شل في الصباح حكينا نبداو فما شيء ما لقيتش هي
2: تحصل في الوشواش.
1: مش ترشن المدر الوشواش نرجعوا لها شادة فيها صحيح يا أخي. بديت هي
2: بدأت وكمل
1: خلتك ما خديناش نرقد وغادي في بارد وما عندكم شو شو شو في بارد تدخلي خلتي. طيب نرجع ونشوف شو موضوع الوشوشة هات. خلينا نمشي الآن لتحيتنا الصباحية الخاصة من عند الخليفة متاعنا وأيضا نهنيه كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 6 ماي ونذكر الخيان ل 100 دينار في انتظارهم من اهداء ام جي وقت اللي يكتبوا لنا ام جي ويبعثوها على 85 990. اكتب ام جي وابعثها على 85 990. 100 دينار في انتظارك.
2: صباح الورد حاتم. كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقه العربيه تابعوا فينا على مستوى القاره الامريكيه والاسيويه مواقع التواصل في التلفزه اللي في كرهبه ان شاء الله يوصلوا سالمين لحضر فرح ان شاء الله موافقين. كل التوفيق لبناتنا وابنائنا من التلاميذ خاصه اللي اليوم ينطلقوا في الاختبارات نتاع البكالوريا البيضاء واللي هي معدل الثلاثي الثالث
1: باكبلون اليوم. فحظ سعيد وبالتوفيق لوليداتنا وبنياتنا.
2: هذا هو نمشيو للاعياد
1: نهنيو كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 6 ماي. نستقبلوا زاده المكالمات اللي وقعت ترشيحها من طرف العزيز عليهم. بعثوا لنا اس ام اس كتبوا لنا فيه الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم رقم التليفون وقال لنا قيموه من النوم وعملوا له سيربريز وهديوا له الكادو المتمثل في المقاله الرائعه من سيتي واتش.
0: Comment m'a aidé que vous City Watch, la maison des montres originales.
2: L'intilaqa مع سونيا عماري. نقول لك صباح الورد يا سونيا.
3: صباح النور. صباح الورد والفل.
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
3: يعطيك الصحه ويعيشك احلى صباح يا
2: حبيبي. ان شاء الله ديما صباحك حلو كما هكا. منين تكلم فينا يا سونيا؟
3: كنا فيكم المهدية البيا.
2: مرحبا بمهدية البيا. يلا قداش عملت اليوم؟
3: عملت 47 سنة. وربي كبرنا في طاعته شي حد.
1: خليفة الخليفة متاعنا يستقبل فيه.
3: شي خليفة تحية شي خليفة وشي حاتم وكل مستمعي جوهرة
1: فيه. هكا ما هو سونيا لسه ما كايا. اي
3: سونيا.
1: اول مرة را بيا في المهدية البيا.
3: ربي خليك شي حاتم ومحلى كلامك الصباح.
1: انت بيا راك
3: عايشك وربي يخليك
1: وفي المهدية البيا العزيزة الغالية منورتنا لله وان شاء الله ديما فرحانة وكل عام وانت حيا مليون الف خير.
3: عايشك يا سي حاتم. عايشك الله يخليك.
2: هاي يا سونيا شكون صاحبة المفاجأة او صاحب المفاجأة؟
3: صاحب المفاجأة اكيد اكيد اكيد وبدون جدال وبدون شك ولا تصوروا الكل عشير عمري عشير عمري كي بيقول سي حاتم قولها قولها قولها باش نقولها بغير ما تقول لي قولها
1: هاترة
3: باش نقول له راني راك الدنيا راك حياتي الكل كي راك عشير عمري راني نحبك نحبك نحبك نحبك هاني قلتها 4 مرات.
1: صلي على النبي عليك يا سونيا العامري تبارك الله على بنتي.
3: الله يخليك الله يخليك عشير عمري سي حاتم راه
1: هكا هو هكا ربي يحفظك
3: الدنيا كل الكلام الكل ما يوفيش للحق نتاعه.
1: شو اسمه هو؟
3: اسمه رؤوف.
1: ربي يحفظ لك سي رؤوف يداوم عشرتكم وربي يفرحكم دائما وابدا.
3: عايشك سي حاتم.
1: لكن يلا سونيا العمالي من المهدية باش نفاجئك يظهر لي ماهوش سي رؤوف ونعطيك محاولة.
3: لا ما نتصورش والله ما نتصورش. تعرفش علاش؟ كل صباح نسمعوه البرنامج وساعات كي تبدا انت وتلقاهم محرجين باش يعبروا وانت تقولها قولها قولها تلقاني نسمع انا وياك نبدا نقول له شنو الاحراج باش تقول له نحبك. بك نقولها ألف مرة وشوية زادة ديما نقول راني معناه نتصوره هو معناه يحب يسمعها على المباشر وكهو
1: زعم ما تقول انت عمالها باش يسمعها من عندك انت على المباشر وتقولها ولا ما تقولهاش خلينا نشوف يا سيدي انت شديد صحيح وانا شديد صحيح قلت لك لا خلينا نشوف شوف يا سيدي خليف
2: طبعا سي رؤوف
1: سي رؤوف
2: نعم فيهاش ومعاه الاولاد يلا سونيا
3: ولادي
2: راي فوريتي
3: على كل تخليفه بالمناسبه عيد ميلاد ولدي اليوم زاد
2: العام هو حي بخير
1: ريتاج ريتاج ولا
2: رايف
1: رايف عيد ميلاده اليوم
3: هو رايف عيد ميلاده
1: ان شاء الله كل عام هو حي
3: مليون الف هو تبرك الحب الاولاني هذاك علاش سميته رايف مشتق من اسم رؤوف
1: باهي برشا باهي لالا العزيزه قداش عمل لرايف
3: رايف عمل 17
1: اللهم صل على النبي ان شاء الله ربي يفرحكم برايف وريتاش وتفرحوا بنورات نوراتهم ان شاء الله ربي يدوم عاشرتكم ومحبتكم انت وسي رؤوف مدام سلي
3: ربي يعطيهم بالوقت الطيب وربي يفضلهم لي وان شاء الله نفرحوا بهم ان شاء الله نفرحوا بهم ونأديوا المسؤوليه كما يلزم ان شاء الله يا رب
1: ربي يحفظهم سلام لي على سي رؤوف برشا برافو برافو يا سونيا سونيا عماري برافو عليك هذا اللي يسمه يتقال بالعكس ربي دوم المحبة المحبة في كل دار تونسية تكون موجودة وهي المحبة اللي نقاوم بها ونواصلوا بها ونبدعوا بها شكرا لك سونيا
3: العشرة طيبة العشرة طيبة ولداتنا هيك يكبروا في الأجواء هيك والمحبة خير من برشا حاجات أخرى
1: وربي خير من كل شيء لله العزيزة نورتني شكرا لك نواصلوا سيدي خليفة
2: سهير قزقز من مساكن لا ما تمكنوش من الحصول عليها
1: موجودة ولا لا باي فمش تليفون اخو
2: لا لا
1: تليفون بارك
2: منقالة سونيا صح. اليوم سهير قزقز من مساكن صاحبة ريم وسعاد ونبيلة يقولوا لها كل عام وانت حي بخير الا سهير
1: ثم أنور الشريقي من خزامة تهنيه بنته لينا من ألمانيا وتقول له باباتي نحبك وتوحشتك بارشا برشا هذه كانت كوم عيدك اليوم والمنقالة
2: سونيا عماري
1: سونيا عماري
2: استحق
1: من المهدية باستحقاق تام
2: أي باستحقاق
1: شكرا تام. شكرا يا سونيا وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير وإن شاء الله كل عام ورايف زاد حي بخير وكل العائلة حولك وانت فرحانة وهم فرحانين بيك وربي يعيشكم كان في الأفراح
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: نبدل الموجة واسمع جولة فهم. في سوسة الحمامات سود وزروان عن 102.5
1: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إيبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
2: اسمعني، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا تحشرش.
3: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 SMS والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
4: جوهر
5: Publicité.

0: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملية طريق الآن، وإن شاء الله حظ سعيد لأبنائنا وبناتنا من التلاميذ والتلميذات اللي اليوم يدخلوا في امتحان الباكالوريا، معناها البكالوريا التجريبية، ثم زادوسي بقية التلاميذ راهو في المسار تقريبا الأخير من السنة الدراسية، الكنترول والامتحانات كلها، ومن هنا يدولي لدو جوان تتسكر الأمور،
1: يتسكر ملف الامتحانات الابتدائي والثانوي،
0: لكن اللي ما يتسكرش هي المصروف متاع العائلة التونسية على ليتود، ليتود بشكل عام وخاصة في البكالوريا اللي فما الريفيزيون
1: في الامتحانات الوطنية كل بكالوريا نوفيام سيزيام،
0: وخاصة وخاصة البكالوريا اللي ياخذوا لها كريدي،
1: ولأنه الباك هم مجبورين الكل يعديوها، مشكل نوفيام سيزيام
0: يخلصوا الريفيزيون. السبب نعرفوا التراكمات متاع المنظومة التربوية اللي سي. كملت في سي. حاجة للمراجعة،
1: هذا هو
0: السبب نعرفوا سي اللي ما بدرناش بتقنين هذه العملية، هتنقنوها يا أخوي، هتنعملوها مقننة في وضوح الشمس والنهار، لأنه ريتو الأستاذ ما يحبش يقري الأولياء تبدأ تلحلح به،
1: اي لا لا هذه ما عندهاش علاقه لا بالاستاذ ولا بال حتى بالولي، ما عندوش علاقه، مجبر اخاك لا بطل
0: الولي يهبط يلحلح بالاستاذ ويقول له نزيدك الفلوس يعيشك قري لي
1: خليت
0: ولدي ولا بنتي في الريفيزيون.
1: صحيح
0: موضوع نحلوا عليه الكتاب، خاصه واحنا اليوم نعيش على وقعه العائله التونسيه تتسلف وتاخذ كريدي باش تصرف هدايا، ريت البريوريتير بالنسبه للعائله التونسيه الاولويه ولا لا وعلوش لي
1: لا دروس خصوصي.
0: بالضبط صحيح. هيت خلينا نمشيو لاريير بلان مع خليفة مسال.
2: اريير بلان
3: اريير بلان
1: حاتم نسمع في ارقام عجيبه وغريبه، ثم اللي يقول تكلف العائله التونسيه 1000 دينار شهريا، ثم اللي يقول تلميذ ب 300 دينار، ثم اللي يقول ب 5000 دينار، ثم اللي يقول صرفت 10000 دينار على المراجعه نتاع ولدي في البكالوريا. اي على كل حال هناك مشكل موجود في بلادنا في علاقه بهذه المنظومه والامتحانات واستثمار الاسره في الـ في الـ في الـ في, في القرايه، مشكل كبير اسمه الدروس الخصوصيه، وتقريب ولا يمشي خاصه في فتره المراجعات هو والمدرسة متوازين، ثم تلامذة ما يقراوش الحصة عند الأستاذ ويقراوها في اليوتيوب، يمشي التلميذ، مش حكاية أستاذ هذية وعائلة وغيرها، كاينو الشيء تقوى علينا ككل كمنظومة ككل بصفة عامة وتحول للدروس خلية. هل ثم دراسات علمية مدققة ملاك علاش اخترنا سي رضا الزهروني عن جمعية أولياء التلاميذ اللي باش ندقوا معاه في المعطيات اللي تتداول بشأن الأرقام في علاقة بالدروس الخلية. أستاذ رضا صباح الورد.
4: سمين سي خليفة ليك وسي حاتم ولكل مستمعاتك ومستمعيك وشكرا على الاستضافة.
1: أبرز الأرقام اللي عندكم في علاقة بالدروس الخصوصية، هل بالفعل ثم اليوسف يصرف 10000 دينار من أجل مراجعة بنته ولا ولده في البكالوريا؟
4: أكيد أنا أشوف مرة ولية طلبتها قلت بربي تعمل عليها نزية أعطيني الفاتورة قداش تكلف لك السنة باش ولدك خذا الباك، والله كتبت لي بار ديتاي بار سيونس بار ماتيار عملت لو توتال من اللي صرفته 15000 دينار. شوف نمشوف الميكرو
0: سيدي ذا 15000 دينار على مدار السنة ولا في الريفيزيون؟
4: على مدار السنة على مدار السنة
0: اي معقول اي معقول
4: سي لو مونتون جلوبال نتاع اللي صرفته على ولدها باش خذا الباك فهمت
0: باه.
4: شوف نمشوف الماكرو ساعة وقت ناخذ الأرقام المتداولة هي ما بين 1.5 مليار دينار و 3 مليار دينار ما يمثل 20% من ميزانية وزارة التربية 40%، وقت ناخذ الشيفر هذايا يخلصنا ما بين 100,000 ما بين 50,000 و 100,000 مدرس، نقول أنا براتب سنوي في حدود 30,000 دينار معناتها اوني ماجين
1: كيفاش؟
4: نعم
1: قداش
4: ما بين 50,000 و 100,000 مدرس براتب سنوي نتاع 30,000 دينار ياخذ في الشهر زملين و 500 معناتها ابري ما يمثل 50% 25% من عدد المدرسين الحاليين معناتها هذوما
1: قداش تكلف التلميذ في الشهر هكا في قالب بعضه فلوس
4: قداش حاجه معناتها يتكلف ما بين 2 ملايين 3 ملايين 4 ملايين انت وعدد المواد اللي تصرفهم انت والبورصه نتاع الاستاذ اللي قري ولا الاستاذه فهمت معناتها ناخذ احنا اخذينا في ناخذ الربع نتاع التلاميذ يقراو نقولوا 500 600 الف كي يصرفوا كل تلميذ 200 دينار بر موا معناتها في العام 10 شهور 2 ملايين تلقى روحك في 1.2 مليار دينار ريت الارقام تلقى روحها ومعناتها واضحه
0: في اما سيدي ذا ماهوش الاستاذ اللي يحكم في البورصه هذه بالنزه النزه ونكون موضوعي يمكن بعض بعض يا سيدي ونمشي معك بعض الاساتذه لكن اغلبيه الاولياء والتلامذه يلحلحوا بالاساتذه يعيشك قبلي ولدي ولا بنتي وقريه نقول لك صحيح سيدي دار نهبط الميدان انا وعندي بناتي يقرا ونخلص ليتود ونعمل الحسبه نحسبها والليتود نلحلحوا بالاستاذ باش يقري معناها
4: سي حاتم سي تنفوز ارغيمون هذايا راهو هذايا اضرار جانبيه اليوم كما قال سي خليفه قبيله يلزمنا نشوفوا الاسباب الحقيقيه نتاع الدروس الخصوصيه هو حتى المشرع حتى الوزير اقر بضروريتها عملناه وقت هبط منشور ونظمها وقال نعملوا دروس الدعم في وسط الليسيات والمدارس دونك زمنيا اقر بضروريتها في المنظومه التربويه
0: سيدي ذا بعاد على بعضهم ماهمش كيف كيف دروس دعم داخل المؤسسة التربوية ماهيش الدروس الخصوصية اللي خارج المؤسسة التربوية دو راهو المسؤولية ماهيش مسؤولية الوزارة المنظومة نعرفوا سبب المنظومة تهريت التربوية مسؤولية لي بارون زاد اوسي ما نقريش
4: شوفك الحاجة بتاع الدعم وسماه دروس دعم نسموه دروس خصوصية اللي هو مؤكد انه بالاداء الحالي نتاع المنظومه التربويه التونسيه ونحكيو على المدرسه العموميه على خاطر بالنسبه لي انا اللي عنده الفلوس ويصرف صح عليه وربي يزيده لكن اللي ما عندوش هذه اشكاليه اليوم ناخذوا الدروس الخصوصيه كما هي اليوم كما قلتوا انتم قبيلك ضرب في القدره الشرائيه الناس تتسلف تبيع ناس تنقص من ماكلتها تنقص من شربها تنقص من اساسيات حياتها باش تقري ولدها ولا بنتها واللي عنده هذا واللي ما عندوش اللي ما يخلطش على الشيء هذا على خاطر في نهايه الامر سي حاتم ما تقراش الدروس الخصوصيه ما تنجحش هذا واقع واقع معناتها هذا واقع
1: مش ما تنجحش وما تتميزش لا ما اغزل لي سي رضا ما تقراش دروس خصوصية لا تتميز في العادة مش ما تنجحش النجاح بإمكانه التلميذ بجهده الخاص كما قالك حتى ما يقراش ما الدروس خصوصية ويجيب العشرة والحداش معدل والتسعة ونص اللي نجحوه بالرشا ما ربما دروس خصوصية للتميز باش ولدي يجي
4: في النجاح راه وقت تاخذ الأرقام الحقيقية نتاع القطاع المبكر ما ندخلوش في التقنيات باش ندخلوا في التقنيات وقت نلقاو القطاع المبكر على الدراسة 50% من كل فئة عمرية نلقاو نسبة النجاح في الامتحانات الوطنية للباك هي متجاوزة 20% وعدات تنجح في 90% برا اليوم 35% برك من كل فئة عمرية يخلطوا للسنة الرابعة ثانوي معناتها
0: شو نسبة النجاح في البكالوريا 20% سيدي ذا سامحني سيدي ذا الرقم اللي اعطيته ثابتين فيه 20%
1: في 51% في مطلق في البشنو 20%
4: نعم
1: الباك ينجحوا 20% ينجحوا في 51% في بلادنا الى غايه
4: 60% على عدد المترشحين الحساب الحقيقي هو على التلامذة اللي تولدوا فرد عام ودخلوا مدرسه فرد عام
1: لا هذاك موضوع اخر
4: نعم
1: هذاك موضوع اخر يعني تقول انت اللي دخلوا سنه اولى ابتدائي وصلوا منهم 25% للبكالوريا
4: اي الاخر على خاطر مسني ومثلث هذاك ما نحسبوش عليه عداوا 140000 نجحوا منهم 60 65000 دونك نقولوا نجاح هو 50 60% هذاك عدد المترشحين الذين اجتازوا امتحان البكالوريا في دوره شوال مثلا 2026 لكن اللي دخلوا وصلوا العمر هذمك وكملوا صحيح فقدوا حقهم في الدراسه قداش منهم خذوا البكالوريا نلقاو 17% النسب هذوما راهو اللي نحكي لك عليهم حتى موجودين في التقارير نتاع المعهد الاحصاء نتاع 2014 و2024 تو تلقاو نسبه التلامذه نسبه معناتها مكونات المجتمع التونسي اللي معناتها عملوا التعليم العالي هما في حدود 12 13 14%
1: لكن نعود نرجع نقول لك مسؤولية الأولياء نرجع النقطة المنطلق مسؤولية الأولياء مثلا الوزارة عملت آلية متاع تدارك بأسعار معقولة توصل 10 دينار 20 دينار في المؤسسات التربوية. في المؤسسات عندك آلية التدارك
0: أي مش بعشر بعشرين لا أكثر خليفة
1: لا موجود في المادة بتلقى أي بعشرين عشرة من عارف
0: 30-40
1: أي أما البرة الأسعار خيالية اللي قالها سيري ذاته
0: خيالية
1: أي إذا كان يقول 15 مليون معناها سيدة تقول صرفت على ودي في عنبر
4: 15 مليون سيغليف راهو الريت المنهجية متاع وزارة التربية وكان قلت انت تو نتقابلوا مرة ونحكيوا كما نقولوا فرق الرومانة لكن ديما تلقاو نلقاو رواحنا في منهجية حلول ترقيعية هاو نعمل لك هاو ننظم لك ورد بالك تقرأ عند الأستاذ المعلم في داره وإذا قرد في داره برمشي إيش كبير هذا الكل وراوس هذا كما نقول معناتها الضرب معناتها شوية
0: موش حل موش حل الحل هو معاك سيدي ذا أنا معاك الحل أنه في العمق إصلاح المنظومة التربوية وعمق الأشياء تقول سيدي ذا تعرفش تقول زاد الدروس الخصوصية لكن إذا كانها ضرورية حسب البيداغوجيا الحالية ولا حسب المختصين نقننها وننظمها أي. داخل أو خارج الفضاء المدرسي نحب نشكر حضرتك
4: الأصل علاش
0: الأصل إيه

0: المساح لبرئاسة السيد فؤاد قاسم في ضيافة الجوهرة فام تي في. الموعد نهار 4/6/2026 بداية من 4 متاع العشية للحديث عن آخر مستجدات الفريق. كونوا في الموعد.
1: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اللين إليجي فار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
1: أريدو طور عالمك. جوهرة سبورت.
3: صباح الخير، مرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بالاتحاد المنستيري، ورفضت الهيئة المديرة للفريق بالإجماع الاستقالة اللي تقدم بها رئيس الفريق محمد مسلم سلامة. وتأتي هذه التطورات في ظل الأزمة المالية التي يعيشها الفريق، إضافة إلى تراجع نتائج فرع كرة القدم. من منتظر عقد اجتماع طارئ بحضور والي الجهة ومختلف الأطراف المتداخلة قصد البحث عن حلول في صورة تمسك رئيس الاتحاد المنستيري بالاستقالة. نواصل مع الاتحاد، وبعد القطيعة مع المدرب فتحي العبيدي، تعيين ابن النادي سامي بالحاج يوسف مدربا للفريق بمساعدة نزار بقرعة. برنامج مقابلات الجولة قبل أخيرة لبطولة رابطة المحترف الأولى، تلعب آخر الأسبوع على ثلاثة دفعات. الدفعة الأولى نهار الجمعة 8 مايو 4/10 الملعب التونسي اتحاد بن قردين، مستقبل سيمان، مستقبل جيبس، الأولمبي البيجي، شبيبة العمران والشبيبة القيروانية يستقبل الاتحاد المنستيري. الدفعة الثانية باش تكون نهار السبت 9 مايو النجم الساحلي نادي البنزرتي، مستقبل مرسى، نادي صفاقسي، والترجي الجرجيسي يستقبل نجم المتلوية. الدفعة الأخيرة باش تكون على حد 10 مايو يتصدرها ديربي العاصمة، ديربي البطولة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. الترجي الموجود في المركز الثاني عنده 60 نقطة، والإفريقي في المركز الأول عنده 62 نقطة. الترجي بحثا على الانتصار للصدارة قبل جولة من نهاية البطولة، والإفريقي انتصار يخليه بطل تونس للموسم الرياضي 2025-2026. كذلك تعادل يقرب أكثر الإفريقي من البطولة. غيابات الترجي وغيابات الإفريقي، غياب حمزة جلاسي من الترجي بعد تحسه على الورقة الحمراء في لقاء شبيبة العمران، وغياب أسامة بوغيرا من الإفريقي بعد تحسه على الإنذار الثالث في لقاء الملعب التونسي، والمقابلة باش تشهد عودة حمزة الخضراوي للنادي الإفريقي. نواصلوا مع ديربي العاصمة، وين حددت السلطات الأمنية خلال اجتماع الأمس الخاص بالمباراة على منح جماهير الترجي 27,000 تذكرة. سيتم بيع 3,800 تذكرة على سي تسكرتي بوانتيين، و 24,000 تذكرة مخصصة لأصحاب الاشتراكات. وهي خلال هذا الاجتماع هدد نادي الإفريقي بالانسحاب من المباراة في صورة تسجيل أي تجاوز داخل الميدان أو تواجد الجماهير بالقرب من الميدان. أعلنت هيئة التسهيلية للشبيبة القيروانية أنه تذاكر مباراة الجولة قبل الأخيرة بين الشبيبة القيروانية والاتحاد المنستيري ستكون مجانية بالكامل، وتطرح تذاكر مباراة بداية من اليوم على الساعة 9:30 صباحا بشبابي قاعة المغطاة عزيز ميلاد. غادر لاعب المنتخب التونسي لكرة الطاولة بوبكر بوراس مقر إقامة البعثة في لندن يوم 2 مايو 2026 دون إعلام، وذلك عقب نهاية مشاركة التونسية في بطولة العالم منذ الدور الأول، ما يرجح فرضية الهجرة غير الشرعية للاعب بوبكر بوراس. كما قلت كان غادر بعثة المنتخب التونسي يوم 2 مايو الموجودة في لندن للمشاركة في نهاية المشاركة في بطولة العالم اللي غادرت فيها المنتخب التونسي من الدور الأول. أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد عن موعد مباراة ربع نهائي كأس تونس، لعب على زوز دفعات. الدفعة الأولى نهار الجمعة 8 مايو 6/10 بقاعة الزواوي، الترجي الرياضي التونسي يستقبل النجم الرياضي الساحلي. الدفعة الثانية نهار السبت 9 مايو 4/10 ثلاثة مقابلات، بعثة بن خيار النادي الإفريقي، الملعب التونسي نادي ساقية الزيت، وجمعية الحمامات يستقبل سبورتينغ المكنين. في دوري أبطال أوروبا البارح عرفنا أول طرف في نهائي بودابست نهائي دوري الأبطال، أرسنال يفوز على أتلتيكو مدريد 0-1، هدف باكايو ساكا في الدقيقة 44. وبهذا الانتصار أرسنال يتأهل للنهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد 20 سنة منذ نهائي 2006 في البارك دي برانس أمام برشلونة. الآن أرتيتا يؤهل أرسنال للدور

النهائي للمرة الثانية في تاريخ الغانرز باش يلعب في بودابست في انتظار الطرف الثاني المقابلة اللي باش تلعب اليوم 8 تاع الليل في الأليانس أرينا. قمة مشوقة بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. ذكروا لقاء ذهاب وفيه 5-4 وفي 9 أهداف ولقاء مشوق اليوم 8 تاع الليل. كل الأنظار تتجه للأليانس أرينا ألمانيا لمقابلة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان يبحث عن طرف ثاني لنهائي دوري أبطال أوروبا اللي باش تلعب في بودابست في المجرة. كانت هذه أول نشرات رياضية. أكثر تفاصيل تلقاها على استنتانا جورا في بوانيت.

0: قدر الموجة واسمع جونا في القروان سيدي بوزيد قصرين سليان وصفاقس الشمالية على 104
1: ما فهمتش انا من جاتك فكره المشيان الحمام بورقيبه.
2: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وودنيك والروماتيزم الكل يلزمهم جمعه في حمام بورقيبه في المرادي.
1: يا محلاها اللي تقتل.
2: انا ماشيه باش نتفاهم مع الطبيبه على الكير نتاعي. انواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبه في المرادي وتعتمد على المياه المعدنيه الجوفيه. جمعة من زمان ترجع تنطل. هاي كلها شكرا
1: يا بنتي كثير وكل عملتهم. أنا مانيش كيفك.
2: والله فريدة والله فريدة. المرادي حمام بورقيبة المحطة الاستشفائية.

0: مولان دور يوديك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولان دور ودي روحك وزيد.
2: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس vivre serein. حياه جروب كومار.
3: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. اما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس الكتروميناجي 25 سنه وانتوما في عينينا. فوكس وي فوكس اون يو.
4: كي الرجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كي الرجال لقينا الحل الفعال، كلام من كي الرجال ورجع للغار، اللي بقطرة منه في أقل من نهار انفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفيه الكشمار. كي الرجال الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش
5: مع كارت التولاد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيام تاعك.
6: Le printemps s'invite chez Toyota. Roulez au rythme de l'hybride et redécouvrez le plaisir de conduire en toute sérénité avec les Toyota Spring Days. Rendez-vous le 6 mai chez votre succursale Toyota Sous à Kuda et vivez une expérience unique lors de notre journée Test Drive. Pour plus d'informations, contactez le 36 404 603.
7: Publicité.

0: شاء الله صباحكم كل أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية، والموجات الإيجابية ناخذوها من هذه الفقرة اللي تقول لنا وتعطينا دروس. هذا رانا النجم هاي اون بو النجم نصحوا على رواحنا وسلامتنا وسلامة كل مستعملي الطريق وقت اللي ركزوا، وقت اللي كيف نبدأ ونسوق وننتبه لكل صغيرة وكبيرة، أيضا نلبس السنتور، نلتزم بالقواعد الأساسية للمرور والسياقة. هذا الكل عطانا لمدة 6 مواسم على التوالي عطانا دي ميور كوندكتور دو كارت أسيرونس، معناها كل عام فما لو كلوب دو سون، وإحنا بدينا توا ودخلنا في الجمعة الثالثة مع الموسم هذايا متاع 26 باش نكتشفوا مع بعضنا لي سون ميور كوندكتور دو كارت أسيرونس. تقول لي شكونهم؟ سهلة برشا، هذوما اللي ياسوري في كارت أسيرونس واللي عندهم 5 سنوات أو أكثر ما تسبوا في حتى حادث. في السنة الفارطة رانا وصلنا لأكثر من 50 سنة ناس ما تسبتش في حوادث، الأيامات هذه رانا نحوصوا في 46 سنة ما حد ما تسبب في حتى حادث. هات نشوفوا اليوم وين ماشيين بالضبط وشكون باش يكون معانا. ماشيين بالضبط الحي النصر تونس، الاجونس نتاع كارت أسيرونس بشير خالدي، واللي باش يكون معانا نكتشفوا بعد الجينجل.
1: كارت أسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
0: صباح الورد وشكرا ليك على تفاعلك وعلى تلبية دعوتنا والمشاركة معنا.
2: عايزك صباح خير. صباح الخير ناس الكل.
0: إذا كانت عارف على حضرتك الاسم واللقب باش تعمل في الدنيا وقداش عندك أسوري في لاجونس بشير خالدي حي النصر كارت أسيرونس؟
2: سوهي عمري 35 سنة ومع كارت أسيرونس توا من 2015، يعني 10
0: هي 11 سنة. وفي أجونس بشير خالدي حي النصر.
2: حي النصر 2.
0: انت تسكن في المنطقه هذيك قريبه لك سوها؟
2: وي جوستمون هذيك علاش عملت، خاطر نسكن في النصر 2 دونك اوتوماتيكمون عملت اقرب أجونس جات اللي هي في النصر 2.
0: ساتيسفيت سافا؟ 5/5 الامور مع الأجونس
2: اي لي تري بيان، انا ما قلقتهمش 10 سنين وهما كيف كيف.
0: شو معناها الحريف ما يقلقش عادة؟ شنو تقصد انا ما قلقتهمش؟ تقصد
2: يعني ما عملتش حوادث؟
0: لطف عليك ان شاء الله، مش قلق هو ما لطف عليك، ان شاء الله ما تعمل حتى حادث. دونك من اللي اسوري عندهم هما ما تسببت في حتى حادث.
2: وي الحمد لله ربي باقي.
0: ميرسي. انا كان نحسبهم 11 سنه. انت قلت لي 2015 وتوا 2026، 11 سنة تبارك الله والله مصلي على النبي، وان شاء الله 100 سنة اخرين. سهى شنو السبب؟ اش حطيت لها سهى؟
2: لي والله وسع البال بالحق، وسع البال. سوقوا بالسياسة ديما نقراو سورتو حساب غيرنا، معناتها الحقيقة انت تبدا عندك ثقة في روحك، اما ما تعرفش على شنو ينجم يصير، دونك ديما تقرا حساب العبد الاخر اللي يسوق معاك في الكيس اللي باش يقص عليك. واكثر حاجة اللي هو لازم الجري لي في الكيس تو سامبلومون الحقيقة، بيان سور السنتور
0: وجري لي. وتستعمل برشا السيارة انت؟
2: اي ديجا نخدم في الكرم دونك بعيدة.
0: من النصر للكرم باش تخدم 8 متاع الصباح، هذول اللي تخرج 5 ولا 6 باش نشوف.
2: وي والله اي نقوم 6 متاع الصباح، لازمني نخرج 7 سينو
0: ما تفوتهاش. هي 7 وريسك معناها متاع امبوتياج كبير، خاصة
2: وبعيدة. وي
0: وبعيد باهي. سهى برافو عليك. سهى حسين هكا سهى حسين ما هو
2: سهي
0: حسين. وي اللي هي أسوري عند لاجونس بشير خالدي حي النصر 2 أجونس كارت أسيرونس. عندك راهو كادو، ما نعرفش في بالك بالكادو، قالوا لك ما قالوا لكش؟
2: قالوا لي عندك كادو اما ما نعرفش شنو.
0: حاسب رايك شي نجم يكون يا سهى؟
2: الحقيقه ما نعرفش. ما عندي حتى فكره.
0: قيمته زعما تكون 200 دينار 300 ايه؟ دينار
2: نسيلش
0: محليهم.
2: محليهم
0: بيين
2: وي.
0: الميتين ولا 300 محليهم؟
2: 300
0: يلا العزيز داركم كارت أسيرونس، داركم اللي قلبها كبير والدار الكبيرة اللي تحتضن لي ميور كوندكتور وتفتخر بهم. تهدي لك 200 و300 كيف تجمعهم يوليو 500 سوها 500 دينار كارت إيسونس كارت أجيليس اللي هي تعرفها جيدا الكارت هذية من عجيل إنرجي تهدي هلك الجات أسيرونس يدولي بهين 500 دينار يعملوا الكيفة
2: بين يعطيكم الصحة. مرسي بوكو مرسي جات أسيرونس يعطيك صحة أنت وجوهرة في مرسي عايشك
0: مرسي لي كنتي سهالي كنت من خيرة لي كوندكتور لي سوبر كوندكتور متاع جات أسيرونس اللي تدخل الكلوب دو سون نورتنا وشرفتنا وإن شاء الله كلنا نتابعوا لي ميور كوندكتور دو جات أسيرونس ونولي وزادة في الكلوب دو سون مش حتى دو سون كلوب دي 100,000 ماذا بينا وحتى لمليون من التوانسة اللي ما يتسببوا في حتى حادث طوال مسيرتهم فما شكون من اللي خذ البرمي التوا معناها بدل قداش من عام وما تسبب في حتى حادث. يلا مرسي جات أسيرونس مرسي السو حسين مرسي زاد لاجونس النصر 2 بشير خالدي جات أسيرونس.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين الناس اللي تسمع فيها توا والتشات فيها توا والمغرومة بالسفر وبالرحلات الناس اللي مروحين من الخارج عالبتو الناس اللي مسافرة لأي دولة في العالم وتحب على تذكرة طيران الناس اللي تحب على فوياج أورغانيزي العائلات اللي تحب تبرمج للصيف من توا فما ناس راهو تبرمج بالمسبق وتخرج رابحة 100%. كيف كيف الناس اللي بدأت تبرمج للعمرة من توا نحب نقولكم اللي الخدمات هذه كلها وغيرها زاد تلقاوها عند براء فواياج وبأسعار لا تقبل المنافسة وبالخدمات المتميزة اللي عودتكم عليها وبالجودة العالية. هت نحكيه اليوم مثلا على حجوزات الفنادق وتوصيف على الأبواب وقبل الصيف عنا عطلة العيد الكبير فما ناس تحب تفرت الصغيرات يا يذبح في الصباح ويقد أموره والدنيا الكل ويخرج يعدي بقية عطلة العيد في النزل يا يمشي حتى قبل العيد بليلة ويعدي نهايرين ثلاثة في النزل فتفرهده للصغيرات وخاصة كما قلنا مع العيد على الأبواب السخانة موجودة معناها وينجم حد يتمتع بهذا الكل في خصوص الفترة هدية اللي بدن يبدأ يحس بتعب شوية هيت خلنا نمشي. دونك نرجع نحكي اليوم على هذه الحجوزات حجوزات الفنادق واللي توصيف على الأبواب وقبل الصيف كما قلت لكم معنا عطلة العيد الكبير للناس اللي تحب تفرهد الصغيرات. نذكركم اللي الأورلي بوكينج ما زال على ذمتكم حتى لنهار 17 مي نهار 17 مي ما زال عنا الوقت يعني اللي ليزرفيو من توا للصيف ولا لعطلة العيد الكبير يتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل30%. نزيد نوضح شوي يعني اللي ناوي يصيف في السنة ان شاء الله يمشي يتفرهد في احد النزل التونسية وبلادنا راهي مزيانة برشا زادة واحنا نشجعه على السياحة الداخلية ونشجع على المنتوج السياحي التونسي. نقول راهو كيف تريزيرفي ومن توا مش كيما تريزيرفي الشهر الجاي ولا بقبل ايامات نجم تتفاجأ قبل بايامات ما تقاش بلاصة هذا من ناحية ثم تعرفوا في اللوت سيزورة والاسعار تغلى اذا ديما كيف تريزيرفي على بكري تلقى الشواء اولا الشواء احسن وخير تلقى الاسعار اقل كما قلت لكم والطريقه سهله برشا. تقول لي كيفاش نعمل باش نريزيرفي على بكري؟ اسهل منها ما فماش. يا اما تدخل على السيت اوفيسيال نتاع برا فواياج اللي هو www.braavoyage.com والا تطلب 70 550 020 نعاود 70 550 020 والا 21 881 882 21 881 882 والا تطلب زادة 21 882 881 881. الأسعار توا تشوفوا وحدكم وأكيد باش تقارنوا وتلاحظوا وحدكم الأسعار باش تكون لا تقبل المنافسة هذا من ناحية ثم جودة الخدمات والسيرفيس هذاك راهو غارانتي بالموس من عندي تهنيو هذا ما يميز براء فواياج جربوا وما تندموش. مرسي براء فواياج.

0: pour Nicolas, l'ambiance en direct. Hashtag Jean LFM sur Instagram. Hashtag Jean LFM.
1: Publicité.
2: هاتل سباتاش مي مونوبري تويتكم بكليماتيزور غري 12000 انفرتر مع 3 سنين جارانتي بمليون و599 دينار ويتصبوا لك 50 دينار كاش باك في الكارتا في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفيلي بالبروموات
3: مونوبري ديما معك اسمعي عنا اوفر جديده تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخر اوفر ولا في الاحلام حاجه واحده عينك على تليفونك لا تحشرش
4: جديد مع اورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر عندك اورانج
5: اجيل انرجي توفر لك في الكام نتاعها اني اي سينت 0W20 pour moteur thermique et hybride la gamme اني اي سينت زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر وتزيد في عمر الموتور اني اي سينت la performance italienne disponible chez اجيل انرجي
6: بابا comment
7: le voyage en bateau le voyage مع جي ام في من اصفر ومنه رحله في البحر هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحه البحر منسمين بالماكله البنينه والسيرفيس ابور شيخي وبالواي فاي مكونكتي
8: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
9: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي كل يوم ايفون للربح كي تجي الام جي حل ابلي ماي ام جي جراتي واربح
10: ام جي يفرح قلبك كل يوم
1: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: Météo, à le Jour FM.
1: ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضايه والدين, وشكرا لكم على الاستماع والمشاهده. كما قلت لكم شمشوا النشره خاصه, خاصه انه طقس اليوم, وكنت قدمت فكره قبل 7 صباحا انه يتميز كل العناصر الجويه موجوده فيه. الامطار موجود, الرياح القويه موجود, الرياح الرمليه موجود, درجة الحرارة المرتفعة اللي توصل إلى حدود 40 درجة على السواحل الجنوبية انشأنا باش توصل, أي موجود 40 نجم نوصلوا لها ولربما حتى أكثر. هذاك علاش قلنا نشوف الأستاذ عامر بحبة يكون معنا في نشرة خاصة بحالة الطقس لليوم وأيضا للأيامات القريبة القادمة. الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في المناخ عامر بحبة, صباح الورد وشكرا لك على تلبية الدعوة.
2: صباح الخير سي حاتم, مرحبا, تحية للسي خليفة وتحية للسادة المستمعين على جوار فعلا.
1: شكرا لك عامر. كل العناصر الجوية تلمت في طقس اليوم يظل لي هكا ولا لا؟
2: وكذلك سي حاتم, اليوم فما تقلبات, فما انخفاض ملحوظ الحرارة في شمال تونس, وفما ارتفاع زاد ملحوظ الحرارة في أقصى الجنوب التونسي, الجنوب الشرقي خاصة. فما شويه ريح زاده مش قويه برشا برشا, ولكن فما معناتها يعني الطقس مش على مستوى الرياح, ما فماش هدوء, فما رياح تنجم تكون حتى مثيره للرمال في جنوب تونس. دونك فما عده ظواهر جويه في حتم اليوم.
1: اذا كنا نبدا بالامطار, وين باش تكون موجوده الامطار هذه؟
2: إن شاء الله اليوم في العشية من المتوقع تشكل حالات لعدم الاستقرار على شمال تونس, خاصة الشمال الغربي, المرتفعات الغربية الشمالية يعني خاصة ولاية جندوبة, الكاف, ممكن زاد أجزاء من سليانة وحتى من باجة, يعني خاصة في الشمال الغربي, وربما تشمل مناطق أخرى في شمال شرق تونس أو في شمال يعني ولاية القصرين, ممكن جهة تالا قريب للكاف. عموما يعني التقلبات مش كبيرة, التقلبات يعني خفيفة, أمطار مش كبيرة, عموما يعني مليمترات ممكن من 1 إلى 5 أو 1 إلى 10 مليمتر, ولكن نفس الوضع هذا إن شاء الله بش يتكرر زاد حتى يوم غد الخميس. ممكن حسب بعض النماذج خاصة الألماني معناتها يتوقع ممكن حالة عدم استقرار ممكن باش تكون أهم شوية من الحالة متاع اليوم في نفس المناطق زادة, يعني شمال تونس خاصة الشمال الغربي.
1: هذه بالنسبة للغدوة, بالنسبة للغدوة هذا
2: أي بالنسبة للغدوة تقريب نفس الحالة سي حاتم, نفس تقريب نفس الكميات ونفس المناطق شمال تونس وخاصة على الشمال الغربي. دونك هذا بالنسبة للوضع متاع اليوم وغدوة على مستوى الأمطار. بالنسبة لوسط تونس الحقيقة الإمكانية ضعيفة لبعض الأمطار الخفيفة متفرقة تهم ولايات دون أخرى, مناطق دون أخرى. جنوب تونس الحقيقة غير معني, حتى في شمال تونس راهو عموما الأمطار يعني اليوم وغدوة موجودة صحيح وأكثر على الشمال الغربي, ولكن ماشي أمطار عامة يعني باش تشمل مناطق دون أخرى, محطات دون أخرى, في بعض الأحيان حتى تكون ساعات زوج محطات قرب لبعضهم, منطقة فيها أمطار ومنطقة لا. زاد حاجة أخرى زاد سي حاتم, ربما نعيش نفس الوضع زاد حتى نهار السبت زاد ممكن يعني نجم نسجل زاد حالات عدم استقرار على نفس المناطق على شمال تونس.
1: إذا خميس وجمعة وسبت ولا خميس وسبت؟ خميس وجمعة
2: نحكيه على اليوم أربعة وخميس وسبت.
1: وسبت الجمعة لا به ميس أربعة وخميس به. الرياح قلت لي بشكون قوية بعد ظهر هذا اليوم على المناطق الساحلية, معناها سوس المستير المهدية عليها رياح قوية وصفاقس وغيرها.
2: عموما سي حاتم يعني الرياح نجم نقولوا يعني قوتها متوسطة, معناتها يعني عموما تنجم توصل 30-40 كيلومتر في الساعة اليوم أو حتى غدوة في شكل يعني بعض الهبات, ولكن عموما يعني مش رياح قوية برشا اللي تنجم تقلق ولا تمنع يعني التنقل بتاع السكان أو الأنشطة.
1: والرياح على السواحل, على السواحل الشرقية شئنا معناها في سوسة مسير ميادية وغيرها وصفاقس, برشا عباد تقول لك نعوم أنا كيف توصل لدرجة الحرارة مثلا نشوف فيها باش توصل 40 درجة في مدني, نجم نعوم غاديكا ولا ريح قوية تخوف؟
2: لا مش الى درجه تخوف. ننتبه يعني ما عندناش رياح نتاع 70 او 80 كيلومتر في الساعه، خاطر هيك وقت الامواج تعلى اكثر. نجم اذا كان فما شكون يحب يعوم ينتبه، معناتها هو ما فماش يعني حاله البحر مش الى درجه اللي درجه الخطر، معناتها فما امواج نجم نقولوا امواج عاديه دونك هذا على مستوى الرياح. فما عنصر اخر مهم صحات ما هو على مستوى الحراره. لانه اليوم باش نعيشوا مفارقه، لانه تعرفوا في شمال تونس فما يعني تقلبات، فما توغل الهواء البارد. اليوم في شمال تونس خاصه على المناطق المرتفعه الجبليه باش نوصلوا حتى ممكن 18 و17 درجه فقط على مرتفعات عند راهم، مرتفعات غرديمه، مرتفعات الفاج وعند سلطان، مرتفعات مكثر الى غيره، نوصلوا 17 18 درجه. بينما في جنوب تونس باش نوصلوا اليوم حتى 40 درجه، يعني في اقصى الجنوب الشرقي خاصه على الحدود مع ليبيا، معتمديه بنكردان خاصه جنوبها، زاد حتى اجزاء من ولايه تطاوين شمال شرق تطاوين، حدود اللي بين مدنين وتطاوين خاصه واقرب يعني ليبيا. غاديك نجموا نسجلوا 40 درجه، ربما حتى 41 درجه 40 درجه، وممكن حتى المناطق الاخرى اللي قريبه في ولايه تطاوين ومدنين وحتى في توزر وقبيلي خاصه في الصحراء، يعني باش نوصلوا 35 و36 و37 وحتى 38 39 درجة في جنوب، في أقصى الجنوب يعني التونسي، في البرمة زادة وحتى زادة في برج الخضرة في أقصى جنوب تونس. فما فرق كبير كي نقولوا احنا 17 درجة في بعض المرتفعات الشمالية الغربية ونقولوا 40 درجة، دونك شوف الفرق يعني فرق مهم مهم جدا. ومن المتوقع
1: درجات حرارة خريفية ولا شتوية في الشمال وصيفية في الجنوب يتمي معنى الكلمة، معنى هاو الفوارق الكبيرة، مع إشارة قلت لي أول مرة أنت كتبت على صفحة المرصد لأول مرة منذ صيف الفارطة معناها نوصلوا لـ40 درجة اليوم، هكا ولا لا؟
2: اي طبعا، خاطر يعني اخر مره يعني وصلنا كنا في الـ40 درجه، طرف الصيف ديما نسجلوا 40 درجه، دونك في اخر الصيف في اول الخريف خلينا نقول، ربما في سبتمبر على ما اظن، ما عنديش بالضبط اخر يعني بالتحديد اخر يوم، ولكن حتى في الخريف ما كان سخون شويه كما كل عام، يعني شهر سبتمبر توا الحق بالصيف معناتها ما ديجا من مده، دونك ربما اخر مره في بدايه الخريف الماضي في سبتمبر يعني سجلنا 40 درجه، من وقتها ما يعني ما سجلناش الا توا، ووضع عادي توا قاعدين نقربوا من يعني من جوان ومن جويليا ومن الصيف، حاجه عاديه توا باش نسجلوا 40 درجه خاصه في اقصى الجنوب.
1: شكرا لك الاستاذ عامر بحبال، الاستاذ المبارس في الجغرافيا والباحث في المناخ.

0: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
1: ومفرحة قلوب توانسة الكل أكثر من 140 سنة وزيد فرحة فرحتين لابليكاسيون ماي أم جي في عيد ميلاد هم اللي عيد ميلاد عليك ماي أم جي راهو الدلال اللي فيها برشا دلال على الابليكاسيون آيفون كل يوم أي آيفون كل يوم راك نجم تربحو مع لابليكاسيون ماي أم جي وخاصة وقت اللي تقراتي الكارتة هذيك وتدخل في التراج مباشرة تراج وصور يوميا ايفون لكم انتم اي اوسي الكونفيرسيون دي بوان لي بوان تاعك تحب تحولهم تبدلهم باش تهزهم لي بون داشا تحب تقضي بهم مع الابليكاسيون ماي ام جي تنجم في اي وقت وفي اي مكان انت موجود فيه تحول لي بوان تاعك ام بون داشا لاي مبلغ تحب عليه ابتداء من دينار واحد إلى حدود 20 30 40 50 دينار انت ايش تحب تحول وتمشي تقضي بهم في الكاسة في اي مغازة من مغازات ام جي في مختلف انحاء الجمهورية دونك سهل العملية راهو مع الابليكاسيون ماي ام جي اللي فيها كل شيء حتى الكتالوج راهو عندكم في وسطها كل شيء موجود في الابليكاسيون راك تنجم تبدل لي بوان نتاعك اون بون داشا وين انت موجود وتمشي لأي نقطة زادة مش على خاطر أنا ولد مثلا بن عروس ولا سوسة نقضي كان من غادي حتى كان نبدأ في المستير ولا في المهدية ولا في العاصمة نجم نحاول ونقضي بالبوان متاعي اللي وليو بون داشا في أي مجازة من اللي مجازة متاع ام جي ميرسي ام جي وملا ملا انيفرسير عليك يا ماي ام جي
0: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضيت والدين. خليفه يقول لي 100 دينار نجم نربح. نجم سيدي خليفه
1: حتى احنا
0: اي حتى انت
1: كيفاش؟
0: لانه ما نعرفوش احنا شكون باش تختار.
1: هي مش نعمل باش نربح ولا
0: تكتب ام جي وتبعثها على 85 990.
1: باه
0: ما نعرفوش معناها ليت جاو برشا برح لينا شفنا برشا اللي بعثوا ام جي على
1: كل واحد وحاضر.
0: اما انا عملت صعب قرى
1: يا اخوي هاي مازالت عندهم فرصه
0: يبعثوا لانه 100 دينار في انتظارهم.
1: هذا هو
0: وليت السبيك نتاع قبليك اللي وضحت فيه التحويل نتاع الاموال هذيك كيف يبداو عندك لي بوان تردهم الى بون داشا تردهم فلوس تمشي تقضي
1: بهم في المغازل
0: اي مغازل راه تنجم تقوم بها على الابليكاسيون ما ام جي في كل بقعه. السؤال يتعلق بالانفورماسيون اللي عطيتهم ساهل برشا باش تربحوا 100 دينار ابعثوا ام جي على 85 990 اخر الحصه نستقبل المكالمات الهاتفيه نتاعكم الان باش نمشيو الموضوع فجعة التوانسه لانه كيف يسمعوا اثنين مثل المخدرات
1: الغاليه
0: الغاليه واللي نجموا يضيفوا لها حاجه قالك تزيد من تكون كيلو تولي زوز
1: فعلا
0: يكوبيوها ولا شنو ما نعرفش العمليه.
1: المهم هناك طريقه يستعملوها باش تولي مضاعفه
0: دخلت للمنطقه نتاعنا. معناها شو معناها منطقتنا هي في المغرب العربي وتحديدا
1: في البحر المتوسط
0: في البحر المتوسط
1: يعني ليبيا
0: ووصلت البنغاز الحمد لله يقولوا وقع
1: اي هذا
0: القبض عليها
1: القبض على المجموعه اللي هزها.
0: هل هي بلاتفورم تهم كل بلدان المغرب العربي وتشدت والحمد لله وتوصل حتى
1: هذا اللي تشد
0: الفيديو ها والفيديو الخاص هذا اللي تشد
1: هذا اللي تشد على خاطر
0: كان
1: اكيدا وثم
0: هل هي تمسنا ما تمسناش هذا باش جاوبنا عليه خليفه في المتابعات والفيديو الخاص اللي وقع ايقاف هذه الشحنه الكبيره تعطيني
1: 45 طن
0: طنه
1: اي طن
0: يلوتي
1: يعني حموله كانك مهز البترول ولا هز الزيت ولا هز القمح في الدول بالحجم هذا يعني حاسه فوق الخيال حاتم 45 طن وتقريبا نجي من امريكا اللاتينيه وهذا كما قلنا اللي قاعد يتشد
0: تعدات
1: من اسبانيا من جهه اسبانيا اي مضيق جبل طارق يعني الحقيقه ارقام خياليه وخاصه نحن تو كتونس واكيد زاد ليبيا والجزائر والمغرب اللي نتحدث عن تجارة مخدرات اللي ولت في الأنهو جو الساحات
0: والصغار والكبار والتعليم وشرائح العمرية الكل معناها ما عادش عندك اللي عندها الفلوس ليه
1: كل يوم بلاغات تقراها عن الحرس الوطني تشوف الأرقام مهولة.
0: نعم نمشي مباشرة للمتابعات
2: متابعات متابعات
1: في المتابعات بشكر معنا العميد المتقاعد عن الحرس الوطني سي علي الزرمديلو الخبير الأمني اللي يقولوا له صباح الورد
3: صباح النور. أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين وسيدات المستمعات.
0: بي سؤال يطرح نفسه قلناه قبليك إيقاف هذه السفينة المحملة أستاذ ب 45 طن من الكوكايين في اتجاه بنغازي كانت ماشي معناها تقريبا لمنطقتنا المغرب العربية الكبير. هل النجم نقولوا كانت لربما توصل لنا عن طريق البر كانت في المحطة ليبيا وبعد
1: يقع التوزيع 45 هذه تكفي قار
0: والا لا هذه معزوله العمليه في قراءتكم الامنيه بطبيعه الحال.
3: اللافت اساسا هو المسلك الجديد اللي اتخذته المواد المورده من امريكا اللاتينيه لانه في العاده وفي العرف والتقاليد المعلومه لدى الاجهزه الاستخباراتيه والامنيه انه ما يرد وما يصل من امريكا اللاتينيه كان يصل اساسا عبر المحيط الاطلسي من منطقه غرب افريقيا وعبر مواني غرب افريقيا وعبر كذلك فضاء جوي مفتوح نحو الصحراء يربط بين امريكا اللاتينيه والمنطقه ومنطقه الصحراء والساحل. اليوم
1: ما كانش يجيب البحر الابيض المتوسط يعني
3: اليوم هذا جديد انه لانه نحن نعرف انه بالنسبه لاسبانيا بلاتفورم نحو أوروبا لكن من المواد المخدرة التي تأتي أساسا من المغرب نحو أوروبا. فهمني اليوم المسلك هذا مسلك جديد يعتبر بالاتجاه نحو المنطقة المغربية وتحديدا نحو بنغازي. فهمني أكيد وأنه منطقة
0: يبقى يبقى في بنغازي ويمس الشيرة الأخرى مصر وإلا بنغازي ونجم يوصل لطرابلس وبعد تونس وجزائر
3: هو أكيد أكيد أكيد أن مكان اللي كان يوصل عبر الصحراء كان يمر أساسا ويتوزع ويصل حتى إلى منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي. وبالتالي المسار الذي أعتمد الآن سيكون له نفس التوجهات من ناحية جغرافية، سيتوجه أساسا نحو منطقة الشرق الأوسط والخليج، لكنه بطبيعة الحال سيتوزع منه نسبة لأنه شيء كبير وشيء من قيمة كبيرة برشا على كل مستوى مالي وعلى مستوى الكمية في حد ذاتها. وبالتالي هنالك ما سيقع توزيعه داخل الأراضي الليبية، وإحنا نعرف أنه هنالك انتشار واسع للمادة المخدرة في المنطقة المغاربية عامة اليوم، سواء من هذه المادة أو غيرها من المواد، وإذا توزع في كامل ليبيا بطبيعة الحال هنالك أطراف تسعى إلى ترويجه داخل المنطقة المغاربية ككل، سواء في الجزائر أو في تونس أو غيرها أو في تشاد أو في المنطقة التي تحيط بليبيا كاملة. وبالتالي لا يقع استثناء أي منطقة. اليوم راهي الظاهرة واسعة، الظاهرة ليست لها حدود، الظاهرة لم تعد هنالك بلاد.
1: لكن سعلية أمنيا كيفاش تفسر 45 طن راهو يلزمهم ميناء ويمكن معناها ناس خدامة وتهبط 45 طن تقريبا شحنة كانك في
0: هذه عملية
3: احنا رأي
0: على مستوى
1: كبير ياسر كانك هز بترول ولا قمح ولا
3: اي ما هي السابقة. حتى السلطات الإيطالية اكتشفت وحجزت في وقت ما كميات تتشابه وكميات مماثلة. هذه رأي عصابات مافيوزية منظمة، واحنا نعلم حتى تو وقت لا تو انت حتى الحرب اللي قامت على فنزويلا ودفعت بها الولايات المتحده الامريكيه هي لمقاومه او تتجه حسب المعنى المطلق، هي طبعا هي لا ابعاد اكثر من هذا، لكن راهي على مستوى امريكا اللاتينيه راهي عصابات منظمه تتعامل بمثل هذه الكميات واكثر. هنالك بواخر خاصه اصلا تنتقل من مواني امريكا اللاتينيه وتتجه نحو العالم وتحمل هذه الكميات واكثر. ماهيش ظاهره غريبه. احنا
1: كيفاش يمروا هذوما
0: سعلي كيفاش يمروا
1: عبر الموانئ بالرشوه بالتعاملات خاصة مش عارف
0: خاصه تو غاديك عندهم تقاليد سعلي استاذ علي زرمدين
3: كما قال سي حاتم المافيا لها تقاليد والمافيا راهي اخطبوط متكامل بين
0: لكن ما خدمتش على المنطقه بكميات كيما هذيه. أول مرة يظهر لي سي علي نسمعوا مسيرتك كاملة سمعت 45 طن وكوكايين كل نجموا يقسموه ولا شي يعملوا له هذاك
3: في منطقتنا. لا أما في المجال الأوروبي راهي وقعت وتقع ووقع حتى أكثر من هذا في مجال أمريكا اللاتينية راهي وقعت.
1: تقديرك من الأسعار تو 45 طن من الكوكايين قد سعرهم هذو
0: برشا فلوس
3: مليارات الدولارات فهمتيها اليوم راهي اصبحت تجاره مربحه. اليوم راهي تلتقي فيها عصابات منظمه ومهيكله ولها من العتاد حتى من العتاد من السلاح وترافقها في بعض الحالات طائرات فهمتني. هي عمليات معناها عباره على افلام هوليووديه وحنا تنقل مثل هذه الكميات ماهيش
0: نرواها
3: اني باخره لكن هنالك ريزورا
0: اي شو راها الريزوات اللي وراها واللي بداوا يخدموا على المنطقه ويعطيهم الصحه اولادنا وبناتنا في اجهزتنا الامنيه اللي واقفين وساهرين ومش ما يعديوا حتى شيء وان شاء الله ربي معاهم ومع بلادنا باش نستحفظوا على صغيراتنا لانهم راهم يراوموا الصغيرات باش يكونوا حريف مستمر على مدى حياته ويفسدوا له حياته ومستقبله. شكرا لك الاستاذه الخبيره الامنيه علي زرمديني.
4: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawar FM. Jawar FM.
5: Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawar FM.
6: Publicité.
7: يقولوا مش البلايص الكل تلقى فيهم راحتك. ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
8: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
9: تحب روحك الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها.
6: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. من 6 حتى 12 ماي عدي ماي ام جي في الكيسة وشري فيغا غوباسي 1600 وات لكسيكال 49 دينار في عود 89 دينار و 990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
10: جوهرة أفهم بيبليسيتي.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين, وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة كما تعودتم راو كل أربعة بالتعاون مع مجلس عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية. نحاولوا أن نشر الثقافة المحاسباتية والجبائية, ثم نعاونوا التوانسة اللي يبحثوا على معلومة. واحد يقول لك أخويا نحب نكون شركة لكن ما نعرفش كيفاش نكونها, وعليش يا سيدي يحكموا عليا في الشركة هذية تكون باتين دك هاو ما الشريك, ووقتاش تولي شريك, والامتيازات الجبائية اللي كانت في قانون مالية متاع 2025 هاو قانون نوفات وغيرها. قلنا هات نمشي والأهل الذكر باش يكون معنا عضو من عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية محمد أمير القرقوري, عضو بالمجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.
2: ضيف الدنيا وما فيها.
1: أستاذ محمد أمير القرقوري شكرا لك على تلبية الدعوة.
3: مرحبا, صباح النور سي حاتم, صباح النور سي خليفة, تحية المستمعات والمستمعين جوهرة اف ام.
1: بيرسون فيزيك وبيرسون مورال, شنو هي الحكايه؟ فسرها لي ساعه للعباد اللي تسال عليه.
3: اول حاجه في اختيار هذايا لو ريجيم, دونك اول واحد باش يجي باش يقول لك انا نحب نحل باتونت, وهو مش عارف روحه باش يحل سوسيتي ولا بيرسون فيزيك, يقول لك ليسونسيل انا باش يكون عندي باتونت باش نفكتر بها. الحكايه هذايا دونك الفو فوار اون ديتاي, لازم الشخص هذايا نعرفوه شنو التوجهات نتاعو, علاش يحب يحل باتونت, شنو هو السيبل نتاعو, شكون الفا فيزي الكليونات لو مارشي نتاعو. دونك لهنا الفو فوار لا ناتور دو لاكتيفيتي سا دو ان. اثنين لازم نعرفوا شنو هي الانشطه اللي مش موجود. عطر نقولوا بيرسون فيزيك بيان سور, مانيش نقول
1: باتين
3: باتونت. فوالا,
1: نجم ردها شريكه ولا ما نجمش؟
3: باه لهنا صحيح
4: الشركه ما عندهاش باتين.
3: عندها باتين اكيد. دونك لهنا هو بالعامية احنا نقولوا باتونت, مي لهنا الفو فيغ لا ديفيرونس بين بيرسون فيزيك و بيرسون مورال. كما قال سي حاتم لهنا عطار, دونك الفو فوار اسكو مش تكون جروند ايبيسوري, معناها مش تكون
1: مساحة تجارية كبرى ولا صغرى ولا متوسطة ولا
3: اكزاكتومون. بيان سور ما تنجمش تكون مساحة كبيرة باش تكون بيرسون فيزيك. لهنا ماهيش مساعدها لا كوتي تاكس لا كوتي معناها سويفي نتاع الكونتابيليتي نتاعها, معناها مش لقاها مشاكل هنا. فهمت؟ فوالا, دونك الفو شوازير في من الاول شنو هي لا ناتور دو لا باتونت نتاعك.
1: كيفاش نختار؟
3: كيفاش تختار؟ فما برشا عوامل وبرشا بوكو دو كريتير اللي هما اون سو باز عليهم في الشوا نتاعنا. دونك بيان سور فما انشطة ما تنجم تكون كان شخص طبيعي كيما الطبيب كيما المحامي كيما, فما برشا انشطة

0: سو فورم دو غروبمون يكونوا دو ولا تروا ميدسان ويجمو يكونوا في شكل كما تحكي انت لهنا غروبمون هذايا موجودين وتكون عندهم باتونت وفما لا ريسبونسابيلتي ديما بيان سور لا ريسبونسابيلتي سيفيل نتاع كل واحد فيهم
1: وعندهم الحق في الطبيعه الحال باش يكون شريك في معناها مشروع اخر كيما المصحات
0: أكيد.
1: الخاصه يدخلوا فيها برشا طب شركاء
0: عندهم الحق اكيد هذاكم عندهم الحق بيان سور هذاكم دي سوسيتي انونيم ولا دي سارل ويكونوا موجودين فيهم ان طونك اسوسيي بيان سور مي جو كون كاجيرون فهمت
1: واضح نواصلوا لهنا في عرفنا شكونهم بيرسون مورال والبيرسون فيزيك كيف نقول بيرسون فيزيك شو معناها لهنا توا
0: بيرسون فيزيك هو ايلونغاج لا ريسبونسابيلتي سيفيل نتاعو معناها اي بيان يمتلكوا البيرسون فيزيك هذايا راهو يعتبر معناها في صوره ما هو عنده باتونت راهو البيان هذاك انجاجي معه
1: اذا كان هو باتونت والباتونت مفتوحه باسمه فقط من الشركه راهي المسؤوليه تامة والقانونية يتحملها هو حتى في ملكه الخاص اللي مش تابع النشاط المهني متاعه هكا ولا لا
0: أكيد
1: باه
0: هذا هو
1: بيرسون مورال
2: خاص يعني هو
1: دارو
0: أكيد إذا فما دي عباد معناها خدمة معاه والعباد تسالوا فلوس دونك لهنا إيلونجاج لا ريسبونسابيليتي نتاعو في البيان هذاك يكون ريسكي معناها ينجم يكون
1: دارو كرهبتو
0: ولا تصير عليه عقل تنجم تكون فيه محل
1: حسابه الخاص تصير عليه عقلة من طرف
0: اكزاكتومون
2: معناها ما يملك كأنه تابع الشركة نتاعو
0: لا مش شركة هنا نحكيو بيرسون فيزيك
2: نعرف
0: حتى كي نقولوا شركة لهنا سيتيون اونتيتي ديستانكت مستقلة
2: الثقافة العامة معناها هذاك كأنه تابع
0: exactement ça donc ma famille c'est la séparation bin le patrimoine personnel ou bin le patrimoine نتاع الباتونت هذاك
1: كيف نمشي لهنا البيرسون مورا باش تنحى الحكايه هذه ولا تبقى
0: بيان سور تتنحى حتى لهنا نحكيو على البيرسون مورال
1: شركه
0: اللي هو
1: زوز او اكثر
0: زوز او اكثر فوالا تكون حتى شركه الشخص الواحد صحتها
1: اي نجم شركه الشخص الواحد
0: اي ولا انا نحب نفتح قوس
1: صغير شكون عنده الحق فيها
0: شكون عنده الحق فيها اول حاجه كل شخص عنده الحق في شركه شخص واحد بركه معناها في صوره ما هو عنده ان سويريل سوبون ابيل هذا ما تنجم تكون عنده كان سويريل بركه معناها كان هو ديسيد دوفرير اون اوتر سويريل لازم يسكر الاولى باش يجم يتعدى للثانيه
1: فهمت
0: القانون 2019 تشجيع المناخ الاستثمار زاد ان بريفيليج اللي نجم يقول لك راهو الشريك الوحيد يكون شخص اخر مخالف على الوكيل الشركه معناتها تنجم تكون الي جيري بار اون سوسي بار اون بيرسون ويكون يمتلكها شخص 100% هذا البريفيليج اللي زادوا القانون تشجيع الاستثمار 2019 بالنسبه للقانون العام تاعنا بالنسبه للامتيازات انت قلت عليها وحكيت عليها امتيازات الجبائيه
1: اكزاكتلي قالوا تنحى
0: 2025 الفصل 33 من قانون المالية 2024 وقف في 31/12/2025 رجعنا نتعاملوا بالقانون بتاعنا اللي هو 71/2016 اللي هو تشجيع الاستثمار اللي هو لوريجيم ديغريسيف سكون ابل معناها الشخص اللي باش يفتح باتونت 2026 يتمتع بامتيازات 4 سنوات ماهيش 4 سنوات بنسبة 100% كاملة
2: الشخص اللي مش يحل هو أول مرة ولا عنده باتين ده ومش يحل واحدة أخرى
0: ينجم يكونوا الاثنين سخليفة لهنا وباش نجاوبك ينجم يكون أنا عندي أكتيفيتي كونسي كونسولتينك وباش نحل اون اوتر باتونت في اوتر دومين داكتيفيتي بيان سور سيرفيس ولا
2: اندستري باتونت جديد هذيك مع فيها 4 سنوات
0: مع فيها 4 سنوات اذا فما نشاط اخر مش نمارسوه ابار النشاط اللي موجود الاول
2: معقول
1: اذا الباتونت جديد الشركه الجديده اللي باش تفتح يبقى الاعفاء 4 سنوات
0: 4 سنوات
1: مش اعفاء جبائي
0: اعفاء جبائي
1: تام
0: مش تام ما كيما قلت لك العام الاول يتمتع 100% العام الثاني 75% تخفيض
1: العام
0: الثالث 50 والعام الرابع 25%
1: هذا تخفيض
0: هذا تخفيض
1: لكن يدفع الجي بي مش كيما كان قبل في القانون اللي عنده اعفاء 4 سنوات
0: هذاك 100%
2: اكزونيراسيون كان عام في الحاله
0: العام الاول اكزاكتومون العام الاول نتاع النشاط نتاعو
1: بالقانون 26 هذا في 26
0: اكزاكتومون 2016 هو القانون هذا من اصدر من 30 سبتمبر 2016 دونك وقت ما مش امتياز جبائي يظهر في القانون المالي دونك نرجعوا نتعاملوا بالقانون هذا
1: لهنا بعث المؤسسه البعض يقول لك ولا عمليه صعيبه علاش يقول العمليه صعيبه لانه ما مشاش المختصين اللي يعرفوا كيفاش يبعثوا المؤسسه
0: صحيح هذا من جهه من جهه اخرى شخص طبيعي شخص معنوي تختلف معناها البروسيدور مختلف جدا في البرسون فيزيك معناها فما اسهل اجراءات معناها ومعناها في وقت قصير تنجم تتحصل على الباتونت نتاعك باركونتر في سوسيتي فما ديزيتاب سويفر كيما القانون الاساسي كيما حجز التسميه الاجتماعيه

0: الاجتماعية، كما الأعداد العقد الكراء، كما المستفيد الحقيقي، فما إجراءات أكثر.
1: مستفيد الحقيقي شنو حكايتها برب؟
0: مستفيد الحقيقي اللي هو شخص يمتلك أكثر من 20%، عنده مساهمة في شركة يفوت 20% يعتبر مستفيد حقيقي، معناها عنده أكثر من 20% من الحصص اللي تمتلكها الشركة.
1: حتى لو كانوا يكونوا خمسة
0: عادوا في 20%، دونك خمسة مستفيدين حقيقيين، فوالا 5 بينيفيسيير افكتيف.
1: فوالا وهذايا نبحثوا عليهم، علاش شو الإضافة؟
0: هذايا ظهر مع السجل الوطني للمؤسسات، كي تجي تعمل المرحلة نتاع التسجيل في السجل الوطني
1: للمؤسسات، الإدارة تبحث عليهم على الأداة.
0: Exactement.
1: دونك الأداة الخاصة بهم هما مش تاع الشركة، مش نعرف عرفنا فلوس الشركة لشكون ماشي هكا ولا الأرباح.
0: ونعرفوا البارتيسيباسيون نتاعها شكون هم المساهمين البارزين معناها في الشركة اللي عندهم أكثر من 20%.
1: محمد أمين قرقوري، نحب نسأل على حويجة. حضرتك سيد العارفين، كانت قبل فما شباك موحد جو بونس يمشيوا له في اللابي ولا في اللابي أجيو بريم، معناها صراحة في تقريبا ساعات، إن لما قل يا سيدي نمشي يكون 24 ساعة شريكتك تنتصب. قائمة الذات تنتصب وتخدم على روحك وعندك الورقة متاع الديوانة كان مش تجيب شنو وكل شيء
0: يكون مزيلت.
1: مازالت هذيك ولا ما عادش؟
0: مازالت موجودة، تبقى هذيك. الإجراء هو الإجراء متاع لو ديبو، فما الإجراءات الاستباقية اللي نقوم بها احنا قبل اللي هما كيما التصريح بالاستثمار، كيما القانون الأساسي كيما قلنا مقبلة، دونك لو جو كومبلي متاع الدوكيمون الكل هذوما مش نقوموا بإيداعهم في الشباك الموحد، هذيك آخر مرحلة بيان سور. دونك إن فوا صبينا كيما قلت أنت في الشباك الموحد، بعض الساعات تتحصل على المعرف الجبائي نتاعك حصل على
1: تبدأ تخدم على روحك.
0: اكزاكتومون.
1: وبربك الفلوس اللي تحل بهم يقعدوا بلوكي شهر في البنك مازالت هذيك؟
0: لا، هذاك بالنسبه للكونت ديسپونيبل. الاجراء هذاك 2019 على ما نظن ان ما عادش ولا وجوبيه ايداع المبالغ هذاكم في كونت ديسپونيبل، وبعد يقع ترانسفير نتاعها من الكونت كوران. دونك اليوم تجم تعمل تكوين الشركه نتاعك، وبعد تقوم بالديبو دي كابيتال، خاطر في الاخر الكابيتال لازم يكون موجود في الشركه نتاعنا.
2: واضح. قداش يطلب توا الوقت هكا في تقدير كمنتي خبير ولد الميدان؟
0: والله
2: واحد يعمل على المستوى الإجرائي، يعني
0: مستوى الإجرائي. أنا ديما حتى مع الحرفيك نقول لهم راهو الوقت يحتسب من وقت اللي احنا باش نقوموا بايداع الملف، خاطر بارفوا تلقى فما الاعداد الملف نتاعك تتعطل، فما قطاعات وفما أنشطة تتطلب رخص، وتطلب مثلا كيما نقولوا احنا باش تمارس مهنه محاسبه لازم يكون انت تكون عندك ترخيص من مجمع المحاسبين اللي انت باش تجيب اوتوريزاسيون اكريت اللي انت انسكري اون طونك مونبر باش تقوم بالاجراء هذا.
2: هذا حتى في كره الشروط ثم ناس
0: كره الشروط اكيد
2: كره الشروط ماكش محتاج الرخصه انت باش
0: اكيد كره الشروط مثلا في
2: شو الفرق بيناتهم
0: في التكوين مثلا المستمر، والا فما قطاعات نتاع البرودكسيون اوديو فيزيوال، فما برشا انشطه يطلبوا كره الشروط.
2: كره الشروط شنو الفرق بين كرة الشروط ورخصة؟
0: كرة الشروط هذاك إذا أنت ما عندكش هيكل مهني، دونك احنا في صورة ما كيما نقول المحاسبين عندهم هيكل مهني خاص بهم هما، دونك لازم هو يكون مسجل غاديك في الهيكل هذاك، وبعد يقوم بالإجراءات نتاع التكوين نتاعو. وبالنسبة للقطاعات الأخرى اللي ما عندهمش هيكل مهني منظم لهم هما، فما الوزارات اللي تابعة لها كيما وزارة الرياضة، كيما وزارة التكوين، كيما هذوما يكونوا معناها فوالا اكزاكتومون. دونك يكونوا فما كرة شروط خاص بهم هما، يقع عددهم ونتحصلوا على نقولوا احنا ار سي بي سي دو ديبو باش نكملوا اجراءات التكوين، وبعد
1: وزارة المرأة باش تعمل روضة.
0: اكزاكتومون. وبلا خليني ساحات من هنا نلفت انتباه المستمعين والمستمعات الكل اللي فما بوان تريز امبورتون اللي راه التصريح بالاستثمار ان دوكيمون بريمورديال ونسيسير في التصريح بالاستثمار. الامتيازات اللي كنا نحكيوا عليه مقبله اللي هما الاربع سنوات تجم تتحصل عليهم كيما يكون عندك تصريح بالاستثمار.
1: شنو اللي نعمل تصريح؟
0: تصريح بالاستثمار فما
1: ورقه ناخذها من
0: هو فما
1: الاداره ونصبها لويت.
0: هذايا البروسيدور كل تصير اون لينيا على المنصه نتاع وكاله النهوض بالصناعه والتجديد بالنسبه للصناعات والخدمات. بالنسبه للفلاحه فما لابيا اللي هي لاجونس دو بروموسيون دو لاغريكولتور.
2: ايش معناها هي؟
0: هذايا الدوكيومون هذايا التصريح بالاستثمار يمكنك من شروط باش تتمتع بالامتيازات الجبائيه، لازم يكون عندك تصريح بالاستثمار هذا.
2: تخيل انا باش نعمل التصريح شمع باش نخلص فلوس باش ناخذ فلوس باش نعمر اوراق
0: التصريح به الديتاي نتاع التصريح هذا باش تكون انت لا ناتور دو بروجي نتاعك وين باش تقع الامبلونتاسيون نتاعو معناها لليو شكون معناها المساهمين اللي معاك معناها باش تحط انت بارتيسيباسيون اترونجير ولا بارتيسيباسيون لوكال، باش تحط لي ديتاي كيما قائمه المعدات اللي انت باش تحب تاخذهم في الشراءات نتاعك،
2: بتاخذ تعريف في المشروع تقريبا.
0: اكزاكتومون، دونك انت باش تعرف بالمشروع نتاعك
1: خاصه التعريف هذا يربحك انت راه لي كان تمشي ديك المناطق اللي فيها لي زافونتاج
2: كيما
1: داخل الجمهوري.
0: وي وي
1: تولي تعرف من برشا حاجات في الاداءات وفي عده اشياء.
0: مش هذاك برك زي حاتم، فما جماعه اللي يقوموا باقتناء معدات من الخارج كي يبدا عندهم التصريح هذا يتمكنوا باش يقع عفائهم من الضرائب الجمركيه نتاعهم.
1: معناها تتمتع بعده امتيازات موجوده على ذمه المستثمر، استغلوا الفرصه وتمكنوا منها وربحوا هذه الامتيازات اللي هي من حقكم الدوله اعطتها للمستثمرين. محمد امير القرقوري عضو بالمجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسيه، انت في الهيئه الجديده
0: جديدة. وبالمناسبة سيحات من حبيب نقدم تحية للأعضاء الموجودين معنا الكل، وبالنسبة للزملاء اللي أعطوا فيهم ثقتنا في الترشحات هذه الأخرانية متاع الانتخابات. فوالا
1: ان شاء الله موافقين.
0: يعيشك مشكور.
1: الموندام تاعكم 3 سنين انتم ولا 4؟
0: احنا الموندام تاعنا 3، دونك 2 ans تتعود 3 مرات.
1: 2 ans عامين ان شاء الله موافقين في العامين هذوما.
0: شكرا.
1: حضرتك شنو البوست اللي ماخذه في
0: امين محمد. مال مساعد.
1: امين مال مساعد الفلوس.
2: تصريح بالمستثمر
0: كل شيء موجود
1: ان شاء الله موافقين وان شاء الله تقوموا بواجبكم نحو المنخرطين تاعكم ونحو البلاد. زاد وسي مسؤوليه كبيره عندكم ثم نحو بلادكم مقيمين بها كأحسن ما يكون. يلا فاصل ونتواصل.
3: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك. وياج وياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر فم
4: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو. رابح على طول.
3: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
5: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
6: سادتي سادتي، مرحبا بكم في تونيسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
7: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبرو ومع بعضنا نحقو. تونيسير قريبة مني.
8: ما فهمتش انا من جاتك فكره المشيان الحمام بورقيبه.
9: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وودنيك والروماتيزم الكل يلزمهم جمعه في حمام بورقيبه في المرادي.
8: يا محلاها اللي تقتل.
9: انا ماشيه باش نتفاهم مع الطبيبه على الكير نتاعي. انواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبه في المرادي، وتعتمد على المياه المعدنيه الجوفيه. جمعة من زمان ترجع تنطر. هاي كوراش كوراش.
8: يا بنتي ربي كل عملتهم. أنا مانيش كيفك.
9: والله فريدة والله فريدة. المرادي حمام بورقيبة، المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية.
10: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.
11: اسمعني، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا تحشرش.
12: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 SMS والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفيش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
13: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
14: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
15: جوهرة اف ام بيبليسيتي.

0: إذا كان نهار باش تلقاني نمشي في الشارع ونحكي وحدي هكاك عارف شكون السبب ما ولا لا؟
1: عارف.
0: عرفت شكون؟
1: مروة.
0: أي باش تهبلني
1: مروة بلا رتوش.
0: لا لا باش تهبلني في بلا رتوش هذه باش تهبلني. هاي طلع لي خرانية يا سيدي والله أنا نعرف أني ولد بحر. تعرف فما ثعلب بحر؟
1: هاو عرفنا اليوم.
0: ويخرج وكان معناها وموجود في بحرنا وجابت فيديو للتصوير في بيلاروتوش يدور
1: حماية التوازن البيئي.
0: ها
1: مروة معركتها هي مع التوازن البيئي علاش مع الحفاظ على الحيوانات.
0: هذا هو هو في تبرقة متداول على الفيسبوك موجود. هذا هو
1: شكله حلو والله.
0: ثعلب البحر يشدوه ما يشدوهش ياكلوه ما ياكلوهش شنو الهدره هذيا؟
1: اي منقرض مش منقرض هذا هو اللي باش نحاول.
0: فما حديث على كونه منقرض
1: تم احنا خسرنا وخسرنا مثلا الفكرون في شواطئنا اللي ادى الى خلل
0: مختفي مختفي قد مش منقرض.
1: مختفي
0: انت نشوفوا اعطينا بلا روتوش
2: بلا روتوش.
0: هاي سيدي خليفة
1: مش يكون معنا ختام نصر اللي نعتبره البحار والصياد المحترف وهو كذلك منقذ
0: غواص
1: محترف
0: غواص محترف
1: محترف وكثير مرات اللي اعتمدنا عليه معناها
0: تجربة هو صديقنا نستشيره من حين إلى آخر تجربة كبيرة في وسط البحر.
1: هذا هو عايش في البحر أكثر من البر.
0: ختام
1: ختام ختام وقولوا له صباح الورد.
3: صباح الورد نصيم البرد وأنا مرحبا بالناس اللي يسمع فينا كل
1: ختام ثم ثعلب للبحر.
3: شوف الحاجة البيئة أنكم تحيطون بكل شيء خبرا كما يقول المثل يعني كل حاجة تصير في البلاد تعطيوا عليها معلومات وتذكرها.
0: هذا واجب
3: موجود ثعلب البحر بطبيعة في تونس موجود.
0: نحبوا ندلوا يعني عليك أنت باش نعرفوا الصحيح من الغلط. ثعلب البحر موجود هكا ولا لا؟ قلت
3: موجود بطبيعة موجود موجود أصلا تقريبا في كل القارات يعني موجود في القارات كل ما عدا أستراليا يعني فهمت.
0: في تونس موجود,
3: موجود في العالم أجمع يعني تقريبا فهمت.
0: مش بي مرة مريناهش قبل معناها
1: ما نعرفش أنه شفناها كم صور.
3: نحن خطر يعني حديثنا مع الغابات يعني قليل شوية يعني ما عناش المام واسع مع الجهات الغابية فهمت. نحن نحكي عادة مع البحر يعني فهمت. أما هذا موضوع يخص الغابات أكثر من أنه يخص
1: البحر. علاش يخص الغابات هو في البحر أخيتي؟
3: هو بر مائي هو راه مش في البحر.
1: يعيش بين البر والبحر.
0: بر مائي هو
3: ما تنجمش يعني ما تنجمش تحصر حياته في البحر برك. هو هو هو كائن بر مائي فهمتني ويعيش يحب كما نقولوا البيئات المائيه الرطبه معناها ما يحب الاكثريه يحب كما نقولوا المياه العذبه فهمتني في الوديان.
0: ربي اعطينا اعطينا الفيديو الثاني.
1: يعيش بالوديان يدخل البحر ويرجع.
3: صحيح البحر.
0: اعطينا اعطينا الفيديو الثاني ختام قال لك ينجم معناه بر مائي يعيش في البحر
3: برمائي
0: وفي الوديان. ربي اعطينا الفيديو الثاني يعيشكم باش نشوفوه تلتقوا فوق الفلوكه قاعد هذا يقع صيده ويتاكل ولا لا ختام؟
3: لا هذا كائن محمي ما يتصادوهش وما يتاكلش. من فصيلة العرسيات كما كيما نقولوا حاشاك النمس فهمتني وابن عرس والغرير والثدييات هذيك معناها فهمت.
0: الفصيلة اللي تعرفها مروة هذيك من النمس الثعلب البحر
1: شو اسمه بالعربية ختامه؟
3: يسمى القضع.
1: القضع
0: اهو
3: موجود عندنا في شمال افريقيا موجود كما نقولوا في المغرب موجود في الجزائر.
1: في تونس وين موجود في العاد؟
3: في تونس موجود في تبرقه في قرعه في قرعه سجنين.
0: في قليبيا ما عندكمش؟
3: لا لا ما عندناش
0: نفرجوا فيه
3: في احنا في فتره من الفترات في فتره من الزمن كانت عندنا فقمه يعني تخرج عندنا فقمه.
1: كانت فقمه موجوده وصلت لتونس؟
3: موجوده تمام موجوده في تونس الفقمة.
1: عايش كل مرة تسمع غريب
0: تسمع حاجات حاجات ما نعرفوهمش غريبة ديزون بين ضفرين ولكن هاو عرفنا شنو هالثعلب هذا والفيديو المتداول برشا اللي موجود في البحر
3: موجود
0: في
3: البحر. موجود
1: معناته صيده ممنوع هذا صيده ولا أي محمي
3: ممنوع محمي محمي قانونيا محمي
0: نعم
3: معناش حتى أصلا ما صيده معناتك مش عم بيحد شيء ما يتكلمش
0: يضر البشر ولا ما يضروش ولا حيوان أليف
3: في تسمى مسالم وكان خجول جدا
0: مسالم وخجول مش كما ثعلب البري
3: لا لا لا حتى ثعلب البري ما يسمى خجول يعني يخاف من الإنسان ويهرب
0: داك
3: يعني هاك كيما شفتوه في الفيديو يلعب فوق الفلوك يعني يحب يحاول
0: يحاول يشوف الفلوك هبي شوخ
1: ختام الغواص المحترف اللي منورنا كان في الفريق الوطني. شكرا لك على هذه التوضيحات اللي والله ما نعرفوهاش معناها من
0: ثعر البحر تعيش بين البحر والواد
1: وواحد ما يعرفش حاجه يسالها للذكر
0: اهل الذكر هذا
1: انا سالنا اهل الذكر وشفنا اللي كان يجي قدامكم السيد هذا
0: هم ما تصطادوش
1: ما تصطادوش محمي يعيش في البر وفي البحر ما يضرش كان شبه شبه غايب مريناهش في السنوات الأخيرة هذه سنة هاو ظهر
0: أحسن وظهر. توصيف كائن خجول
1: كائن خجول عجبني يا ختام
0: عجبني التوصيف ختام
1: نخليوه الفيديو على ذمتكم تنجموا ترجعوا له وتشاهدوه وتاخذوا كل هذه المعطيات.
2: جوهرة FM شونا ما يكون كنهكا.

0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها
1: صباح الورد وصباح لي بون بلون اللي باش نقول لكم عليهم الان واللي راهم يعاونوا برشا كل تونسي وتونسي فديت من التعب بدنك يحس في روحه رزين كيما مروه هكا من الستريس والعصب سامحوني في الكلمه جاء الوقت باش تعطي لروحك وقفه نتاع راحه تراجع فيها الروح البدنك وتصفي فيها ذهنك المرادي حمام بورقيبه يقول لك مرادي حمام بورقيبه يفتح لك بيبانه في قلب جبال عندرا وين الرفاهة تولي أسلوب حياة للبدن استمتع بأقوى مركز ترماليزم في تونس مياه طبيعية تداوي وتجدد الطاقة للعين منظر الغابات والجبال يخليك تتمنى معناها وتنسى الدنيا وما فيها وتتمنى تعدي حياتك كاملة غاديك بك المناظر الرائعة والممتازة هذا الكل تقول لي موجود في مكان واحد اي في المرادي حمام بورقيب ونزيدوا للعائلة جو دافي ماكلة بنينة وخدمة تخليك تحس روحك سلطان والمدام سلطان والصغيرات أمارة المرادي حمام بورقيبة مش كيف غيره لا المرادي حمام بورقيبة هو وجهتكم الأولى للاستشفاء بالمياه المعدنية وعندنا أكبر وأحدث مركز ترماليزم في المنطقة مختص في علاج أمراض الجهاز التنفسي والأنف والحنجرة مداوات المفاصل والروماتيزم بأحدث الطرق العلمية ليكور من المساج بالزيوت الأساسية للحمام البخاري الطبيعي فريقنا الطبي والشبه الطبي يسهر على راحتكم خطوة بخطوة سونا بيسين شوفي وبعد حصة الاسترخاء معناها تطلع الغرفة من أروع ما يكون غرفنا يقول لك المرادي الواسعة المريحة وإطلالة ساحرة على الغابة تخليك تتنفس في نسمة الجبال ونظافتك الهواء تخليك تجدد لساعات الحياة معناها وعوامها كل غرفة مجهزة بكل وسائل الراحة وفي المرادي الماكلة عندها بنة أخرى مطعمنا تقدم مأكولات تونسية وعالمية مع اللي يحبوا على رشاقتهم ويستحفظوا على رشاقتهم ويحافظوا عليها راهو عندهم المنيو سبيسيال هذاك اللي يحافظ على الرشاقة واللي عاملينه ناس مختصين في التغذية وأطباء يشرفوا عليه وزيد عليهم القاعات الرياضية والمسالك الغابية والمشي في الهواء الطلق الروندوني هذيك استثمر في صحتك خاطر بدنك يستحق أحسن ما فما المرادي حمام بورقيبة وين الصحة والجمال موجودين مع بعضهم ويتلقاو من أجلكم انتوما دونك استثمر في صحتك وما تفلتش الفرصة خاطر بدنك يستحق أحسن ما فما المرادي حمام بورقيبة يقول لك احجز من توا على 93-277-770 نعاود 93-277-777 واكتشف زادة العروض الكلها على www.3x-المرادي.com www.3x-المرادي.com

0: والموسيقى. تسمو من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: أي سيدي سألوني قالوا لي يا أخي احنا عندنا الحق نشاركوا الكل عندكم الحق تشاركوا في 100 دينار اللي هي من هدايا ام جي بمناسبة عيد ميلاد لابليكاسيون ماي ام جي. 5 سنوات بسرعة مروا مع لابليكاسيون اللي فيها كل شيء ومن لا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي مع لابليكاسيون ام جي. قلت لكم في أي وقت نراك تنجم تحاول لي بوان فيداليتي ان بون داشا لأي مبلغ تحب عليه ثم تمشي تقضي بهم في الكاسة في أي مغازة ومن أي مغازة موجودة في كل ربوع تونس. السؤال متاعنا اللي باش نكتشفوه حول المعلومة اللي قلناها منذ قليل وهات نستقبلوا المكالمة الأولانية. ألو صباح الورد. ألو أهلا وسهلا مرحبا بيك لله مرحبا بيك لله منورتنا ربي فضلك. الاسم ولا قبل وين تكلم فيه عزيزة؟
2: نورة عياري من أكودة.
1: أكودة مرحبا بيك يا نورة. نورة سمعت القبيليكا اش قلت على التحويل كلي بوان دو فيداليتي البون داشا واللي تنجم تشري بهم اللي تحب انت من اي مغازة. لكن السؤال يقول السؤال متاع اليوم واللي بشي ربحك المية دينار شنو اقل مبلغ تنجم تحوله من بوان دو فيداليتي البون داشا؟
2: 100 بوان
1: تنجم تحولها. قداش يساوي المبلغ معنا هذا؟ ال 100 بوان قداش يساوي بالفلوس معنا؟ أقل حاجة في الفلوس.
2: أقل حاجة
1: ابتداء من معناها نجم نحول أنت تحوله كيما تحب بنتي لي بوان دو فيداليتي أون بون داشا وتقضي بهم من أي مغازة تحبها أنت. مي أقل حاجة قداش؟ هات محاولة.
2: أقل حاجة 50 دينار.
1: شكرا لك على المشاركة. نمشي للمكالمة الموالية. شكرا لحضرتك.

0: سينا انطلاقا من المكالمة الثالثة باش نعطي اقتراحات. ألو صباح الورد. ألو مرحبا. موجودة المكالمة. ألو عسلامة. ألو نسمع فيك. أهلا وسهلا مرحبا فيك منورنا سيدي طيرت الحشمة وتكلمت. مرحبا بك شكوني معنا؟
1: كريم تغلسنا من حي الانطلاقة تونس.
0: مرحبا بخويا كريم. كريم العزيز قلنا في الابليكاسيون ماي ام جي عليها هي تنجم تحول لي بوان دو فيديليتي نتاعك اون بون داشا وتقضي بهم من اي مجازا موجود نتاع ام جي في تونس الكلها. لكن المبلغ اللي معناه ابتداء من اي مبلغ نجم نحاول نعطيك اقتراحات ولا تعرف العملية تعرف فيسا كريم
1: ابتداء من 100 دينار.
0: لا يا كريم لا لا لا بعيد برشا بعيد برشا لا عطاوة جاوبت انت كريم باي. نعطيك اقتراحات ابتداء من 100 ملي وإلا دينار وإلا 10 دينارات.
1: كريم من 10 دينارات.
0: شكرا لك كريم. ناخو مكلمة مولية إذا كان فما موجودة يعيشكم بسرعة بسرعة بسرعة. مكلمة أخرى ناخذو مكلمة أخرى نقولو ألو. ألو
2: ألو
0: أهلا بيك عسامة لله.
2: عسامة
0: الاسم ولقب من نتكلم فيه عزيزة وسكر الراديو لي بحداك اسمعني بالتليفون فقط.
2: اسمي أحلام الشوك إيبوز السونغري من حمد لونف. كان فيك
0: من؟
2: من حمد لونف.
0: من حمام لنف بنت حومتي معناها. مرحبا بك اهلا بنت حومتي. اقل مبلغ نجم نحاولو بالابليكاسيون مي ام جي من البوان فيداليتي البون داشا نعطيك الاقتراحات ولا تعرف؟ قلت له قلت له 100 ملي دينار ولا 10 دنانير. هو اختار 10 دنانير فبقاو زوز اقتراحات. دينار واللي شبا تعرفها ولا كيكا من باب
2: انا والله يا اخويا حاتم انا راني كليون فيديل عند الجسم عند الام جي ونتبعك كل يوم وتبعتك بكريكا وان شاء الله يطلع الاجابة صحيحة ان شاء الله.
0: إجابتك صحيحة لالا العزيزة ما نطولش عليك. عندك 100 دينار من إهداء أم جي دي بوان دو فيداليتي تصبوا لك على الابليكاسيون ماي أم جي. ما عندك الابليكاسيون هكا ولا لا؟
2: عندك
0: والكارت فيداليتي اللي هي متاعك أنت وعلى الابليكاسيون متاعك ماي أم جي تقع فلوسك. مبروك عليك نورتنا وشرفتنا. باي ونتلقى غدوة بإذن الله وتحيا تونس.

0: بوبليسيتي.
1: مع كارت تولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.

0: ملا عيد ميلاد عليك يا مي ام جي. من 6 حتى 12 ماي عدي مي ام جي في الكيسة وشري في غاغو باسي 1600 وات لكسيكال 49 دينار في عود 89 دينار و 990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: جوهرة
2: اف ام بيبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
4: مرحبا بكم. صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية قرار من رئيس الحكومة سارة زعفراني زنزري يتعلق بضبط كيفية تنظيم

0: المناظرة الخارجية بملفات لانتداب مراقبين دولة مساعدين بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة. هذا وتفتح المناظرة بقرار من رئيسة الحكومة على أن يضبط هذا القرار عدد الخطط المفتوحة للتناظر وتاريخ ختم قائمة الترشحات وتاريخ ومكان إجراء المناظرة، وتفتح للمترشحين المحرزين على شهادة الدكتوراه أو الماجستير في الحقوق والاقتصاد والتصرف أو المحاسبة أو الشهادات المعادلة لها. وحدد القرار شروطا خاصة للمحرزين على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبات تتطلب توفر أقدمية لا تقل عن 3 سنوات في مكتب خبير محاسب مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. وتجرى المناظرة على مرحلتين، تشمل الأولى تقييم ملفات المترشحين، تليها في مرحلة ثانية محادثة شفهية أمام لجنة المناظرة لتقييم المؤهلات العلمية والأنشطة المهنية، حيث يتم ضبط نتائج النهائية بناء على ضوارب محددة. ويمكنكم مستمعين الاطلاع على تفاصيل المناظرة عبر موقعنا jorafm.net. أعلن نائب رئيس الجمعية الثقافية لبلدية أريانا ليلى عياشي في تصريح لوكالة صفريق الأنباء عن برنامج الدورة 30 لعيد الوردة، الحدث الأبرز الذي ينتظره أهالي مدينة أريانا، والذي سينطلق بداية من 8 مايو ويمتد إلى غاية 17 مايو الحالي تحت شعار كل عام ورد أريانا غرامة. وتكتسي هذه الدورة بعدا جهويا شاملا يهدف إلى إشراك كافة بلديات الولاية ومعتمدياتها في المهرجان الذي ينطلق يوم الجمعة 8 مايو. في أبرز أخبارنا العالمية، فدى دفاع المدني في شرق لبنان باستشهاد 3 أشخاص على الأقل بغارة للاحتلال على بلدة زلايا في البقاع الغربية. تمنى أعلنت مجموعة شحن الفرنسية عن تعرض سفينة تابعة لها إلى هجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن إصابة بعض أفراد الطاقم والحاق أضرار بالسفينة. وضحت الشركة أنه تم إجلاء أفراد الطاقم المصابين جراء الهجوم وأنهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jorafm.net

0: الجوهرة. ما تخليهاش في قلبك.
1: ميلاد أختي ملكة نحب نهنيها بعيد ميلادها باسمي واسم مرا وأخويا محمد وبابا زادة.
2: الإدارة التونسية كانت في عدة محطات نوفمبر من بداية الدولة كانت هي الهاز الحمل الكبير. توا الأيامات لاحظنا أن الإدارة ولا تحب الدولة هي اللي تعرق الفتن والاستثمار كثرة الأوراق والإمضاءات وطول مدة الانتظار ومدة الإنجاز ما فماش رقمنا هذيك اللي زادت الطين بلة.
3: ربي سبحانه وتعالى نعرف علاش فاتورة الماء في سوسة في جوهرة وادي غنيم عندنا تو تقرب 3 شهور ما جاتش معناتها قريب شي تغلق تو هذا 3 شهور فهمت وما جاتش وما وصلتش معناتها هذا للمسؤولين قبل نعرف علاش وكيفاش معناتها الحساب باش يجي المرة الجاية كيفاش تحسبوا فوا 2 وكل فوا 3 وكل هذا فصلوا هنا يرحم والديكم.
4: لخص 344 ألف كيفاش يعمل لنا حل لا خلصوا كريه لا ماء لا دواء لا ضوء لا حتى شيء أنا مواطنة من نسوس.
2: نحب نحكي على التهرم السكاني اللي فيها هاليومات انت جادين عليه وهو فهمت الموضوع فهمت ما بلاش موضوع الساعة التهرم السكاني هذا برشا الدول عانت منه التهرم السكاني كي ما عادش يلقاو يد المشغلة مثلا اللي تخدم وما واللي تخترع واللي مثلا والمعلمين ولا شاذة بعد يقعدوا بطالة ما عادش يلقاو يقريوا وضحت رياض الأطفال فهمت نقصت لأن فهمت كل حد يقول لك أنا قللوا دلل كانوا قالوا جايبين البرنامج في بورقيبة قللوا دلل معنى الاقتصاد بتاع البلاد هو نجم يوقف لأن فنتي تكسر الشيخوخة في البلاد ما عاش نجم يخدم حتى شيء قداش فيش نجم ما عاش نجم يخدم.
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: عدل الموجة واسمع جوهر اف ام. في المستير والمهدي 89 مرة
1: جوهر اف ام.
2: بوبليسيتي
3: Agile Energy t'offre le cam MTH Eni iSynth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme Eni iSynth zyut 100% italien, t'offre une حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. Eni iSynth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
4: اسمعني، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا تحشرش.
5: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج
6: قولوا

0: مولاندور يوديك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي.

0: معاني جمعهم جمعهم دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انت بتحكي عنها على البلوطة لا لا مش سامع علي صوت مرو قول لي كده مرو كنت فين احكي لي
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من زوقي وحدي كتكوتي قاعدة قدامي لابسة اخضر فستق

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه نفرحوا سيربريز تعمل الكيل.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. اسمعني، عنا اوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. اوفر ولا في الاحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
2: جديد مع اورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك اورانج.

0: ودك بشنواز ولي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولادار ودروحك وزيد
2: جوهرة أفهم بيبليسيتي.

0: بيزنس نيوز.
1: مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. انطلقت المصالح المعنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والجهوية في تنفيذ مخطط عمل شامل لتأمين إنجاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصابة 2026، وتتمحور الاستعدادات هذه حول جملة من الإجراءات الاستباقية تشمل توفير مستلزمات الربط وتطوير منظومة التجميع وتعزيز إجراءات الوقاية من الحرائق وتأمين المسالك اللوجستية لنقل المحصول. ويبلغ معدل استهلاك التوانسة من الحبوب حوالي 30 مليون قنطار سنويا، ويتم توريد جزءها من القمح اللين لتحويلها إلى فرينة لإنتاج الخبز أساسا. هذا توقع الميزان الاقتصادي لتونس أنه يكون معدل صابة الحبوب لموسم القادم في حدود 19 مليون قنطار مقابل صابة ب 20 مليون قنطار في الموسم الماضي. وأفادت المعطيات المتعلقة بالاستعدادات للموسم الحالي بأنه وفي إطار التوقي من الحرائق وحماية الصابة، وضعت الوزارة برنامج خصوصي لمسح وتهيئة الطرقات والمسالك المحادية لمزارع الحبوب والمنشآت الفلاحية داخل المناطق السقوية بالتنسيق بين وزارات الفلاحة والتجهيز والداخلية. وتم الإعلان عن انطلاق حملة ميدانية كبرى بداية من شهر ماي 2026 لمتابعة تعديل آليات الحصاد اللي يبلغ عدد المتدخل منها حوالي 2750 آلة، وتهدف الحملة إلى تعديل أكثر من 1300 حاصدة للحد من نسب الضياع. على مستوى مراكز التجميع، تمت المصادقة على قائمة المراكز المعتمدة اللي تبلغ طاقتها التجميعية حوالي 8 مليون قنطار موزعة على 200 مركز. وباشرت اللجان الجهوية واللجنة الفنية التابعة لديوان الحبوب عمليات المراقبة لمدى استجابة المراكز هذه للشروط الفنية المعتمدة قبل انطلاق الموسم. طبقت امبارح اشغال تهيئة واستصلاح المصبات البلدية بكامل جهة المهدية وعددها 14 مصب في إطار برنامج وطني ينجز في شكل صفقة إطارية تجدد لمرتين وتتواصل على امتداد 3 سنوات. وقال مدير العناية بالبيئة ببلدية المهدية زهير البقلوتي في تصريح له أن الأشغال اللي أعطى وللجهة أنيس العذاري إشارة انطلاقها ستستهل بمصب المهدية المدينة اللي يستقبل الفضلات المنزلية لبلديات المهدية وقصور الساف والحكيمة. كشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عن عمل جاري بهدف تطوير أدوات التمويل الأخضر الأكثر ملائمة للسياق التونسي. وأكد الوزير خلال الدورة 5 للمنتدى الدولي للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المنظمة بتونس يوم 5 و6 ماي الحالي أن الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون لا يمكن أنه يتحقق دون تعبئة القطاع المالي. تنظم في مدينة الحمامات الدورة الثانية من المؤتمر الدولي حول مياه الشرب في العالم العربي، حول مياه الحنفية والمياه المعبأة والتحلية والمياه الموزعة بالجملة، وذلك في الفترة الممتدة من 29 أكتوبر القادم إلى غاية نوفمبر القادم. ويعتبر المؤتمر هذا منصة إقليمية علمية وتقنية بارزة للاطلاع على أحدث التكنولوجيات والابتكارات في مجال مياه الشرب ومعالجة المياه وتحلية المياه، وباش يشاركوا فيه ثلة من الباحثين والمهندسين والخبراء والشركات المتخصصة في تكنولوجيا المياه لمناقشة التحديات والحلول في مجال مياه الشرب في الوطن العربي. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ امبارح في حدود 2758 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المنشورة اليوم الصباح على موقع البنك المركزي التونسي بتاريخ امبارح بلغت 24920 مليون دينار، أي ما يعادل 104 أيام توريد. أسعار النفط بلغت اليوم 106 دولارات برميل. أسعار الذهب بلغت 4373 دولار للأوقية. كالعادة بسوق الصرف لورو 3400 مليم، والدولار الأمريكي 2877 مليم. بزنس نيوز في لبنان.
0: بزنس نيوز جوهر اف تندونس
2: برعاية مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علق تون كلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو، طور عالمك. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد من فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة توندونس. الخبر اليوم يهم شركة الميتا، واللي بور اون بروميير فوا تقر بانخفاض عدد المستخدمين النشيطين يوميا بمقدار 20 مليون مستخدم، وتتخذ شركة أو شركة الميتا خطوات لتحسين جودة صفحات الفيسبوك والانستغرام. الشركة تقول اللي كونوا انخفاض عدد مستخدمي العائلة النشيطين يوميا، كي يحكيوا على العائلة هو مصطلح ابتكرته ميتا باش تحكي على كل مستخدمي الفيسبوك الانستغرام الواتساب والماسنجر. دونك تقر ميتا بالشيء هذا. ونزيدوا في موقع 925 ماك، تقول الشركة اللي كونوا الانخفاض هذا يرجع إلى انقطاعات الانترنت في إيران، قيود الواتساب في روسيا، عبر عدد من المستخدمين اللي انقص في البلدان هذوما. برشا من المستخدمين علقوا على الخبر هذا اللي خرجته ميتا، وقالوا لهم ماهوش هذا السبب الحقيقي، وفما استياء من جودة محتوى المنشورات خاصة مع ظهور العديد من الإعلانات. يكمل موقع انجاجات، يقول اللي كونوا ميتا قاعدة تعمل توا في كلكو موديفيكاسيون جديدة على اللوغاريتم متاع التوصيات في انستغرام، في محاولة وصفها في انجاجات بمحاولة متأخرة باش يحسنوا جودة المحتوى. اش تجاوب ميتا؟ تقول اذا كان الحساب متاعك على انستغرام ينشر في الغالب مقاطع فيديو ولا تصاور ولا عروض متحركة غير أصلية، اش معناها؟ معناها tu ne fais que partager des publications، مكش انت اللي تعمل بإنشاء ولا تعديل لي بوبليكاسيون، دونك الحساب نتاعك ماهوش باش يظهر في لي ريكومونداسيون ولا في التوصيات الموجهه للجمهور الجديد. ويقول الموقع اللي كون الشبكه الاجتماعيه تعمل في نفس الشيء تقريبا على الفيسبوك بارابور على الانستغرام، ويبقى ان يتضح مع الوقت اذا كان هل اجراء هذا باش يعمل فارق ملموس، واسكو ميتا باش ترجع ال 20 مليون مستخدم اللي خسرتهم والا لا. هذا نستناو شويه وقت ونشوفوا لي ستاتستيك جدد شنو اللي باش يقولونا. هذا شعنا اليوم، غدوه ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن

تسعة دقائق. صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنات الصبحية بتاريخ الأربعاء 6 ماي 2026، موافق ل 19 ذو القعدة 1447 هجري. إن شاء الله نهايكم سعيد مبارك، إن شاء الله كالعادة تلقاو معنا ديما الأخبار المتابعات الريتم نتاعنا الصباحي اللي رافقكم حتى الماضي ساعة على موجات الدنيا وما فيها جوهر فيم. خليني أقول صباح النور، صباح الفل والياسمين الجيجيجي رحمة في الإخراج. كيف الحال جيجيتي؟ الحمد لله. هكا تقولي موزيكا تعمل الكيف، موزيكا تعمل الكيف، نار نار نار. دونك جيجي في الإخراج، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتنا زيدا النرجوسة نرجس قليلة في الديجيتال، نقول لها صباح الفل والياسمين وإن شاء الله نهارك دقلة وحليب يا لله. وتأمل لكم كالعادة ديما لللايف نتاعنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم. سوسو سعاد العدوني في التنسيق العام، هبة لوسيف معاكم من قدام ميكرو دنيا ما فيها في الأعداد والتقديم. وكيما قلنا لكم حتى الماضي ساعة الريتم يتواصل مع فقرات، مع هكا متابعات للأخبار، فقرات قارة تهزنا أول إطلالة فيها لدوليشتنا في المرشي. ما خلينا نمشيو للمود اوف ذا داي وباش نلقاو الموسيقى والريتم الصباحي ديما على موجات الدنيا وما فيها. مود اوف ذا داي. يا سيدي شكون اختارنا الغنايه؟ جيجي جيجي ولا نرجوس؟ جيجي جيجي هي اللي تقول لكم هذايا مودي بزاف. بزاف هذا باش نسمعوا الغنايه ونركزوا مع مودي جي. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: قفة الصبحية
1: العشرة واربعة وعشرين دقيقة على موجتنا قفة الصبحية بوجة الأسعار دوليشتنا تكون كل نهاية أربعة من المهدية وزميلنا سامي الهاني يعطينا الأجواء نقولوا له صباح النور صباح الفل يا سامي.
2: صباح النور هبة صباح النور كافة المستمعين أين ما كانوا في تونس وخارجها وتحية خاصة لمستمعي ولاية المهدية. حقيقة الطقس في المهدية اليوم مغيم شوية مع فما اضطراب الأمواج يعني بحر مضطرب وبالطبيعة باش نلقاو ود البحر شوية شوية والأسعار تختلف. نبدأ بود البحر المرجان شوية 5 دينارات مرجان متوسط 15 دينار شورو 11 دينار 800 السبارس 4 دينارات الغزال 11800 وراتهم روبيا 22 دينار عجل البحر 17 دينار لكتاب 25 دينار لوت بالنسبة للوت 8 دينارات اليوم يعني طاح من 14 8 دينارات 6 دينارات تقريب الكاريلي 5 دينارات النازلي 19800 السول 9800 القادو 6 دينارات لامبوكا 30 دينار المسلة 22 دينار القربو 25 دينار كراميل جويد 14 دينار فار بحر 30 دينار كلب حر 40 دينار شفرات من 8 دينارات حتى 22 دينار القرنيت بمسكة 30 دينار والشوابي 22 دينار بالنسبة للمقلوبة 22 دينار 30 دينار والنماني 72 دينار هذا أسعار يعني ولد البحر. نمشي للخضر والغلال الطماطم اليوم ب 2500 الفلفل من 3 دينارات 5 دينارات البصل 2200 بطاطا 2200 قرع بوتازين 2500 القرع الأخضر والأحمر 3 دينارات ود القمرة 3980 الفول ب 2500 الكرم ب 2000 البروكلو 2500 نجلة 2500 بالنسبة للورقية البجيل القطة دينار المعدنوس الصرف قطة 600 و700 البندلاقة الحارة يعني 4 قطات 6 دينارات بالنسبة للسلاطة 1200 والنعناع القطة 800 الغلال نلقاو البطيخ 6200 البوصاع 7500 الفراد 5800 مشمش 6800 خوخ بطبقاية 8800 خوخ العربي 5500 بالنسبة للحوم الحمراء اليوم العلوس 60 دينار بقري هبرة 46 دينار كتلات 64 دينار فيلي 55 دينار جومان 42 دينار صدرة 38 دينار حمر راس 20 دينار كرش مخلط 6 دينارات كرش صافي 10 دينارات الدوارة 30 دينار راس علوش مشوط 30 دينار المرقاز فما 25 دينار وفما 35 دينار الهرقمة 13 دينار كبدة وقلب 55 دينار بالنسبة للحوم البيضاء كويز دانت 11500 كويز دجاج 12800 سكالوب دانت 17950 سكالوب دجاج 18950 جيش بات 8500 العظم فما 900 دينار و 1100 جيش الحي فما 5900 و 6290 لرب 12 دينار و 500 بالنسبة احنا قادمين على عيد الاضحى ان شاء الله يعني اسعار الاضاحي لهنا هيبة تختلف ونجم نقوله مرتفعة شوية للمواطن تونسي ناس كل تخم الاضحية مشينا زرنا احدى الشركات في المهدية واطلعنا على بعض الاسعار اللي بالكيلوغرام فهمتني يعني كي نلقاو احنا مثلا من 30 كيلو ل 39 كيلو الميزان الكيلو 35 دينار هذا يعني تسمى علوش حي بالنسبه من 40 كيلو ل 49 كيلو الكيلوغرام 33 دينار 50 كيلو 60 كيلو الكيلوغرام ب 30 دينار و 70 كيلو فما فوق الكيلوغرام ب 28 دينار
1: هذوما دونك الاسعار وسينو المواطن خلينا نقوله في المهديه يتذمر والا قال معناها متقبل شويه بدا يستوعب
2: لا لا يتذمر ككل المواطنين التوانسه يعني فهمتني
1: دونك بديت هكا الفيحه نتاع تحضيرات العيد
2: اكيد بدات ناس يعني
1: في مساكن شفت القرضه والدنيا والمشوى في حمام سوسه ما شاء الله بديت تحفل شويه
2: كبقية الولايات يعني بدأت في الرئيس كوليكاي أسواق الأضاحي موجودة يعني فهمتني لكن الأسعار حنقوله ديما تبقى مرتفعة نظرا اللي يجيب المواطن التونسي. وبالنسبة للمقتنيات الأخرى زادة أيضا موجودة متاع الصلخ والذبيحة يعني متاع المشوى كل شيء موجود.
1: كل شيء موجود إن شاء الله. الأضحية اللي تكون زادة موجودة وهي اللي هكا تكون حاضرة في ديارنا مع الأسعار اللي تروق للمواطن التونسي وتروق الجيب المواطن التونسي. يعطيك الصحة سامي الهاني. دونك حويتة اليوم الفطور إن شاء الله ولد بحر؟
2: إن شاء الله
1: ان شاء الله كهو ان شاء الله من غير ما نطيبوا. تري تري بيان. شكرا لك سامي. من خلالك نسلموا على كل مستمعاتنا ومستمعينا في المهديه. نوصلوا معاك ل 10 و29 دقيقه. الرونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعه في كابوتشينو بنت الصبحيه.

مئة نجمة ساحلي برئاسة السيد فؤاد قاسم في ضيافة الجوهرة فام تي في. الموعد نهار 4/6/2026 بداية من 4 متاع العشية للحديث عن آخر مستجدات الفريق. كونوا في الموعد.

0: لك ايه
1: العشرة وثنين واربعين دقيقة على موجة الدنيا وما فيها رجعنا لكم في كابوتشينو بنت اسو بحياة نمشيو إلى مصر في متابعة للأخبار وأكيد أخبار تبعتوها على مدار الساعة من خلال موقعنا جوهر فيم دوت نت من خلال متابعاتنا المباشرة نمشيو إلى مصر نحكيو على جنازة الفنان هاني شاكر دونك نحكيو على أمير الطرب العربي هاني شاكر مواكبة للأجواء ككل تكون مباشرة من مصر خليكم معنا ديما على موجة الدنيا وما فيها جوهر فيما كابوتشينو مواكبتنا تكون كما قلنا من مصر وخلينا نكونوا مع سيد مصطفى الكليني ناقد سينمائي ورئيس رابطة كتاب ونقاد الفن لنقابة الصحفيين المصرية في ربط مباشر كما قلنا نقول له صباح النور صباح الفل على موجات جوهر فام في مواكبة ومواصلة لمتابعة لكل مستجدات كما قلنا نقل جثمان أمير الطرب العربي هاني شاكر من باريس فرنسا إلى مصر دونك تفاصيل مجموعة من الصور المقالات الصحافة اللي تهتم بتشيع الجنازة متاعه دونك كل المعطيات عندك مصطفى صباح النور وأهلا وسهلا
2: صباح الورد وأهلا وسهلا بك
1: شكرا ليك دونك في هذه اللحظات بداوا يتوافدوا النجوم دونك على المقبرة في شيخ زايد اعطيني اكثر معطيات تفاصيل لانه الصحافة العربية وحتى التونسية والنجوم العرب يعني لا حديث على مواقع التواصل الخاصة بهم الا على هاني شاكر فقيد الساحة الفنية دونك المعطيات عندك مصطفى
2: هو دلوقتي كل الأخبار وكل الصحافة شغالة على النجوم اللي هيحضروا الجنازة اللي هتبدأ بعد صلاة الظهر إن شاء الله وتصوراً بعدها هينتقل للمقابر الأسرة في ترتيبات اتعملت من نقابة الصحفيين من خلال وكيل النقابة زميلنا الكاتب الصحفي محمود كامل و رئيس شعبة المصورين زميلنا الأستاذ مجد إبراهيم وترتيبات واضحة جدا أنه الصحافة كل المصورين والصحفيين هيلبسوا بس لتوضيح عملهم ما فيش توازن للصفحات والسوشيال ميديا اللي هي الخاصة بعيدا عن السوشيال ميديا الصحف مش موجود وبشكل واضح متحدد من اللي هيغطي بالترتيب مع النقابات الفنية الثلاث نقابة المهن السينمائية ونقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن الموسيقية واتحاد الفنانين اتحاد النقابات الفنية كل دول بشكل واضح ساهموا في ترتيب الجنازة مع نقابة الصحفيين مع شركة اسمها سكلا هي شركة بتتولى فعاليات الجنائزية بالتعاون بين كل النقابات
1: جنازة مهيبة التليق بنجم وفقيد خلينا نقوله الساحة العربية هاني شاكر دونك إجراءات صار ما خلينا نقوله وبروتوكول يعني واضح
2: هو ده بالضبط ده تجربة حصل تجارب قبل كده للتعاون بين النقابات وشركة سكنة تمام هي الشركة اللي مفروض هتنظم الفعاليات للنقابات الفنية مع نقابة الصحفيين الفعاليات الجنائزية دي كلها والشركة بشكل واضح موجودة بكل التفاصيل وحتى بما فيها أفراد الأمن اللي موجودين
1: دونك بدأت النجوم تصل إلى معناها المقبرة
2: طبعا موجود اسامي كتيرة جدا يعني هم عاملين كل عمل مثل مقبرة المسجد الاول
1: المسجد
2: المسجد اللي بيقوم فيه صلاة الجنازة وهتلاقي مثلا خالد الجندي هتوفيق لبلبة هلا سرحان كتير جدا يعني ناس دي مرفت امين اسامي كتير قوي حتى الان من كبار النجوم وصلوا بوشكي سلبي بوشكي سلبي يعني لو فتحت الأخبار دلوقتي هتلاقي أسامي كله متصور هي التوفيق سلام فرخيرجي يعني اهو هم اللي حتى الصور انا عمال بتصفح معاكي الحدوته بتصفح مع دلوقتي وانا معاكي الاخبار اللي موجوده كله عمال بيتابع بالصور.
1: لطيفة العرفاوي أجلت يمكن حفلاتها والأعمال الفنية متاحة وأعلنت على حداد 3 أيام ترحما على فقيد كما قلنا الساحة العربية أمير الطرب العربي هادي شاكر. من عرش
2: الفنانة لطيفة احنا من اعتبرها واحدة من أهم رموز الفن العربي والمصري بحكم إقامتها في مصر بقالها سنين وغنائها باللهجة المصرية لطيفة شخص طول الوقت موجود في الفعاليات شخص موجود لدعم زمايل الفنانين طول الوقت لطيفة العرفاوي موجودة معانا بشكل كبير قوي حتى في الحفلات الوطنية في المناسبات الوطنية المصرية موجودة وبقوة لها كم كبير من الاحترام سواء من الجمهور المصري او من الفنانين المصريين او حتى من المؤسسات الدولة المصرية فلطيفة ده مش جديد عليها ولا غريب عنها هي طول الوقت بالمصري كده جدع بنت بلد وجدع
1: دونك نتبعوا كيفنا كيفكم دونك كل المستجدات وكما قلت الصور اللي توصلنا عبر المواقع الرسمية وكما قلنا يعني الصفحات الموثوقة والبروتوكول اللي تم اعتماده ل دونك جنازة هاني شاكر إن شاء الله ربي يرحمه ويصبر كل محبيه في الوطن العربي. خليل كلمة الختام مصطفى الكيلاني على موجة جهرة فيم وشكرا على المتابعة في كل مرة نتصل
2: اول حاجه انا بثمن الدور اللي انت بتقومي بيه اللي بتقومي بيه اذاعه جوهره اف ام في التاكد من الاخبار التاكد من موثوقيتها وده مش غريب عليكم ولا غريب على مهنيتكم المعروفه.
1: شكرا لك مصطفى واختيارنا زادة يكون ديما لصحفيين يعني ما شاء الله يكون عندهم وزن في الميدان الصحفي والإعلامي في مصر دونك شكرا لمصطفى الكيلاني الزميل الأخ الصديق دونك الناقد السينمائي ورئيس رابطة كتاب ونقاد الفن لنقابة الصحفيين المصرية على نقل كل هالتفاصيل ديما على موجات جهرة اف ام ورحم الله فقيد الأمة العربية هاني شكرا.

0: العشرة واربع خمسين دقيقة على موجودنا، مازلنا مواصلين معكم الرونديفو حتى الماضي ساعة. فقرتنا ريتم امتعنا يتواصل توتسويت مع فقرة ملبنا. ملبنا ملا بنا، نمشيو ليها الاولى كل نهار اربعه باش نتعرفوا على البنا التصنيف، وهي اختارت لنا في المنيو حاجه في المتناول. كي نقولوا سردينه نقولوا 6000 7000 8000 بون، اما نقولوا على منافع غذائيه وصحيه كبيره برشا. دونك هلولا صباح الفل واهلا وسهلا.
1: صباح النور، شنو احوالك؟ لاباس عليك؟
0: يا ربي ورضاك، نورتنا وكازرق فازرق. انت في الازرق والفون راكب الازرق.
1: كنا أزرق فازرق وبواسون بلو
0: حوت الأزرق. إن شاء الله يمت مروز كيما المكتب بتاعي. هيا لله
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. هاي شعنا أبار السردينة.
1: أبار السردينة فما كيك أنا سميتها كيك بنكهتين بدون سكر.
0: كيفاش هذايا؟
1: كيفاش نبدأ بالكيكة احنا معناها توا هكا ولا؟
0: خطر عندي أبو حميد سيد أحمد بحذية قال لي كيفاش؟ كيفاه خاطر مغروم بالكوجينه، مغروم عندك حتى فكره؟ دونك احمد ابراهيم ركز لنا خويا في المنيو مع هاللولاي.
1: باه ريسيت اليوم سهله برشا، متكونه من عظمتين 100 غرام كومبوت نتاع تفاح، 120 غرام البودر نتاع اللوز، 5 غرامات خميره جاتو، 50 غرام شوكولا، معاهم مغرفة صغيرة زيت الكولزا وإلا زيت متاع الكوكو اللي يكون متوفر عنا. بيان سور ما نساوش رشة الملح وشوية فاني. الروسيت سهلة سهلة سهلة على الاخر. لي زانغريديون هذوما الكل متاع التفاح الكومبوت والعظم والبودر والخميرة كل نخلطوهم في الخلاط، من بعد نقسموهم على نصفين. ناخذوا ال 50 غرام اللي قلنا عليهم الشوكولا، نزيدوا عليها مغرفه صغيره زيت، نذوبوهم ونزيدوهم في الخليط الثاني. دونك باش تحصلوا على خليط ابيض وخليط اسود. باش ناخذوا مول نتاع 50 سنتي هكا القطر نتاعها، ندهنوها، نحطوا الميلونج نتاع الشوكولا وفوقها الميلونج الابيض، ورشوا فوقها البيبيتو شوكولا وندخلوا للفور 25 دقيقه على 180 درجه. كونوا هكاك تحصلنا على جاتو بنينه على الاخر وبلاش سكر.
0: باه
1: وبيان سور بزلوز عاد
0: الله الله
1: بنا عالميه.
0: اصرف اصرف يا هلوله اصرف. باه شنو هي في المتناول تو السردينه؟
1: اي في المتناول ميسالش مره هكا مره هكا، زيد ميسالش كندلوا رويحنا 120 غرام لوز مش مشكل معناتها ندلوا رويحنا.
0: لا كي كندلوا رويحنا وندلوا صغيرات
1: ناي. اللي حاب يعملها شطر ينقص شويه اللوز ويزيد الفرينه راهو فزابل الحقيقه، مع نجمو نتفلسفوا معناها. فهمت؟ ما نعطيتكم حاجه اللي هي تكون سون غلوتين وسون سكر، والعباد اللي ميم حتى اللي عندهم الحساسيه نتاع الحليب خاطر فيهش حليب هي معناها الكاتو. نتعداو للسردينه. كما نعرفوا السردينه مهمه جدا للكبار والصغار، اوميغا 3، واحنا الاكثريه كلين نحسوا لي احنا نسيناها شويه. والسردينه بنتها تجي مقليه هكا ولا لا؟
0: صحيح،
1: مع شكشوكه مع صحينا جيري هكا محمص هكا ولا لا؟
0: والله هكا بالضبط. دونك قلت لي هكا في
1: داك اليوم ما قلت علاش ما نستعملوهاش وناكلوها في الفور، معناها مش لازم علينا باش نقليوها. وبالحق تجيب لينا وبالحق راهي تجيب لينا على الاخر. دونك الطريقه شنو هي؟ ناخذ المكونات قبل سردينه بيان سور باش تكون ديزوسي، كو سوسوا نشريوها ديزوسي موجوده في سوغ لو مارشي، والا نقصوها على زوز ونحاولوا نحيوا الشوك نتاعها. ساهل راهو زاد تنحيه الشوك. باه باش نستحقوا لي زانغريديون اربع فصوص ثوم، عليهم شويه معدنوس والا كزبر. بون نقولوا تيبل، عرفت يا تيبل يا معدنوس، اختياري هذا اللي يحبوا اللي متواجد عندك. باش نحطوهم الكلهم في الخلاط، نحطوا الثوم نحطوا عليه المعدنوس والا التيبل، ملح فلفل اكحل شويه كمون ومغرفه صغيره فلفل احمر. اللي يحب يزيد هريسه عربي راهو يزيد كيما يحب، هو اختياري الهريسه العربي، ومغرفه صغيره طماطم حكه ومغرفتين كبار زيت زيتونه. نخلطوهم الكل في الخلاط، تحصلوا على ميلانج ريحته بالحق بشبينه، ونزيدوا عليها في الاخر راهو عصره قارص شطر عصره قارص. ناخذوا السردينه ما هي ديزوسي هي هكا محلوله. باش نقعدوا نحطوا الميلانج في الوسط ونسكروا ونسكروا عليها بسردينة أخرى ونكملوا ندهنوها بنفس الميلانج هذيك ونجي ونغطسوا في السميد نغطسوها في السميد ونحطوها على طبق يكون فيه بابي دو كويسان ونستفوهم وبيان سور نرشوا عليهم رشة زيت وندخلوهم للفور بيان سور لازمها تكون رشة زيت خاطر السميد وحده مش يتحرق يلزم يكون معه شوية زيت باش يعطيك هذيك الكوش كروستيونت اللي احنا نحبوا عليها نسخنوا الفور وندخلوه وكل مرة نقلبوهم نقلبو معناها كيف تحمار القشر الفوقانية نقلبو السردينة هكاك نكونوا تحصلنا على سردينة نافعة بنينة مش بعزيدة نكلوها مع تصيرة زيادة صحية كل شيء صحي أي حتى تصيرة لازمها تكون صحية بالنسبة لي أنا
0: تري تري بيان دونك ديما البنة وتصنيف أشرف بن عبد السلام دخل قال لي هكا نشم في ريحة الماكلة من الإكران شيء كبير صراحة شيء كبير يا أشرف قديش عم
1: بالحق بنينة راهو والله بنينة بنينة
0: يعني يكل بعويناته سي أشرف هذي معناها الميساج رسو هذي للمدام دونك ماذا بيها لك سردينة ما رجيش ما تحب لحمة التونة اقتراح
1: لحمة التونة
0: اي
1: اوكي يلا جمعة جاية
0: جمعة جاية
1: ان شاء الله
0: تو باش يدخل عاد اخبار وتو الامور منظمه دونك نسلم على هلوله برشا برشا برشا ونسلم على مريوة وكل الفريق في تونس شكرا لك هلوله ديما تعطينا دبره لبنينه اي سي اشرف دبره وحاضره تبننا شمينا الريحه تو نسمع الاخبار بيان سور معاكم عازم ولينا نقدم لهم تحيه ونرجو نكملوا معاكم بقيه فقرات كابوتشينو بنت الصبحيه

0: Ma ou et mata. Planète U, Biaïd Kafourtoune. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر FM أشرف بن عبد السلام.
1: مرحبا بكم. وقعت مدينة العلوم بتونس مذكرة تفاهم مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي جيزادا في إطار مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارة البيئة، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إحداث جناح دائم مخصص لمعرض تفاعلي حول البصمة البيئية والتغير المناخي والاستهلاك المستدام، إضافة إلى تطوير برامج للتربية والتوعية تشمل أنشطة علمية ومدارس موسمية ورشات مع مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي. تم التطرق من خلال هذه الشراكة إلى إطلاق مبادرات علم القربة لاستهداف المؤسسات التربوية والنسيج الاجتماعي والاقتصادي في مختلف جهات البلاد، ويمثل هذا الحدث خطوة هامة لتعزيز نشر الثقافة العلمية والبيئية ودعم انخراط المواطنين في مسار الانتقال البيئي. تنظم كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كوناكت عبر قطبها الإبداعي ندوة استراتيجية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الإبداعي نماذج الأعمال وتحول الصناعات في عصر الذكاء الاصطناعي، وذلك يوم 9 مايو الحالي في قرية المؤسسات الناشئة بالشرقية. وتندرج هذه التظاهرة في إطار دعم الابتكار والتحول الرقمي في تونس، حيث تهدف إلى تسليط الضوء على الآفاق الجديدة التي تفتحها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتطوير النماذج الاقتصادية وتحديث آليات العمل داخل القطاعات الإبداعية. ختاماً في أخبارنا العالمية، قال مصدر باكستاني مشارك في مفاوضات السلام إن واشنطن وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب بينهما. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار

0: 11 12 دقيقه على موجاتنا، نقول لكم صباح النور صباح الفل. هذه ساعتنا الثانيه من كابوتشينو بنت الصبح، حياك العاده نحكي وفقرات تهمكم انتوما تجميليه كانت في علاقه بصحتنا. نحن نعطيكم ديما المختصين اللي باش يجاوبوكم على مختلف الاسئله اللي تخليوا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره فام، وكيف كيف زاده من خلال ريبوندور جوهره فام، وحتى زاده هكا تساؤلات بينا وبين زاده المقربين وقت اللي نحكيوا على الاسنان ونحكيوا على نظافه الاسنان ونحكيوا على لي تكنيك جدد بالنسبه لك الابتسامه الجميله. هذا الكل باش ناخذوا تفاصيله ومعطيات باش تكون في فقره بيوتي مود توت سويت.
1: بيوتي مود بيوتي مود.
0: تبييض الاسنان، اي نعم نحكيوا على تبييض الاسنان اليوم، ضروره صحيه والا تجميليه؟ هذا اللي بجاوبنا عليه طبيبه الاسنان الدكتوره خلود العذاري اللي تكون ضيفتي في كابوتشينو بنت الصبحيه. نقول لها صباح النور صباح الابتسامه الجميله.
2: صباح الخير غيبه، صباح الخير مستمعينا الكل على جوهر اف ام.
0: شنو احوالك؟
2: الحمد لله.
0: غيبه غيبه هكا ولا اما هلا مبتسمه مبتسمه اليوم. قديش مهمك الابتسامه هذيك تعكس يمكن خلينا نقولوا صحيا نظافه الفم ككل والاسنان نتاعك، لانه اليوم ملينا نهتموا بالابتسامه ودخلوا لتكنيك جدد، لكن احنا باش نحكيوا على تبييض الاسنان اليوم. تبييض الاسنان خلينا نعرفوه باش الناس تفهم اكثر، ووقتاش نمشي لي طبيب الاسنان، وفما بيان سور اللي حضرت منه وزاره الصحه انك انت تعمل طبيب الاسنان وحدك، او فما هكا حاجات وديزاستوس نجم تعتمدهم. دونك اليوم خلينا نحط الموضوع في اطار.
2: اليوم نحكيو على تجميل الاسنان، سبق وحكينا على صحه الفم والاسنان ونحكيو بالتحديد على ان موتيف دو كونسلتاسيون راهو برشا ريسامون اللي هو تبييض الاسنان. سي ان تريتمون ميديكال يصير في عياده طبيب الاسنان، الهدف نتاعو اكليرسيغ لا تانت انيسيال دي دون، معناها نمروا من درجه نتاع سنين انيسيال. نحب ناكد على انه نقطه البدايه مش عندنا الناس الكل كيف كيف على خاطر بيضيه السنين تختلف حسب العمر حسب لي زابيتود نتاع كل باسيون، الريجيم اليمونتير نتاعو زاده، طريقه البروساج الصحيحه. هذا الكل يخلينا نخمو في تبييض الاسنان.
0: وهكا اشرت انت لنقطه مهمه اليوم، سلوكيات وعادات تخلي يمكن التونسي ما يخوش باله من من من نظافه الاسنان او من درجه هكا المحافظه على كل لمعه اللي تكون في السنين. التدخين مثلا عامل، القهوه
2: القهوه اللي باسيون يشربوا برشا قهوه برشا تي. نحكيو سورتو على تبييض الاسنان بعد ما نلقاو السنين نضاف لثه سليمه. هذه الكل نقطه بدايه هامه معناها.
0: معناها تبييض الاسنان هي اخر مرحله بعد ما نعملوا ديتاختراج تكون اللثه لاباس،
2: ونعملوا ان اكزامان كلينيك مينوسيو ديتايي، نتاكدوا اللي ما فماش تسوس، ما فماش امراض لثه، ما فما حتى حاجه تمنعنا ان نتعداو لتجميل الاسنان، خاطر ديما لي سوان بريوريتير.
0: وهذاك علاش لازم تكون عند طبيب الاسنان.
2: وي.
0: اليوم الناس اللي وحدها فما ديكيت يتباعوا ما نعرفش فما ديجيل جو سيبا، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك هاو عطاتني نتيجه فعاله. اليوم انتم كمختصين كطبيبه اسنان معناها كيفاش تنصحوا لي باسيون؟ معناها يقول لك انا هاكا اقل سعر وهاو عطاني نتيجه، دونك ما نعرفش شنو هما لي زارغومون اللي اليوم خنقدموهم للمستمع نتاعنا اللي يمكن ينساق لي دي برومو يلقاهم على لي ريزو سوسيو، شهادات تنجم تكون تمشي مع عبيد وعبيد ليه.
2: اللي ننصح المرضى الكل انهم ما يقوموا بعمليه تبييض الاسنان الا في عياده طبيب الاسنان، معناها تصير دونز ان كادر ميديكال. علاش؟ على خاطر طبيب الاسنان هو اللي يختار لي برودوي سبيسيفيك لكل باسيون، سي ان تريتمون بيرسوناليزي، مش كيما قلت مش الناس الكل نبداو بنفس التانت انيسيال، هذه الحاجه الاولى. ونعتمدوا في عياده طبيب الاسنان على دي برودوي اللي الكونسنتراسيون تاع لي زاجون اوكسيدون اللي هما اسونسيلمون البيروكسيد ديدروجين والبيروكسيد دو كربامين تكون محترمه، ويكونوا دي برودوي موافق عليهم وزارة الصحة. حاجة أخرى، طبيب الأسنان يختار التكنيك المناسبة لكل باسيون، فما اللي يستحقوا تبييض الأسنان في العيادة اللي تكون الريزولتان تاعو سريع
0: لازيرة
2: باللامب والا حتى ما غير نعتمدوا على لي برودوي في وسط الكابينه فما اللي يستحقوا ان اكليرسيسمون دونتير اون امبولاتوار معناها ادوميسيل نعطيوهم دي بوتيير ونعطيو لو برودوي نتاع البلانشيمون معاهم وفما حتى دي باسيون اللي يستحقوا تكنيك كومبيني معناها يبداو في الكابينه ويكملوا باللي بوتيير ادوميسيل هذه الكل لازم يكون تري بيان في اون توت سيكوريتي افيك ان كونترول سويفي زاد للي باسيون بعد ليكليرسيسمون باش يصير بالطريقه الصحيحه راهو كان نعملوه وحدنا ينجم يكون ان بو ريسكي نجمو نستعملوا دي برودوي اللي يكونوا يا اما اغريسيف برشا اللي كيما قلت انت على مواقع التواصل الاجتماعي اللي نجمو يعملوا حتى دي كومبليكاسيون كيما حروق صغيره في اللثه كيما حساسيه الاسنان زاد نلقاو حاجه اخرى يعني نجمو هكا نقولوا عليها لبعضنا لي روسيت ميزون
0: يقول لك
2: يقول لك هيبا نعمل الكركم وبيكربونات نعمل سيترون اللي هو اناسيد نعملوا شاربون اللي هو ابغازيف هذوما الكل ننصحوا المرضى ما يجربوهم جمله على خاطر ما عندهم حتى نتيجه وحتى فعاليه بالعكس يعملوا كما قلت دي كومبليكاسيون
0: حكينا على النتيجه والفعاليه دونك يمكن اللي يمشيوا للوصفات هذه او هل الحلول اللي لقاوها على وسائل التواصل الاجتماعي تعطيهم ريزولتا نتاع نهار نهارين اسبوع
2: ميم با نحكيوا على كلك مينوت ومن بعد نرجعوا للتانت انيسيال
0: ويمكن بيغ
2: وباضرار وما نوصلوش للي نحبوا عليه وحاجه اخرى لي ماي اللي هو لاكوش لا بلوز اكستيرن تاع السنه معناها الطبقه الخارجيه اللي تحمي السنه نجموا كي نستعملوا الوصفات هذوما رهفوها دو تيل فاسون تظهر الكوش اللي تحت لي ماي اللي هي ان بو بلو جوناتر دونك نوليو نصفروا في السنين مش حتى بيضوا في السنين
0: داكور معناها تجي باش تتحسن تلقى روحك زدت
2: نلقاو روحنا زدنا ضرينا روحنا
0: خلينا نحكيوا على طبيب الاسنان دونك حكينا على التكنيك نجم تكون في الدار فما كيت مثلا يعني تعتمدوا في الدار
2: وفما اللي يكون طبيب الاسنان
0: بيان سور يعطيونا طبيب الاسنان
2: دي غوتيير اللي هما باش يكونوا السيج اللي نحطوا فيه البرودوي نتاع ليكليرسيسمون
0: داكور بي اون فوا خذينا احنا وجينا في التريتمون شو هما الحاجات اللي ايفيتي حاجات اللي لازمنا مثلا وقت اللي فما سيني هكا نعرفش انا تحس روحك كي شربت الماء هكا تقلقت السنين دونك لازمك تعاود ترجع لطبيب الاسنان
2: من الحاجات اللي لازم تخلينا لازم نعملوا الكليرسيسمون عند طبيب الاسنان هي انه احنا فما دي باسيون ما يعرفوش اسكو عندهم حساسيه اسنان ولا يحسوا اون ليجير سنسيبيليتي بعديك تظهر على الاخر كي يعملوا الكليرسيسمون دونتير دونك هيك علاش قلت راهو لازم يصير عند طبيب الاسنان باش يشوف كان فما اون ليجير سنسيبيليتي ولا فما اون سنسيبيليتي موديري نجموا حتى قبل ب 15 يوم من طبيب الاسنان نعطيو للباسيون دي اجون دي سنسيبيليزون معناها يقويوا لي ماي نتاع السنه كيما لي بان بوش فلوري لي دونتفريس فلوري لي غوتيير فيهم انجيل فلوري معناها نحضروا السنه للطبيب حاجه اخرى ننصح بها باش الريزولتا يدو واللي الباسيون لازم يتبعها على قد ما قاعدين نعملوا في تبييض الاسنان هو انه نعملوا بروساج بالبروسا دون سوفت ودي دونتفريس يقويوا لي ماي نتجنبوا الماكله اللي يبدا فيها برشا دي كولورون
0: مثلا
2: الكركم اللفاحات نتاعنا اللي عندنا في الماكله القهوه التاي شوكولا بتخاف خاطر السنه في الطبيب تبدا كاينها ايبونج معناها لي ما يبدا بورو وسورتو في لي سيونس لولينين نتاع البلانشيمون تجبد اي حاجه فيها تصبغ نشربوا زاده برشا ماء وكيما قلت ردوا بينا سورتو من حساسيه الاسنان
0: اللي يعمل البلانشيمون تبييض الاسنان يمكن يقول لك نستغنى على غسلين السنين تاعي بانتظام ما نعرفش صحيحه المعلومه والا لا
2: ليه ما عمرنا ما نستغنيو على غسلين السنين هذيك حاجه مهمه لصحه اللثه ولازمنا ديما نعملوا بروساج بالطريقه الصحيحه جوست ينجم لو ميدسان دونتيست البريسكري حاجات اللي يتمشاو مع طبيب الاسنان كيما قلت لي مثلا بدلوا البروسا دون واللي نستعملوا في مده التبييض بروسا دون سوفت باش ما نحكوش بالقوي باش ما نرهفوش الكوش اكسترن اللي هي لي ماي اللي تحمي السنه يعطيه كما قلت الدونتيفريس وبان بوش اللي قوي ولي ماي معناها جوست البريسكريبسيون تاع الحاجات اللي نعملوا بهم البروساج تنجم تتبدل اما ما عمرنا ما نستغنيو على البروساج تاع السنين 3 فوا بار جور
0: 3 فوا بار جور شكون اللي نجم يعمل وشكون اللي ما نجمش يعمل طبيب اسنان
2: حاجه اخرى علاش نقولوا لازم نقوموا باستشاره طبيب الاسنان راهو مش الناس الكل اللي نجموا يعملوا هيبا ليكليرسيسمون دونتير مثلا النساء الحوامل الصغار اللي عمرهم اقل من 16 سنه ما عندهمش الحق سي كونتر انديكي حاجه اخرى قبل قبل ما نبدأ في تجميل الأسنان وتبييض الأسنان وكل لازم نتأكدوا اللي الباسيون ما عندوش التهابات في اللثة ما عندوش التهابات الأنسجة الداعبة، معناها اللثة تكون سليمة ما فماش سينيومون ما فما، معناها نحكيه على
0: لثة سليمة وصحية،
2: مش تسوس، نحكيه على لثة سليمة وصحية. العبيد اللي عندهم أي التهابات في اللثة راهو يتأجل ولا حتى ما يتعملش البلانشيمون دونتير إلا ما نلقاو لثة سليمة.
0: داكور، سينو الناس الكل اذا كان لثه لاباس دونك ينجموا يعملوا دونك امورهم واضحه. قداش يقعد البلانشيمون؟ معناها 6 mois 3 mois لازم يكون فما رابيل؟
2: والله الدراسات الحديثه اثبتت هذوما دراسات صاروا 2026 اللي لي باسيون اللي عندهم اون بون هيجين بوكو دونتير واللي ما يشربوش برشا قهوه وتاي وكل كيما حكينا يكونوا ساتيسفي بنسبه 90% مده عامين الى 4 سنوات. بار كونتر اللي العبيد اللي يشربوا برشا قهوه برشا تاي ما عندهمش هيجين باهيه يتكيفوا برشا زاده خاطر الدخان راهو مع ليكليرسيسمون دونتير ينجم يرد اللي ماي مستصفر شويه، فهمت؟ دونك هذوما الحقيقه راهو ريزلتا نتاع كلكو موا وبعديك وهو ديجا دو توت فاسون الباسيون باش يقوم بسويفي عند الدونتيست نتاعو وديما يناقشوا مع بعضهم الريزلتا اللي وصلوا.
0: توا انت كطبيبه اسنان التوانسه معناها فما الاهتمام مولينا عندنا العقليه نتاع اني نمشي للدونتيست مش فقط وقت اللي زرت العقل وجعتني ولا حسيت فما متقلق، دونك وليت فما العقليه نتاع اني نمشي ونسال ونعمل الديتاختراج
2: صحيح. الناس الكل تحب على ابتسامه جميله، هذه حاجه مهمه برشا، ونقول ابتسامه سليمه وجميله زوز مع بعض.
0: صحيح، ابتسامه جميله وسليمه. دونك شنو نجم نضيفه فيما يخص الموضوع هذايا؟ واكيد نصائحك قدمتها للناس اللي تسمع فينا يمكن متشجعه متخوفه تقول لك راني لقيت على الانترنت، دونك اعطيناهم معناها البور والكونتر، اكثريه ماشيين مع انه نكونوا عند المختص عند طبيب الاسنان اللي هو يعرف اللثه ويشوف بدقه الاسنان نتاعي وصحتها ويعطيني كما قلنا التريتمون اللي يمشي معايا انا ما يمشيش مع حد اخر. دونك شنو نجم ننصحهم في ختام اللقاء؟
2: في ختام اللقاء ننصحهم بزياره طبيب الاسنان بصفه منتظمه على الاقل مره في العام، نتفقدوا اللثه نتفقدوا السمين، علاش ليه نزيدوا حاجه تجميليه، وننصحهم انهم يهتموا بان سوغيغ سان اكثر من اللي نهتموا بان سوغيغ بارفي على خاطر راهو تبييض الاسنان سي ان تريتمون بيرسوناليزي، راهو اختيار لي برودوي ولي تكنيك وكل راهو يتم كا بار كا كل باسيون وشنو يستحق وشنو يلزم وقداش يقعد معاها الريزولتا.
0: تري بيان، نورمالمون كلنا باش نبتسموا تو هكا للكام ونقولوا لهم بيضوا سنيناتكم وخليكم هكا مهتمين بصحه الاسنان وبصحتكم اون جينيرال. يعطيك الصحه دكتوره خلود العذاري طبيبه اسنان على كل هالتفاصيل التجميليه والصحيه زاده في علاقه بابتسامه تكون جميله وسليمه او ميم طون. دونك كالعاده فقراتنا تمشي مع مودكم انتوما تساؤلاتكم انتوما ديما على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره فهم. شكرا لك نورتنا لله.
2: يعطيك الصحه، شكرا على الاستضافه جوهره.
0: كابوتشينو حلق هي وهي. دونك نشربوا القهوه واحنا مازلنا كعاملين
2: طبيب
0: في ساعه نشربوا بعده الماء
2: وي
0: دابوس الماء تاعي
2: على الغنساج
0: تري تري بيان. دونك هاكا نصيحه على الطاير، سينو خليكم معنا، مازالت الموسيقى والريتم تاعنا في كابوتشينو بنت الصبحيه
1: جوهره بوبليسيتي.
3: بابا اي كومون فواياج ان باتو؟
4: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحله في البحر، هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخي وبالوي فيه مكونكتي.
5: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
1: Publicité.

11:44 دقيقه على موجات الدنيا وما فيها. نقول لكم مره اخرى صباح النور صباح الفل، وخلينا نقول ان شاء الله بنجاح ان شاء الله بالتوفيق لتلميذة البكالوريا اللي المترشحين اليوم يخوضوا خلينا نقول البكالوريا البيضاء، اي نعم باك بلون، امتحان التجريبي والفروض التاليفيه للثلاثي الثالث اللي تجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسميه اللي باش تتواصل ايام 7/8/11/12/13 ماي الجاري حسب الرزنامات المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. دونك نحكيوا على امتحانات تقرب هكا نفسيا لامتحانات البكالوريا باش يبداو مستعدين نفسانيا لاجتياز هالامتحان. يا ربي ان شاء الله بنجاح ان شاء الله بالتوفيق. علاش اخترت الوقت هذا بالذات؟ لانه نعرف توا اولياء يكونوا شادين ثنية، نجم يكونوا شادين ثنية وماشيين يقول لك خنروح بنتي والا ولدي ونهزوا زاده هكا يفطر في بلايصه باهيه سورتو بعد الامتحان. دونك نقول لكم انتوما يا اولياء اللي تسمعوا فينا راهو بيديكم انكم تخليهم هكا يحسوا بستريس والا زاده يحسوا انه الامتحان عادي. دونك ان شاء الله تخافوا عليهم الضغط النفسي هذايا، يراجعوا في احسن الظروف. وقعد الباك بلون هو تدريب تلامذه للباك الكبيره خلينا نقولوا، شفتوا حتى في الاختيار الباك الكبيره دونك هكا اللي تخوف. دونك ماشي حدا شيء يخوف، الحياه كلها امتحانات وهي مرحله اولى في الحياه باش يختاروا بعض الشوا اللي يحبوا عليه ان شاء الله ربي ينجحهم. دونك كما قلنا نحكيه على الدورة الرئيسية للبكالوريا اللي بشكون نهار 3/4/5/8/9/10 جمعة القادم حسب رزنامة وزارة التربية، ويجتاز المترشحين الاختبارات التطبيقية والشفاهية لامتحان البكالوريا خلال الفترة المتراوحة بين 14 ماي و23 ماي 2026، بعد ما اجتاز 151,720 مترشح منهم امتحانات الباك سبور يعني نحكيه على التربية البدنية من 13 إلى 25 أفريل 2026. نذكروا أن المعفيين من الاختبار هذا بلغ 3404 مترشح، وباش يتم الاعلان عن نتائج الدوره الرئيسيه لبكالوريا 2026. وكصغاريت ان شاء الله لي باش تعم كل دار نهار 23 جوان القادم، على ان تجرى اختبارات دوره المراقبه ايام 29 30 جوان 1 2 جويليا 2026، باش يتم الاعلان عن نتائج نهار 12 جويليا 2026. ما شاء الله العام قداش يجري، نحكيوا على البكالوريا نحكيوا على الصيفيه مع العام وفي بالضحك واللعب. دونك ان شاء الله بنجاح ان شاء الله بالتوفيق لتلامذتنا. كما قلنا اليوم انطلق الباك بلون دونك من غير ستريس، راهو فقط هو تجربة لمحاكاة الباك الكبيرة كما قلنا اللي نتمناه، وانه الناس الكل تحط الغنية دي وحنا كي نسمعها نفرحوا برشا وقت اللي يقول الناجح يرفع ايده مش في الباك، في الحياة في العلاقات في الدنيا في الخدمة في اي بلاصة انت تكون فيها. ان شاء الله الناجح ديما يرفع ايده. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع ديما على موجات الدنيا ما فيها جهر في مرحبا.

0: 51 دقيقة على مجريتنا فيما تبقى من ساعتنا الثانية. خلينا نعملوا تنجيزة ونمشي إلى أخبار جليتنا في الخارج. الحقيقة الخبير يحمل وفاة تونسي غرقا في مدينة البندقية. احنا معطيات جينا من عند مدير إذاعة ومغرب سيد شكري الدهش اللي كالعادة يكون عويناتنا دونك خارج تونس. خلينا نقولوا صباح النور صباح الفلسي شكري.
1: صباح الخير هيبة وتحية ليك وإلى كل مستمعي جوهرة فام.
0: دونك خلينا نحكيو على الخبر اللي براتيكمون هو تعنون في الصحافة الإيطالية وكان لاون اليوم دونك بتاريخ 6 ماي. الحادثة تعود إلى البارح
1: صارت الفاجعة هذه. شاب تونسي عمره 25 سنة لأنه حتى الصحافة الإيطالية ما قالتش معناها حتى على الجنسية نتاعو انطلاقا من مراسلين المتواجدين على عين المكان في إيطاليا هم اللي وافقون حتى بالاسم واللقب والعمر بالضبط والوضعية نتاعو القانونية. شاب تونسي أصيل معتمدية الشبيكة جمال ملات إن شاء الله ربي يرحمه ويغفر له. زلق البارح في على كانال نتاع فينيس في البندقية. باش نعطيك معلومات حتى خاصة استقصيناها من عند أحد مراسلين على عين المكان في مدينة بولونيا في ميليا رومانيا معناها قريبة برشا لمدينة فينيس ويعرف حتى شاب معناها شخصيا المرحوم. هو عنده إعاقة في يده وما يعرفش يعوم صدق. طاح فما زوز سياح من بولندا كانوا متواجدين لأنه البندقية مدينة سياحية بامتياز كبير برشا في إيطاليا. كانوا موجودين نقزوا في البحر حاولوا باش يمنعوه لكن ما تمكنوش. المياه جرفته بعد ساعات تم رفع الجثة من قبل وحدات الحماية المدنية في إيطاليا. الوليد إن شاء الله ربي يرحمه. قلت هو متواجد في إيطاليا بطريقة غير شرعية. خلينا نكون واضحين.
0: بلاش وراق.
1: لا بلاش وراق. وليد بلاش وراق إن شاء الله ربي يرحمه ويغفر له.
0: قديش عمره؟
1: 25 سنة.
0: أصيل شبيكة
1: من ولاية القيروان اسمه نتاعو جمال ملات إن شاء الله ربي يرحمه ويصبر عائلته وتعازينا الخالصة إلى عائلته والعباد الكل يحبوه بصدق في مدينة فينيس. كان يعيش في الجنوب الإيطالي ثم طلع يلوج على خدمة كما الناس الكل في الشمال. وتعرف توا الدنيا ماشية وتسخن والمناطق السياحية ديك يولوا يطلبوا أكثر عدد من الخدامة باش يخدموا معاه باش يمشي ويخدموا بالتالي طلع كما الناس الكل باش يسترزق كهو ساعته وقفت كما يقولوا فيها. فميك في مدينة فينيس غرقا إن شاء الله ربي يحتسبه من شهداء. قلت من خلال لخيان اللي يعرفوه شخصين معروف وليد عاقل معناه زق وحده. البلاسة خايبة بصدق فما شكون يعرفوها قالوا لي البلاسة خايبة معناها تزلق نجم يجدك كوروندو خطر فما الربط نتاع الوديان هذوك مربوط بعض بالبحر. فما فيه كوروندو قوي برشا يجبد في ساعتيتا هو ما يعرفش يعوم. كهو ساعته حاضرة كهو إن شاء الله ربي يرحمه وتعازينا لعائلته الكل. وقلت السلطات الإيطالية معناها فتحت بحث تحقيقي في الغرض وإذا سمع حاجات معناها النجم نوفيكم بها أختي هيبة في الإبان نعطيكم ومع تحية وتقدير كبير برشا إلى كل متابعي جوهرة فام.
0: شكرا لك شكري داهش على كل هالمعطيات والمعلومات. كما قلنا إن شاء الله ربي يرحمه. أصيل شبيكة ملية القيروان عمره 25 سنة اسمه جمال ملات إن شاء الله ربي يرحمه بطريقة غير شرعية متواجد في إيطاليا. كما كل شاب يحب يحسن في الوضعية متاعه مشي يلوج على خدمة وانتقل من مكان إلى مكان لكن ساعته حضرت إن شاء الله ربي يصبر أهله وذويه. كالعادة أخبارنا ديما تلقاوها ومتابعتنا على موقعنا جوهرة فام دوت نت. شكري داهش مدير إذاعة أغوما غريب كان معنا في رابط مباشر لمدنا بكل ما يخص جاليتنا التونسية بالخارج. احنا مزلنا وصلنا معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة.
2: هيئة النجم الساحلي برئاسة السيد فؤاد قاسم في ضيافة الجوهرة فام تي في. الموعد نهار 4/6/2026 بداية من 4 متاع العشية للحديث عن آخر مستجدات الفريق. كونوا في الموعد.
3: جوهرة
4: بوبليسيتي
5: فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتم في عينينا.
4: اسمعني، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا تحشرج.
5: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين، باش الحكايات ما توفيش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج
3: جوهرة
6: publicité.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري، وبداية بالعناوين. وزارة الفلاحة تعلن عن إطلاق الحملة الوطنية لتعديل آلة الحصاد ومكافحة الحرائق في مزارع الحبوب. ومصادر صحفية تؤكد اقتراب الاتفاق بين واشنطن وطهران على مذكرة لإنهاء الحرب. في تفاصيل أخبارنا، تم اليوم بمقر وزارة الفلاحة تنظيم يوم إعلامي للتعريف بالحملة الوطنية لتعديل آلة الحصاد ومكافحة الحرائق. تحدث عن التفاصيل في تصريح موفد الجورفة مهر الصغير منجج عايدي المكلف بتسيير وكالة الإرشاد الفلاحية.
2: فعلا يندرج هذا اليوم الإعلامي بالتعريف بالحملة الوطنية لتعديل آلات الحصاد والحد من مخاطر حرائق مزارع الحبوب، ويندرج هذا اليوم خاصة في إطار نظرا لعدة تحديات، من أهمها نسبة ضياع الحبوب أثناء موسم الحصاد اللي توصل إلى حدود 15%، إضافة للحد من المخاطر. والتجارب الميدانية أثبتت اللي أغلبية العناصر بما المسبب في هذا الضياع هما صيانة الآلات الحازة وعدم تعديل. وفي هذا الإطار معنا جاء هذا اليوم الإعلام اللي من خلاله مش يقع بعد الحملة مش نشعر في تأطير وتكوين الفنيين والسواق الآلات الحازة، باش نأمنوا عدة أيامات إعلامية جهوية وحقلية باش تقع حملة لتعديل فريق كامل معناها من وكالة الإرشاد وبالتحديد من المركز القطاعي للميكنة الفلاحية بجوجار والمعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم، إضافة للإطارات معناها المختص في الميكنة الفلاحية، باش ننطلق في حملة وطنية لتعديل آلات الحازة على عين المكان بالنسبة للفلاحة اللي هما عندنا في حدود 2700 آلة حازة، معناها سنة فارطة عدلنا 1200، إن شاء الله السنة نعدلوا أكثر من 2200. هو مجالا في إدارة تشجيع الفلاح وباش نأمن الصابة متاعنا، لأن الصابة فيه هو أمن غذائي بالأساس، كل كعبة تضيع بحسابها.
1: جهته رئيس النقابة الوطنية للفلاحين ميداني ضاوي طالب بمراجعة السعر المرجعي للحبوب.
3: احنا اليوم في يوم تثقيفي معرفي، هذا ما له الا يعاضد الارشاد، ولكن اللي يعنينا هو السعر المرجعي للحبوب. كما نعرفوا الناس كل اللي احنا عندنا 3 سنين ما وقعش الترفيع في السعر، وبالتالي راهو المنتوج اللي احنا نتباهوا اليوم به هذا راهو منتوج خدمه الفلاح بطاقه احاديه، نعرف الصعوبات اللي مر بها، ورغم كل الصعوبات عملنا صابه نتباهوا بها، وهذا ليس منا على أحد أنه أحنا منه على بلادنا، لازمنا هامش الربح. بالتالي نعرف نحن كلفة الإنتاج اللي هي ولت مشطة كثيرا. اليوم نناقشوا في صيانة الميكنة، الميكنة راي ماكينة الحصاد راي ب500 مليون، زاد نناقشوا التسعيرة ونراجعوا الناس هذه كيفاش باش نشوفوا حق مصيرهم وباش نقووا دوائر الإنتاج ونحافظوا على مكتسبات. احنا مناش بمعزل على ما يحدث في العالم، وبالتالي نحن كنقابة الفلاحين نادوا بالترفيع في سعر الحبوب، ثم التصنيف اللي هو في السنة الفارطة معناتها عمل فينا، وهذا كراه معلوم ليس منا من أحد، معلوم يقصوا فيه على الفلاحة، وبالتالي هذا كحقنا مكتسب ويعطوا حق الناس، وهذا كله ماله إلا يصب في دوائر الانتاج. احنا طالبين 20 دينار، هذا الحد الأدنى، حق العيش الكريم لكل المنتجين ولكل الفلاحة.
1: تستمع غدا الخميس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بشأن مقترح قانون تقدم به 10 نواب يتعلق بصناعة المكملات الغذائية. ويحدد القانون جملة من الضوابط التي تنظم قطاع صناعة المكملات الغذائية في تونس، وتحدد معايير الجودة بهدف ضمان جودة المكملات الغذائية المتوفرة في السوق، بما في ذلك التصنيع والتعليب والتخزين والحفظ والنقل والتوزيع، إضافة إلى توفير معلومات صحيحة وواضحة للمستهلكين. هذا وتشمل مختلف وأحكام مقترح القانون المتكون من 54 فصلا مختلف الأطراف والمتداولين في سلسلة إنتاج المكملات الغذائية، بما فيهم الشركات والمنشآت التي تقوم بإنتاج وتصنيع المكملات الغذائية والشركات والأفراد الذين يبيعون المكملات الغذائية عبر الإنترنت ويشترونها عبر المتاجر الإلكترونية. وحسب وثيقة شرح الأسباب يأتي هذا القانون لحماية النسيج الوطني للمصنعين المحليين من المخاطر التي تهدد وجوده نتيجة للضبابية وغياب الإطار القانوني الذي ينظمه القطاع ورفع العراقيل التي تعترضه وحمايته من المتدخلين العشوائيين عن طريق سن قانون ينظمه ويضبط قواعد النفاذ إلى السوق، إلى جانب تمكين المستثمرين التونسيين من ضمانات إطارية. كبرس أخبارنا العالمية، أفادت مصادر صحفية نقلا عن مسؤولين أمريكيين باقتراب الاتفاق بين واشنطن وطهران على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب، وأكدت أن واشنطن تتوقع ردا من طهران بشأن عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة. هذا ويشمل الاتفاق تعليق طهران تخصيب اليورانيوم ورفع واشنطن العقوبات والإفراج عن أموال إيران، إضافة إلى رفع كلا طرفين القيود المفروضة على العبور عبر مضيق هرمز. ختاما، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن بلاده لن تقبل سوى باتفاق عادل وشامل في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، في الوقت الذي أشار فيه رئيس دونالد ترامب إلى إحراز تقدم كبير في هذه العملية. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عرقجي قوله: بعد اجتماع مع وزير الخارجية الصينية سنبذل قصارى جهدنا لحماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة في المفاوضات، ولن نقبل سوى باتفاق عادل وشامل. على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،

Iskor huele tonkot. Ande. Mikrosauara. Ande. كان ميكروجاور على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 76 24 3000. جوهرة FM. جونا ما يكون كان هكا.

0: بالتذكير بالمباريات الجولة قبل الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تلعب على ثلاثة دفعات. الدفعة الأولى نهار الجمعة 8 مايو الملعب التونسي اتحاد بن قردين، مستقبل سليمان مستقبل جيبز، الأولمبي البيجي شبيبة العمران، الشبيبة القيروانية يستقبل الاتحاد المنستيري. الدفعة الثانية باش تكون نهار السبت 9 مايو من نجمة الساحلي نادي البنزرتي مستقبل مرسى، نادي صفاقسي والترجي الجرجيسي يواجه نجم المتلوي، وكل المقابلات يتلعبوا الأربعة انتهى العشية. الدفعة الثالثة باش تكون هالحد 10 مايو الأربعة انتهى العشية يتصدرها الديربي العاصمة، الديربي البطولة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. الترجي صاحب المركز الثاني عنده 60 نقطة، والنادي الإفريقي صاحب المركز الأول عنده 62 نقطة. انتصار يخلي الترجي في الصدارة قبل جولة من نهاية البطولة، وانتصار للإفريقي يتوج رسميا ببطولة الموسم الرياضي 2025-2026، وفي صورة التعادل يقرب أكثر الإفريقي لتتويج بالبطولة. غيابات الديربي في الترجي، غياب حمزة جلاصي بعد تحصل على الورقة الحمراء في لقاء شبيبة العمران مع عودة معز الحاج علي، وغيابات الإفريقي، غياب أسامة بوغيرة بعد تحصل على الإنذار الثالث في لقاء الملعب التونسي مع عودة اللاعب حمزة الخضراوي. بخصوص الديربي، وينحدد سلطة الأمنية خلال الاجتماع الخاص بالمباراة على منح جماهير الترجي 27,000 تذكرة. سيتم بيع 3,800 على السيت تذكرتي بوانتيين و 24,000 تذكرة لمقاعد أصحاب الاشتراكات. وكذلك هددت الإفريقي بالانسحاب من المباراة في صورة تسجيل أي تجاوز داخل الميدان أو تواجد الجماهير بالقرب من الميدان. بخصوص اجتماع وزير الشباب والرياضة بين رئيس الترجي والإفريقي لهدف تهدئة الأجواء قبل الديربي، الاجتماع هذا شهد حضور السيد حمدي المدب رئيس الترجي وغياب رئيس الإفريقي الدكتور محسن الترابلسي لالتزامات مهنية طارئة. يذكر أن الاجتماع هذا شهد كذلك حضور رئيس الجامعة معز ناصري ونائبه حسين الجنيح، في انتظار أكثر تفاصيل في الساعات القليلة القادمة بخصوص هذا الاجتماع. في الرابطة الثانية اليوم سيتم إصدار قرار الرابطة بخصوص احتراز الملعب الجيبسي ضد مشاركة اللاعب وسيم الجربي لاعب مستقبل القصرين. احتراز السيدة تقول فيه أنه اللاعب هذا الموسم هذا شارك في مع ثلاثة فرق في مباراة رسمية اللي هي الشبيبة القلعة ومستقبل القصرين. نذكروا أنه اللقاء في بالتعادل 1-1، واحتراز مهم خاصة قبل جولة من نهاية الرابطة المحترفة الثانية. ونعطيكم ترتيب المجموعة الثانية، تقدم سقيت الدير في المركز الأول عنده 53 نقطة، والمركز الثاني الملعب الجيبسي عنده 52 نقطة. في صورة الفوز في الاحتراز الملعب الجيبسي باش يصبح في الصدارة قبل جولة من نهاية الرابطة المحترفة الثانية. جامعة توصيل لكرة اليد عن موعد مباريات ربع نهائي كأس تونس الشعب على زوز دفعات. الدفعة الأولى نهار الجمعة 8 مايو 6 نتاع العشية في قاعة الزواوي، الترجي الرياضي التونسي يستقبل النجم الساحلي. نهار السبت 9 مايو الدفعة الثانية 4 نتاع العشية ثلاثة مقابلات، بعث بن خيار النادي الإفريقي، الملعب التونسي ساقي تزيت، وجمعية الحمامات يستقبل سبورتينغ المكنين. دوري أبطال أوروبا اليوم النصف النهائي الثاني في الأليانز أرينا، 8 تعليل بين بايرن ميونخ وبي اس جي. باريس سان جيرمان لقاء ذهاب وفاز بفوز البي اس جي 5-4، لقاء شهد 9 أهداف في قمة مشوقة كانت الأسبوع اللي فارت في البارك دي برانس. واليوم في الأليانز أرينا في ألمانيا قمة مشوقة في إياب نصف النهائي لتحديد من سيكون طرف النهائي مع الأرسنال في نهائي الاستعاب في بودابست. البايرن يبحث عن الوصول النهائي بعد 6 سنوات، وباريس سان جيرمان يبحث عن الحفاظ على اللقب اللي كان توج بها الموسم الفارت. نذكر البارح أن أرسنال تأهل على حساب أتلتيكو مدريد بعد الفوز عليه هدف لصفر هدف باكايو ساكا، والتأهل للنهائي للمرة الثانية في تاريخه وبعد 20 سنة في قمة مشوقة. اليوم 8 تعليل في الأليانس أرينا بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. هذه أنفو سبور، أكثر تفاصيل تلقاوها على استتانا جوارف بوان.
1: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفو سبور.
2: Eniacin, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر فم
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو، رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
2: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
3: سادتي مرحبا بكم في تونيسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
4: حلمنا واحد، توجه الوقت.

0: بشي كعبو جوهر بيبليسيتي
1: أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة إني آي سينت 0W بري لا كام إجيوت 100% إيطالية في عمر الموتور لا بلياجي

0: نص نهار 27 دقيقة لموجتنا، رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة من كابوتشينو بنت الصبح. حياك العادة بفقراتنا نهاية الأربعة، هو اللي طلع لنا باش يعطينا الإجابة على مختلف الاستشارات اللي تخليهم سواء على صفحتنا الرسمية على فيسبوك جوهرة فام، تسجلونا على 29 100 73 24 3000، واختار اليوم باش ناخذوا من الريبوندور متاعنا، وبالقانون باش يعطيكم معطيات تتعرفوا عليها توت سويت مع الأستاذ كمال بن منصورة. بالقانون المستمع سجلنا على 29 100 100، قال هل يمكن تسجيل وترسيم نسخة من عقد ضاع الأصل متاعه؟ الإجابة بشكون مع الأستاذ كمال بن منصور عدل الإشهاد والمكون بالمعهد الأعلى للقضاء. نقوله صباح النور، صباح الفل أستاذنا.
1: مرحبا، صباح النور وتحية لكل الإكيبة اللي معنا وكل مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل، وإن شاء الله نحاول نجاوبوا قد ما نقدروا على الاستشارات اللي تجينا، ونعتذروا ديما راهو الله غالب كم كبير، نحاولوا كل مرة هنا نجاوبوا باللي نقدروا
0: إن شاء الله. دونك أستاذنا، هل يمكن تسجيل وترسيم نسخة من عقد ضاع أصله؟ وهذه تتمة اللي حكينا فيه الأسبوع اللي فات
1: اللي قبله. هو بالنسبة للمستمع الكريم اللي بعثنا الفوكال، هو قال فهمت منه أنه هو الأصل متاع الكونترا ضيعوا، العقد ضاع وعنده نسخة منه، مشى للقباضة حب يسجله في القباضة ويكمل يصب في دفتر خانة وإجراءاته، عقد شراء هو عقار. هنا النسخة القباضة رجعته، قالت له ما نجمش، يزمك تجيب لي على الأقل واحدة أصلية.

هو ما وضحش اسكو الكاتب عند عادل شاد بحجة عادلة ولا بكتب خطي. احنا العقود في تونس عندنا زوز انواع للناس الكل باش نفهموا انا المستمعين، انه القانون التونسي ينظم العقود هذه اللي ناقله للملكيه العقاريه، كيما عقد بيع ولا عقد معاوضه مقاسمه الهيبه. لا الهيبه ذيك يلزم عند عادل شاد وجوبا، ما تجمش تكون بكتب خطي كاتبها محامي، لازم تكتب كان عند عادل شاد عقد الهيبه. اما عقد البيع فما عقود بيع تحرر بحجه رسميه عند عادل شاد، وفما عقود بيع يكتبها محامي تريتمون دو تيكست يحط الكاشي نتاعو يمشي يعرفوا باللمضه في البلدي. بالنسبه خاطر يلزمنا في الاجابه نوضحوا الصنفين باش المواطن ما يغلطش، باش نشوفوا وضعيه الحجه العادله اللي كتبناها عند عادل شاد. عادل شاد ما يعطيش عقد، وقت اللي يجيوا هالاطراف ويشريوا عقار يكتبوا له يصحوا في الدفتر نتاع العدل، العدل يكتب العقد اي عقد كان، توكيل هيبه بيع اي عقد تتصوروا، عادل الاشاد هو مامور عمومي مكلف من الدوله بتحرير هذه العقود، فيمسك الدفاتر الرسميه هي دفاتر الدوله. الدفاتر هذه اللي يحرر فيها عادل الاشاد جميع العقود، ويقرا للاطراف شنو العقد نتاعهم، يثبت لهم موافقين مرجلين يعطيهم يصحوا. ما دام صحوا في الدفتر نتاع عادل الاشاد ما بالقانون، عادل الاشاد سي ان كولكتور دامبو ويحمي حقوق الدوله نتاع التسجيل، واون ميم طون يضمن حقوق المواطن، لانه نبهنا في حصه سابقه انه العقد اذا كانوا مش مسجل في القباضه ما عندوش قيمه قانوني في مستوى الحجيه تجاه الغير ولا في مستوى الترسيم ولا ما ينفعش ما نعملوا به حد شيء. فكي يكتب عند عادل الاشاد الضمانات القانونيه نتاعو مضمونه، في انه شو يعمل عادل الاشاد؟ يعمر له بطاقه نقل تتسمى، فما عندنا دفتر اخر ناخذوه من القباضه فيه اسم البايع الشاري نفس البيانات نتاع العقار العقد هذاك اللي حررناه، واما انه يعطي لعادل الاشاد بصفته كولكتور دامبو مصاريف التسجيل نتاع القباضه، وعادل الاشاد يسجل له في القباضه ويخرج له العقد نتاعو مسجل. معناها عادل الاشاد ما يعطي العقد للمواطن وباش يصبوا في دفتر خانه ويعطيه شهاده الملكيه الا ما يكون خذينا فلوس القباضه وسجلناها، والا المواطن ياخذ بطاقه النقل يمشي يسجل يرجع لعادل الشاد بالكيتونس اللي هو سجل يزيدها في العقد ويعطيه عقده مسجل. توا لهنا اذا فما عندنا حجه عادله مصحه من لوطه بطرف عادل الشاد بار ديفو غمض عينيك راهي مسجله في القباضه، اي كتب كان ما دام فما تصحت عادل الشاد من لوطه راهو مسجل في القباضه. دونك المواطن كان عنده عقد نتاع عادل الشاد راهو عادل الشاد ديجا سجله له، ما عطاه له الا ما تسجل مريقل. لكن لهنا الوضعيه انه تنجم تصير انه يضيع بطاقه النقل، والا السيد شراء عند عادل الشاد ما كملش الاجراءات، ما القباضه تعطيه 60 يوم باش يسجل، ونقولوا ربي هز زمان توفى الشاري ما كملش سجل، الورثه حشتهم بالكونترا نتاع ابوهم. هنا منين ليهم؟ ما عندهمش كونترا، شو يعملوا؟ يمشيوا لعادل الشاهد يخرج لهم كانوا مازال ما خلصش القباضه، نظير من بطاقه النقل يمشيوا الورثه يخلصوا، ونجم عادل الشاهد يعطيهم بصفتهم عندهم الصفه كورثه هما. هنا يقول لك انا عادل الشاهد سيدي توفى. هو بيدو والا نقل والا استقال ولا خرج روتريت من المهنه، ايش عملنا؟ ما يخافوش، ما دام العقد مكتوب عند عادل الشاهد حتى ولو متسجلش في القباضه وضرب 50 عام ماهوش مسجل راقد الكونترا، بعد جاوا الورث تذكروا بهم عنده عقار شاريه وما سجلوش، يمشيوا لاي عدل اشهاد في المنطقه هذيك باذن على عريضه يمشي للخزينه يجبد دفتر العدل اللي خرج روتريت ولا اللي توفى ويخرج له نسخه قانونيه تحل محل اصلها. يعني الاجراءات نتاع الكتاب اللي تحرر عند عدول الاشهاد مضمونه، خاطر حتى كان ضاع العقد والا بطاقه النقل ضاعت، الاصل هو الدفتر اللي قلنا عليه ما يضيعش، محفوظ في الخزينه نتاع عدول الاشهاد في المحكمه. دونك الحجه العادله لا تضيع حتى وان ضاعتك النسخه الاصليه اللي عندك، راه الاصل ديما هو الدفتر، والعدل الاشهاد يخرج لك اتو مومون باذن على عريضه، والا اي عدل اشهاد اخر اذا كان العدل هذاك ما عادش مباشر والا نقل ولايه اخرى ولا حاجه. اما وين المشكل؟ هم الكتائب الاخرى اللي مش عند عادل الشاهد، الكتائب الخطي اللي معرفه باللمضه في البلدي. العقد هذايا وقت اللي يمشي هو يعرف باللمضه على الاصل وعنده وحده برك اصليه ويمشي باش يسجل في القباضه، الكتب الخطي تو ما عادش نحكي على الكتب العدليه، كتب العدلي مريك. الكتب الخطي هذا القباضه ما تسجله الا ما تاخذ ثلاثه على الاقل. علاش؟ لانه تحتفظ في الكتائب الخطيه القباضه عندها بزوز، وتعطي للمواطن اللي جاها وحده عليها كاشيه تسجيل باش يمشي يصب في دفتر خارج.

0: الأصل وتحط عليها كاشي القباضة تسجلها له، وهوني محفوظة في القباضة أكل مسجلي وعنده نسخة مسجلة. أما السيد اللي يستشير فينا لسوء حظه للأسف الشديد حتى كعبة أصلية ما لقاهاش، يعني اللي عنده كلهم دي كوبي، حتى كان على فرض دي كوبي كونفورم ما ينفعوش، لأنه القباضة تقول لك يزمني واحد أصلي على الأقل، خاطر مش عند عدل جيد هو مكتوب. دونك هنا خطورة لابد من التنبيه لها، لأنه صارت لنا الوضعية هذه. احنا توا عنا عفو جبائي، الناس اللي شريت بعقود عندها مدة وما سجلتش القباضة من المفروض تخلص بخطايا التأخير، كي يسمعوا بالعفو الجبائي اللي يهبط ساعة ساعة تجي الدولة تقول براها وش نعمل لكم عفو جبائي في قوانين المالية، ما تخلصوش الخطايا، خلص أصل الدين. أنا أتذكر مرة امرأة كبيرة شريت عقار والعقد متاعها عندها ملف أصفر، هي تقول لي في سيس اكزامبلير من العقد متاعها معرف باللمضة اوريجينال، خلصت البايع وكل شيء وشريت الدويرة فرحانة بالدار ونقلت وكل. القباضة ما عندها 60 يوم، ما عندهاش فلوس القباضة، شارية معاش مونطون كبير، حتى باش خلص 6% متاع 500 مليون 400 مليون مثلا مونطون كبير. عاد هي قالت خلي القباضة في العقل ونقلت للدار الجديدة. نهارت اللي سمعت فما عفو في معاليم الخطايا مشيت باش تسجل، تلوج عليك الملف الأصفر ما لقاتوش. كان جاي كتب عند عدل شاهد ما يضيعش، تمشي للعدل شاهد اللي كتب لها ولا أي عدل شاهد آخر يخرج لها. أما هي كتبت بكتب خطي، معناها المحامي وقت اللي كتب لها الكونترا أعطاها ملف قال لها مدام تمشي وتصحوا في البلدية، خدم خدمته هو دو بوني دو فورم، حط الكاشي متاعه وخلص في أجرته، قال لهم مشيوا البلدية وعندكم 60 يوم باش تخلصوا القباض. هم صحوا في البلدية البايع والشاري وما مشاتش للقباض. فيك نقلة من الدار القديمة كي نقلت للدار اللي شريتها وكل شيء، الملف هذاك قالت لي أرضه كانت له بلاعة ما لقاتش الملف، فضيعت الأصول متاعها تاع الكونترا، وشاري عندها يجي عامين والثلاث سنين الدار ما لقاتش الملف، دونك ما لقاتش عقدها. نجم نقولها بكل مرارة بين ظفرين، ضيعت حقك في الحالة هذه. العقد الخطي كان ضاع ضاع معاه الحق. الكتب العدلي ما يضيعش، خاطر عندنا ديما الفاتر موجوده ينجم نخرجه. الكتب الخطي اللي هو معرف باللمضه في البلديه، البلديه كي تعرف باللمضه ما تخليش عندها العقد، وانما تكتب لك راهو جاتني هيبه اليوم صحت في توكيل مبرم الفايت كذا، ولا راهو عقد كي راهو جست تلخص لك هكا كلمتين نهايته، ينجم كاتب عن بلديه بمطلب ولا باذن يعطيك شهاده كونك مشيت في النهار الفلاني صححت ورقه عنوانها كذا موضوعها كذا، اما ما يعطيكش العقد، ما عندوش العقد. تولي تمشي تعمل قضية أصلية وحكم ومحكمة، ينجم القضاء قضية وتاخذ وقت وإجراءات وإثباتات وكل شيء باش بيتاتر يصدرش حكم يحل محل العقد. أما العقد كانوا مكتوب بكتب عدلي نجم نخرجوا أتو ماما عند عدل شاهد، كانوا بكتب خطي ما هوش عند عدل شاهد معناه مكتوب إما كاتبينه الأطراف وحدهم ولا كاتبوا أحد السادة المحامين وصحوه في البلدية وما سجلوش في القباض، يلزم يستحفظ ديما على الأقل على نسخة أصلية يرد باله عليها في كوفر فور ذوك مراقب كان كتب عند كاتب خطي، على خاطر كان الأصل هذا يضاع القباض ما تسجلوش. ففهمت من مستمعنا مالوريزمو اللي هو يتحدث على كتب خطي على خاطر يقول لي العقد لقيت عندي فوتوكوبي مشى للقباضة، يمنع على قابض المالية أنه يسجل له فوتوكوبي، يلزم يكون أصل. وحتى إدارة الملكية العقارية باش ترسم شو تقول لك؟ القانون واضح مش حقوق عينية بالنسبة للسكوك أو العقود اللي ترسم بإدارة الملكية العقارية، تقول لك بالنسبة للحجج الرسمية يعني حجة عادلة متاع عدل شاهد وإلا حكم قضائي نجم تكون أصل وإلا نسخة تبقى الأصل، اللي هو كي نخرجه تسمى نسخة قانونية حكم أنت ضيعته حكم قسمة باش تمشي أنت ترسمه، ما خذيتش الحكم تاخذ نسخة من المحكمة، كاتب المحكمة يعطيك نسخة قانونية نسخة أصل تحل محل أصلها. فالحجج الرسمية ولا حجج عدول الإشهاد النسخ منها تحل محل أصلها، أما الكتائب الخطية اللي مكتوبة ومصحة في البلدية هذه من غير عدل شهاد ولا ماهيش بحجة رسمية راهي هذه يجب أن تقدم أصولا واضح النص، يعني دفد الخانة ما تقبلش منها نسخة تبقى الأصل، يجب تكون أصل، وقابض المالية يجب يكون عنده أصل، معناه نفهم لهنا وكان يجب يكون عندك على الأقل زوز أصول، واحدة تاخذها القباضة واحدة مش عطيها لدفد الخانة، هون يجتهدت تو دفد الخانة تاخذ في نسخة تبقى الأصل من القباضة مش من البلدية، معناه يجب فما أصل مودع في القباضة، معناه لهنا إذا كان ما عندناش أصل من الكتب الخطي يلزمك تعاود. المرأة ذي وقتها نتذكر مشت تلوج على اللي باع لها لقاته توفى
1: زيدة
0: ولوجت على الورثة وفما واحد من الورثة قاصر مينور معناه ما ينجمش يعاود لها العقد من أول ومن جديد، ولقينا مشكلة حتى في البايمون لأنه الفلوس خذاهم بوهم، ودونك لهنا راهو فما مشكل في الحالة هذه. فلا يمكن

0: التسجيل بالقباضة المالية ولا الترسيم بإدارة الملكية العقارية العقود إلا إذا كانت حجج عادلة عند عدل الإشهاد بحجة رسمية، هذيك تنجم تكون أصل أو نسخة تبقى أصلها ولا تضيع. أما الكتائب الخطية المعرف عليها بالإمضاء فيجب أن تكون أصولا حتى يمكن تسجيلها بالقباضة المالية وترسيمها بالسجل العقاري، ولا يمكن أنه فوتوكوبي منها نسجلوها، ولا نسخة تبقى الأصل من غير أصل ما نجموش نسجلوها زاد. إن شاء الله نكونوا جاوبنا ووضحنا
1: وحذرنا
0: الناس، خاطر برشا ناس تستسهلها الحكاية. هنا عندي ورقات هون محطوطين وكذا، وشنو هو بتعمل كي توا ساعات يجيو نحن هذو الجهاد البيرون يقول لي باش نكتب ببيعة ولا باش نشري، نقول له اوراق العقار، قولي ما عندناش ولا ما نعرفش وينهم. قولوا راه البوليس وقت اللي يوقفك تسوق فيه الكهرباء يقول لك اوراق سياره، انت كهرباء تسوق فيها يلزم يكون عندك اوراقها، كارت جريز تفيد ملكيتك للكهرباء وكل شيء، فما بالك انت عندك دار ما عندكش اوراقها. راهو العقارات في تونس ما فماش نتاع انه مش كيما المنقولات، التليفون هذايا مادام عندي راهو نتاعي، ولا التي لابسه بلوطه راهي ملكي ولا الفرده، دونك هذيك منقولات بالحياز، العقارات بالاوراق كيما السيارات. دونك انت اذا كان عندك كهرباء عندك اوراق السياره وعندك دار ما عندكش اوراق، كله ما نجمش نكتب لك راهو، ولا تنجم تعمل حتى شكون قال لي نتاعك. فنحتفظوا على الوثائق نتاعنا. نصيحه زاده ديما ادينا النصيحه، الكتائب الرسميه هي اللي اضمن لك من الكتائب الخطيه اللي تنجم تضيع في كل وقت، بينما الكتائب الرسميه هوني محفوظه والحجه العادله اللي هي ما تضيعش. دونك ننصحوا بها ديما تكون خير، وان شاء الله ربي يحفظ الساده المواطنين اللي اوراقهم تضيع كيما هكا ويضيع حقوقه، باش يلقى في صعوبه نتاع انه لازم يعمل قضيه اصليه. معناه هو قدامه توا انه يعمل اذن المحكمة باش تأذن البلدية باش تعطيه شهادة تشهد أنه في النهار الفلاني فما ورقة صحت، ويمشي يعمل قضية أصلية للمحكمة، يكلف محامي باش يعمل له قضية، وإذا كان ينجم باش يعاود العقد باش يعاود من نول ومن جديد، وتنجم تطرح مشكل فيسكاليزم ويثبت أنه فماش فلوس دفعت مرة أخرى دفعت سابقا وفي طار تسوية. وإذا كان القاء عادل كما قال لي سيخونة، قال لي الراجل توفى باش يقول له عاود لي بيعوا لي أولاده يطمع ويقول لك تعطيني الفلوس مرة أخرى،
1: دونك
0: يلقى صعوبة.
1: دونك أنا وصلنا الميساج، ردوا لكم على
0: والعقود والفرق بين العقد الرسمي والعقد الخطي وكيفاش تتسجل وكيفاش تترسم.
1: يعطيك الصحة أستاذ كمال بن منصور عادل الأشهاد، ديما يكون حاضر معنا باش ينورنا ويجاوب على مختلف الأسئلة اللي انتم تقدموها عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جهرة فيم، ولا زادة على 29100 دونك المكون بالمعهد الأعلى للقضاء. ما شاء الله عليك أستاذنا، شهر الأسبوع القادم
0: على أخرى ربي معك يعطيكم صحة.
1: شكرا لك، معكم نصف نص نهار 41 دقيقة على موجاتنا، مازال الغونديفو متواصل معكم حتى الماضي ساعة.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه نفرحوا سيربريز تعمل الكيل باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم. ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
3: Publicité. Le printemps s'invite chez Toyota. Roulez au rythme de l'hybride et redécouvrez le plaisir de conduire en toute sérénité avec les Toyota Spring Days. Rendez-vous le 6 mai chez votre succursale Toyota Sous, Akuda, et vivez une expérience unique lors de notre journée Test Drive. Pour plus d'informations, contactez le 36 404 603.
4: Jawhara FM. Publicité.

0: بلس نهار 52 دقيقة على موجاتنا. بدينا نقلب معكم رويدا رويدا لآخر الغونديفو بالنسبة لليوم. ما خليني فيسع فيسع نوصل إسلام، وانتم تعرفوا إنه إسلام أمانة. خلينا نسلموا على سي أنور الشريقي اللي يحتفل بعد ميلاده، ونقولوا إن شاء الله كل عام وانت حي بألف ألف خير. وديزيكاس يجي من عند بنت ولينا من ألمانيا، ومن عند ولده عمر اللي هو زميلنا بوم في بلوش اللي احنا باش نسميوه. دونك عمر يحب يقول لك ربي فضلك ليا يا أحلى أب في الدنيا، وربي يطول في عمرك في الخير والصحة كيف وكيف لينا. اللي يتمنوا لك عيد ميلاد سعيد، وتحية لكل أب هكا يكون حنين على صغيراته وصغيراته زادة يتفكروه وقت المناسبات المهمة كما أعياد الميلاد. دونك سي أنور الشريقي كل عام وانت حايب ألف ألف خير. دي كاس يجيك من عند لينا البنوتة من ألمانيا ومن عند زميلنا عمر. دونك يقولوا لك ربي فضلك لينا ومن عند الناس اللي تحبك الكل. احنا كالعادة فقرتنا فقرة أصل وفصل تكون مع الدكتور رياض مرابط باش يحكي لنا على البرمقلي. التفاصيل توت سويتا.
1: أصل وفصل مع دكتور رياض مرابط.
2: وفي أجوار خير في كل مكان، مرحبا بكم. أصل وفصل يحب يحكي لكم اليوم على البرمقلي. البرمقلي هو هاك الشباك الكبير العريض اللي نلقاوه دائما في طابق علوي. ما فماش برمقلي في الطابق الأرضي، هو ديما يكون تابع لعلي، وفي العادة يكون حجمه قد حجم بلكون، ولكنه هو شباك كبير ومغطي بكله. اللوح متاعه هو عويدات صغار محدبة من البرة ومن الداخل تبدأ مستوية يعني مسطحة ومشبكة في بعضها

0: مقاطع ومقطوع بحيث تعمل شكل مربعات صغيرة اللي يدخل منها ضوء في المحل تسمى عين الفلوس. وفيها البرمقليات هذوما ساعات نلقاو فرادي تتهزهز باش اللي يضحك يعني يحب يطل يخرج راسه يشوف الشارع بشكل أكثر وضوح ينجم يعمل هذا ولو أنه العملية قليلة برشا. البرمقلي هذا اللي يميز الديار الفخمة في مدينة تونس وفي كبريات المدن التونسية ذات التأثيرات الأندلسية والعثمانية، البرمقلي هذا توجد في المشرق العربي تحت مسمى آخر وهو مسمى المشربيات. ومن أجمل المشربيات اللي عندنا في التراث العربي الإسلامي المشربيات اللي في دمشق أو اللي في مدينة القاهرة في العصر المملوكي خاصة. منذ القرن 13 تقريبا 14 هالصنف هذا من النوافذ يعني تعرف وانتشر. وعليش هالشكل هذا بالضبط؟ الشكل هذا بالحال مرتبط بوظيفة الاحتشام أو بخاصية الاحتشام اللي تميز الدار العربي. الدار العربي هي مملكة النساء، الدار التقليدي هي مملكة المرأة، والمرأة يعني تتستر ولا تنكشف على الشارع ولا على الناس. ولكن المرأة هذه نفسها تحتاج أن تعرف ماذا يدور في الشارع، هي حتى كي تبني عليها 17 باب و17 حيط تنجم تعرف شنو يدور في الشارع، ولكن من خلال عين الخنفوس هذيك يعني تنجم تشرف على حركة الشارع. وذاك علاش تلقى هالبرمقلي هذا دائما من الداخل من الدار تحته ديما فما بنك مفروش مريقل، والنساء يبدو قاعدين على هاك البنك هذاك، يبدو قاعدين معناها بطريقة ملتوية شوية متلفتين للشباك، وينجموا يراقبوا الحركة الذهائبية المشي والجاي والأصوات وكل ما يحدث في الشارع. الميزة هذه في الحقيقة هي ميزة تتبع لنمط الحياة نفسه في المجتمعات التقليدية، ولكنه البرمقليات هذه على المستوى الإنجاز والإنشاء الخشبي تمثل تحف فنية في الحقيقة جميلة جدا وبصمة ما تلقاهاش في المدن الأخرى، وهي مميزة لمدن المغرب العربي وبشكل خاص لمدينة تونس. إلى اللقاء.
1: أصل وفصل مع دكتور يارن رابط.
2: ومع الدكتور رياض مرابط نوصل لآخر غونديفو بالنسبة لليوم في كابوتشينو بنت الصبحية بتاريخ 6 ماي 2026 موافق ل 19 ذو القعدة 1447 هجري. شكرا لكيب الكل، تحياتنا لكم اللي تبعتونا من العشرة حتى الوقت هذايا. خلينا نسلم على جمولة جميلة اللي تكون ديما كونكتي معانا على الريزو سوسيو، على الباش فيسبوك تبعنا في الكوجينة، تكتب الكلام الحلو، تنقد، تعطي رايها. دونك تحية لكم الكل اللي تكونوا ديما في المتابعة والاستماع لكل فقرات كابوتشينو بنت الصبحية. نسلم زادة على فاطمة المهيري اللي تكون زادة معنا قلبا وقالبا تعطينا وتنقلنا الأجواء. نسلم على بسمة ومية نقول لها صباح الفل والياسمين، كيف كيف خونا محمود سوغير، دونك وكل من يكون في المتابعة لبرامج الدنيا ما فيها جهرة فام، وأكيد الكابوتشينو بنت الصبحية. احنا نقول لكم ما زالت برامجنا متواصلة معكم مع باقي الزملاء. ما خلينا نسلموا على الفريق التقني لكابوتشينو، تحياتنا جيجي جيرحومة في الإخراج، شكرا لك جيجي، تحيتنا نرجوسة نرجوسة قليلة في الديجيتال، شكرا لك نرجوسة، كيف كيف زادة سعاد العدويني في التنسيق العام، الفريق ديجيتال نهلا وكامل الفريق. احنا نقول لكم ان شاء الله غدوة الموعد بيكم، هبة لوسيف موعد معاكم بليتو، هبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الاعداد والتقديم من العشرة حتى النص نهار نهاير الخميس ونهاير الجمعة. خليكم معانا ومع موزيكتنا. تشاو تشاو، باي باي.

0: متى بلانيت بلو برعاية كارفور تونس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس أحكاما تتراوح بين 11 و30 سنة سجنا،

0: وآخرين، وذلك في القضية المعروفة أعلاميا بقضية جوازات السفر والجنسيات المفتعلة. وتتعلق التهمة التي وجهت للمحكوم عليهم وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء بتسهيل بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل مغادرة شخص من التراب التونسي بصفة قانونية من نقاط العبور بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية واستعمال طوابع السلطة العمومية فيما هو مضر بحقوق ومصالح الغير المرتبطة جميعها بجرائم إرهابية ومسك واستعمال مدنس. وتمثلت الأحكام الابتدائية في سجن كل من نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق فتح البلدي لمدة 20 عاما، ومعاذ الخريجي نجر رئيس حركة النهضة، وثلاثة متهمين آخرين بحالة فرار ل30 عاما مع النفاذ العاجل، في حين قضت المحكمة بسجن متهمين اثنين آخرين ب11 عاما مع إخضاع جميع المتهمين للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام. من جهة أخرى، قررت المحكمة التشطيب على القيادي السابق في حركة النهضة حماد جبالي الذي شغل منصب رئيس الحكومة ومتهمين اثنين آخرين من على ظهر الملف لوقوع التعقيب في قرار دائرة الاتهام حسب نفس المصدر. في موضوع آخر، وبمقر ولاية سوسة عقدت اليوم جلسة للجنة الجهوية لتسريع المشاريع العمومية والتي خصصت أشغالها لإزالة عدة نقاط تعيق مشاريع التطهير بمدينة شط مريم، وفق تصريح المكلف بتسيير بلدية شط مريم منتصر قرطاس لشيراز تزركي.
1: عن 61 قرار هدم وإزالة على الكل في كل اللي اتخذناهم، عن 40 قرار هدم وإزالة اللي هم في مسار الشبكة، عن 3 مذاخات المشمولين اللي فهم ما عنده ديزوبستكل، عن 9 قرارات في المذخة الأولى و10 قرارات في المذخة الثانية و23 قرار في المذخة الثالثة اللي هي الاستيدي، منهم 21 قرار هم أوبستكل وزوز قرارات ما همش التي تعيق المشروع، وعن 12 قرار إخلاء من بين 5 قرارات إخلاء معناتها اللي هما العائق أمام مسار الشبكة. وكما قلنا مش ننفذوا معناتها إن شاء الله بإذن الله، ما نحبوش نذكروا إحنا الدات بالضبط،
2: ما حبيتش
1: تم تنفيذ أمس بركة، أمس لوسانك نفذنا قرار وحررنا قرابة 800 متر مربع من الملك العمومي البحري، وقبل إحنا نفذنا 13 قرار وتو مازالونا 61 قرار.
0: دوليا، نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين مطلعين قولهم اليوم إن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلا بشأن البرنامج النووي الإيراني. كما ذكر الموقع في تقريره أن الولايات المتحدة تتوقع ردودا إيرانية بشأن عدة نقاط رئيسية في غضون 48 ساعة، وأشار التقرير أيضا إلى أن الطرفين لم يتفقا فعليا على أي شيء بعد، لكنه قال إن هذا هو أقرب ما وصلت إليه الأطراف من اتفاق منذ بدء الحرب. قالت شركة شحن فرنسية اليوم إن سفينة الحاويات سان أنطونيو التي ترفع علم مالطا تعرضت لهجوم في مضيق هرمز أسفر عن إصابة بعض من أفراد طاقمها. امتنع جيش الاحتلال الصهيوني عن الكشف عن بيانات كاملة تتعلق بأعداد الجنود الذين سرحوا من الخدمة العسكرية لأسباب نفسية خلال الحرب على قطاع غزة في خطوة وصفت بأنها مخالفة لقانون حرية المعلومات وسط اتهامات صريحة من ضباط كبار بتعمد تغييب البيانات الحقيقية. جزء إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net تحب روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها.

من الاثنين للخميس من بعد الساعة 8 ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلوي.

ميت سعيد بتجديد هذا اللقاء معكم. مضي ساعة تجاوزناها ببضعة دقائق في استوديوهات جوهرة اف ام في تونس. هذا الموعد اليومي من مضي ساعة لمضي ساعتين مع المحقق بلوس، وين الواقع أقوى من الخيال. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج. واليوم مش نهزكم القضية صارت في الشقيقة مصر، تشبه القضية التونسية للي تفرجوا فيكم في الحقائق الأربع كنت حكيت لكم عليها في الموسم الفارط. قضية متاع السيد اللي دفنوه عائلته في الكوجينة متاع دارهم في جريمة بشعة. هذه تشبه لهالحكاية التونسية لكنها صارت في مصر، عنتر تحت البلاط. أول القضايا اللي نكتشف اللي نقترح عليكم تكتشفوا تفاصيلها في هذه الحلقة، ثم بعد ذلك نزكم في الجزء الثاني من ساعتنا لإسبانيا ولمدينة جميلة في إسبانيا اسمها الكاسير، مدينة باش تتشهر برشا بقضية صارت فيها وتسميت فتيات الكاسير. شنية زعم حكايتهم؟ هذا نقترح عليكم تكتشفوه في القصة الثانية لهذه الحلقة. المحقق بلوس توا بدينا. مرحبا بالجميع. توب جينيريك.

0: دقيقة بلوز مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضيتنا لليوم مش تهزنا إذن للشقيقة مصر وتحديداً لمدينة الإسكندرية، وترجع بينا لنهار 8 أبريل 2017. نيرة ني عمرها 10 سنين واختها شهد 8 سنين، مازالوا كي يدخلوا لدارهم بعد نهار طويل من القراية، القاومهم واخواتهم الأولاد حسن وعادل يستناو فيهم كيما العادة باش يتعشاو مع بعضهم. لكن على خير العادة بوهم عنتر ما كانش موجود، غريبة ما شافوهش الصباح كي خرجوا، ومش من عوايده ما يسلمش عليهم الصباح ويعطيهم بوسة وما يستقبلهمش أول ما يروحوا العشية. سألوا أمهم، أمي يا أخي بابا وين؟ شبيل تو ما روح؟ الهام أمهم باش تجاوب بصوت يدوب يتسمع، صوت حزين وبغصة، تقول لهم بوكم البنات يظهر لي هو مشى وخلانا. كيفاش؟ هاي مصباح هز حوايج والكل من الخزانة، نكلم فيه ما فماش، ما تحصلتش عليه. يظهر أنه سمع كلام عمامكم وخلانا وهج. الهام قالت الكلمتين هذوما وانهارت بالبكاء، انهارت لدرجة أنها دخلت في حالة عصبية استوجبت نقلها للمستشفى. شهد ونيرة كانوا مش فاهمين، مش مستوعبين، كيفاش بوهم يهز حوايجه ويمشي ويخليهم وعلاش؟ بعد ما اطمنوا على حالة أمهم في السبيطار، البنات الزوز مشاو لدار عائلة بوهم، مشاو يلوجوا عليه غادي على أمل يلقاوه يحكيوا معاه يطلبوا منه يرجع للدار معاهم. لكنهم باش يتفاجئوا أكثر كي يعرفوا حسب عائلة بوهم أنه ما هوش غادي. توا 3 شهور باش يقولوا لهم من آخر مرة شافوه وقبلوه. البنات الزوز باش يحكيوا لعمامهم أن أبوهم فص ملح وذاب اختفى، واللي راو هز حوايجه واللي ما عرفوش كيفاش وصلوا له. حكاوا على الحالة اللي وصلت لها أمهم بعد ما أبوهم مشى وخليهم، لكن عائلة أبوهم كانوا مش مصدقين حتى كلمة من الكلام اللي قالته إلهام لبناتها. عنتر صارت له حاجة، وإلهام وأولادها حسن وعادل عندهم يد في الموضوع. هذاك علاش شقيق عنتر محمد عم البنات توجه فورا لمركز الأمن وغادي يقدم بلاغ في اختفاء أخوه، اختفاء اللي بالطبيعة ظهر له مستراب. محمد باش يقول لي عنتر مستحيل يختفي ويخلي بناته، يحب بناته برشا مستحيل يسلم فيهم. قالوا هز حوايج وهج، هو عد على خاطرهم المر وصبر على برشا حاجات فقط باش ما يخليهمش. كيفاش اليوم بين ليلة وضحاها يقوم يمشي ويخليهم؟ وهو يحكي مع الأمني باش يقوله سيد المحقق، حاب نقول أن أخويا كان مش مرتاح في علاقته بمرته إلهام وبحسن وعادل أولادها. شنو معناها مش مرتاح سي محمد؟ معناها سيد المحقق أولاد مرته هذوما وصلوا يهينوه ويضربوه. كيفاش؟ هاي سيد المحقق كيما نحكي لك، خويا كان يتعنف من مرته وأولادها، حاولنا برشا مرات نقنعوه يطلقها، عيب تحلق در وفات العيشة، لكن شيء راسه صحيح، وزيد بعد ما جاب منها البنات ما عادش ينجم يبعد، ايديه اتربطوا. باهي سي محمد، احكي لي شويه على علاقه خوك ومرته. سيد المحقق، الحكايه ترجع ل 11 سنه التالي، كنا عايشين لاباس علينا وحتى ماديا مفرهدين، وكنا الحقيقه متفاهمين ومستقرين، احنا 5 اولاد وعنتر اصغر واحد فينا، يعني هو المدلل في العائلة. لكن كل هالاستقرار باش يتلاشى بمجرد أن أخويا عنتر يتخذ قرار الزواج. المشكلة ما كانتش في موضوع أنه يعرس في حد ذاته، بالعكس كنا فرحانين بهذا القرار، لكن مشكل كان في السيدة اللي قرر عنتر يعرس بها. الهام هذه سيدة المحقق هي بنت حومتنا، من صغرته هو يحبها، أما حب من طرف واحد. المكتوب لعب لعبته معاه وقت عنتر مازال صغير ويقرأ. عائلتها غصبوها على العرس، عرست براجل آخر وجابت منه زوز أولاد حسن وعادل. وعنتر تلهى في قرايته، من بعد شد خدمة. في بالنا شاف حياته بعد ما كمل قرايته وتخرج وشد يخدم، لكنه ولا نهار في الحقيقة انسى حبه لها. حتى جاء النهار السعيد بالنسبة ليه، موسمع اللي هي طلقت من رجلها ورجعت هي وولادها الزوز تعيش بحذانة في الحومة في دار بوها. عنتر أول ما عرف اللي هي طلقت فرح برشا، أخيرا ينجم يتقرب منها. وذاك فعلا اللي صار. بعد ما رجعت الهام تعيش في المنطقة، سيد المحقق عنتر تقرب منها وعبر لها على رغبته الكبيرة أنه يعرس بها وتشاركوا حياته، وهي وافقت. منين عاد باش تلقى فرصة خير من هكا، رغم أنه كان يعرف أن احنا ما ناش موافقين عليها، رافضين احنا سيد المحقق، على خاطر أولا سمعتها مش باهية، وزيد ثانيا مطلقة وعندها زوز أولاد في رقبتها وأخويا مازال صغير. رغم ذلك عنتر فرض رأيه على العيلة وتم الزواج بيناتهم. وجت ألهام هي وأولادها الزوز، وقتها أولاد عمارهم 4 و6 سنين، عاشوا في دار عنتر اللي فوق دار العائلة. والحقيقة عنتر كان يعامل فيهم أحسن معاملة، رباهم على أساس أولاده مش أولاد مرته. وحتى بعد ما جاب هو إياها البنات نيرة وشهد، بقى يحبهم كيف كيف، وعمره ما يميز البنات على أولاد. لكن بعد ما أخويا عرس، علاقته بينا وبأمي وبابا تبدلت برشا، وبدأت تاخو منحة آخر. شنو تحب تقول منحة آخر سي محمد؟ وسيد المحقق حاولنا نقبلوها بيناتنا، نتأقلموا مع الأمر الواقع بما أنه تفرض علينا، لكن هي كانت ديما تفتعل المشاكل، تتعمد أنها تشعل النار بين الأخوة وعنتر تقلب علينا. تصور سيد المحقق يسكن فوق نارا، لنهار هبط وطلع على أم وبوه، نتقابلوا في الدروج ولا يعمل روحه ما شافنيش، يمشي ويخليني. تصور سيد المحقق هذا أخويا اللي كان ما يبعدش علينا دقيقة، ما يحملش البعد على أخواته وأم وبوه، فجأة ولا إنسان بري غريب، لا يكلمنا لا يسهل علينا لا يتفقدنا، بل أخرتها قرر أنه يبيع داره اللي تعب وشقى باش بناها، ومشى كرا شقة في حوم أخرى. علاش؟ فقط باش يرضي مرته. الشقة جديدة باش يستقر هو وياها والأولاد لمدة 5 سنين. 5 سنين ما نعرفوا عليه شيء ولا هو يعرف علينا شيء. في بالعمال نسينا اللي عنا أخوه اسمه عنتر. حتى لي جاني تليفون في جون في 2017، 3 شهور التالي سيد المحقق، تليفون من سبيطار الإسكندرية يعلموني أنه تم نقل عنتر، مش خوك، هاي خويا، راهو جابوه للسبيطار في حالة حرجة جدا، شبيه لباس، ما هو تعرض للاعتداء بالعنف، تسبب له في كسور عديدة في يده وفي ساقه اليمين وكسر في الجمجمة. لولا أن تم نقله على جناح السرعة للمستشفى وإخضاعه لعملية فورية كان يمشي فيها ويموت. وقتها مشيت نجري باش نفهم شبيه، في بالي حادث سيد المحقق، لكني تصدمت كي قالوا لي أنه تم الاعتداء عليه بالعنف. أشكون اللي ضربوا عنفه بالوحشية هذه؟ وقتها جاتني الصدمة الثانية. ضربوه ووصلوه للموت أولاد مرته أحسن وعادل، قالوا أنهم ضربوه على خاطر تعارك مع أمهم وسبها، أذيك عليش أعطاوه تريحة باش ما عادش يسبها من جديد. سيد المحقق نحكيه على زوز أولاد عمارهم بين 14 و16 سنة، يعني ما زالوا صغار، ومع ذلك أعطاوه تريحة الرجل أمهم. عموما بعد ما بشوي بشوي استرجع صحته وفاق من عملية شدينا فيه صحيح أنه يمشي يشكي، وهو فعلا قدم شكاية، بل أنه قرر أخيرا يطلق المرأة ويرتحنا من هالمشاكل اللي جابها لنا لحياتنا. اختاروا احنا به للدار بحذينا، فرحانين اللي هو قام لباس، فرحانين اللي رجع له شاهد العقل ورضا يطلق ويشوف حياته. لكن يا فرحة ما تمت، ما تعديه الجمعتين إلا وعنتر لم حويجه من الدار وقال لي هو راجع لداره ولمرته وأولاده، بل مشى وتنازل على الشكاية اللي قدمها ضد أولاد مرته عادل وحسن ورجع يعيش معاهم وكأن شيئا لم يكن. ومن أول وجديد سيد المحقق اقطعنا احنا، وما عادش يهز علينا حتى التليفون ولا يجينا للدار. خطاوها سيد المحقق جاءوا البنات يسهلوا عليه بحذانا، قالوا لي لأمهم قالت لهم أنه هرب. أنا نوجه أصابع الاتهام الإلهام وأولادها الزوز، خويا مستحيل يختفي هكاكا ويخلي بناته، خويا أكيد صارت له حاجة، والله أعلم هو توا حي ولا ميت. طبعا بعد اللي عرفوه المحقين على طبيعة العلاقة السامة هذه اللي كانت بين عنتر ومرته وأولادها، بدأوا التحقيق فورا في اختفائه. مش يتم استجواب إلهام اللي بيتأكد أنها ما تعرف حتى شيء على رجلها بخلاف اللي قالته. سيد المحقق ما نكذبش عليك، صحيح عنتر وأولادي زوز تعاركوا في السابق وضربوه، مش هكيك ضربوه، يكذبوا عليك، ضربوه على خاطر هو ضربني وشافوا أمهم تضرب قدامهم، دافوا عليا لا أكثر ولا أقل. أما بالنسبة لاختفائه أكد لك سيد المحقق أنه ما عنا حتى دخل، لا أنا لا أولادي، وعليش باش نتسببوا في اختفائه؟ وش معناتها اختفائه؟ إحنا علاقتنا تصلحت وعلاقته بالأولاد تحسنت وطلبوا منه السماح وهو سامحهم وتجاوزناه الموضوع. الهام سكتت شوية، من بعد كملت كلامها. سيد المحقق راجلي هز حوايجه الكل من الخزان، كلمته برشا مرات تليفونه مسكر، الحقيقة قلت ربما أخواته أثروا عليه وقرر يتخلى علينا ويرجع يعيش مع عائلته. ما يحبونيش من قبل، رافضين عرسوا بي وديما يحاولوا يعبيولوا مخه ضدي. قلت أكيد المرة هذه رام نجحوا فلي حبوا عليه وخلاوه يتخلى عليا وعلى الصغار ويمشي ويخلينا. سيد المحقق نجم تثبت، قدمت أنا بأخو توراني بلاغات وشكايات عديدة من قبل بتهمة الثلب وتشويه السمعة، نجم تسهل الجيران تو يحكيوا لك قديش يحكيوا عليا بالخايب ويعايروا فيا على خاطرني مطلقة ويحكيوا في شرفي ومش مرة ومش اثنين، وأنا كنت ديما نسكت على خاطره، خاطرني بنتصل نحبه ونحب نحافظ على علاقتي به. بعد التحقيق مع إلهام مش يتم سماع الأولاد حسن وعادل اللي بدورهم مش يحكيوا نفس الكلام اللي حكيته أمهم، صحيح تعاركوا قبل مع رجل أمهم ضربوه وهما ندمين وهو سمحهم، أما ما يعرفوش عليه وينه، حوايجه بالأمارة مش موجودة وتليفونه مسكر. التحقيق إذن مع إلهام ومع أولادها زوز مش بش يجيب أي نتيجة. الثلاثة أصروا أنهم ما يعرفوا حتى شيء على عنتر، مع شح المعلومات اللي عند المحقين، مع غياب الأدلة اللي تشير أنه ربما عنتر صار له مكروه، تم غلق الملف على أساس أنه اختفاء إرادي. وتعدت الأيام فالأشهر فالسنين، وكل مرة واحد يقول هاو شافوا في بلاصة، وكل حد من أفراد العائلة شاف حياته. أخوات عنتر صدقوا أخيرا رواية أن أخوهم فد من حياته ومن الضغوطات اللي عنده من مرته ومنهم هما، وهرب هج من الناس الكل. ممكن راو عرس مرة أخرى، ممكن راو في مصر، ممكن راو في بلاد أخرى، ما عودوش بربشوا الموضوع من جديد. إلهام هزت صغارها ونقلت من المدينة الكل باش ما عادش تقابل عائلة رجلها، واستقرت في محافظة أخرى وبعدت على القيل والقال والنبزيات اللي كانت بشكل متواصل مع عائلة عنتر. نيرة البنية الكبيرة عرست شهد كانت في المرحلة الثانوية وقتها. أولاد الزوز بش يعيشوا برشا انحراف، ونهار كامل واحد داخل وواحد خارج من الحبس وبيتها من مختلف. أما بالنسبة للإلهام، في أكتوبر 2023 اكتشفت أنها مصابة بسرطان وكانت في مرحلة متقدمة من المرض. عاشت فقط لمدة شهرين وتوفيت في جانفي 2024. أما عنتر فبقى 8 سنين حد ما يعرف عليه أي معلومة، غايب. قلت لك اللي يقول شافه في ولاية أخرى، واللي يقول شافه في بلاد أخرى، واللي يقول انتحر، واللي يقول مات، حسيله. بقات حكاية اختفاء غامضة جدا. وصولا لعام 2025 وتحديدا 10 ماي 2025، نهار كان روتيني كغيره من أيام الأسبوع، شاهد ماني قلت لك تقرأ. بعد وفاة والدتها سكنت مع أخوها عادل اللي هو ديجا عرس وجاب صغار. نهارتها مروحة من الليسي بعد النهار من القراية، وهي تحل في الباب سمعت صوت أخوها عادل يتناقش هو ومرته، ومرته تقول له امشي يشكي يا عادل وقول الحقيقة تو تتفرهد، اللي عملت الجريمة ماتت وشبعت موت، وانتي وخوك حسن كنتوا صغار، حد ما هوش باش يلوم عليكم وقتها اش بيكم ما بلغتوش، انتوما صغار، امشي اعترف وخلي كل حاجة تتكشف، يزيك ما عشت بتأنيب الضمير، علاش كل ليلة وانت فايق مفجوع مرعوب وتحلم بيه ويجيك في المنام. شاهد وقفت في بلاصتها ما هيش فاهمة حتى شيء، ما هيش مستوعبة الكلام اللي كانت تسمع فيه، وبخطوات متعثرة دخلت على أخوها ومرته اللي أول ما شافوها وجوههم لخلخت، وهي بصوت مخنوق سألتهم على شكون كنتوا تحكيوا. أول ما كملت سؤالها عادل انفجر بالبكاء وطاح على ركايبه وبدأ يحكي. أحكي السر اللي عاش معاه 8 سنين وخليه من وقتها كل ليلة يفيق خايف ومرعوب، ورجع بها لتلك الليلة، ليلة 7 أفريل 2017. عادل بش يقول أنه إلهام أمهم تعاركت هي وعنتر في هاك الليلة. وقتها نيرة وشاهد كانوا راقدين، ما فما كان إلهام ولولاد الزوز ساهرين. عنتر روح من خدمة وصار خلاف بينه وبين إلهام، خلاف تطور وخلى لأولاد الزوز يقوموا يضربوه مرة أخرى. كان يأكل في الضرب من حسن وعادل وإلهام معاهم المرة هذه، وعنتر كان يحاول أن يدافع على روحه وينقذ روحه منهم ويهرب. عادل قال أنه آخر كلمة يتفكر أنه سمعها من عنتر إلا ما نشكي بيكم الكل ونباصيكم واحد واحد، والمرة هذه مانيش مسامح. لكن من بعد فجأة صوته سكت فجأة من غير ما كمل الجملة وطاح في القاع. قال ما كنتش مستوعب إيش بيه. من بعد فهمت كي شفت الدم خارج منه وشفت السكينة في ظهره. أمي ضربته بالسكينة مش مرة، برشا مرات للعينيه تسكروا، وفهمنا اللي هو مات. أنا وحسن دخلنا في حالة هستيرية، كنا مصدومين من منظر اللي نشوفه فيه قدامنا. يا أخي أمي عنقتنا وقالت لنا ما تخافوش، حد ما هو باش يعرف اللي صار، أنا قتلته على خاطركم مش ما يحبسكمش، أنا مستعدة نعمل أي شيء، المهم أنتم ما تتضروش. بعد بقينا نخمم وشنية باش نعمل. من بعد أمي قامت من بلاصتها ووقفت وسط الصالة وقالت لنا هنا. شنو هنا؟ هنا باش ندفنوه. مشات سكرت الباب، فقدت نيرة وشهد، وبدينا نحفر في الصالة. ادفناه غادي ورجعنا السليس فوقه وحطينا فوقه الزربية باش نعيشوا أربعة شهور كاملين في الدار. في كل ليلة كان عنتر يجي الواحد فينا في المنام، يجي ويهددنا أنه باش ياخو منا حقه اليوم ولا غدوة، ولينا خايفين خايفين برشا، واضطرينا نغادروا الدار والمنطقة الكل ونهربوا منه، لكنه بقى يحصر فينا من بلاصة لبلاصة. هكا إذن اعترف عادل قدام شقيقته الشهد اللي بدورها بعد ما سمعت تفاصيل الحكاية، فورا توجهت لمركز الأمن وعلمتهم كل اللي سمعته. طبعا سريعا مش يتم إلقاء القبض على عادل وأخوها حسن، وتم إحالتهم على التحقيق. أخوات الزوز باش يعترفوا بنفس التفاصيل. القاضي سيصدر قرار بحفر المنزل اللي كانوا يعيشوا فيه سابقا في الإسكندرية، وغادي فعلا باش يتلقاو في الصالة جثة أو ما تبقى من الجثة، عظام يابسة تم فورا إرسالها للطب الشرعي، وفعلا ثبت أن الجثة الموجودة في الصالة هي فعلا جثة عنتر المفقود من 8 سنين. تقرير الطب الشرعي مش يأكد أنه سبب الوفاة هو طعنات عديدة على مستوى الظهر، بما فيهم طعنة اخترقت العمود الفقري. الخبر كان صادم جدا بالنسبة لعائلة عنتر اللي ما استوعبوش بشاعة اللي سمعوه. أخوهم اللي صدقوا أنه ربما قرر يهرب من المأساة اللي يعيش فيها ويستقر بعيد على الناس الكل، يطلع في الاخر مقتول ومدفون في الشقة اللي كراها باش يعيش فيها مع السيدة اللي اختار انه يكمل معاها حياته وهي كانت السبب في وفاته. طبعا بعد اعتراف المتهمين الزوز وبعد ما تم اثبات انه الجثة ترجع للمرحوم عنتر، تم احالة حسن وعادل للمحكمة وتم الحكم عليهم الاثنين في ديسمبر 2025. نظرا لغياب أي أدلة قطعية على أنهم شاركوا في جريمة القتل وأنهم سددوا هذه الطعنات رجل أمهم، اكتفت المحكمة بالحكم عليهم بالسجن 4 سنوات بتهمة التستر على جريمة.
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي. تسمعونا في المهدية على 91.6 جوهرة FM.
2: لسنا
0: الدنيا وما فيها
2: جوهرة FM.
3: Publicité.

0: تعليقكم على رأيكم في القضايا اللي قاعدين تسمعوا فيها. نستنى تفاعلكم دائما وأبدا على صفحة المحقق على الفيسبوك ولا مباشرة على قناتي على اليوتيوب قناة حمزة البلومي قناة المحقق، نفس القناة اللي تنجموا تتفرجوا فيها وتعاودوا تتفرجوا في كل هذه الحلقات، ومنهم حلقة فتيات الكسار اللي تهزنا لإسبانيا. شنو حكايتهم الفتيات؟ هذا اللي تكتشفوه حالا في هذه الحلقة اللي نجموا تتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: محقق بلس مع حمزة البلومي.
0: قضية اليوم باش تهزنا إذن لإسبانيا وتحديدا لمدينة الكاساخ، وباش ترجع بينا لنوفمبر 1992. نحكيو على صديقات مراهقات، أربعة صديقات مقربات برشا من بعضهم. أولهم أنتونيا غوميز وإلا دوني كما يعيطولها صديقاتها، عمرها 15 سنة، مواليد فالنسيا عام 1977. هي صغيرة بين أربعة إخوة. أنتونيا معروف عليها أنها بنية عاقلة حنينة وخوافة. ثاني واحدة في المجموعة هي ميغيام غارسيا، عمرها 14 سنة، مواليد جويلية 1978. أكبر أخواتها في العائلة هي، وكانت مغرومة بالبالي، مستحيل تفوت حصة التمرين. ميريام بنية هادئة ورزينة كالبالي، وقبل ما تتصرف أي تصرف تفكر فيه مليح. الشابة الثالثة هي ديزيري إرنانديز، ولكن ما يعيطولها أصحابها ديسا، مرها 14 سنة. هي البنت الوحيدة في عائلتها وعندها أخو واحد. بنية ناشطة برشا وتحب الرياضة وتحب ديما لكمبيتيسيون المنافسة. نهار 13 نوفمبر 1992 مشاها الثلاثي في زيارة لدار صاحبتهم الرابعة إستير. ليلتها إستير كانت مريضة، قعدوا بحذاها البنات حبوا يبدلوا لها الجو شوية، دنيا ويكاند، باش يقولوا لها هاي تخرج تبدل معانا الجو. كيفاش؟ قالوا لها الليلة فما سهرية في ملهى ليلي يقبل القصر. فما فرق بين الملاهي الليلية للكهول والملاهي الليلية للقصر، اسمه كولور، في مدينة بيكاسنت. أصحابنا الكل قالوا لها ماشيين، هاي نمشيو نبدلوا الجو. إستير سألتهم وكيفاش باش نمشيو؟ شناوة كيفاش؟ تيما وكيلعاد كان فاتتنا الكار، أتو نوقفوا ستوب، وكان ما لقيناش ستوب نمشيو على سقينة. على سقينة؟ لا لا لا، قتلهم أنا مريضة مانيش خارجة، تعرفش كيفاش؟ برا وحدكم بدلوا انتوما الجو وأنا خليوني هنا. الحقيقة إستير ما استغربتش أنه البنات قالوا لها باش يوقفوا ستوب، راهو فك الوقت هذاك حاجة عادية، خاصة بين الناس اللي يتنقلوا من مدينة الكاسار وبيكاسنت. المسافة قريبة، نحكيه على 4 كيلومتر، حاجة عادية، وأغلب المراهقين خاصة في المدن الزوز يوقفوا ستوب، خاصة كان تفوتهم الكار بعد القراية. ميريام الرزينة اللي فيهم مع 8 متاع الليل، ما قلت كي نظموا في أمورهم وكذا، كلمت أمها على الفيكس، علمتها لي هي خارجة مع البنات، وقالت لها تشوف شي بابا كانوا بحذاك يجي وصلنا. فرناندو بوها، لكن أمها قالت لها لا، راو بوك مازال كي شد فرش وعيش بنتي، وزيد راو تعب شوية من الخدمة، مش لازم يجيكم. وباش تكون هذه آخر مرة الأم تسمع فيها صوت بنتها ميريام. من بعد المكالمة، البنات الثلاثة أنتونيا ميريام وديزيري سلموا على صاحبتهم وخرجوا. اللي صار من بعد كله من روايات الشهود اللي بيش يشوفوهم. بعد ما خرجوا البنات من دار إستير، شافهم جارهم اسمه فرانشيسكو، كان وقتها متعدي بكرهبته مع صاحبته، هو يعرفهم مليح، البنات ديما يجيوا بحذا جارتهم. قالوا وين ماشيين؟ تحبوا نوصلكم؟ وبالفعل الثلاثة طلعوا معاه في الكهرباء، لكن هما في الثنية ما الكهرباء متاع سي فرانسيسكو تحت بان. وقتها عاد وقفها في كيوسك متاع إيسانس وفي مدخل مدينة

كسنت وغادي هبطوا. وفما شهود قالوا لي هما شافوهم طلعوا في كهرباء أخرى، كهرباء بيضة مع زوز رجال، لكن يبدو أنه هذه هي آخر كهرباء تشافوا فيها. عائلتهم استبطاوهم، لكن قالوا مالكش السهرية طولت شوية شوية، والقلق متاعهم تحول لخوف، خاصة أم أنتونيا اللي تعرف مليح بنتها كيف تكون باش تبطى تكلمها وتعلمها. خرجوا وفركسوا عليهم، حاولوا يتواصلوا مع أصحابهم، لكن الجميع عكدوا لهم أنهم ما شافوش البنات في السهرية ليلتها. من غدوة الصباح يعني نهار 14 نوفمبر، العائلات الثلاثة توجهوا لمركز الشرطة وبلغوا على اختفاء الثالوث، وانطلق البحث عليهم في نفس النهار. بحث حد ما كان يتصور وقتها أنه باش يتحول لأكبر عملية بحث أمني في تاريخ إسبانيا. قضية اختفاء البنات تحولت لقضية رأي عام بصفة سريعة. الحقيقة مدينة الكاسير في العادة هذه مدينة آمنة وقليل وين تصير فيها حالات اختفاء مريبة كمن هك، ريحتهم ما فميش. الشرطة الجميع يفركسوا عليهم وتسميوا فيسع فيسع بنات الكاسير. فركسوا في المدن، فركسوا في المدن الزوز، مدينة الكاسير ومدينة بيكاسانت، فركسوهم زنقة زنقة دار دار، لكن لا أثر للبنات الثلاث. بو ميريام فرناندو بطل الخدمة للبحث على بنته، كان يظهر في كل وسائل الإعلام المهتمة بالخبر. البولي كان في حالة صدمة وخوف على بنته، كان عنده إحساس كبير بالذنب وتأنيب الضمير. علاش ما وصلهمش؟ غايظته برشا كيفاش هذا الكل ما كانش يصير لو هو قام ومشي وصلهم. وجهه أصبح مألوف للرأي العام الإسباني من كثرة ظهوره في وسائل الإعلام. في الأثناء سيتم تشكيل فرقة عمل مشتركة بين الحرس الوطني والشرطة الوطنية الإسبانية. مقر هذه الفرقة كان فالنسيا، وهي فرقة مخصصة فقط للبحث على فتيات الكاسير. أما خوسيه مانويل الكانيا نائب رئيس بلدية الكاسير فنظم فرق بحث في كامل المدينة، فرق فيها أكثر من 12 كرهبة يفركسوا بصفة مسترسلة في الغابات. استعانوا بالكلاب البوليسية، استعانوا بالشهود، استعانوا بالأهالي. تم توزيع منشورات في جميع أنحاء المدينة فيهم تصاور البنات والمعلومات اللازمة عليهم، وطلبوا من الناس اللي عندهم أي معلومة يمدوهم بها ويساعدوهم في البحث. بو ميريام فرناندو سافر حتى لبريطانيا باش يحكي على قضية بنته وصديقاتها في الإعلام البريطاني. باش يوصل لندرا نهار 26 جون في 1993، لكن نهار من بعد وصوله تحديدا نهار 27 جون في، يعني 75 يوم بعد اختفاء البنات، كل شيء باش يتبدل في القضية. احنا في منطقة نائية اسمها لارومانيا، عبارة على أراضي واعرة وغير مأهولة، برشا أشجار، تبعد تقريبا 35 كيلومتر على الكاسير. نهار 27 جانفي فما مزارع ونسيبه مشاو يتفقدوا في النحل متاعو. نسيبه المزارع كان يعمل في دورة في الأرض، لاحظ كومة متاع أغصان شجر، بينظفهم يبعدهم كانوا فما شكون جاي حطهم جدد. غادي جبد عصا حديد يخدم بها وبداها هكا يبعد فكل اللوحات. شاف حاجة تلمع هكا مع الشمس، طب بص باش يشوف شنية. وهنا كانت الصدمة، منقالة، أما منقالة في يد بشرية خارجة من الأرض. بالوقت المزارع ونسيبه اتصلوا بالشرطة وبلغوهم باللي اكتشفوه. دقائق من بعد الشرطة كانت على عين المكان وين انطلقت عمليات الحفر، وهنا كانت الصدمة. سيتم العثور على ثلاثة

0: جثث مكدسة فوق بعضها في حفرة طولها قرابة المتر، متر ونص، عرضها متر، عمقها قل شوية من المتر. الجثث كانوا ملفوفين في سجادة خضراء كبيرة، جثث يرجعوا لثلاثة بنات. على الأغلب كما بالنسبة للمحققين كما بالنسبة ليك راك فهمت اللي هما جثث فتيات الكسار. زوز من الجثث رؤوسهم تقريبا منحية على بدوناتهم. لحد تلك اللحظة مش متأكدين هل البنات تم ذبحهم ولا انفصال الرأس على الجسد كان نتيجة التحلل. ثلاثة يديهم وساقيهم كانوا مربوطين بحبل. تبعثوا إذن جثث البنات للطب الشرعي في انتظار تأكيد هوياتهم وتحديد سبب الوفاة. لكن قبلها لازمني عادة نحكي لك اللي صار لحظة اكتشاف الجثث لأنه مهم جدا. تعامل الأمن مع مسرح الجريمة كان تعامل كارثي وغير جدي تماما. من المفروض لعلمك في مسرح جريمة من المفروض يتم تصوير كل شيء كما هو، ما يتمس حتى شيء. من المفروض يتم توثيق المشهد قبل أي تدخل بشري. حاجة كما هكا ما صارتش. هزوا كل شيء وبدلوا كل شيء واللي لقوه منا ومن غادي، فما جثة واحدة تصورت والحاجات اللي تم توثيقها الكل اتحركت من بلاصتها. اللي لقاوه الكل جاوا لموه فرد بلاصة، الشرطة الفنية يسلم قرايتهم، حطوه فرد بلاصة وصوروه مع بعض. فما أصلا حاجات ما تهزتش، بقات في مكان الجثث. عائلات الضحايا باش يتعرفوا عليهم من خلال حوايجهم أكدوا أن جثث ثلاثة يرجعوا فعلا لفتيات الكسار ميريام، ديزيري وأنتونيا. أنتونيا وميريام كانوا لابسين مناقل في ايديهم. ميريام منقلتها كانت واقفة مع الحداش ودرج، أما أنتونيا فمنقلتها واقفة مع الحداش واربعة. وهذا ينجم يكون إشارة لوقت دفن البنات، لكنها إشارة غير مؤكدة والتقارير ستؤكد التالي. البنات الثلاثة تعرضوا لاعتداء جنسي. أما عن سبب الوفاة فكل واحدة فيهم تعرضت لطلقة نارية واحدة في الرأس. عائلات الضحايا كان عندهم ملاحظات على الأطباء الشرعيين اللي تم تعيينهم، خاصة أنه عدد مهم منهم عندهم سنين ما عينتهمش المحاكم في قضايا جنائية. هذيك علاش بعد احتجاجات وجدل على هذا التقرير تم تعيين طبيب شرعي جديد، الدكتور لويس كاريراس، واحد من أشهر خبراء الطب الشرعي ومحترم جدا في مجاله. أما كي وصل الدكتور لويس باش يفحص الجثث اتفاجأ أنهم تخسلوا. حاجة دمرت كل الأدلة الجنائية. الحمض النووي مشى على روح، الألياف مشيت على روح، كان فما شعرة منا ولا شعرة من غادي اختفت على روح. اكتشف الدكتور زادة أنه المجموعة اللي قبلوا من الأطباء يسلم قرايتهم لقاوا شعيرات على جثث البنات. هاي حاجة بيز ممكن يلقاوهم مغرومين بالتجميع. الجماعة لموهم مع بعضهم وحطوهم فرد وعاء. من المفروض كتا مسرح جريمة كل شعرة في حك ولا في شكارة، خطر تنجم تكون تنتمي لعدة أشخاص. زيدك تخلصوا من مواد بيولوجية كان من الممكن تساعد في تحديد مثلا وقت الوفاة. زيد دكتور لويس خلال تشريح واحدة من الجثث القى حاجة غفلوا عليها الفريق الأولاني من الأطباء، القى شركة كاملة فيها صليب كبير كانت محطوطة على عظام أسفل العمود الفقري. إيش معناها؟ ما هي الجثة قلت لك متحللة وبالتالي مسيكنا حتى عظامها بينين. في عظام سلسول ظهرها القى كأنه شركة واحلة وفيها صليب، ما شافوا إيش الجماعة في لون. تخيل معايا، 6 أطباء فحصوا الجثث وما فاقوشي بشركة قد راسهم في وسط إحدى هذه الجثث. هذيك علاش ديما راهو يقولوا الخطأ بشري، وذيك علاش ديما راهو تقول حتى تقرير عملوها أطباء راهو ينجم واحد يقول فيه إخلالات. تقرير أطباء، أنت ماكش طبيب صحيح ولكن عندك مخ وتنجم تقول أنه فيه إخلالات وتطالب بإعادة الفحص، وأحكام تصدر تنجم تكون أحكام فيها إخلالات، وذيك علاش عندك الحق تقول أنه فيها إخلالات وتطالب بأنه الحكم اللي كان في الابتدائي يمشي للاستئناف ولا يمشي للتعقيب، لأنه كل هذه الأمور فيها أخطاء بشرية. الدكتور لويس حرقص تقرير مفصل عن الأخطاء اللي صارت في التشريح، وقال باختصار أنه تلك الأخطاء قد تؤدي لمشاكل كبيرة وتنجم تمنعنا من الوصول لإثبات حقيقة اللي صار للبنات. نرجع توا للأدلة اللي تلقات في مكان العثور على الجثث. من بين الحاجات اللي تم العثور عليها قريب من مكان الدفن هذا اللي دفنوا فيه، ورقة مقطعة كي تم تجميع عناصرها كانت عبارة على وثيقة خروج من مستشفى لافي في فالنسيا. الوثيقة كان مكتوب فيها اسم إنريكي مارتينيز. نجم المحققين يحددوا عنوانه هذا إنريكي شقة في الطابق الرابع بعمارة في منطقة لاكارتوخا، لكن قبل ما يتوجهوا الغادي عرفوا معلومة مهمة، أنه إنريكي عنده أخوه أنطونيو مارتينيز عمره 26 سنة ويعرفوه مليح. أنطونيو صاحب سوابق عدلية تم إلقاء القبض عليه أكثر من 28 مرة، أكثر من عمره معناه، عدى عقوبات أكثر من 5 سنوات أو 5 عقوبات سجنية في قضايا تتعلق شوية سرقة على تجارة مخدرات. أمه شكت بيه أكثر من مرة بعد ما هددها بالضرب والقتل، والأهم أنه آخر جريمة تسجن فيها أنطونيو كانت الاختطاف. مالازار اختطف امرأة باش يسرقها وعدى 25 ساعة يعذب فيها، وفي هذه القضية تحكم عليه بالسجن 6 سنين لكنه عدى منهم أقل من عام. وفي مارس 1992 خذ تصريح يقولوا له بالخروج من السجن لمدة 6 أيام، لكنه خرج ولم يعد. أول ما وصل المحققين لدار عائلة الشباب الزوز هذوما على أساس سيتم إلقاء القبض على إنريكي اللي لقاو الورقة باسمه في مسرح الجريمة، فاجئوا بالمشهد وقت اللي شافوا بعينيهم خوه أنطونيو خوه إريك. هما جاوه وهو نجز من الشباك متاع الدار وهرب، لكن الصدمة الأكبر كيف لقاو قدامهم إنريكي قاعد. إنريكي مش مهربش، خطره مريض، كان يعاني من الفصام يقولوا له سكيزوفريني وإعاقة ذهنية. كان يعتمد بالأساس على عائلته في كل شيء تقريبا، ومن لحظة ما شافوه المحققين الحق فهموا لي ربما السيد هذا غير قادر يقوم بجريمة بشعة كما اللي هما جايين يحققوا فيها في علاقة بثلاثة بنات. وغادي الشك تحول مباشرة نحو أخوه أنطونيو، خاصة أن المحققين عرفوا لي أنطونيو اسبق واستعمل هوية خوه بما أنه صاحب سوابق عدلية وهارب من السجن. يعني وجود الورقة اللي قلت لك عليها اللي فيها اسم إنريكي في مسرح الجريمة ينجم يفسروها أنه أنطونيو كان منتحل هوية إنريكي خوه. في اللحظة اللي المحققين موجودين فيها في دار أنطونيو إنريكي، فجأة دخلوا بقية خواتهم للدار ودخل صاحب أنطونيو. ما كانوش يعرفوا للشرطة داهمت المنزل. أول ما واحد من المحققين شاف صاحب أنطونيو مع بقية الشباب تفكروا يعرفوا يعرفوا مليح. صاحب أنطونيو هذا اسمه ميغيل تاماريت، هو زاد صاحب سوابق عدلية وكان من رواد الملهى كولر. وقتها تم إلقاء القبض على ميغيل. ميغيل أنكر كل علاقة ليه بأي جريمة كانت، لكن بعد مدة من الإيقاف اعترف. الرواية الأولى حسب ميغيل كانت كالآتي: ادعى ميغيل أنه كان يحوس هو وأنطونيو صاحبه بالكهرباء، وشافوا البنات الثلاثة في الكيوسك وين قلت لك تحت بيهم بان كهرباء السيد اللي قبلهم. البنات طلبوا يوصلوهم وفي الكهرباء حكاوا وفدلكوا مع الأولاد الاثنين. وقتها اقترحوا عليهم باش يسيبوا عليهم من السهرية ويمشيوا معاهم لمنطقة لارومانيا. لارومانيا هذه هي وين تلقاو الجثث. والبنات قال وافقوا ومشاوا معنا وحدهم طواعية. كي وصلوا للمنطقة هذه قال ميغيل اللي هو وديزيري قعدوا في بلاصة وحدهم بعيد على البقية، وصار بيناتهم اللي باش يصير شارينا فيهم. لكن فجأة اسمع صوت كرتون زوز كراتش، اتضح قال انه صاحبه أنطونيو هطلق النار على البنات الزوز، وزيد قرر يتخلص من ديزيري بما انها شاهدة على الجريمة. رواية الحقيقة ما كانتش مقنعة للمحققين. هذاك علاش بمزيد من الضغط عليه ميغيل اعطى رواية جديدة. قال لي هما كانوا واقفين في المحطة وشافوا في الكيوسك وشافوا البنات يفركسوا على شكون يوصلهم. وقت اقترح عليهم أنطونيو يوصلوهم وقال لهم احنا رانا بطبيعتنا ماشيين الكولور. طلعوا البنات، لكن اول ما وصلوا للملهى الليلي أنطونيو سكر بيبان الكهرباء من داخل وموقفش وكمل بالكهرباء. البنات الثلاثة تقلقوا فهموا لي فما حاجة غير طبيعية وبداوا يعاركوا فيه وبل يضربوا فيه باش يطلبوا منه يهبطهم. لكن وقتها هددهم بسلاحه. في الأول ميغيل قال أنطونيو فك علينا منهم يا ولدي وهبطهم، لكن أنطونيو سكتوا وقالوا ما دام أنا نسوق أنا لي نحكم هنا. هزهم المنطقة نائية تحديداً دار مهجورة مستانس يبات فيها أنطونيو كيف يهرب من الحاكم. خلاوهم غادي مكتفين من يديهم وساقيهم، مش يتم بعد ذلك الاعتداء عليهم جنسياً أكثر من مرة، سيتم تجويعهم وتعذيبهم. نهارين عاشوهم البنات في وسط الدار المهجورة على جراية مهرية، وفي اليوم الثالث قرروا لأولاد الزوز التخلص منهم. كابوس اللي بشي تحكي على اللي صار لهم سكنات. الأولاد حفروا حفرة كما قلت لك متر على متر وشوية مش غارقة برشا، وطلبوا من البنات يهبطوا وحدهم في الحفرة. هبطوا حيين. غادي تم إطلاق النار عليهم، كل واحدة كان نصيبها طلقة في راسها. من بعد ردموا الحفرة وغطاوها بوراق الشجر وأغصان، هزوا معاهم غلافات الرصاص، نظفوا الكهرباء ورجعوا يعيشوا حياتهم العادية. السيناريو هذا سيتم اعتماده كالرواية الرسمية لليصار للبنات. وانطلقت جلسة محاكمة ميغيل عام 1997. غادي تراجع على كل اعترافاته وقال لي هو لم يعترف وإنما تعرض للتعذيب أثناء التحقيق معاه، وتم إجباره على الاعتراف وتم إجباره بس يصحح على اعترافات هو أصلاً ما هوش قايلها. أكثر من هكا قال لي هو ليلة الجريمة عنده حجة غياب وقدم دليل على وجوده في بلاصة أخرى، لكن في المحكمة تم تجاهل كلامه وتم تجاهل موضوع حجة غيابه ووقعت إدانته بجميع التهم، وتم الحكم عليه بالسجن 170 سنة. كان من المفروض يعدي منهم الحد الأقصى ليفرض القانون اللي هو السجن المؤبد يقولوا له 30 سنة، لكن سيتم إطلاق سراحه بعد 20 سنة، تحديداً في جوان 2013. خروجه عاود حير القضية مرة أخرى، خاصة حير وجاعة عائلات الضحايا. برشا متابعين كانوا يعتبروه مظلوم وكبش فداء، حبت الشرطة تغطي به أغلاطها وتسكت الرأي العام، خاصة راكم ما سألتوش عليه. ميغيل حكم دون دليل مادي واحد ضده، وفي الجهة الأخرى أغلقت القضية رسميا دون إلقاء القبض على سي أنطونيو اللي مفروض هو الفاعل الأصلي. أنطونيو مارتينيز من اللي صارت القضية لليوم وهو هارب.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد. بصمة الحذاء كشفت الجاني، نستنى رأيكم وتعليقكم على هذه القضية الجديدة، وإحنا هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. نستنى تعليقكم على صفحة المحقق على الفيسبوك، وألقاكم وقت ما تحبوا دائما وأبدا على قناتي على اليوتيوب. دمتم في رعاية الله وحفظه، في الأمان.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي. هيئة النجم الساحلي برئاسة السيد فؤاد قاسم في ضيافة الجوهرة فيم تي في. الموعد نهار 4/6/2026 بداية من 4 متاع العشية للحديث عن آخر مستجدات الفريق. كونوا في الموعد.
1: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس وي فوكس اون يو.
2: جوهرة اف ام
3: بوبليسيتي
4: جوهرة سبور
5: avec l'équipe sport sur جوهرة اف ام.
6: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
7: أريدو طور عالمك. جوهرة سبور.
8: مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهرة سبور. اليوم دار اجتماع في مقر وزارة الشباب والرياضة، أشرف عليه الوزير الصادق المورالي بحضور رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري، نائب حسين جنيح ورئيس الترجي الرياضي التونسي حمد المدب، مقابل غياب رئيس النادي الأفريقي محسن الطرابلسي لالتزامات مهنية. الاجتماع هذا مخصص كان لتهدئة الأجواء قبل ماتش الدربي اللي باش يتلعب نهار الأحد 10 ماي انطلاقا من 4 متاع العشية في ملعب حمادي العقربي برادس. الترجي يستقبل النادي الافريقي في طار الجولة قبل الأخيرة من البطولة، ديربي فيه رهان كبير لعب على لقب البطولة. الاجتماع حضره أيضا عدد من الإطارات الأمنية والجميع يغادر هذا الاجتماع لفاية بكري شوية دون الإدلاء بأي تصريح. ونذكر أنه ماتش الديربي بشي تلعب بحضور 27 ألف متفرج من جماهير الترجي. مادام حكينا على الديربي، ترجي صاحب المركز الثاني ب 60 نقطة، النادي الافريقي الاول اللي عنده 62 نقطة، دونك كل السيناريوهات ممكنة من خلال الديربي هذا. النادي الافريقي يربح المقابلة هذه يتوج رسميا بلقب البطولة، ترجي الرياضي التونسي يربح المقابلة هذه واللي هرب بنقطة على النادي الافريقي ويتأجل الحسم للجولة الأخيرة، والتعادل أيضا يؤجل الحسم للجولة الأخيرة اللي فيها النادي الافريقي يستقبل الأولمبي البيجي في ملعب حمادي العقربي برادس، والترجي الرياضي التونسي اللي يعمل ديبلاسمون لبنغردان لمواجهة الاتحاد الرياضي ببنغردان. زوز غيابات في الديربي، أسامة بوغرة من جانب النادي الافريقي بسبب عقوبة الانذارات، وحمزة الجلاسي من الترجي الرياضي التونسي بسبب الورقة الحمراء اللي كان اخذها ماتش العمران. في المقابل الافريقي يسترجع خدمات حمزة الخضراوي في الماتش هذا. في انتظار ايضا نقطة اخرى مهمة اللي هي تعيين طاقم التحكيم اللي باش يزفر الديربي، هل انه باش يكون طاقم تحكيم اجنبي اوروبي بالكامل بما فيهم الفار، والا باش يكون طاقم مختلط ما بين طاقم تحكيم يكون حكام الساحة وأيضا حكام الساحة وبقية حكام يكونوا أجانب والفار يكون تونسي، وأن لا يكون كله تونسي. في انتظار بتبيع ديزينياسيون بتاع الإدارة الوطنية للتحكيم والأعلان على طاقم التحكيم اللي باش يزفر المقابلة هذه. أيضا فيرجي تشامبرز القريب برشا من النادي الإفريقي يعدم لاعبية النادي الإفريقي بمنحة مالية هامة في صورة الفوز بماتش الديربي بالتنسيق مع محمد الشافعي. ما دام حكينا على الشامبيونات، صحيح الديربي هو لافيش الكبير، لكن فما برشا مقابلات اخرى تستحق الفرجه وباش يكون فيها زاده تحديد مصير خاصه في اسفل الترتيب. نعطيكم البرنامج الكامل بما انه جورني باش تلعب على ثلاثه دفعات، الماتش كل انطلاقا من 4 متاع العشيه، بعد غدوه 8 ماي الملعب التونسي في استاد الهادي النيفر يلعب ضد اتحاد بنغردان، مستقبل سليمان يواجه مستقبل جابس، الاولمبي البيجي يستضيف شبيبه العمران، الشبيبه القيروانيه تلعب ضد الاتحاد الرياضي المنستيري. بالنسبه للشبيبه القيروانيه بما أنه تلعب من أجل ضمان البقاء، تيكيات مجانية بالكامل بدأت من اليوم الصباح في جيشيات القاعة المغطاة عزيز ميلاد، وضرورة الاستظهار بالتذاكر المجانية هذه عند الدخول للمقابلة. الاتحاد الرياضي المنستيري مذكر رفض الاستقالة متاع رئيس النادي محمد مسلم سلامة وأحد أعضاء الهيئة، وعلى مستوى الإطار الفني سامي بالحاج يوسف هو المدرب الأول خلف اللي فتح العبيدي باش يكون في المقابلة هذه. الدفعة الثانية نهار السبت 9 ماي مستقبل المرسى يلعب ضد السي اس اس، النجم الساحلي يلعب ضد النادي الرياضي البنزرتي، ترجي جرجيس يستقبل نجم المتلوي كما قلت نهار الاحد 10 ماي الدربي الترجي النادي الافريقي. وفي اسفل الترتيب مرتبه 13 عند الاولمبي البيجي 28 نقطه، المركز 14 عند الشبيبه القيروانيه 27 نقطه، سليمان مركز قبل الاخر عنده 24 نقطه، مستقبل ديابس مركز الاخر عنده 18 نقطه، ورسميا تغادر للرابطه الثانيه في انتظار زوز فرق اللي باش يرافقوا مستقبل جابس للرابطه الثانيه. دونك جوله مشوقه، الجوله قبل الاخيره في البطوله. نحكيه على الرابطة الثانية بعد شوية باش يتم البت في اعتراض الملعب الجيبسي ضد مشاركة لاعب مستقبل القصرين اللاعب الجربي على أساس مشاركته مع ثلاثة فرق في موسم واحد اللي هما الشبيبة القيروانية، القلعة الرياضية، ومستقبل القصرين. نذكر ستايدا تنافس من أجل الصعود المباشر إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى، عند 52 نقطة في المركز الثاني خلف تقدم سقيط الدير الأول اللي عنده 53 نقطة. والجولة الأخيرة باش تلعب في المجموعة الثانية نهار 3 12 مايو انطلاقا من 4 تاع العشية بالنسبة لستايدا، باش تعمل ديبلاسمون الجلمة لمواجهة نسر جلمة، وتقدم سقيط الدير يلعب ضد هلال الرديف. نحكيه هون بعد غدوة باش يكون الموعد مع الكلاسيكو، ترجي الرياضي التونسي يستقبل النجم الرياضي الساحلي انطلاقا من 6 تاع العشية في إطار الدور الربع النهائي لكأس تونس في كرة اليد. بقية المقابلات نتاع الأنكار يتلعبوا نهار السبت 4 تاع العشية بعد من خيار النادي الإفريقي، الملعب التونسي سقيط الزيت، وجامعة الحمامات تلعب ضد سبورتينغ المكينة. في الباسكت طاقم تحكيم أجنبي أوروبي باش يزفر نهائي كأس تونس للأكابر بين النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المونستيري، مقابلة تلعب نهار السبت 9 ماي 4:30 تاع العشية في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس. التكيات الخاصة بجماهير الزوز فرق موجودة على موقع تسكرتي بونتيان. وقبل الفينال متاع الأكابر باش يتلعب فينال الكبريات بين الجمعية الرياضية النسائية بجمال والنادي أسفنس. تواصل تألق التوينسة في الرياضات الفردية، المرة هذه رياضة الكيمبو، ملك الأربعي تتحصل على ميدالية ذهبية وزوز ميداليات برونزية في بطولة العالم اللي صارت مؤخرا في مدينة أنطاليا التركية. ملك الأربعي والتفاصيل.
3: أسلام أنا في الكل، معكم ملك ربيعي، عمري 17 سنة. آخر مرة شاركت في بطولة العالم رياضة الكامبو لإدارة فعالياتها في مدينة أنطاليا التركية، كانت أول مشاركة لي، انتهت بالحصول على ميدالية ذهبية وزوز برونزية في عدة اختصاصات. رياضة اللي نمارس فيها هي رياضة شاملة فيها جميع رياضات القتالية الكل، عندها جانب تقليدي وجانب قتالي. جات الرياضة هذية 2011 لتونس، بالرغم يعني آخر مشاركة يعني لينا مشكل أنا يعني واحدة شاركت معاي أصحابي وكل، بالرغم يعني النعبر متاعنا يعني صغير، روحنا بريزلتا بهي على الأخر مشارفة 11 ميدالية ذهبية 14 برونزية و9 فضية، وإن شاء الله يعني قاعدين نسعى إنه العام الجاي إن شاء الله باش تنظم تونس بطولة العالم كيف ما نظمتها سنة 2022، وكانت هي أول دولة عربية تنجح في تنظيم بطولة العالم في تونس. نشكر عائلتي وأصحابي والناس الكل اللي وقفت معايا، خاصة الانترنور متاعي محمد نغموشي اللي هو الذكين بطل عالم سابق في رياضة التايكوندو، وميرسي انتم على الاستضافة.
8: نحكيو شامبيونز ليغ، نحكيو الليلة على الفرجة للتشويق في الاليانز أرينا يقبل دور نصف النهائي. هل إنه بش يكون نفس السيناريو متاع مباراة الذهاب، نفس التشويق، نفس التسابق والتلاحق، وإلا بش يكون ماتش سيري الليلة؟ خاصة المباراة الذهاب كانت وفات 5-4 للبي اس جي قدام البايرن، الليلة في الاليانز أرينا 8 متاع الليل البايرن هو اللي يستقبل البي اس جي. النادي البافاري سحب اللقب 6 مرات آخرهم 2020، يسعى للفينال رقم 12 في تاريخه. في المقابل بي اس جي اللي قاعد يأكد من موسم إلى آخر يسعى للتواجد في الفينال للمرة الثالثة بعد سنوات 2020 خسر الفينال ضد البايرن، 2025 توج باللقب ويسعى الليلة للتواجد في الفينال. المتأهل من ماتش الليلة بين البايرن البي اس جي باش يلعب ضد أرسنال في الفينال، أرسنال اللي ربحت البارحة أتلتيكو مدريد هدف مقابل صفر بعد التعادل في الذهاب هدف مقابل هدف في استاد لواندا ميتروبوليتانو. أرسنال في الفينال بعد 20 سنة كاملة منذ سنة 2006. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضيه لليوم. قدم لكم انيس اللاذوادي النشره هذه وخلال الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره.net وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره في. ما تنساوش الموعد في بلانيت سبور ابارتير من الاربعاء. هيئه النجم الساحلي برئاسه السيد فؤاد قاسم باش تكون في ضيافه الجوهره في من خلال برنامج بلانيت سبور. شاي طيبه في لمن.
5: سيتي جوهره سبور. جوهره سبور avec l'équipe sport.

0: Άντε το πω. Άντε.
1: Μια 23 124 3000.

0: Labo 2.0. Labo 2.0. Votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
1: ساعتين و 13 دقيقة على جوهرة فام، موعد جديد من لابو 2.0 لابوراتوار دي توندونس على جوهرة فام. يبدأ معكم توا ويتواصل إن شاء الله حتى للأربعة متاع العشية بالأخبار بالفقرات بالبلاغات اللي هي محينة بيان سور في مختلف المجالات. نقول لكم مرحبا بكم، إن شاء الله رفقة تكون طيبة لكم الكل مستمعينا. شكرا على التفاعل مع مختلف أخبارنا، وشكرا على كل سؤال يجينا إنبوكس ولا يجينا في اتصال مباشر بينا. بتحبوا هكا تعرفوا تفاصيل شنية الحكاية هذيك، شنو البلاغ هذيك، شنو الكونكور هذيك، كيفاش الاي اي هذيا تمشي. دونك شكرا لكم على تفاعل ومرحبا بكم مره اخرى. نذكركم بالموعد من الاثنين للخميس من ساعتين حتى للاربعة. ليكي بالكل تسلم عليكم اليوم. ترافقنا نرجس قليله في الديجيتال، اهلا وسهلا. سمية صغير في الاخراج التقني، وسنيم هني معكم كالعاده كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم. البدايه تكون بالموسيقى، بريك صغير مع اختياراتنا في هالعشويه هذيا، النصف صيفيه على شتويه على خريفيه كيف ما تحبوا انتم. وربي يرحمنا ديما نقولوا الطقس مغيم حاليا، وهذا هو اللي كان متوقع حسب طبيعة المختصين اللي دخلوا على جوهرة فام وحكيوا على التطورات الجوية في الأيام القليلة القادمة. مرحبا بالجميع. لابو 2.0.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاعها إني آي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي هيبريد. لا جام إني آي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في لي زانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إني آي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
1: Pour Nicolas, l'ambiance en direct. Hashtag Jawara FM sur Instagram.
2: Instagram.
1: Hashtag Jawara FM.

כל שימוכית לה. בת נענית, ובת נענית.

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: لابو 2.0 مع سلمى هني. لابو 2.0 لابو 2.0
2: رجعنا لكم في اللابو 2.0. مرحبا بكم الناس الكل. توسعتين وخمسة وعشرين دقيقة باش نبدأ مع أولى أخبارنا. وقبل التفاصيل الحقيقة متاع الأخبار متاعنا اللي هي في علاقة ديما بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأخبار التربية والمؤسسات الجامعية في تونس, حبيت نتوجه بديديكاس تخي تخي سبيسيال إدريس القلعي اللي اليوم يعمل خمسة سنوات. الديديكاس هذه يوصلوا من عند رانيا خالته اللي تقول له كل عام وانت بخير وإن شاء الله الصوت يكون مسموع بيان سور, صوت جوهرة فيم في فرنسا. تقول له ديدو راني نحبك برشا برشا وان شاء الله نشوفك ناجح وفي اعلى المراتب. حزيت نقولوا لدريس القلعي جويوز انيفرسير كل عام وانت حي بخير. نتعديو تو سويت لاخبارنا, والبدايه باش تكون مع وزاره التربيه التونسيه اللي قدمت اجراء جديد يدخل حيز التنفيذ انطلاقا من العام الدراسي المقبل 2026 2027, وين ولا ممكن في تونس بعد انهاء السنه التاسعه التقني نظام تقني الانتقال للنظام الثانوي العادي. يعني التلامذة اللي مشاو في مسار التكوين التقني ويكملوا السنة التاسعة متاعهم بنجاح بنهاية السنة الدراسية 2025-2026 ينجموا في الغونتخي متاع عام الجاي يلتحقوا بالسنة أولى من التعليم الثانوي, وهذا سواء في المدارس الإعدادية والمعاهد العمومية وإلا المعاهد الخاصة كما قلت لكم في القراية متاع عام الجاي 2026-2027, وهذا باش يكملوا من خلاله مسارهم التعليمي وفتح الأفاق الدراسية قدامهم. هذا حسب آخر منشور قدمته وزارة التربية أمس على موقعها الإلكتروني. يقول قايل شنو الهدف من إجراء استثنائي كيما هكا يدخل حيز التنفيذ عام الجاي. أول حاجة أنه تلمث السنوات التاسعة أساسي تقني, وخاصة اللي عندهم القدرات والمؤهلات اللغوية والعلمية تأهلهم للنجاح في التعليم الثانوي. علاش لا, فهذه فرصة ثانية لهم أنهم يكملوا نظامهم في التعليم الثانوي. وبطبيعة فما مجموعة من الشروط, شروط الالتحاق بسنة أولى من التعليم الثانوي, يلزم يكون متحصل أقل شيء على معدل 10 من 20, يلزم المعدل الحسابي السنوي لغيتميتيك اللي ما يسمى باللغيتميتيك في المواد العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات يفوق ل 12 من 20, والأولياء متاع التلاميذ المعنيين ينجموا يتقدموا بمطلب الالتحاق بالتعليم الثانوي ممضى من عندهم هما إلى مدير المدرسة الإعدادية التقنية في آخر أجل اللي هو 31 أوت 2026, على أمل أنه يتم إعلام التلاميذ المعنيين بنتائج القرارات متاع إلحاقهم إن شاء الله في أجل أقصاه 12 سبتمبر 2026. أحنا يقول قايل فرصة باش نعملوا فوكوس صغيرة على مسار التكوين التقني في تونس, على خاطر نورمالمون بعد انهاء السنه التاسعه اساسي تقني دونك التلامذه يختاروا وقتها الاختصاص نتاع التكوين المهني نتاعهم باش يتحصلوا على شهاده الكفاءه المهنيه السي ا بي اللي تعرفوا هي شهاده معترف بها دوليا, هي شهاده ذات قيمه, هي ولات فيها برشا اختصاصات مطلوبه اليوم في سوق الشغل بنسب كبيره وعاليه جدا زاده سواء في تونس او في الخارج, وينجموا زاده يشاركوا في التوجيه بغض النظر على مشاركتهم او نجاحهم او فشلهم في مناظره ختم التعليم الأساسي التقني. دونك إن شاء الله موافقين بالنسبة للتلامذة هذوما اللي تعتبر هذه فرصة ثانية ولا فرصة لتصحيح المسار خلينا نقول التعليمي والدراسي بالنسبة للتلامذة اللي عندهم المؤهلات اللي ممكن لسبب أو لظروف خاصة ضيعوا شوية من قدراتهم, ما تراجعت نتائجهم, قاو رواحهم في الاختصاص التقني أو في النظام التقني في تونس. ينجم يكون حتى بإرادتهم وباختيار منهم, لكن بعد ما عدوا السنة السابعة والثامنة والتاسعة تبين لهم أنهم بتاتخ مش ذاك المسار اللي يحبوا يكملوا فيه ويحبوا يرجعوا للنظام الثانوي العادي, فهذا ممكن انطلاقا من العام الدراسي الجاي 2026-2027.
1: لابو 2.0

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي ورضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مش هالجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا موت باسي تفاصيل لك رهوشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

سلطان سوا وصلنا لساعة 39 دقيقة على جوهرة فم. مرحبا بكم في لابو 2.0 وين نقدم لكم لوفر جديدة من عند الناقلة الوطنية تونيسير اللي تمتع الحرفاء متاحة المشتركين في النظام واللي هما أديغان في ديليز عندهم فرصة باش يشريوا لي بي متاحهم بتخفيضات هامة جدا توصل ل 50% دونك إلا 50% على البي برايم متاعكم. وهذا في إطار أكسيون ترويجية تقوم بها تونيسير للي زاديرون الكل في البروغرام دو فيديليتي فيديليز ينجموا يتمتعوا بها بيان سور. لوفر هذيا اوفر سبيسيال موان 50% على لي بيي برايم فيديليز دونك لي بيي

فيهم موان 50% في لي ديستيناسيون الكل ريغولييغ نتاع تونيسير. بيان سور تنجم البيي تشريها باسمك انت ولا تشريها باسم حد اخر عزيز عليك. البيريود نتاع انطلاق المبيعات الفونت تتواصل حتى ل 30 ماي 2026. البيريود نتاع الفواياج يلزمها تكون حتى ل 17 جوان 2026. والديستيناسيون الريزو ريغولييغ نتاع تونيسير الكل تنجموا تشريوا فيه لي بيي هذوما موان 50% اذا كنتوا دي زاديرون في البروغرام فيدليز. دونك تنجموا تدخلوا على الموقع تاع تونيسير الرسمي تاخذوا اكثر تفاصيل وتشوفوا روحكم. تنجموا تتمتعوا باللوفر هذه اللي هي فالابل على ديستيناسيون الكل. تدخلوا على www.tunisair.com وان شاء الله ديما فما لافاريت وفما لي زوفر المزيانه مع تونيسير. لابو 2.0

0: Labo 2.0, ma Selmani. Labo 2.0. Labo 2.0.
1: رحلة الأخبار والأكتواليتي مازالت متواصلة في اللابو 2.0. وقبل ما نفتحوا المجال لقسم الأخبار زيدا اللي باش يقدموا لنا حتى هما موجز لآخر المستجدات في تونس والعالم على رأس الساعة، خلينا نقدموا لكم النشرة الإخبارية اللي هي عندها علاقة مباشرة بأخبار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. الأخبار الأول أعلنت عليها أبل وقت اللي قدمت تحديث جديد وكبير الحقيقة لخاصية الذاكرة في الاي او اس 18. التحديث هذا اسمه ميموريز انجين، يستخدم الذكاء الاصطناعي باش يحلل لك تصاور متاعك وفيديوهاتك ويصنع لك أفلام قصيرة بشكل يومي أسبوعي أو شهري. برشا باش يقولوا لي أي شنو جديد، ما هو حتى جوجل كي نربطوه بالألبوم فوتو متاعنا كل جمعة ولا كل شهر يخرج لنا ألبوم فوتو. الفرق بين الخدمة القديمة هذية والخدمة الجديدة إنه مش باش يختار صور عشوائيا اللي تاخذوا في فترة قريبة لبعضهم زمنيا، بالعكس باش يختار اللحظات اللي فيها مشاعر حقيقية، اللي فيهم الضحك وحدهم، اللي فيهم التعنيقات وحدهم، اللي فيهم ما نعرفش أنا أعياد الميلاد زادة وحدهم. دونك فما فيلتراج اكثر في لي كاتيجوري نتاع التصاور. النسخه التجريبيه الحقيقه عجبت برشا المستخدمين وقالوا اللي هي ناجحه في تنظيم البوم الصور نتاعهم في علاقه بالاي او اس 18. الاخبار الثاني في علاقه بشركه ايلون ماسك نورالينك اللي اعلنت على نجاح اول تجربه لزراعه شريحه دماغيه لاستعاده الذكريات لدى مريض فقد الذاكره الطويله المدى. لهنا نحكيوا مش على الزهايمر، نحكيوا على وضعيه مرضيه ممكن متقدمه للناس اللي تفقد الذاكره كومبليتمون. التجربة هي مازالت أولية لكنها خليت باب الأمل مفتوح للمرضى هذوما، وحتى زادة أو بلوتار تكون لمرضى الألزايمر والخرف ممكن إنها تعاونهم، لكن السوم أكيد باش يكون خيالي جدا بما أنه نحكيه على شركة إيلون ماسك. الأخبار الثالث اللي نختمو به واللي هو الأخبار المقلق تقريبا في موجز الأخبار هذية هو تقرير صادر على شركة كاسبيرسكي للأمن السيبراني اللي تقول إنه سرقة الصور الشخصية والمعطيات الشخصية ومقاطع الفيديو من الهواتف الجوالة والسحابة الإلكترونية ارتفعت بنسبة 210% في 8 شهور اللي تعديت. القراصنة فيش قاعدين يعملوا، القراصنة قاعدين يستخدموا في أدوات الذكاء الاصطناعي باش يخرجوا المعلومات الجغرافية عليك، خاطر ساهل برشا اليوم تصويرة مخزنة في تليفونك عندها عام ولا عامين، هما مش انهم يعرفوا حتى الدات متاع البريز متاع التصويرة هذيك، ينجموا يخرجوا لك اللوكاليزاسيون يعني وين اتخذت التصويرة تحديدا، يخرجوا لك زادة الوقت وبطبيعة يبتزوا الضحايا امتاحهم. دونك ردوا بالكم من الحاجات اللي تشاركوهم على الريزو سوسيو وزادة وين تخبيوا معطياتكم الشخصية بما فيها التصاور والفيديوهات امتاعكم على خاطر الذاكرة الرقمية هذيك باش نحكيوا عليها بعد شوية في ساعتنا الثانية من لابو 2.0. دونك كيفاش نستحفظوا بذكرياتنا الرقمية، التفاصيل تلقاوها بعد الأخبار وبعد بوزس جديدة مع الموسيقى.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقو نفرحو سيربريز تعمل الكيل
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تتيح وزارة التربية للتلاميذ الذين ينهون السنة التاسعة أساسي التقني بنجاح نهاية السنة الدراسية الحالية إمكانية الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي، سواء بالمدارس الإعدادية أو المعاهد العمومية وبالمعاهد الخاصة أيضا، في مفتتح السنة الدراسية المقبلة لمواصلة مسارهم التعليمي وفتح الأفاق الدراسية أمامهم، حسب ما جاء في منشور صادر عن الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الإنترنت. يستهدف

0: التاسعة أساسي التقني، وخاصة من يمتلكون منهم قدرات ومؤهلات لغوية وعلمية تؤهلهم للنجاح في التعليم الثانوي، حيث تنص شروط الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي على عدم تجاوز سن 19 و6 أشهر في تاريخ 15 سبتمبر 2026، وعلى أن يساوي معدل الثانوية العام المتحصل عليه أو يفوق 10 من 20، كما يشترط أن يساوي المعدل الحسابي السنوي في مواد العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات أو يفوق 12 من 20. تستضيف تونس المؤتمر الدولي لنظم ريادة الأعمال والابتكار في إفريقيا في نسخته الثانية تحت شعار ريادة الأعمال الاقتصادية والمستدامة والشاملة، النظم البيئية في مرحلة الانتقال والديناميكيات الإقليمية. الأستاذة المحاضرة في المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية في تونس شيراز سعيداني، وفي تصريح لمفادة الأخبار لبنى حميدة، قالت إن هذا المؤتمر يهدف إلى تعزيز الروابط بين البحث الأكاديمي والواقع الاقتصادي في القارة الإفريقية عبر خلق مساحة للحوار وتبادل الآراء.
1: هو المؤتمر الدولي لريادة الأعمال والابتكار في إفريقيا، هذه النسخة الثانية من المؤتمر هذا الدولي الذي هو يعني بدينا من 5 إلى 7 ماي 2026، بعنوان ريادة الأعمال الاقتصادية والمستدامة والشاملة. وينظم هذا الحدث كجزء من المشروع التعاوني تونسي كباك حول ريادة الأعمال العلمية بقيادة المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية، والمختبر متعدد التخصصات للأبحاث حول تحولات الاقتصادات والمؤسسات هو لاغي. وعنا زادة في المؤتمر هذا شركاء أكاديميين مؤسساتيين بما في ذلك جامعة كيبيك تروا ريفيير، معهد البحوث والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تروا ريفيير، جامعة لافال ومدينة نوفيشن سيتي اللي هما يحتضنوا اليوم الأول من المؤتمر متاعنا. الهدف الرئيسي هو من هذه النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لنظم ريادة الأعمال والابتكار في إفريقيا هو خلق مساحة للحوار والتأمل في مواجهة التغيرات العميقة اللي تشهدها ريادة الأعمال اليوم، والهدف هو فهم أفضل لكيفية تحول النظم البيئية ريادية وكيف تتطور الديناميكيات الإقليمية، شنو سياسات الدعم التي يمكن أن ترافق التحولات، وسيتم إلى اهتمام خاص لأشكال ريادة الأعمال الناشئة مثل ريادة الأعمال الاقتصادية القادرة على تقديم استجابات مبتكرة.
0: نفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم ما جاء في بلاغ يتم تداوله في بعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي يدعي تعهد الخط الأخضر 1809 بتقديم خدمات ذات صبغة مالية. وشددت الوزارة في بلاغها على أنه أو أن ما يتم تداوله حول تقديم الخط الأخضر لخدمات مالية يعد مغالطات مضللة للعموم، مؤكدة أن المهام المنوطة بالخط الأخضر 1809 تتمثل حصريا في الإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه للأطفال والأسر وتلقي الإشعارات بخصوص حالات العنف المسلط على الأطفال وتوجيهها إلى مندوبي حماية الطفولة. دوليا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي اليوم أن بلاده لن تقبل سوى باتفاق عادل وشامل في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، في الوقت الذي أشار فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إحراز تقدم كبير في هذه العملية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم استشهاد 3 فلسطينيين وانتشال جثمان رابع خلال 24 ساعة، مما يرفع حصيلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 إلى 72,619 شهيدا. جز إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في سبيكة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها.
3: لابو 2.0 2.0 Votre laboratoire des tendances sur Jawhara FM.

0: وصلنا المثلثة و17 دقيقة في اللابو 2.0، فقرتنا ما زالت متواصلة.
1: كلام في الديجيتال، كلام في الديجيتال.
0: الموعد يومي كالعادة مع ياسين نعيجة في كلام في الديجيتال، وموضوع اليوم هو اختراق إلكتروني استهدف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. شنية الحكاية وشنو اللي صار بالضبط؟ التفاصيل تلقاها معنا توتسويت.
2: عسلامة الناس الكل وعسلامة ثانية، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كلام في الديجيتال. اليوم باش نحكي على سوجي جديد حل الاخر وعمل ضجة وخلى أثار برشا جدل في عالم الرياضة، وخنقولوا سيبر سيكوريتي. في الأيام الأخيرة خرجت تقارير تقول أنه صار اختراق إلكتروني استهدف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وفق معطيات المتداولة، المهاجمين قالوا هما وصلوا لآلاف الملفات وسربوهم، منهم بيانات حساسة تخص لاعبين مدربين ومسؤولين في أندية منتخبات مختلفة. أما شنو نوع البيانات هذه؟ الحديث يدور على إيميلات، وثائق إدارية، عقود، نسخ يجب تجاوز السفر. وأكثر حاجة لفتت الانتباه هو أنه بعض التقارير ذكرت أسماء لاعبين كبار مرتبطين بأندية في المنطقة، والشيء اللي خلى الأخبار ينتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل والمنصات الرياضية. أما هنا يلزمنا نوضح نقطة مهمة، إلى حد الآن ما فماش تأكيد رسمي نهائي على الحجم الكامل للتسريب ولا صحة كل وثائق المتداولة. معنى آخر، فما مؤشرات تقولنا وتقارير قوية على وقوع اختراق، أما التحقيقات التقنية هي اللي تحدد شنية اللي صار بالضبط وشنية البيانات اللي خرجت وقداش حجم الضرر الحقيقي. لحتى هذه ذكرنا بحاجة مهمة برشا، اليوم المؤسسات الرياضية ما عادش يتعاملوا كما مباريات ونتائج، عندهم زادة قواعد بيانات كبيرة فيها معلومات شخصية، فيها عقود، فيها وثائق رسمية وملفات إدارية حساسة، وهذا خلاهم زادة هدف مهم للهجمات الإلكترونية. والسؤال اليوم مش كان اسكو صار اختراق، أما اسكو الأنظمة الرقمية الحالية في المؤسسات الرياضية قاعدة تتطور بنفس سرعة التهديدات الإلكترونية ولا لا؟ على خاطر في العالم الرقمي حماية البيانات ولات جزء أساسي من حماية المؤسسة نفسها. كان هذا كلام في الديجيتال، معكم ياسين عايزة كما العادة، ونتلقاو من اثنين للخميس في برشا مواضيع أخرى على لابو 2.0 من مصاتين الأربع. باي باي.
1: كلام في الديجيتال.

0: ما 23 دقيقة في اللابو 2.0 على جوهرة فيم. توتسويت نهزكم لأجواء الفينومين وقصة إنسانية بامتياز بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي بنات جسور من المحبة, والتفاصيل تلقاها معنا توتسويت.
1: فينومين 2.0 فينومين 2.0
0: نهزكم التعز في اليمن تحديدا, ونحكي لكم قصة عبد الله النهمي اللي عمره 42 سنة, اللي كان يخدم بروف نتاع مات وبو ثلاثة أطفال عمرهم 12 سنة 9 سنوات و 6 سنوات في 2023 وقت اللي اندلعت الحرب في تعز. وعبد الله تضرب الحقيقة بشظية في العمود الفقري في قصف قريب من داره, أصيب بشلل كامل في النصف السفلي من جسمه ودهورت حالته الصحية على خاطر عائلته ما نجمتش تقدم له الرعاية الصحية اللازمة, والظروف كانت على قدها. كيف عرف روحه اللي هو أيامه معدودة وبدأ يتأثر برشا من قلة ذات اليد كما نقوله وقلة الإمكانيات اللي ما خلتوش يواصل العلاج متاعه, خذي عبد الله كما نقوله ما تبقى فيه من طاقة وسجل أكثر من 200 فيديو قصير مدتهم بين 30 و 60 ثانية في مواضيع مختلفة, وكانت الفيديوهات هذية موجهة أساسا لأولاده. مثال كان يحكي مع بنته مريم في فيديو يقولها كيف تكبر وتفشل في أي امتحان, مثالش ما تنسيش أنه الفشل ليس نهاية العالم, يقول لك أني بوك مثال راني دوبلت في المات مرتين قبل ما نولي بروف نتاع مات. يسجل فيديو أخرى مثال ولده أحمد يقوله كي تكبر وتولي راجل تذكر أنه القوة ليست بالعضلات, القوة بالصبر والأخلاق. كيف زاد بنته الصغيرة يوجه لها مساجات, يبعث لها فيديوهات وديما موجهين بالأسماء. بعد ما توفى في 2024 زوجته طاحت بالفيديوهات هذوما الكل وما كانتش عندها علم بهم. زوجته اسمها أمينة, دونك وخذت المقاطع هذوما من منصة وعملت من خلالهم بلوتو منصة عربية ناشئة اسمها خلود. دونك قالت كيفاش نجمعهم الفيديوهات هذوما أكثر من 200 فيديو ينجموا يضيعوا من عندها بأي طريقة كانت. دونك عملت المنصة هذية سميتها خلود, تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل تعابير الوجه, نبرات الصوت, طريقة الحديث, وخلقت نموذج أفاتار تفاعلي مع الأطفال. وبالطريقة هذية أولاده وقت اللي يحنوا لبوهم يمشيوا يحلوا البلاتفورم هذية ويتحدثوا مع لافاتاغ متعبوهم, واللافاتاغ هذية هو صحيح ما يعوضش البو لكنه عنده نفس الملامح متاع الوجه, عنده نفس الردود الأفعال بعبارات حقيقية قالها ديجا بوهم في الفيديوهات وبأسلوبه هو وبصوته هو. معناها القوة وين القوة؟ أنه تم توظيف الذكاء الاصطناعي باش صنعت أفاتار يحمل نفس ملامح الوجه ونفس نبرة الصوت ونفس طريقة الكلام. تعرفوا كل واحد وطريقته في الكلام في الدنيا هذية, فكان عبد الله ديما موجود وحاضر مع أولاده. أمينة في ظهور الإعلامي قالت نعرف أنه عبد الله هذيك مهوش حقيقي لافاتار زي سميته عبد الله, لكن قالت وقت لي بناتي يتحدثوا معاه ولا وقت لي ولادي يتحدثوا معاه وفي الأخر يضحكوا هذية يكفيني وينسيني في اللي صار. الحقيقة ياسر مزيانة التكنولوجيا وقت لي تولي أداة للحب والحزن هي في بعض الأحيان, وتتحول إلى حاجة هكا أعمق من الكود وأعمق من الانترنت وأعمق من الديزاين وأعمق من برشا حاجات. فالحقيقة ما نجمو كان نشكرها أمينة على المجهود هذايا أنها خلقت نموذج من رجلها المتوفي باش تخليه لأولادها وسميته تحت عنوان خلود. تعرفوا خلود اليوم قداش فيها من مشترك ولا فيها أكثر من 1,200,000 مشترك من العالم العربي فقط, خاطر المنصة هذايا مروجة في العالم العربي فقط. دونك خليت الناس اللي فقدت العزيز عليهم كلهم يرجعوا في حنين للذكريات للناس هذوما من خلال منصة خلود. حاجة ياسر مزيانة, وديما نشوفوا الجانب الإيجابي نتاع الذكاء الاصطناعي وحسن توظيفه في حياتنا.
1: لابو 2.0 لابو 2.0 votre laboratoire des tendances sur Jamhara FM.

0: رجعنا لكم في اللابو 2.0. مرحبا بكم الناس الكل، ديما عنا الأخبار وديما عنا جديد على جوهرة فام، وديما فما محتوى متجدد توتسويت التفاصيل وآخر الأخبار باش تلقاها معنا في الانفو براتيك.
1: انفو براتيك
0: محين من وزارة المرأة ما عندوش برشا من اللي هبط في علاقة بتعزيز الجهود الوطنية لدعم المبادرة الخاصة والرفع من نسق الاستثمار النسائي في المجالات الواعدة واللي عندها سورتو القيمة المضافة. هذاك علاش وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أعلنت على فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريع في إطار تدخلات البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار اللي هو البرنامج الشهير في تونس رائدات بعنوان 2026. بطبيعة خطوط التمويل هي عديدة في برنامج رائدات، لكن ما لزمناش ننساو اللي تم إحداث خط تمويل جديد بسقف تمويل يوصل ل 15 مليون دون فائض لإحداث مشاريع لفائدة الشابات من خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني من الفئة العمرية لأعمارهم بين 18 وال 25 سنة، على شرط أنه تكون الشهادة المتحصل عليها في اختصاص المشروع. ما ننساوش زيادة أنه برنامج رائدات يوفر خطوط التمويل المذكورة كما أشرنا على 15 مليون، وينجم زيادة يمكن صاحبات المشاريع الرائدات في توسيعة المشاريع متاعهم حسب قروض ميسرة وبشروط تفاضلية فيها اللي تتراوح قيمتها ما بين 10 ملايين و 300 مليون. كل التفاصيل تلقاها على الموقع www.raidet.tn اللي هي المنصة الرقمية الخاصة بالانتفاع بالبرنامج هذايا رائدات في تونس. باب الترشح فتح من اليوم يعني 6 ماي 2026، وكل التفاصيل على شروط الترشح، الأجال، الوثائق المطلوبة للترشح راهو الكل تلقاوها على المنصة الرقمية رائدات www.raidet.tn، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع.

نخلتوا لاخر موعدنا اليوم من لابو 2.0. شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتونا طيله ساعتين من زمان. كل الاخبار والفقرات والبلاغات موثقه على صفحتنا الرسميه جوهر فم مع الفيسبوك. توت سويت نخليكم في موجز لاخر الاخبار تقدمه لنا بسمة سعيديه, ويجدد اللقاء كالعاده مع ليكيب سبور على جوهر فم في بلانيت سبور. تحيه توصلكم من عند ليكيب الكل. سامي ظهيري في الاخراج التقني, شكرا ليك. وسنام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم. متابعه طيبه الباقي برامجنا. باي باي.

0: من 24 3000.
1: 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. عمد أصحاب المحلات التجارية في نهج فرنسا بالمدينة العتيقة بسوسة اليوم إلى إغلاق محلاتهم والإضراب عن العمل على خلفية حملة أمنية نظمت أمس واستهدفت الاستغلال المفرط للرصيف، وشملت النهج المذكور والأنهج المتفرعة عنه وأسفرت عن حجز كميات من البضائع. المكلف بتسيير بلدية سوسة مراد بن سالم تحدث إلى جوهر فام عن عودة الانتصاب الفوضوي في نهج فرنسا بعد تدخلات بلدية سابقة لمنعه، مما استوجب تنفيذ حملة أمنية أمس لمنعه مجددا، مشيرا إلى بدء تشوير فضاءات خاصة بالمحلات لاستغلالها مستقبلا طبقا للتراخيص الممنوحة لهذه المحلات دون سواها.
4: الحقيقة هي حملة متواصلة من على شارع فرنسا وأماكن الانتصاب الفوضوي، هي عملية تنفيذ القانون. دخلنا سابقا ونحينا الانتصاب الفوضوي، مرعنا في الفترة الأخيرة عودة رجع صور أخرى للانتصاب الفوضوي عبر تمكين أصحاب المحلات من مساحات لفات بعض المنتصبين بصفة فوضوية أو التمادي منها في التراخيص نتاعهم، بدأوا في التراخيص نتاعهم أكثر من التراخيص اللي تم إسنادها من طرف البلدية. أنا بالتنسيق مع مختلف الأطراف قمنا بحملة لإزالة منها كافة المظاهر اللي تشوب بالمدينة العتيقة، ونحينا الانتصاب الفوضوي هذايا في انتظار معناها عملنا معهم جلسة وتم الاتفاق على تشوير المساحة المرخص فيها وعدم والالتزام بالمساحات المرخص فيها باش تبدأ العملية منظمة وما يكونش فما بخلاء أو أطراف أخرى اللي تحاول باش تستغل الظرف للانتصاب الفوضوي والمدينة العتيقة. تقريبا أنا حاجة تحققت لها ياسر ما تحققتش في بلدية سوسة وانا على شارع فرنسا، والناس كل الانتصاب الانتصاب الانتصاب، معناها جات فترة اللي الانتصاب تقريبا في مغلب وتم القضاء عليه، كل واحد شد الحنوط نتاعه وكل واحد شد منع التجارة نتاعه بالعملية بنظام. انتم تنجموا تخرجوا تدوروا تراوا العملية منظمة، تراوا ثلاث ست منع المرور في الطرقات في المدينة العربية في انتظار تدخل في أماكن أخرى إن شاء الله بحول الله.
3: دوليا، رفضت محكمة بئر السبع اليوم الاستئناف الذي قدمه مركز عدالة الحقوقي لقرار تمديد اعتقال الناشطين على متن أسطول الصمود تياغو أفيلا وسيف بوكوشوك حتى الأحد المقبل، وفق ما قالت محاميتهما للصحفيين اليوم. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لوكالة فرانس بريس أنه لا يعتقد أن الوضع الناجم عن تفشي لفيروس هانتا على متن سفينة سياحية يشبه بدايات جائحة كوفيد 19، مضيف أنه في الوقت الراهن الخطر على بقية العالم منخفض جدا. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي إنقاذ مركب للهجرة غير النظامية كان يقل 35 مهاجرا من جنسيات مختلفة قبالة سواحل بنغازي، وأضافت أن فرقها المختصة تحركت إلى الموقع وقدمت المساعدات الإنسانية والإسعافات الأولية للمهاجرين، وذلك ضمن مشروع الشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. أفادت وسائل أعلام اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة بأن الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية من المقرر أن تعقد الأسبوع المقبل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
5: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس واعمل ميزاجور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهر اف ام تي في، واسمعنا بعينيك.

0: Télésport avec Planet Sport.
1: الأربعة وتسعة دقائق، مرحبا بكم الناس الكل معنا في بلانيت سبور من توا حتى للخمسة. أسبوع باش تكون مخصصة للنجم الرياضي الساحلي، باش نحكيو على الوضعية الحالية للفريق وآخر المستجدات في النجم الرياضي الساحلي. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في. رحبوا برئيس النادي سيد فؤاد قاسم. مرحبا سي فؤاد.
2: مرحبا بك وشكرا للاستضافة، وساعة من زمان ما تكفيش واحد باش يحكي على الإطوال.
1: نحاولوا قدر الامكان انه على الاقل
2: ان شاء الله
1: نوصلوا المعلومات،
2: ان شاء الله نوصلوا المعلومه اللي تفيد الناس الكل وتوضح برشا امور ان شاء الله.
1: السيد احمد القفسي، مرحبا بك.
3: مرحبا بك ومرحبا جميع الساده المشاهدين والمستمعين.
1: نبداو سي فؤاد معاك، الوضعيه الحاليه للنجم الرياضي الساحلي ككل، شنو نجم نقولوا عليه؟
2: بسم الله والحمد لله. قبل كل شيء تحيه شكر وتقدير لكافه احباء النجم الرياضي الساحلي الغيورين والناس اللي وقفت ودعمت الفريق متاعها في كل وقت وخاصة في الأوقات الصعبة. أنا كشخص فؤاد قاسم، معايا زيد أحمد، معايا سينيس حندوس والمجموعة اللي معانا، خذينا الإطوال في آخر موندا، مش آخر موندا، بعد استقالة الرئيس سي زبير زبايا. سعد لسعد تلقى في روحك مكرهن أخاك لا بطل، معنيش كوني ما حبيش نتحمل المسؤولية، بالعكس عطيتو شرف ليا باش نكون رئيس نجم الرياضي الساحلي. مالوريزمون جات في وضعية خايبة برشا، وضعية فيها أمور مالية خانقة. مالوريزمون في البيريود هيك بالذات زاد النتائج ما مشاتش بالكل، في تقريب في جل فروع خاصة فرع كرة القدم. اليوم وصلنا تقريبا لآخر السيزون، فما حوايج مشات، فما حوايج مشاتش، فما حوايج نجحنا فيها، حوايج ما نجحناش فيهم، مي درست جور من اجتهد واصاب له اجران، ومن اجتهد ولم يصب فله اجر واحد. هذه كمقدمه ونحكيوها في رمز.
1: طبعا ندخلوا اكثر في التفاصيل. سيد احمد القفسي، انت كيفاش تلخص الوضعيه اللي عايشها النجم الرياضي الساحلي اليوم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. والله الوضعيه تعيشها تو النجم الرياضي الساحلي الحق اقل ما يقال عليها وأنها وضعية حرجة جدا، حرجة جدا، على خاطر النجم الساحلي مش فريق عادي. النجم الساحلي عنده، هو أسطورة من أساطير الرياضة التونسية بأتم معنى الكلمة. عنده النتائج متاعه تحكي عليه، عنده التاريخ متاعه تحكي عليه،
1: تاريخه في مختلف الفروع،
3: في مختلف الفروع كسوا من التتويجات، كسوا من الانجازات نتاع النجم الساحلي، خاطر عمل حوايج النجم الساحلي ما نعرفش الصغار يعرفوها ولا اللي ما نجم حتى كان نحكيوها ما يصدقش العقل. علاش قلت في وضعيه حرجه جدا؟ على خاطر الحق
1: تحكي رياضيين ولا وضعيه الماليه؟
3: الوضعيه كي نقول حرجه جدا الحق، انت تو عديت لي باس لغه اخرى، هو أنه لخاطر الرياضة ارتبطت كثيرا، إذا كان ما نقولش جملة، بالمال. راهو الوضعية الحرجة كده، عندك وضعية حرجة مادية مالية باش سوبركيوتي، معناها 1000% باش تعطي أثار على النتائج الرياضية 1000%. قبل الوقت اللي كانت الرياضة هوات ما كانتش الوضعيه، وما كانش فما حاجه اسمها احراج مالي او ضيقه ماليه او حاله ماليه سيئه او ديون تتراكم بالمبلغ هذايا. توا كي ولات الرياضه مشات اكثر للاحتراف، والاحتراف اندر جيمي في تونس هو احتراف للجواراتك، هو ماهوش احتراف الجمعيات، على خاطر توا عندنا les joueurs كل sont des contrats professionnels sont ils sont couverts، معناها محميين بصفه غريبه وقويه برشا، مازالش هو حقهم
1: مادام الفرق ما تحولتش لشركات ديجا.
3: بالضبط، مادام انت هنا تحكي على حرفيه وبروفيسيوناليزم للجوار، اي والجمعيه قاعد ديما جمعيه ماهيش حرفيه، ماهيش ذات صبغه ربحيه، ما عندهاش حق تكون ذات صبغه ربحيه، دونك فما ان ديزيكليبر كبير برشا. انت هنا جوارات ولا هو محميين وهما حرفيين، كل واحد عنده المحامي نتاعه، كل واحد عنده اللي لاهي بيه في الجمعيه.
1: تبدا عندها لجنه قانونيه ربما تدافع عليها.
3: اللجنه القانونيه ما تكفيش، يلزم الموارد الماليه. الموارد الماليه سانيس راهو راك تشوف البطوله التونسيه راهو عندنا زوج جمعيات في حاله نجم نقول متفرهده شويه، وزوج جمعيات نعرفوا كل واحد فينا وانه راها شخص معين ربي يزيدهم. لكن هنا هل الحل هذا هل هو حل جذري؟ هل حل ينجم يدوم؟
1: معناه شنو رؤيتك مثلا طالب انه
3: رؤيتي هو انه ننظر للجمعيات ونبدلوا مش كان القانون راه حتى العقليه عقليه تصرف الجمعيات. خاطر تولي شركه تولي عقليه اخرى،
1: واضح
3: تولي عقليه اخرى بطبيعتها باش تولي عقليه اخرى،
1: واضح حتى تدخل البورصه وتولي
3: تدخل البورصه تعمل مشاريع هي حره ويملكوها شركاء هما احرار ينفستيو فيها ويحطوا فيهم فلوسهم اي سويت سويت.
1: باهي خلينا نمشيو بالنقطه. حكينا تقريبا سي فؤاد على النتائج جون جينيرال خاصه في مختلف الفروع، وانت حكيت ديما الفيترين نتاع الفرق الكل هي كره القدم. الرصيد البشري للنجم الرياضي الساحلي في كره القدم كيفاش شفته خاصه مع انطلاق الموسم هذا؟
2: فما حاجه اخرى حبيت نعرج عليها هي كونسرنو الفرق المحترفه او الجمعيات المحترفه في تونس. مالوريزمون عن الاحتراف كما قال احمد مس الا الجوارات والا معاهم ستاف تكنيك بصفه اقل. اما بالنسبه للمسؤولين اللي هما الممولين الرسميين للجمعيات ريست توجور سي سون دي بينيفول، ناس متطوعه. كان رئيس الجمعيه او الهيئه المديره عندهم فلوس وقاموا بالواجب سوا ديزون وعاونوا وخلصوا الجوارات وخلصوا لي زونترونور وخلصوا كيما نقول الجمعيه الكل، راهو الناس كل فرحانه وراضيه والناس كل شيخ. اما اذا كان الهيئه المديره ما خلصتش الهيئه المديره بها وعليها وهي تتعاقب وهي تحاسب، رغم الا داخلة في الربح خارجة في الخسارة. الخسارة أي أول واحد يتحملها هي الهيئة المديرة بالطبع. هوني نداء للسلطة باش تعاود تنظر في قانون الجمعيات. طبعا قداش واحد نستناو فيه ولحد الآن مازال
1: الرؤية مثلا والمقترحات شنو
2: الرؤية؟ إذا كان فما احتراف لازم يكون احتراف في كل شيء
1: وضح.
2: كل شيء
1: بضبط.
2: من المسير للجوار للقرد ماتريال للطبيب
1: للمسؤولين
2: للكل بالكل الكل الكل
1: واضح.
2: اما اذا كان باش نقعدوا بالطريقه هذه يستحيل كان الكره والرياضه بصفه عامه في تونس تنجح.
1: نحكيوا على الرصيد البشري اللي طوال هذا الموسم.
2: والله فما برشا ناس يعيبوا يقولوا السونتر ما سونتر ما فيش ما فيش على طلع الجورات اثناء تقريبا عندنا اكثر من 11 جوار خريجي مركز تكوين كرة القدم بنجم الرياضي الساحلي. ولا هما مالوريزمون لقاو رواحهم في السنة في وضعية خايبة كوتي نتائج. إذا كانت مشيت معنا النتائج راهو طموحاتنا تكبر برشا. احنا ريان كو كي تشوف عنا بعض جوارات اللي هما سوليسيتي من برشا جمعيات أجنبية حبوا ياخذوهم في الوضعية تطور، رغم أن الوضعية متاع الإتوال ماش وضعية تخلي الناس تطمح باش تاخذ الجوار معاه. مي سون امبيش اليوم برك والله فما كاتر جوار سوليسيتي من جمعيات أوروباوية. يعني راهو لاكاليتي دو جوار
1: ولا تتحفظ
2: لا مضبيا لا مي لاكاليتي دو جوار اللي عندنا اكتوالمون في السونتر بالعكس راهو نبنيو عليهم. صحيح فما جوارات اللي هما في نهاية العقود نتاعهم، فما شكون يستاهل باش تعاود وفما شكون ما يستاهلش.
1: من بعد باش نجيو للموضوع هذا، والا كان انت تحب تتواصل.
2: لا مش مشكل بشويه بشويه في ميزور ندرجوا في الحوار.
1: باهي الوضعيه الماليه سيد احمد القفصي، الوضعيه كهيئه مديره انتم كيفاش؟
3: ضربه ما تنساش تكمل عليه.
1: ما يسالش
3: الرصيد البشري. والله بالنسبه للرصيد البشري راهو شو تحكي معناها لي جوار
1: تاع
3: ليكيب برينسيبالمون هكا
1: اكيد.
3: انت عندك الحق الرصيد البشري ماهوش ضعيف برشا، لكن زاد ماهوش في قيمه النجم الرياضي الساحلي. نحكي ماهوش في قيمه النجم الرياضي الساحلي اللي نعرفوه.
1: قول انت بما انه ما حققش النتائج المطلوبه.
3: بالضبط. ماهوش في قيمه النجم الرياضي الساحلي اللي ديما تلعب على المراتب الاولى. وشيء معقول ومفهوم وراه إذا كان الجمهور يتصور لي أحنا فرحانين أو محناش حاسين على ومحناش مغشين سيدي من الأخر محناش مغشين على وضعية اللي فيها توا ليكيب آ نتاع ليكيب بروفيسيونيل دو ليتوال لا غلطين على الاخر على الاخر لكن لو كومبورتمون نتاع المسؤول ما يلزموش يكون لو كومبورتمون تاع الجمهور راهو الكومبورتمون تاع المسؤول لازم تاع انسان مسؤول لازم يعرف كيفاش يتصرف ويحاول كيفاش يخرج بالمجموعه من الوضعيه هذه باه نرجع للرصيد البشري الحق الرصيد البشري راهو كيف كيف باش نرجع ترم فلوس باش نرجع للفلوس ونرجع شويه للجمهور عليه خاطر الجمهور في النجم الساحلي الحق هو من قبل ما يصبرش وعنده الحق باش ما يصبرش خاطر جمعيته يحب يراها ديما قوية لكن السنة الحق ما صبرش على برشا جوارات برشا جوارات شو معناها ما صبرش عليهم طيب باش يتغشوا عليه يقولي لا وإحنا هاو شوف الريزلتا وين نعطي مثال حسن دياو حسن دياو صارت عليه بوليميك كبيرة برشا
1: اللي مشى بعد المدينة الليبي
3: اللي مشى سلفة المدينة الليبي
1: سلفة المدينة الليبي
3: وتقولي علاش مشى سلفة المدينة الليبي خاطر الولد تحب ولا تكره حتى كلبدن هذاك واللي طلعوا فيه بوكسور وكذا احنا ما نتاثروش بكثره الضغط ما نتاثروش لكن هو كجوار يتاثر هو تحسه ما عادش ينجم يلعب في النجم الساحلي وما عادش ينجم يعطي روندمون على خاطر بلغه اخرى كثروا عليه دونك لينا من الصالح وانه يمشي لجمعيه اخرى ان شاء الله ينجح في جمعيه اخرى كسلفه
1: ياخذ اكثر طون جو
3: ويرجع معنا كيما دات الجوار راهو تو دري تشوف انت مثلا القزاح وتشوف الوليد هذاك الريال دروا نتاع ليتوال في متلوي يا اخي هو طلب باش يخرج بالعكس هما ستاف تكنيك هو قال راه هذايا عندي فيه امل اما ما نحبوش يتاثر وما نحبش تصير له نكسات في وسط الميدان وضغط كبير خليه يمشي بحذا جمعيه اخرى يلعب اكثر وياخذ اكثر طون دو جو يتحسن وبعد يرجع ما سلمناش فيهم تو نرجع لرصيد البشري والله رصيد البشري الحق وصلوا بلوزور جوار صغار مش قاعد ندافع عليهم راهو خاطر نبي دغشت عليهم وحكيت معاهم بلغه حرشه فما ان سيتياسيون دو بلوكاج راهو يعني
1: كوتي مونتال تحكي
3: بيان سور سيتياسيون بلوكاج كوتي مونتال راهو يظهر لي ما فماش بلاتو في تونس ما حكاش وما ذمش ومنهم ولاد توار منهم ولاد توار يذم في زملاء وتحب ولا تكره خاطر هما زملاء واللي هما يلعبوا توا خاطر انت كنت تلعب في الاتوال الى درجته انه ما يستحقش يلعب يشد مريو الاتوال وما يستحقش كذا اذا كان هو الملاعبي واللي راه ما ننساوش اللي الملاعبي عمره ما بين 22 20 24 مازال ماهوش مور 100% راهو اذا كان في استاد يرى في الصياح والسبان والرياكسيون الخايبه يمشي للشارع كيف كيف باش يرى وانه فما غزره نظره مش هي يدخل للدار يحل البلاتو الاول يحل التلفزه الثانيه يحل الراديو الاول يحل الراديو الثاني ما جاو شيء ومجورات مش باهين وتوصلنا احنا في سوسه ولينا قلنا بالا جابوا بالا فريب عليه اسيدي ما لا به سامحني بالله البالا فريب هذه هاو مو بالا فريب هاو خرجوا ريكي هانس ودرشكون في المرسى ونجحوا علاش ما نصبروش زعما اذا كان قعد في الاتوال هذاك وصبرنا عليه ما يوليش ملاعبي باهي راهو يزم فما صبر راهو نحب نذكر ان الجمهور مثلا في لا اله الا الله العام الاول اللي شد فيه سي معز دريس وكان فما غضب كبير من الجمهور اعطاه كارت بلونس فوزي بن زرتي ونحى وقتها جي 7 و8 جوارات وطلع جوارات صغار منهم اللي هزينا بيهم وقتها اللي هزوا للكوب دافريك تشامبيونز ليج وصلنا احنا في الوقت هذاك من زيت صغير جوارات صغار خليهم يلعبوا مثالش خليهم يلعبوا ما فماش ضغط لين ولات اكيب كبيره برشا يزلنا نحاولوا نسهلوها عليهم رغم اللي راهو نعاود نرجع ونقول وناكد ما تقولونيش في كلام ما قلتوش يا جمهور راني ناكد وانه احنا ما حناش راضين عليهم ويلزمهم يخدموا اكثر على خاطر وقلتها لهم
1: ماهيش الوضعيه الحقيقيه نتاع
3: النجم ماهيش الوضعيه بلا نحب نسال سؤال اتساءلوا نفس الملاعبيه لعبوا اللي خسروا 3-4 و3 هما بيدهم اللي لعبوا ضد الترجي مانيش فرحان بالريزلتا اما عطاو روندمون نتاع جمعيه كبيره
1: واضح
3: شو اللي تبدل فما حاجه
1: باهي باش نمشيو توا يظهر لي سي فؤاد الاهم نجم نقولوا ملف اللي هي الامور الماليه الوضعيه الماليه للنجم الرياضي الساحلي
2: الوضعية المالية
1: برشا يحكيوا على ديون 4.5 مليارات. شنو هي الصحيح من الغلط وقتاش الديلي اللي لازم نتولى يسوي فيها
2: الوضعية. الوضعية المالية بالنجم الريفي الساحلي راهي وضعية كما قال الزحمت وضعية كارثية. والوضعية المالية راهي ما عمرها ما كانت نتاع سنة. الوضعية المالية بالنجم الريفي الساحلي دات من عام 2017 كمش قبل. لي كونترا جوور اللي ليتيج نتاع لي جوور ما عمرها ما تعملت في 2024 25 ولا 25 26. راهو احنا كهيئة مديرة حالية لقينا رواحنا في الأوبليغاسيون باش نسدوا أديون اللي ما كناش عندها حتى أدنى رؤية. نعرف الناس اللي مشات وحكيت مع الناس مع لي زوتر جوور كوسوا جوارات ولا دي زونترونور مناش احنا. إذا كان أنت تمشي تتنجاج مع جوار ومع انترونور باش تخلصوا في وقت معين وتعطيه دي مونتان انورم في أبس دي طان تاع عام تتنجاج مع ريان كو أن سول جوار باش تخلصوا 250 مليون كل تريمستر ولا أن سول جوار باش تخلصوا 40 مليون في الشهر ولا أن سول. نعطيك الليستة متاع لي جوار كتي لي جان انجاجي معاهم
1: بيه
2: تيريبل. يستحيل في جمعية هاوية ولا محترفة تنجم اوناري لي زونجاجمون دي زوتر سي سي تي كي كان اني كشخص ولا احمد ولا زحمد ولا اي واحد من الهيئة المديرة الحالية انجاج روحه في وضعية مالية خايبة للتوال راح نتحمل المسؤولية. اما اذا كان تحطني دون لوبليغاسيون دي زونجاجمون دي زوتر ويورطوك ويهربوا وينك؟ علاش علاش هذا حبك الاتوال؟ انت تموت على الاتوال؟ انت لوش باش تلقى حلول للوضعيه الحاليه للاتوال؟ الاتوال ماهيش مسلف في 4 مليار ونص.
1: قداش بالضبط
2: الاتوال مسلف في برشا فلوس؟ في برشا فلوس.
1: القضايا المستعجله على الاقل
2: القضايا المستعجله فما اقل شيء 8 مليارات مينيموم
1: فيهم ديلي هذا معينه.
2: يا ودي اخر قضيه اليوم جات اخر حاجه اليوم جات مع جوار ما خلصش اوبليجي باش بشكا اللي هو جوار مو كيفاش جا منيش كيفاش جابو الله اعلم مي جوار موجود
1: حتى تعطي الاسم ولا
2: زايد باش شوف اي جوار عنده كونترا سي سون دروا باش ياخذ فلوس. اي جوار عنده كونترا من حقه باش ياخذ فلوس مي السيد اللي صحح له في الكونترا نتاعو علاش تتنجاج انت والجمعية في امور ما تنجمش قدها؟ علاش تتنجاج مع جوارات وانت هربت؟ شكون هربك؟ شكون طردت؟ ومن بعد تخرج وتعمر الناس فؤاد قاسم بيه واحمد القفصي بيه وفلان بيه وفلان عليه. وينك انت؟ وين دورك؟ راهي جمعية النجم الريفي الساحلي تحتضر بتم معنى الكلمة. رانا نعيش في خطر كبير. الاتوال مسالة في أكثر من 100 مليار.
4: وانا سامحني سي فؤاد.
1: تفضل سيد احمد.
4: باش انفعل برشا سي فؤاد خاطر كثر عليه الضغط برشا الحق في الفترة الأخرى وتحب ولا تكره واحد عايش بين أهله وماليه وضغط كيما هكا ما هوش منفعة حتى حد. لكن ديون المستعجلة
1: ولا أكيد هذا ربما طلبي الجماهير كل ماذا بيعرف
4: الجماهير كله وكلام معقول. باش يكون واضح أكثر من سيفوات من غير انفعال مش مشكل مثالش كنا أولاد الإتوال وكنا نحبوا الإتوال وإحنا جينا هنا باش نوضحوا أكثر وباش الناس كل تكون على بينة. المجهود اللي قامت به الجماهير خلال السنة الفارطة هو مجهود جبار عن طريق وكذلك الهيئة المستقلة لفض النزاعات مجهود جبار على رأسها سي كريم العكرود.
1: كريم العكرود
4: واللي نوجه له تحية من هنا على المجهود اللي قام به هو مجهود جبار. لكن لربما الجمهور فهم وأنه بالمجهود هذاك وباللطخة هذيك بلغتنا وفات الديون سي وتحلت مشاكل نجم الساحلي. لا
2: قنبلة موقوتة.
4: لا سمحني
2: قنابل موقوتة
4: هي راهي حل وقتي للديون خاطر الديون كان تعظيمها برشا. حل وقتي كيفاش؟ معناها انت تحب مني مثلا 800 مليون هاو نعطيك 200 ونقسم لك البقيه. فما راهم دوسيات تسكروا جمله وتفصيله اللي لربما ما قبلوش تقسيط اللي ما قبلش تقسيط جوار ما قبلش تقسيط
1: ياخذ المونطون تاعو كامل
4: بالضبط. كانت الهيئة مجبورة باش تعطيه مونطون كامل وحاولت مع جوار أخينا ويعطيها الصحة باش تحاول تقسم ما لا ما عدا. لكن التقسيم الحق كان على فترة قصيرة جوان 2026 هذاك آخر دليل باش تخلص فيه الديون تو اللي قاعدوا من هل ليتيج هذوما لي بروتوكول داكور
1: انت قلت القضايا
4: اللي قاعدوا بروتوكول داكور تو لو يحبوا منا 4 مليار دولار و500 اش معناها الكلام هذا واش معناها كلهم باش يجي يقول لك اعطيني فلوسي تو لا لا لا خاطر منهم دي جور اللي تو مازالوا يلعبوا في النجم الساحلي وديما حقهم راه نقولوا احنا قاعدين نقولوا في الحقيقه راه من حقهم ومبالغ كبيره باه
1: اكثر مبلغ تقريبا قداش بالنسبه لل
3: 2 مليارات
1: 2 مليارات
4: بالضبط
1: فما لاعب يحب 2 مليارات
4: اي فما لاعب في النجم الساحلي يحب 2 مليار دوات ايه انت كيف عملت الاتفاقيه هذه ويعطيك الصحه ونقولها للمره الالف شابو من بعد ما تكملش على خاطر راهو لونجاجمون اللي صار لونجاجمون اللي صار ما صارش باسم هيئه فض النزاعات لا لا هي النجم الساحلي فوضت هيئه النجم هيئه فض النزاعات باش تكمل المفاوضات هذه المفاوضات هذايا والمجهود هذا واللي نعاود نقولوا مجهود جبار. لكن الاشكال وين؟ اشكال انه هل هل هالكالندري هذا اللي اعطيناه لم يتم احترامها لم يتم احترامها شيء
1: تم تجاوز
4: على خاطر لظروف ماليه على خاطر طوال ما لقاش دي ريسورس فينانسير وهنا نرجع بك للريسورس فينانسير كي ما لقاش ريسورس فينانسير شي يولي يولي المبلغ الكل يتيح تو كيما تخلص اشيونس الاولى اشيونس الثانيه المبلغ الكل هو من حقه انه يطالب به تو باه الديون اللي هي كما قلت انت معناها
1: مستعجل
4: واللي تنجم تمثل خطر على النجم الساحلي
1: كي نقولوا تمثل خطر شنو هو الخطر بالضبط
4: الخطر واضح هو انه اذا كان الدين تخلق اذا كان الدين تخلق في الجمعيه تخلق قبل وهذا موضوع كبير كنت حاب نحكي فيه تخلق قبل لو 30 مارس كما تخلصوش توا حتى الفامي راك نجم تكون ممنوع من الانتداب وما تلعبش شامبيونا كما تخلصوش باه شنو معناها ما تخلصوش خلينا نزيد نفهم بكدا شنو معناها ما تخلصوش راهو خلاص مش معناها نجيب اربع لو فرضنا واحد برك يحب مني 4.5 مليار سيدي مش معناها باش نعطيه 4 مليار دوت 500 اما كي نعطيه 500 نعطيه مليار والبقيه يقسمهم لي نجم نعاود ناخر شويه ونكون مي ا كونديسيون واني أونوري نجم نتعهد وأتكفل به ونكون عند التعهدات نتاعي فقط لا غير كهو
1: واضح به القضايا المستعجلة قلت لي 4 ملايين 4 مليارات و500 هذوما قبل 30 جوان المقبل
4: لكن راهو مش معناها لازم نخلصهم الكل معناها كان نلقى كان تتوفر للنجم الساحلي مبالغ قيمتها 2500 دينار 2500 الف دينار تفضل مش
1: والتوتال هو كما قال سي فؤاد تقريبا 8 مليار دوت
4: بالضبط
1: تقريبا 8 مليار دوت
3: بلي فما حاجه عشتها في مرحلتين مرحله مع سبير بيا في 24 25 وكنت نتفرج من بعيد ومرحلة سنة ديتها مع زبير وكملتها مع المجموعة اللي معنا هيئة كوميسيون ليتيج بدأت تخدم وعملت وجمعوا برشا فلوس وتحية لهم وعطيهم الصحة على المجهود الجبار اللي قاموا به مي بصراحة فما شكون تجاوز حدوده وتخل في كونفلي بينه وبين زبير دو لو جور ميم وقف كل شيء كوم سي ان بوتون تنزل ما عادوش تعطيهم رغم بيهم وعليهم انا باش نتكلم كيما قال كارت سور تابل وجي با فور اوزيو ابريتو اني مصلحتي ليتوال مي عمرها ما كانت مصلحة اشخاص نفس الشيء تعاود السنة العام ناول فما برشا ناس عاونوا ليتوال برشا ناس عاونوا ليتوال السنة اربع من الناس عاونوا ليتوال ونجم نسميهم السيدة زهرة دريس الله يرحم والديها كثر خيرها سي هشام دريس سي كمال بخيرية وعائلة سعيدان فما شكون كيما نقولوا كل قدير وقدر فما مجموعات أخرين بشوية بشوية مي المسانسين يعاونوا الإتوال ويقفوا الإتوال راهو ما نعرفش علاش كوم سي فما شكون قال لهم راهو فما سوء تصرف وسوء تسيير
2: لا سيدي احمد القفصي اكسبير كونتابل و اكسبير في الفينانس ويعرف كيش يسير ويعرف كل فرانكيز ماشي في بلاصتو. واي انسان منا عندنا مؤسساتنا وعندنا الخدمه نتاعنا ونعرفوا نسيروا الشركات ونعرفوا نخدموا. وراهي الاتوال كما حكيت بكري راهي ماهيش تعيش على رئيس الجمعيه وعلى الهيئه المديره. الاتوال عندها شركه نتاع الاتوال الاتوال عندها لي دوناتور الاتوال عندها لي سبونسور. مالوريزمون ما فماش
1: بي الحلول. تو حكينا على القضايا المستعجله، شنو الحلول تو في الفتره هذه في الفتره الحرجه والصعيبه اللي حكيت عليها انت؟
4: باه
1: تفضل.
4: الحلول راهي هي فما حلول عديده.

0: باش يجي توا من بعد على غالب راهي الكوره وخاصه لو فوتبول خاصه كره قدم فلوس. تحب جوارات كبار، تحب جوارات باهين، تحب يا اخي احنا ما نحبوش نجيبوا ديريكتور تكنيك ترونجي يا اخي، ما نحبوش نعملوا يا اخي كل الناس كل تعرفوا هذا يا اخي، ما نحبوش نعملوا كوميسيون تاع ريكروتمون، اما يلزمها فلوس يا اخي من باه يجي حد اخر عنده الفلوس، لكن باش نعاودوا نطيحوا في نفس الغلطه. خاطر وقت اللي يخرج هو باش يهز البارة وتولي عندها بيجي قوي، يخرج هو اب نعاود نرجعوا اتعس من اللي كنا. الحل الثاني
1: شنو هو الحل؟
0: الحل الثاني الحل الثاني وانه نخدموا برانسيب حمل الجماعه ريش. ياما باش تكون فما بار اكزومبل فما راه فما برشا مقترحات يجي مثلا نعملوا كي ما يشبه ما يشبه احنا خاطر جمعيه ما يشبه سامحني مجلس اداره ويكون مجلس داعمين. نجم نكونوا في القانون الاساسي عندنا مجلس داعمين فيه 10 من الناس كل واحد حب يدخل مجلس داعمين هذوما يحط 400 مليون في العام. اش معناه؟ معناه باش يكون عنده 4 مليارات تبدا بها السيزون. لكن باش السيد باش يقول لك شنو نحط فلوس اي اني شو مبتغيه نعطيوهم هما السلطه الرقابيه على الهيئه المديره. السلطه الرقابيه فاش؟ مش في كل شيء، السلطه الرقابيه في صرفين ال 4 مليارات هذوما.
1: هذا حل طريقه تصرف الفلوس
0: بالضبط في ال 4 مليارات
1: اللي باش يحطوهم.
0: وال 4 مليارات راهو هما اللي باش يخليوا الجمعية راهو كده فما عندك ريزيرف نجم تعمل مشروع. أما أنت هالساق تغرق ساق هالساق تغرق ساق راهو من رابع مستحيلات.
1: باهي سي فؤاد شنو ترى حلول أنت بإجازة قبل ما نمشيو
2: للقيت؟ الحلول الحلول كما قال الزحمت. أما والله نخاف تسقلهم تهمة
0: كونفلي دانتيري
2: كونفلي دانتيري مالوريزمون مالوريزمون. احنا معنا اخ امين شعيب بدنا نوجه له تحيه. شخص يحب برشا الاتوال وفي المرحله اللي دخل فيها معنا اعطاه برشا فلوس الاتوال. مالوريزمون الناس اللي تعاون اوتوماتيكمون يلزمها تاكل العصا. كونفلي دانتيري انا كونفلي دانتيري الراجل عطاه الفلوس وقال لك انا مستعد باش نصرف على الاتوال قد ما تحب تبعث وعد المنفذ عليه. باب كنا عندنا كونفلي دانتيري، كنا عندنا مؤسسات نتاعنا، وكنا نعمل نجم نعمل سبونسور في الاتوال، وكنا نجم نعاون الاتوال بفلوس برشا فلوس وبلا نقدروا. قول لي كونفلي دانتيري علاه؟ علاه كونفلي دانتيري؟ معناها اوترومون اي انسان اون دافير يا فلان ادخل سير معنا وادخل اون باراليل سبونسور ولا كونفلي دانتيري؟
0: وادخل في كونفلي ادخل مش ادخل في ريسك وانك تشكي بيك على كونفلي دانتيري. بربي شكون الرجل الاعمال اللي باش يدخل معاك من هكا؟ سامحني اش لازم يعني؟ يعني ايش لازم داخل يا خويا هاو جماعه داخلين بعضهم هما هاو جماعه ياكلوا في بعضهم ماكله. راهو الحل قبل كل شيء نصفيو قلوبنا مع بعضنا
1: واضح.
0: نصفيو قلوبنا مع بعضنا
1: واضح.
0: انا لا عمري سبيت حد لا عمري خرجت اشاعه في حد. بربي يحب كمان لك حاجه اخرى مهمه برشا. لا عمري خمرش خاطر هذاك هو تصفيه القلوب. ويجي نقعدوا على الطاوله يا سيدي ما نقعدوش احنا اقعدوا انتوما على الطاوله اقعدوا انتوما اللي عنده قائمه يحب يعطيها واللي عنده حلول اقعدوا على الطاوله تفضلوا يا ولدي. راهو بالعكس مصلحه النجم الساحلي. باهي حاجه اخرى راهو سامحني مثالش باش نلوم شويه على الجماهير النجم الساحلي باش نعطيك ارقام. باهي انت علاش الجمهور هو مغشش على النجم الساحلي سيكسيون فوتبول على خاطر النتائج مشتش. باهي واحنا قلنا راهو فما ما نجموش نجيبوا جوارات كبار جوارات باهين في حجم النجم الساحلي اللي باش يلعب على التيتروات على خاطر المداخيل نتاعنا. باهي باش نحط في علمك وانه جمعيات العاصمه الزوز الكبار تحب ولا تكره كل شهر يدخل الجمهور نتاعو من البيتري ما يقارب على الاقل كل شهر كل شهر ما يقارب 500 او 550 الف دينار ما يقارب. عنده زوز ماتشوات لوكال اقل حاجه استدرادز في الماتش باش يدخلهم 250 مليون 220 مليون من اقل حاجه. باهي نعطيك اني الارقام تاع النجم الساحلي نعطيك ارقام النجم الساحلي.
1: باهي تفضل.
0: اول بارتي لعبناها مع كلوب افريكا 182 الف دينار وهذا يعتبر رقم
2: قياسي.
0: الرقم اللي بعده قياسي وباهي الترجي الرياضي التونسي في قرابه عندنا 183 الف دينار روسات فيزيك معنا بيتري فيزيك و38 ألف دينار روسات أونليني. معناها قرابة 180 و

0: 70 220 الف دينار، قولوا 230 الف دينار فقط لا غير، من غير ما نسمي الماتشويت. 42 الف دينار، 25 الف دينار، 27 الف دينار، 11 الف دينار، 23 الف دينار، 25 الف دينار، يطلع شويه 98 الف دينار. علاش؟ خاطر لعبنا كوطه سي اس اس. ومن بعد 15 الف دينار كهو. كيفاش تحب تكون جمعيه كبيره وانت تدخل في ماتش 15 الف دينار؟ كيفاش؟ ما تجيش، شيء ما يقابلش بعضه. 11 الف دينار، 40 الف دينار،
1: معناها فما نفهم كلامك. انا في المقابله
0: السلاحلي سليمان قداش دخلنا؟ 3371 دينار. هل يعقل هذا؟
2: وشو فيه كونسومسيون؟ هل يعقل هذا؟ شو ريسونسيون فيه؟
0: باهي نزيد مش اكثر. باهي باش يقول لك لي زابونمون.
2: صحيح
0: لي زابونمون، عملنا دي زابونمون سامحني. ابونمون فوت سول فوت اي سال سال سيزون 2025 922 الف دينار في اول عام.
2: صحيح
0: لكن شويه يا سيدي، رقم المعاملات اللي المداخيل اللي عملتهم نجم الساحلي الى حدود هذا اليوم 6/5/2026 حسب تو سيرفيس فينانسي اللي عندنا 2 مليار دويت. هل يعقل هذا؟ بما فيهم لابونمون، بما فيهم لي تيكي فيرتشوال. يلوموا علينا تعمل تيكي فيرتشوال. يا سيدي تيكي فيرتشوال دخلوا اللي عملناهم الكل دخلوا 13000 دينار. تيكي فيش تفسر لي راهي اسمها جمعية، وجمعية هي جماعة. هذا هذا ما عندناش ماتش لعبناها دوميسيل ما تعاقبناش بمعدل إلى حدود هذا اليوم. تعاقبناش علاش؟ خاطر لوحة الدبابس، على خاطر لوحة الشماليخ. قداش؟ في قرابة 80-85 ألف دينار إلى يومنا هذا.
1: واضح. هذا بخصوص تقريبا حكيت على الأرقام اللي تخص الحضور الجماهيري في المقابلات. سي فؤاد، المنع من الانتداب برشا يتسألوا على النقطة هذه.
2: باهي المنع من الانتداب دون تو لي كا سيتي امبريفيزيبل.
1: انا هي القضيه بالضبط
2: فما القضيه السواديزون الكبيره هي قضيه اوميجا. اوميجا فما هي فيها زوز قضايا. قضيه كشخص كلاعب على برشا يلوموا وين شبيه الولد ما خلصش. الولد خلص بالنسبه لنا احنا خالص. كما قال بالامضاءات نتاعه هو، بالمصمم نتاعه هو، الولد خالص. هو عمل شكون تحايل عليه. وديجا القضيه فما عنا
0: المنشوره
2: قادم لو 8 مي باش يمشي يحكيوا فيها الاولاد. يعني اذا كان انت كملاعبي تجيب اجون تاعك واجون اكس اجون عنده 3 اجون وكل اجون يجيبه معاه ويتصور معاه وياخذ فلوس ويصحح له هو. بعد تقول لي من فلوسي اوميجا حتىش لو 30 مارس خالص بفلوس
1: كل المستحقات
2: الكل.
1: واضح.
2: الفريق نتاعو جورماهية. جورماهية احنا حضرنا الفلوس نتاعو تقريبا قيمة 50,000 دولار باش نعملو الفيرمون. مي مالوريزمون لقينا بلوكاج او نيفو دو لا بانك سنترال.
1: واضح.
2: علاش؟ فما معاملات وقت عن طريق البنك سنترال في دوتر سيزون قبل قدم. البنك سنترال قال اعطيوني ما يثبت شنو دخلته وشنو خرجته. وعمرها ما كانت الغلطة نتاعنا احنا. احنا الى حد الان ساعيين باش نحيوا المشكله هذه. وفيكتيمون امس برك وخاين مشاو للبنك وحول الله لقينا الحل. ودي سي قبل الجوان كان قعدنا باش تحل المشكله. حاجه اخرى اللي هي تريز امبورطون زاد القليب. الناس كل القليب القليب القليب القليب القليب سيدي عنده يسال لنا دو مونتون دو 20000 دولار بريم دو روندمون وسالير معناها قيمه تقريبا 44000 دولار. قعدت مع الولد وحضرت له فلوسه موجودين في البنكة باش نعملوا فيرمون. لو لوندومان غدوة يجي عقلة والفلوس تذوب. راهي العقل اللي جرات على النجم الريف الساحلي بسوء نية بسوء نية. ونأكد على الكلمة هذه، أي فرنك يدخل للبنكة الله أعلم كيفاش يفيقوا به. ولينا نحاولوا كيفاش فراكسيون سيكوند لازم الفلوس تدخل تمشي تتفرق للملاهي. القليب ورطونا بالطريقه هذه، فلوسه موجوده تواجدت عقلت.
1: واضح هذا ما زوز دوسياتك هاو اوميجا و
2: القريب لحد الان ما عندناش مشكله بون هو شاكي فيفا مي لحد الان ما عندناش مشكله المشكله البليز امبورطونت هي غورما هي
1: غورما هي فريق اوميجا باخا نمشيو ما عادش عندنا برشا وقت وعندنا برشا ملفات اخرى سيد احمد الخفسي الجلسه العامه الخرقه للعاده لماذا هذا الخيار علاش تم الخيار هذا اللي نعرفوا من خلاله المنخرطين يصوتوا اسكو تصير جلسه عامه انتخابيه استثنائيه ولا لا
0: باهي انت بكري سالتني على الحلول يبقى الجلسة العامة هذه الخرقة العادة هي من بين الحلول للنجم لوضعية النجم الرياضي الساحلي. باهي. أول حاجة خلينا نبدأ بالأمور القانونية. الفصل 25 اللي يحكي على الجلسة العامة الخارقة للعادة. شو يقول؟ يمكن أن تنعقد جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من الهيئة المديرة أو بطلب كتابي موجه إليها من قبل ثلثي الأعضاء البالغ سنهم 18 سنة كاملة على الأقل عند تقديم الطلب وذلك بغرض التداول أو المداولة سمحني في المسائل التالية اتخاذ تدابير على غاية من الأهمية لمصلحة النجم الرياضي الساحلي هذه النقطة ارتكزنا عليها هل الوضعية الحالية الحرجة ما نحبش نقول كارثية نقول الحرجة جدا لا تستدعي استدعاء جلسة عامة خارقة للعادة ما لو وقتاش نستدعوها احنا من إذا كان وصلنا الوضعية كي من هك ومن سدعاو جلسة عامة خارقة للعادة من وقتاش باه ونعاود نقولها مثالش وعلى خطرني رجل قانون ونقولها ونعاود نقولها المرة الألف قانونية الجمعية هي ملك منخرطيها
1: مخارطين هم اللي بيش يقرروا
0: قانونيا
1: صارت قبل في النجم الرياضي الساحلي دعوة الجلسة عامة خارقة للعادة
0: صارت جلسة عامة خارقة للعادة لتحوير مجلس القانون الأساسي باه دونك اني وقت اللي نجي تعمل جلسه عامه وباش انتخابيه شكون تنادي الجمهور نعملها في استاد اني ها الجمهور على عيني وراسي الجمهور على عيني وراسي لكن بالقانون وسامحني لا اخرق القانون وما نجيش ضد القانون الجمعيه هي ملك منخرطها
1: واضح
0: طبعا دقيقه واحده برك الجلسه العامه الخارقه العاده فما شكون يلوم يقول لك علاش لو 13 حابين نعملوها لو 11
1: حابين نعملوها
0: نهار عيد ميلاد النجم الساحلي ويكون هذاك منطلق لبدايه الاصلاح من جمع الاموال من نحطوا مخطط من كذا كذا كذا كذا باه وفي الجلسه العامه الخارقه للعاده يا اخوي علاش نقعدوا نتلموا في البيروات احنا انت علاش ما نحلوش قلوبنا لبعضنا يا ودي هاي جلسه عامه خارقه للعاده يلي تحب لتوال يلي انت من المدعمين التقليديين للنجم الساحلي يلي انت ترى في روحك مدعم وتنجم الدعم النجم الساحلي باموال اتفضل بحذانا نهار 13 ايجي نهار 13 وحط ايدك في العجين تبعني مليح حتى لو كان يا اخوي ميسيرش عندك حق انا ما عنديش شفافيه والهيئه دي ما عندها شفافيه ماش مشكل وانت بما انه كثروا البلاتوات يحكيوا على الشفافيه وردونا معنا الشفافيه و و و و
2: وعملنا الريحه
0: اي ميسيرش ما نهبطوش للمستويات ميسيرش أخوي عندك حق مش تشك ما تعطينيش فلوس احنا معنا سيدي هاو دوسيتنا هاو هذا يحب مني 400 هذا 120 هذا 160 هذا 280 هذا زوج مليار دويت هذا ثلاثة ايش اتعهد قول يا سيدي اني اتعهد للنجم هذا الساحلي اني نخلص هالدوسي هذا متاع ناخذه على عاتقي نتاع 250 ألف دينار والآخر يا أخو على عاتقهم نتاع 500 ألف دينار ما تنجمش وحدك نتلموا أربعة من الناس ما حتى مشكل راهو شو
1: سيد أحمد نحاولوا نختصر شوية باش
0: نخلصوا الأفكار مهمة برشا راهو هذي أهم حاجة يا أخي ما نجموش نهار في الجلسة العامة الخارقة للعادة نخرجوا ب 2500 بزوز ملايين و 500 ألف دينار يا أخي ما نجمش واحد يعطي 200 ياخذ 300 وشو راهو اللي يعطي 300 مليون راجل واللي يعطي 200 مليون راجل واللي يعطي 10000 فرنك راجل واللي حتى يعطي دينار راجل وسيد رجال انت المفيد قوم بواجبك اعمل اللي تراه صالح لكن اللي يتخلف او ما يبعثش شكون او ما يتخلف على جلسه في هذه الاهميه سامحني ما عادش غدا تجبد لي على الاطوال ولزمها وحقها وعملت وما عملتش وكذا وخاصة كي نقول رجال النجم راهو وينوما لي جوار بروفيسيونيل اللي خرجتهم من النجم الساحلي ربي يزيدهم وربي يكمل عليهم. وينوما ما يسالش اني مستعد يكرهوني مش مشكل. وينوما بخلاف للامانه امين الشرميتي للامانه وينوما عاونته بحاجه يا خويا. كي تحب تلوم عاون ولوم صحه وفرحه عندك الف حق. اما عاون ما قلتلك تعطيني 100 تعطي 20 تعطي 10. اذا كان 20 جوار بروفيسيونيل يعطي كل واحد منهم 30 يا اخي ما جاوا 600 هذوما
1: واضح. سي فؤاد بكري انت حكيت شويه على الملعبيه وحكيت على وضعيه نور الدين القليب واوميجا وغيره. برشا يتسائلوا برشا تساؤلات من جمهور الاطوال. حكيت اللاعب النيجيري اللي علاش ما تاهلش خاصه انه يقولوا انه قاعد يخلص كانت واضحه.
2: على كل فما حاجه اللي هي مهمه جدا راهو بالنسبه لنا احنا فما كوميسيون تكنيك هي القاعده تركروتي في الجوار. ما حتى جوار جاء في كيما اوموان في البيريود نتاعنا احنا ما حتى جوار جاء من طرفي ولا من طرف زد احمد ولا انيس ولا فرج ولا اكس ولا ايغريك. راهو الكوميسيون تكنيك هي اللي تختار.
1: برشا يتسالوا شكون الكوميسيون تكنيك وشكون يقيم في النجم الساحلي حاليا.
2: ابريتو اقل حاجه لي كاتر اونترونور اللي موجودين في ليكيب سينيور توا اوموا اقل حاجه ما غير ما نحكيو على لي زونترونور الموجودين في السنتر.
1: واضح
2: راهو عندنا كوميسيون تكنيك غلا تخدم. نقولوا ما فماش خلي يقولوا اللي يحبوا. دون تو لي كا بالنسبه للولد النيجيري مالوروزمون جاء في اخر النهار مي كان عندنا امكانيه باش يتاهل. احنا حشيشتنا حلوه حشيشتنا ماذا بينا كل شيء ننشروه في دار الجيران. حتى اذا كانت فما امكانيه مالوروزمون ما عادش فما امكانيه. خيرنا باش يقعد الولد باش العام الجاي يكون في السيزون الجاي يكون في الافكتيف نتاع 2026
1: 2027
0: كان كتب المكتوب. واضح مع انسي فؤاد انه راهو جوار هذاك طلبوا بالحاح ستاف تكنيك على خاطر هو سيت ان بوتور في نيجيريا. طلبوا بالحاح عملنا المستحيلات الله غالب جاء مخر بسويعات راهو الله غالب. دونك يقعد العام الجاي.
1: سي فؤاد كيفاش باش تتعاملوا مع مساله تجديد العقود الملاعبين اللي يفوا عقودهم لو 30 جوان؟
2: دونك ليك احنا بدينا في الحوار معاهم فما شكون مستعد فما شكون نك طلع البار شويه الفوق مي راهو سي تري امبورطون. راهو عندنا امكانيات محدوده مجموع هي لوطوال المورطه من الجدوش نورطوها مش معناها جوار طالب 50 مليون صحح له توت سويت ما نعملش كيما قالي شكون صحح وعمل كيف كي غيرك. لا لوطوال المورطه من جيش نورط مهما يكون اسم شكون الجوار.
0: لا سامحني سي فؤاد زيد اكد معناها زيد وضح اكثر صحح وخلي
2: خلي غيرك
0: اللي بعدك يخلص
2: خلي غيرك. اش معقول؟
0: لا
2: ديزولي
0: اش معقول
2: ديزولي.
1: كيفاش باش تتعامل هنا مع
2: يا خويا؟ فما عندنا ملاعبيه قاعدين نحكيو معاهم ونتناقشوا معاهم فما شكون مقتنع اي كومبري يقبو يقبو بون الامكانيات اللي طالبها مشطه شويه مي قاعدين نحكيو معاه بحاول لاش تلقى معاه حل.
1: فما نية انه باش يوصل في
2: بحاول لا فما امكانيه ما كونه باش يوصل.
1: سيد احمد القفصي الاتهامات الموجهه لكم فتره الاخرى حول عقد استشهار وحكيت العدل المنفذ بايجاز خاطر مازال عندنا
0: خمسه عقد الاستشهار ما فيه حتى تضارب مصالح ابدا. علاش؟ خاطر وقت نحكيو على تضارب مصالح معناها مصلحه النجم ومصلحه السيد المستشهر متضاربين معناها الاتوال تخسر وهو يربح. لا فماش. السيد باختصار قال لك قد ما نبيع قد ما نعمل شيفة دافير نعطيكم بورسنتاج على شيفة دافير نتاعي. بلاي وين تضرب مصالح؟ بلاي فسر لي وين السيد ولا خايف؟ اش قلنا له؟ قلنا له يا خويا تحبش هاو باش تحمي روحك اكثر. قال لك مستعد نتعهد ونكتب لك تعهد وانه حتى في صوره خلاف راهو نحي المسؤوليه نتاع النجم هذا الساحلي في صوره خلافه جمله اي مسؤوليه ماليه نتعهد واني منخو حتى شيء نعطيك اكثر منك. السيد هذا اللي يتهموا فيه تضرب مصالح مخلص اكثر ما فهمتش اني الرقم 40 الف دينار من جابوها تدر 40 الف دينار اللي مطلع على حسابات البنكيه النجم الساحلي هو اللي قاعد يعطي فيها نعرفش الله اعلم ما نحب نتهم حد. اما عاطي فوق 110 من من من فلوس تعطات ومن خلاصات شنو خلص على العباد معناها وين تضرب مصالح. هما يحبوا يبعثوا عقود منفذين نجم بعث لك 10 20 عدد منفذ راهو نورمال معناها عادي جدا من حقه يبعث عدد منفذ يقول لك راني نشوف في شبهه تضارب مصالح. ما فماش تضارب مصالح.
1: واضح. سي فؤاد مدى تقدم الاشتراكات في اليو اس اس موبيل؟
2: وصلنا حاليا تقريبا ما يقارب او تجاوزنا بشويه ال 95 الف منخرط. راهو بالنسبه لتوال موبيل في العاده اللي كنشوفوا لي نومبر دو بيس اللي خرجوا بالاسم لتوال موبيل تجاوزنا ال 150 الف بيس. مي مالوريزمون راهو البوس اللي تخرج يلزمها تتعمر وتتشرجع مولاها اموا يحكي بها شويه تقعد فالابل اقل شيء 3 اشهر. احنا تقريبا بينتو شنو هو لوبجيكتيف نتاعنا؟ وهذه حاجه تفرح على اموا فما ايفور مش باش يضيع سبه لا فما ناس قاعده تخدم تحيه الاخضر وامين اللي هما
0: هو سامحني القصة عليك سي فؤاد اللي تهمينه سبحان الصدف والعلم لله ميسالش اني عمري ديما ناخذ بحسن النيه اللي تهمينه بتضرب مصالح هو اللي وقف على الاتوال موبيل هو اللي خلاها تقف على ساقيها وهو اللي متعهد جاب ليكيب كوميرسيال نتاعو تخدم خاطر الاتوال موبيل لا عندها كهرباء لا عندها ايكيب كوميرسيال لا عندها دي بوتيك تبيع هو اللي خلى هو اللي جاب ليكيب نتاعو هو الاخضر هذاك يخدم معاه وجابه حتى على ضمه النجم الساحلي هو اللي خلانا نتصلوا باتصالات تونس وعمل مجهودات ويعطيه الصحه واتصالات تونس تمشات معانا لكن قالت ما نجمش نعملها لكم كان لكم انتوما مش نعملها لكم انتوما وللنادي الصفاقسي مثال صحه وفرحه هو انه ما عادش مجبور باش تاخذ بيوس حمراء نتاع الاتوال لا لي بيوس الكل تجم تمشي من بنزرت لبن قردان تطلب الاتوال موبيل يعطيك اتوال موبيل هذا الكل ومن بعد نتهموه بتضرب مصالح
1: باهي شنو البرنامج من هنا حتى ل 30 جوان شنو باش يصير سي فؤاد
2: ان شاء الله يستيك على الخير ابريتو
1: ان شاء الله نتمنى
2: بحول الله ان شاء الله كما قال الخير الجمعيه نتاعنا احنا كنا نحبوا الجمعيه الاتوال نحبها ونعشقها ونموتوا عليها وتربينا على حبها
1: نفهم متأثر
2: ويأسفني ناس اللي تتطول على الاتوال وتتطول على الرجال خدمة الاتوال عيب عيب عيب تسمع كلام تهديدات تهديد يوميا حتى كان أنا من أقراج ولدي يقرأ مرتي تقرأ أخوتي يقرأ وأصحابي يقرأوا عليه تحية الله يرحمه حافظ حميد تسب وخرج من تيت بورت تحية رضا شرف الدين وربي خلص وحله تسب وخرج من تيت بورت حامد كمون ربي يعطيه ما يتمنى تسب وخرج من تيت بورت زبير بايا كيف أنكور إن فوا أثمان جنيح دخل وخرج من تيت بورت فهمي النايفر كيف عليه بالله متطوعة دخلت باش تعاون الاتوال وقتها وفلوسها وصحتها ومخرجهم هيك عليه عيب بربي فما حاجه بربي تري زامبورطونت فما ناس يعطيهم الصح وكثر خيرهم حبوا يحلوا المشاكل الموجوده توا اكتوالمون في الاتوال في ليتيج وخاصه المشكله الكبيره اللي فما اذاعه ما شاء الله عليها يعطيهم الصح وكثر خيرهم يقضوا فينا وفيقوا فينا على برشا مشاكل مشى فما واحد من لجنه فض النزاعات مشى حب ينيغوسي مع الناس هذم بربي فما واحد احنا خلصناه مش تصب له في فلوس في الكونت نتاعو ديجا خالص يا سيدي من ديبوي لو 20 واحد اخر عملنا معاه ارانجمون وبدلنا لكم بدلنا الفورميلا لافون لابن نتاعو ديبوي لو 27 عليه ما هو كي تحب تعمل حاجه شاورنا قلنا يا اخي السيد هذا وين وصلتوا معاه ومانا ننفعوك وندلوك الفلوس اللي لميتها تمشي لبلاصه اخرى اخير
1: واضح باهي ما عادش عندنا برشا وقت سؤال تقريبا اللي استناو فيه جماهير النجم الرياضي الساحلي هل ستواصل هذه الهيئه رئاسه النجم الرياضي الساحلي وباش تتقدم الى جلسه عامه اذا كان صارت وباش تواصل الهيئه هذه سي فؤاد ولا لا
2: شوف اني دير ما كنت مسافر والله لا يوريها الحبايب علاش سافرت وخلي يقولوا اللي يحبوا ضيعت وقتي ضيعت خدمتي ضيعت صحتي ضيعت كل شيء ريان كو بور سوفي لا فاس دي لتوال مالوريزمون نلقى روحي كيما قال في وضعية اللي يسوى اللي ما يسواش يحكي بيا يقول فيه كلام ما يسواش انا اليوم اخويا من موقعي هذا باش نقعد في الاتوال حتى اليوم 12 ماي عنا جلسة تقييمية جلسة عامة تقييمية نهار
0: 9 ماي
2: نهار 8 ماي بالطبع الجلسة هذه ما تهمنيش أني تم
0: هذه جلسة عامة تقييمية للهيئة التسيرية 24 أمين شرميتي وزبير
2: ويفهم أن أسومبلي جينيرال إكسترادينير باش يتلموا الناس والرجال اللي يلزمهم ينقذوا الإتوال ويتفضل أني في التسيير إذا كان سمحت لي ظروفي حتىش اليوم 12 ماي، لا غير.
1: يعني رسميا لن تواصل في رئاسة النجم الساحلي.
2: عندي حتى 12 ماي إن سمحت الظروف.
1: واضح سيد أحمد، كلمة الختام. كلمة الختام، بربي بربي
0: نصفيه قلوبنا على بعضنا، وبربي الاتوال موبيل، راهو الاتوال موبيل هو مشروع كبير، راهو مش كان المليار، لا مش نفسر يكون واضح. التونسي تيليكوم مش تدخلك تجيب لي 100,000 أبوني تدخل تقعد معايا على الطاولة ونحكيه، راهو اللي يجي بعد ال 100,000 أبوني مش تحكي عن المليار، الخدمة اللي تجي من بعد، بعد ال 100,000 أبوني نقعدوا مع بعضنا، تقولك هي التليكوم نقعدوا مع بعضنا وفما مشاريع مع بعضنا، وربي يجيبنا في السواب، وربي يجيب النجم الساحلي في السواب، والفايدة نصفي وقلوبنا على بعضنا. راهي مصلحة النجم قبل كل شيء.
1: سي فؤاد، كلمة ختام إذا كان عندك بسرعة.
2: خويا نشكر الناس اللي خدمت معايا، خاصة الناس اللي ناضلت بالطبع، وراه نسميه نضال. شكر خاص محمد علي نفخة، اللي وين نديناه نلقيناه راجل
0: برسك نجم بالفم والملاء،
2: برسك يخدم غير فلوس، برسك راجل يخدم غير فلوس، برسك
1: واضح.
2: مالوريزمون كيما تسبيت تاني سبوا على الغلب.
1: في كلمة البلاغ اللي هبطوه في اللحظات هذه على صفحة رسمية النجم الرياضي الساحلي، إنهاء تكليف السيد حاتم العابد من مهامه ككاتب عام مساعد. تعليقك.
2: تلك هي ظروف العمل، هيئة مديرة قررت باش سي حاتم يغادر كهو
1: دون ذكر أسباب. واضح، هذيك صحة. سي فؤاد قاسم، كيف كيف سيد أحمد القاسم، مشكور
0: جدا.
1: حسام الجيد في الديجيتال، سامي ذويري كوتي تكنيك، كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهر اف ام بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهر اف ام. بعد لحظات نعتذر من قسم الأخبار اللي باش يجيكم تقريبا تأخير 3 دقائق.

بعدل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: Business News. أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عن توقعات واعدة لموسم الحبوب 2025-2026 مرجحة أن يتجاوز الإنتاج ما تحقق في الموسم الماضي بزيادة قياسية تناهز 20 مليون قطار. استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري إلى جهة المبادرة حول مقترح قانون عدد 86 لسنة 2024 المتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها. وأكد النواب وأصحاب المبادرة خلال تقديمهم لمقترح القانون أهميته، إذ يهدف لتحقيق التوزيع العادل للثروة المائية بين مختلف جهات الجمهورية وتمكين كل التونسيين من حقهم الدستوري في التزود بمياه الشرب. النواب أشاروا إلى أن الإطار القانوني للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه لم يعد ملائما في ظل الصعوبات التي تعانيها المجامع المائية في المناطق الريفية بسبب اهتراء الشبكة وتقادم التجهيزات وسوء التصرف وغياب الحوكمة وتراجع الموارد المائية، إلى جانب استشراء الفساد وغياب الرقابة مما ساهم في ارتفاع مديونية هذه الجمعيات المائية وحرمان عدة مناطق من حقها في التمتع بهذا المرفق العمومي. كما أوضح وفق بلاغ صادر اليوم عن البرلمان أن هذا المقترح يقدم البديل وينص على التخلي النهائي عن تجربة المجامع المائية في مجال الماء الصالح للشرب وإحالة مهامها إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمحافظة على هذه الثروة الوطنية من المياه، مشيرين إلى نجاح تجربة إحالة عدة مجامع مائية إلى هذه الشركة ببعض الجهات. رفعت الفرق الرقابية بولاية أريانا خلال شهر أفريل المقضي 664 مخالفة اقتصادية، وذلك إثر تنفيذ 3194 زيارة تفقد نفذتها 108 فرق مراقبة، منها 87 فرقة مشتركة، وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بأريانا سامي البجاوي. واحتل قطاع الخضر والغلال الصدارة بتسجيل 351 مخالفة، يليه قطاع الدواجن والبيض ب 125 مخالفة. دولياً تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي خلال التعاملات هذا اليوم في ظل تزايد التوقعات بانفراجة سياسية بين الولايات المتحدة وإيران بعد تقرير موقع أكسيوس بشأن اتفاق محتمل، ما ضغط على الأسواق ودفع الأسعار إلى الهبوط الحاد. وهبطت بالتفاصيل العقود الآجلة لخام برنت إلى ما دون $100 للبرميل لأول مرة منذ 22 من أفريل الماضي، قبل أن ترتد وتتقلص هذه التراجعات عقب تقرير نشره موقع أكسيوس أفاد باقتراب واشنطن وطهران من التوصل إلى مذكرة تفاهم مختصرة. يقدر اقتصاديو البيت الأبيض أن صفقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع شركات الأدوية لخفض بعض أسعار الأدوية الموصوفة في الولايات المتحدة لتصل إلى ما تتقاضاه في دول أخرى قد توفر $529 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة. رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن بلاده ستخصص 10 مليارات دولار أسترالي، أي قرابة 7.22 مليار دولار أمريكي، لتعزيز مخزونها الوطني من الوقود وإنشاء احتياطي حكومي دائب. تجاوزت القيمة السوقية لأسهم شركة سامسونج إلكترونيكس العادية تريليون دولار اليوم الأربعاء، مما يجعلها ثاني شركة آسيوية تصل إلى هذا الإنجاز المالي. Business News.
1: برعاية مع أريدو، جات اللحظة باش أنت تقول علق تون كلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد من فقرة التكنولوجيا الحديثة، فقرة توندونس. الخبر اليوم يهم شركة الميتا، واللي بور اون بروميير فوا تقر بانخفاض عدد المستخدمين النشيطين يوميا بمقدار 20 مليون مستخدم، وتتخذ شركة أو شركة الميتا خطوات لتحسين جودة صفحات الفيسبوك والانستغرام. الشركة تقول اللي كونه انخفاض عدد مستخدمي العائلة النشيطين يوميا، كي يحكيوا على العائلة هو مصطلح ابتكرته ميتا باش تحكي على كل مستخدمي الفيسبوك الانستغرام الواتساب والماسنجر. دونك تقر ميتا بالشيء هذا. ونزيدوا في موقع 925 ماك، تقول الشركة اللي كونه الانخفاض هذا يرجع إلى انقطاعات الانترنت في إيران، قيود الواتساب في روسيا، عبر عدد من المستخدمين اللي انقص في البلدان هذوما. برشا من المستخدمين علقوا على الخبر هذا اللي خرجته ميتا، وقالوا لهم ماهوش هذا السبب الحقيقي، وفما استياء من جودة محتوى المنشورات، خاصة مع ظهور العديد من الإعلانات. يكمل موقع انجاجات، يقول اللي كونوا ميتا قاعدة تعمل توا في كلكو موديفيكاسيون جديدة على اللوغاريتم متاع التوصيات في انستغرام، في محاولة وصفوها في انجاجات بمحاولة متأخرة باش يحسنوا جودة المحتوى. اش تجاوب ميتا؟ تقول اذا كان الحساب متاعك على انستغرام ينشر في الغالب مقاطع فيديو ولا تصاور ولا عروض متحركة غير أصلية، اش معناها؟ معناها tu ne fais que partager des publications، ماكش انت اللي تعمل بإنشاء ولا تعديل لي بوبليكاسيون، دونك الحساب نتاعك ماهوش باش يظهر في لي ريكومونداسيون ولا في التوصيات الموجهه للجمهور الجديد. ويقول الموقع اللي كون الشبكه الاجتماعيه تعمل في نفس الشيء تقريبا على الفيسبوك بارابور على الانستغرام، ويبقى ان يتضح مع الوقت اذا كان هالاجراء هذا باش يعمل فارق ملموس، واسكو ميتا باش ترجع ال 20 مليون مستخدم اللي خسرتهم والا لا. هذا نستناو شويه وقت ونشوفوا لي ستاتستيك الجدد شنو اللي باش يقولوا لنا. هذا شعنا اليوم، غدوه ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الامان.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في جولة تي في. هذه أنتيبيوتيك. أنتيبيوتيك إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. هذا موعد جديد معاكم حتى للسبعة في أنتيبيوتيك، الخمسة واربعتاش دقيقة. يلا جروب اليوم سليم بوسفارة. مرحبا سليم.
1: مرحبا. مرحبا سامي. مرحبا فرح.
0: في فورما.
1: في فورما
0: باه
1: معايا فرح وما نبداش في فورما هكا توا.
2: عايشك عمرك شنت شفت سليم بوسفارة مش في فورما؟
0: والله سيبيا
2: والله يهبل يعمل كيف يجي حاضر اوراق قدامه ستيلويت ويفكر يقول شكون اليوم نهار من نهارات.
0: هو اليوم نهار من نهارات هو
2: لا اليوم لا بالحق لا ماني فيك. انا نحب الاجتهاد ونحب هكا
0: هذه الشهاده.
1: شنو الشهاده؟ فرح. فرح بكلها فرح. داير ترجمه هذه فرح برشا راهو قالوا لي اون ادوري لو باس تاع فرح في البودكاست
2: هذاك.
1: و سي اون شانس انك مع فرح في
0: والله بالحق. اهزر اهزر سليم وحتى المستمعين والمشاهدين راهي الرسات سهله نتاع انه الجمهور يقبلك هو الصدق. خاطر العباد اهزر معناها 90% من لي كومونتير اللي عندها اللي سويت لي باساج هذوك الصغار لي اكستري يقول لك راه سي سانسير سي معشان. تنجم انت ماكش موافق برشا على حاجه ولا تحبيت الفازه هذيك برك، لكن لو بوان كومون هو لا سانسيريتي.
1: وي
0: كونت لي سانسيريتي امورك واضحه.
2: الحمد لله.
0: فرح برجب. مرحبا بك.
2: مرحبا سامي. مرحبا سليم. اذا وكل المستمعين والمشاهدين واللي اختاروا باش يكونوا اليوم زاده في مع برنامج انتيبيوتيك عندنا سبيرتي مش عادي مع بعض ان شاء الله تعداو على احسن ما يرام.
0: يلا كالعاده نبداو من البدايه. هذه كواد نف. كواد نف سليم المثابر المجتهد اللي حضر. تفضل يا استاذ.
2: استاذ تفضل يا فرح.
0: هاي الله يبهي
1: بهي بس افوق اسمها هذه. انا باش نحكي اليوم على اصغر ملياردير. ملياردير هذا صنع روحه بروحه. سي با ملياردير ورث ولا حاجه. اللي هو تشين كوبلن. عمره 28 سنة. ومعنتها لا فورتون متاعه معنتها غيسامون وصلت لان مليار دو دولار من السيت اللي عامله متاع لي باري اللي هو بولي ماركت. يعني هذا السيت فكرة ان بو سبيسيال معنتها عملها مع فترة الكوفيد اللي هي تنجم تعمل باري على اي حاجة. اي سؤال تنجم.
0: يخي هو بدأ بالحكاية ذي ولا فما قبل؟
1: هو اللي بدأ
0: الميتيو في فنزويلا كيفاش
1: ما تتو باري على اي حاجه تحط. ومعناتها في 6 سنين اون فورتون
0: تطلع 1000 مليون دولار.
1: معناتها لا فالوريزاسيون تاع بولي ماركت سي 10 مليار دو دو دولار. هو عنده فيها 11%. دونك ريسامون وصل للفورتون هذيك اللي هي معناتها تو يقول لك الثروات الجديده راهي ماهيش في الاندستري
0: ماهيش مصانع وبنيات
1: في الفينانس
0: في المخ
1: في المخ في ال
0: وي وي وي. عقبالك سليم
1: ان شاء الله.
2: سليم قال صنع روحه بروحه دونك سيلف ميد مان. ذكرني بك اللي مشى باش يخطب طفله والبو ما عجبوش بالكل. ما اسمه ما عجبوش بالكل. قالوا عمي انا راني صنعت روحي بروحي. قال يا وليدي وانا اقول يا ذنوبي كان هذه خليقه ربي. ملس روحه قال لك.
0: يلا فرح.
2: انا باش نمشيو الكوكب الصين على راي جميله. كوكب الصين اللي يدور اللي سبق الكل الجميع وقاعد يعيش في زمن ماهوش الزمن اللي احنا فيه. دونك في سابقة من نوحة في مجال الروبوات والروبوتات. الصين يهبط في عيد العمال يوم العمال. ما نعرفش كان هو كيفنا لبخمية ماي ولا سي موعد عالمي هذا كل البلدان ولا هما عندهم تاريخ آخر. هبط أول فوج من الروبوات اللي باش يسيروا شرطة المرور. دونك في الكياسات الكراهب شكون يديرهم روبوات. هما عبارة على البوليسية اللي ولاو في البلاد دور. وبدأت هانكشتو بهذا ومدن أخرى أيضا. ودورهم هو توجيه حركة السير رصد المخالفات الفورية. نعم نعم على خطر عندهم قدرة في الكلام والتواصل الشفوي ينجموا هما طبعا يعتمدوا على الذكاء الاصطناعي. ودونك ينجموا يواجهوا وحتى يرشدوا السياح. وعندهم طريقة عمل متواصلة يعني 8-9 ساعات متواصلة يكملوا. و رجال الشرطة قال لكم يحبوا يرتحوهم شوية، ولكن هي الخطة الحقيقية من داخل الصين عندها استراتيجية اللي هي تقليص الدور البشري والاعتماد أكثر على الروبوات والماكينات. طبعا 140 شركة صينية قاعدة تنتج وتهتم بالصناعة الروبوات، ودعم حكومي كبير، استثمارات ضخمة تصل لي مليار دولار للروبوات هذية. دونك العالم ماشي في ثنية أخرى، والصين هي اللي بدأت بهذية،
0: تقود هذا
2: دونك تخيل أنت بوليس وروبو.
0: وطبعا هنا الاساسياسيون ما بين التكنولوجي والياي طبعا والذكاء الاصطناعي
2: طبعا ويشبه ياسر للإنسان. خسارة ما حطيتش تصوير هنا، ولكن ياسر يشبه للبنادم. دونك فوالا
0: وي العالم ماشي في حاجة أخرى. عيد العمال في الصين هو 1 ماي، هو عطلة رسمية كما في برشا دول في العالم. 5 أيامات ياخذوهم مدفوعة الأجر، والصين ذاك بيان سور احتفاء بالعمل، وعندهم الحق يحتفلوا بالعمل خاطر هي تقود العالم في هذا. والصينيين يستغلوا الفترة ذيك متاع الـ5 أيام باش يسافروا، يعني هي فرصة باش أنهم يخرجوا. فما برشا قطاعات تنتعش في أول ماي، خاصة السياحة والسينما والخدمات وغيره.
2: دونك المرة هذه حتى البوليسيين نجموا يسافروا على خاطر روبواتهم اللي شادين حركة المرور. وانا فما مشكلة صغيرة اللي احنا في العائلة عندنا، نشوفوا البوليسية صيف ونصيف واحنا زادة، وكي نشوفوهم شتاو نشتاو زادة. والله خاطر هو يعرف ما فيعرف هو اللي موجود اكسبوزي للشمس كان صيف ولا للبرد كان شتاء. دونك عادة البوليسية وقت اللي يبدلوا
0: لبسوا
2: احنا نتبعوهم. عاد الروبوات هذو ما فماش حوايج شتاء
0: يلا فاصل بعد نسمعوا هيدي جميل غني مكتوب، نرجع بعد شوية في أنتيبيوتيك ما تبعدوش.
3: تحب روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. جوهر FM
4: بليسيتي حياة أسيورانس، 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس، شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس، فيفغ سوان. حياة جروب كومار.
3: جوهر FM بيبليسيتي تسمعوا الاثنين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جوهر FM TV. شوف اسمع واتمتع.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعين ومشاهدين على جولة تي في. يلا كالعادة نبدأ بها. هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: آخر مرة مشيت المتحف وقت سليم
2: عندها تفجع اللي عندها عام
0: عندها عام وين تونس
2: يظلي عام في تونس هي في تونس في
0: مهدية
2: فكر لي مهدية
3: أنا إن كان عمي
0: المتحف هذاك
3: أنا عمي كان مدير متحف المهدية
0: محلية أنا مشيت له
2: متحف مهدية مزيان برشا خاطر مهدية سي لازون الكل الجم مهدية
0: مزيان برشا
2: والاثار اللي موجوده ما ينجموش ما تنجمش تكون اكسبوزي اكثر من الاثار اللي هي اكسبوزي في
0: اما لازم ديما نقول فما ان افور هكا لازم يتعمل معناها من ناحيه الفيزوال والتقديم والديكوراسيون لازم
2: والله سامي كي تشوف انت البيدجي نتاع وزاره الثقافه 1% منهم ما نعرفش تفتوفه اللي ينفي قداش باش تعمل
0: لا ينجم يكون تعاون راه يعني بي بي بي نجم يكون بريفي بوبليك تعمل حاجه مزيانه راه
2: راهو سي تري كومبليكي باش الدوله تسيب للبريفي راهو برشا فما مطالب
0: فما لي بايور دو فون يخدموا على الثقافه فبرشا حاجات معناها فما حلول ولكنه ممتاز كمتحف
2: متحف باهي
0: اخر واحد مشيت وقته وين؟
2: والله استنى نتفكر في بحذا في بحذا القصرين نسيت متحف مش متحف هو سي بلوتو كي المعلم اثري
0: فهمتني
2: معلم اثري سيتي بروميي ديمونش دونك الدخله بلاش
0: فوالا حاجه باهيه نتذكروا بها اول احد من كل شهر
2: اي اول احد ديما بلاش
0: فرح
4: والله قعدت نفكر انت تسال في سليم بوتيتر حاجه في بيكاسو معرض بيكاسو دائم في بلادو والا حاجه بعد اليوم مش متحف ياسر هزيت بنتي ودرنا في الاسواق ولقيت حاجات ما كنتش نعرفهم اللي هو وين تربه الباي فما دونك ماهوش متحف ولكن فيه ما يتشاف فما موزايك غادي داير صورتهم كل على تليفوني وصار نجم نهار استعملها في حاجه عصاف حاجات يهبلوا بالموزايك مانيفيك
0: انا نعطيكم المتاحف وتقولوا لي المتحف وين موجود ها فما متاحف غريبه مثلا متحف التجسس الدولي
4: روسيا
2: سربيا
0: فرح تجسس دولي يعني افترقت كان دول كبيره تتلهي بهذا
2: الصين
0: لا
4: اليابان مش جوها الفرت ذي مش عندش تضيع وقت ذي استنى
0: هذا هو متحف التجسس وي متحف التجسس موجود في واشنطن دي سي وافتتح سنة 2002 يؤرخ تاريخ التجسس في الولايات المتحدة وخرجها من خلال الأدوات المعروضة والاختراعات اللي استعملوها الجواسيس في جميع أنحاء العالم كما الفرودة على شكل روجا ليفر أدوات أخرى استخدمت في أفلام جيمس بوند الشهيرة أنا المتحف اللي شد انتباهي كان عندي الشانس اني مشيت له في واشنطن هو متحف نيوزيم هو متحف للإعلام الأمريكي ياسر مزيان
4: مثلا اش تلقى فيه
0: ترقى مثلا الكرهبة الأولانية متاع اللي اتحرقت متاع أول إنسان خدم على الانفستيجيشن خدم على الانفستيجيشن صحفي ترقى مثلا صحفيين أمريكان ماتوا في حرب العراق أول التسعينات الأورديناتور متاعهم ومازالوا مصخين بالدم وكل شيء حاجات كي اللي هما عندهم علاقة بالحاجات اللي دخلت فيها أمريكا فما حاجات من الفيتنام مثلا من حرب الفيتنام فما مراسلين مثلا تعرضوا لصعوبات ولا ماتوا في عديد دول العالم في نقاط ساخنة دونك نيو زيم موجود في واشنطن دي سي
2: هو راه فكرة المتاحف عندك ما تلقى معناتها مثلا تفكر حتى كي سافرت فيتنام فما متحف فيه معناتها كل ما فكوه للامريكان في حرب فيتنام حاجه مزيانه برشا فما مره زيد نتفكر متحف في الهند بالزهر في نيودلهي نتاع انديرا غاندي
0: انديرا غاندي
2: بيان معناتها
0: اللي اغتيلت 91
2: ولا دار هي دارها كبيره ولات متحف وفما اون زون فيها تصويرتها مع بورقيبه معناتها وفريمون انت افيك ان تيكست هكا تشوف معناتها القدر بتاع بورقيبه وقتها وكل بالزهر كي كما تعدي تدخل فما ديزيتين تاع متاحف حلوه
4: شفت توا هو كي يحكي في يوسف في حاجات هكا احنا في امور المتاحف شما جاي ياخذ بالخاطر الانسان عنده طبيعته يحب يشوف حاجات
0: غريبه
4: انت معناتها كان ملك حد يعرف ولا حتى ما يعرفوش برشا مغني مثلا انت كان جي دار سكنت فيها شوبايله راشد سي بور نو سيتي كو زوج وبين وتحط البروس اللي مشت بيه شعرها والروبة اللي لبستها في الحفلة الفنية وساك ما سوني غيان دي تو أما الناس تمشي وتحب
0: وهذا في العالم كامل
4: إيه احنا ما عنيش
0: وي
4: والله غريبة أنا ماني مغرومة بالانتيكا وبالقديم وكل ساعات نلقى حاجة نقول ندرشني حكايتها حتى عبد نكرة ما نعرفوش جو متاش قالوا بجي على خطو راه حكاية حكاية إنسان وهو ما رانا الشخصيات اللي حتى الأجانب اللي جاوا عاشوا في تونس تلقى ديارهم ولات معناتها حطام لوغ هو إنسان مهم زي السكن في بلادنا
0: احنا كيما توا يجي على بالنا كيما البارح نقرا في بلدية المرسى تعمل بلاغ أنه وجب إخلاء مقر وجب إخلاء المبنى متاع قبة الهواء يعني الكلمة ذي متاع إخلاء شو معناه إخلاء تحضرها باش تطيحها باش تهدها خاطر هي ما نصورهاش أنا محتاجة ملايين الدينارات باش انه تعاود او محتاجه ملايين الدينارات
4: الكلام هذا وقت اللي كانت ممنوع الاقتراب والخطر البارح نتاع امر فوري لازم تخرج وراهي باش معناتها لازم حد ما يقرب فيه دونك يسو بوب يهدوها ان شاء الله ليه معناتها البارح كانت هي نهار من نهارات قبه الهواء
0: انت مشيت للمتحف في الارجنتين اي مره حكيت لي عليه
4: هذيك
0: شو اسمها
4: هذيك برشا هيك ذكرتني جوستومون الحاجه اللي لفتت انتباهي هو اللي انا وقت ماشي نقال باش نزوروا جبانه وانا الجبانه قلت كيفاش ماشي نشوفوا فيها طلعت حاجه اخرى طلعت قلت لك ديار ديار معناتها دي فيترين كانك اهم بوتيك في العالم اكل مغبر اكحل ومكتوب بالدوري كل واحد يعمل من القبر نتاعو اللي يحب للعائلته بيان سور اي توا مثلا تغزر شباك تلقى نابخون تلقى بوكي ورد والضريح موجود اما عاملين له ميزون سين كامله
0: هما دي زوبجي خاصين بالمتوفى
4: ما نعرفش كان خاصين برشا ولا حاجات يحبهم ولكن اكثر حاجه شفتها تشبل هكا عندنا احنا هي مسيحيه نجم نقولوا نجم عاداتهم غير احنا خاطر لازم معناتها تتفن في التراب وما فماش هالامه والهيلمان هي صباح الله يرحمها صباح وقت اللي دفنوها عملوا لها كيما تهبت هكا وكي ديره صغيره بيت فيها حاجاتها وفيها زينه وفيه ورد وفيه ذي اول مره في العالم العربي فوالا نسمع بها مي سينو سيتي وفما الاخرى دار هذيك نتاع نسيت حتى اسم الشخصيه مي تعيش معاهم دارهم سيتي معناتها انا نحبهم جادور
0: فيتا بيرون زاد المتحف
4: يظهر لي
0: متحف باتا للاحذيه وين موجود؟
4: ايطاليا
3: الصين
4: براغ
0: موجود في تورونتو بكندا 1995
4: هي باتا ماركة كنديانة
0: بدا كمجموعة خاصة لسيدة الأعمال باتا اللي كان زوجها هو توماس باتا صاحب شركة لصناعة الأحذية اللي كانت موجودة في تونس رايا وتطور إلى متحف للأحذية افتتح في مدينة تورونتو الكندية سنة 1995 تتكون
4: إذن باتا كندية يظهر لي سمعت بوجود باتا قبل وجود كندا كبلاد
0: ديما
3: برشا

0: 4500 عام من التاريخ، وتم تصميم المبنى كأنه صندوق أحذية مفتوح. زوار المتحف يلقاو السناد المصرية القديمة، أحذية مغنيي الروك كيما إلفيس بريسلي مثلا، وغيرها من الأحذية لأشهر مصممين في العالم. معناها مش عملوا متحف لهم هما ومنتجاتهم، عملوا متحف الأحذية ولكنه تحت اسم باتا.
1: اسمع دونك على المتاحف، احنا عنا دونك دار حبيبة مسيكة في تستون، دار أبو القاسم الشابي في توزر، دار ابن خلدون
0: أي
1: بيضياف، أما أمواها وكفم شوية دونك دوما زيني يشوفهم دوما هاني مقصرة ما شفتهمش.
0: متحف ميغورو للطفيليات.
2: طفيليات
0: المتحف يضم أكثر من 300 عينة معروضة من الطفيليات في وسط عبوات بلار. تضم المعروضات دودة يبلغ طولها تقريبا 8 أمتار، إضافة إلى معدة الدوفان محفوظة، راس سلحفات مشوه من الطفيليات.
1: مش جابان هذا؟
0: وي موجود في طوكيو على يد الدكتور سوتورو كاميغاي. تأسس المتحف هذا سنة 1953 وعيد افتتاح المتحف في مبنى جديد 93. يحتوي أيضا مكتبة فيها 60,000 عينة من الطفيليات، 50,000 ورقة بحث، و 5,000 كتاب على الطفيليات.
1: دودة 8 متر طولها، تعاو حناشي هذي كيفاش قعدوا ثبتوا في ملامح وجهها باش تطلع دودة 8 متر تتصور دودة.
0: متحف أدوات
1: دودة يطلع منها الدودة
3: برطمان يعني مش دودة.
0: متحف أدوات التعذيب.
1: أنا هذي اسمع
2: هذا في كومبوج.
0: لا
2: مش الاس 21 تاع
0: عبارة عن متاهة من الغرف، في كل واحدة يضم أداة من الأدوات التي استخدمت في التعذيب عبر العصور. لذا مشيت لوين؟ هو يضم أكثر من
1: 1000
0: قطعة من أبرز أدوات القتل. أما ما كانش بليزير كي تراها أدوات القتل والتعذيب اللي جابوها من أوروبا الكل.
1: بيان دونك في أوروبا هو المتحف؟
0: في أوروبا
1: وين مشي سامي؟
0: في قلب العاصمة
1: مدريد
0: الهولندية.
2: ليه ما نرجع على التعذيب؟
1: والله دقيقة سامي قبل ما نعطيك الكلمة وخذ راحتك. شوف معناتها سيدي سامي الشباب العالم الكل كي يمشيوا لأمستردام وين يمشي، وشوف هو وين يمشي كي يمشي هولندا. والله تبارك الله عليك، والله تبارك الله عليك.
0: ومشيت الفانغوك المتحف فانغوك زيت
3: فما شكون شباب يدخل ما يتفكرش روحه ما يتفكرش روحه قرعه ومروح.
2: ليه انا نتفكر متحف في الكومبوج نتاع لي كمير روج معناتها اسمه هذا، عملوا عليه حتى دوكيومونتير الاس 21 قبل معناتها الضحايا نتاع بول بوت. معناتها تعرف تدخل البيوت تلقى جماجم نتاع الناس
0: حاجه ذي اللي ذي
2: ليه حاجه تفجع معناتها، وما عندكش الحق تتكلم كي تدخل ما تشوف ادوات تورتور والواحد كل خاطر ما تنساش كومبوج
0: حتى ذي زاد مش بعيد على ذي
2: حاجه من وراء العقل.
0: والاخراني متحف اطواق الكلاب، المتحف هذايا يزوره سنويا تقريبا 500,000 شخص من عشاق تربيه الكلاب. ويرجع تاريخ الاطواق هذايا الى تقريبا 1030 لاكثر من 500 سنه. عدد الاطواق تقدم
3: لها
0: مثيرة للاهتمام حول كيفية تعامل البشر مع حيواناتهم الأليفة، موجود في كانت ببريطانيا.
2: اون بارلون دو كليب في بالك جمعة هذه فما مهرجان سلوقي في قفصة. والله فما مهرجان سلوقي معناتها
0: قداش عندي تقدير للسلوقي
2: ياسر مزيان للسلوقي
0: مزيان برشا
2: ياسر مزيان معناتها اللي يحب يمشي يشوف سباق السلوقي ولا يتفرج على السلوقي يجري ورا الارنب في قفصة.
1: عمل على سيدي سامي تنبيتو بلا شعشي كيما ماشيين القابس هاكا ما مشيناش مش قابس
0: الكيف
1: وينو سيكا جاز وينو حفلت في بالي وفات هذاك علاش اليوم نحكي بالحق راني جو سو دوموند قاشي الاخر
2: جو سو دوموند
1: جو سو دوموند جو دوموند
0: ضغط في الرزنامه
2: عملنا استوديو متنقل
1: ضيعتنا الكلنا هي المحاله
2: عملنا استوديو متنقل نمشي تغطية خاصة
1: كان هذا
0: ان شاء الله مرة أخرى
1: جاي تليب حاجة أخرى سارة خسرنا مذيعة كبيرة
0: فاصل شاولكم
4: خاطر كل يوم عندك ما تقول كنا تحب توصل صوتك للمسفول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة

0: 29100 والا 73 24 3000.
1: ما فهمتش انا من جاتك فكره المشيان الحمام بورقيبه.
2: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وودنيك والروماتيزم الكل يلزمهم جمعه في حمام بورقيبه في المرادي.
1: يا محلاها اللي تقتل.
2: انا ماشيه باش نتفاهم مع الطبيبه على الكور نتاعي. انواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبه في المرادي، وتعتمد على المياه المعدنيه الجوفيه. جمعة من زمان ترجع تنطل. هاي كلها شكرا
1: يا بنتي، كل الكل عملتهم. أنا مانيش كيفك.
2: والله فريدة، والله فريدة. المرادي حمام بورقيبة، المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية.
3: Le printemps s'invite chez Toyota. Roulez au rythme de l'hybride et redécouvrez le plaisir de conduire en toute sérénité avec les Toyota Spring Days. Rendez-vous le 6 mai chez votre succursale Toyota Sous, Akuda, et vivez une expérience unique lors de notre journée Test Drive. Pour plus d'informations, contactez le
4: 36 404 603. Focus électroménager, 25 سنة وانتم في عينينا. Focus, we focus on you.
1: Publicité.

0: With Mata. صنع في تونس.
1: في صنع في تونس نحكي على جمعية قراءة في الأسواس طبعا, وفما حكايات تبدأ من صمت, من دائرة, من دار صغيرة ومن عائلة تحاول رغم كل شيء تحافظ على توازنها. في وسط الحكاية ذي يكون الصغير هو الأكثر حاجة للأمان, مش كان أمان مادي لكن أمان ممكن يحضن من كل الجهات, في داره, في قرايته, في محيطه. من هنا يجي برنامج دعم الأسرة للجمعية التونسية لقراءة أطفال السويس. برنامج ما يقتصرش على المساعدة الوقتية بل يمشي أبعد, يرافق العائلات خطوة خطوة باش ترجع تقف على ساقيها وتولي قادرة أن توفر لصغارها حياة كريمة ومستقبل أوضح. نحكيه على تكوين, على مرافقة, على مشاريع صغرى, ولكن قبل كل شيء نحكيه على كرامة تتبني من جديد. نحكيه في هذا مع مدام سناء غرسلي, أخصائية اجتماعية بقرية الأطفال SOS أكودة. مرحبا مدام سناء.
2: عسلامة. مرحبا, مساء النور ليك وكيف المستمعين.
1: مرحبا بيك يلا. دونك اليوم سؤالي الأولاني, كيفاش يعمل برنامج دعم الأسرة باش يحضر العائلات لبداية المشاريع متاحة؟
2: احنا في برنامج دعم الأسرة نحاولوا نختار العائلات اللي هي تحب تكون روحها وتاخذ على ساقيها, ماهيش العائلة متواكلة ما دفعوها انه باش تحقق الاستقلالية المادية متاحة. نحكيه معها من حدا من مقابلتنا الأولية أنها تكون عندها صنعة ولا عندها حرفة في يدها, حتى لو أنها متروكة لكن احنا نحاولوا هذه كنسمنوها, كان تكون عندها شهادة باش نخدموا على النقاط الإيجابية متاحة ونبنيه عليها, اللي هي تكون قادرة أنها تعمل مشروع خاص بها باش تنجم تعير أطفالها في ظروف باهية وتوفر لهم كل المستلزمات متاحة. كيف احنا بالنسبة للعائلات حتى اللي ما عندهمش شهادة نقفوا معهم وننسقوا مع المراكز التكوين المهني باش تنجم تعمل شهادة في كفاءة المهنية وتنجم تخولها هذه كتقدمها في الدوسي لبعث المشروع متاحة
1: وتكونوهم
2: ونكونهم اي حتى اللي ما عندهاش صنعة وهي تبدأ تقول انا مثلا نحب نعمل حلول, انا نحب نعمل في الخياطة, ننسقوا لهم مع مراكز التكوين
1: للتكوين. قديش ممكن او فيش يتكونوا اكثر النساء, اكثر حاجات الامهات يعني
2: في الخياطة وفي الحلول الاغلب في
1: الاغلب هذا يقع مرافقتهم بعض بشأنه المشاريع تقف على ساقيها هذيك.
2: اي بالطبيعة احنا ديما في مرافقة لثيقة لهم, كيف حتى في بعض المشاريع نتاعهم نسقوا لهم على دورة تكوينية في نظم هيكل مشروعك بالتنسيق مع فضاء المبادرة باش نجم نكونهم من شهادة في بعض المشاريع, كيفاش المشروع نتاعها يتكون, كيفاش طريقة الربح, كيفاش تحسب باش مشروعها من الاول يتبني على قاعدة
1: نتاعها. وإن فوا تعمل المشروع شنو النوع المرافقة يعني كيفاش ترافقوها باش انه مثلا مرأة اختارت انه تعمل حلو مثلا وبعثت المشروع وعملت باتيندا وخذت المستلزمات اللازمة, كيفاش تعاونوها أو ترافقوها باش أنه تبدأ النشاط هذا؟
2: نعم بزم زيارة ميدانية باش نشوف المشروع متاعها يمشي على متلائم مع البلاصة اللي باش تعملوا ولا لا, نشوفوا شنو النقائص المتوفرة اللي هي مازالت تحقها باش احنا نخففوا الحمل عليها ونشوفوا المشروع متاعها لازم ينجح باش يكون المشروع متاعها ناجح لازم نقفوا معاها وميمطون هي
1: وتحقق الاستقلالية متاعها طبعا استقلالية العائلة أكيد
2: استقلالية العائلة بتضيع من نجاح المشروع متاحة يعني يعيد على الفائدة على أطفالها خاصة ويعيشوا في ظروف باهية.
1: الفكرة مميزة هذا من خلال المرافقة للأمهات من خلال المرافقة للعائلة ذي باش تكون يعني عندها هالاستقلالية الاقتصادية اللي هي مهمة طبعا, وكذلك عندها زادة دي غطنبي حتى على نوعية الحياة متاعك العائلة ذيك والصغيرات والمجتمع وتأقلمهم زادة وتكون فما تعويل على الذات. شنو هو الرسالة اللي تحبوا توصلوها للناس ممكن اللي تسمع فينا توا مدام سنة؟
2: بالحق نشكر الداعمين انهم حطوا ثقتهم وكانوا امنين باطفال امنين بقراءة في الاسواس وبالتبرع متاعهم, حتى كان هو في قيمة في بسيط في قيمته لكن كبير لتحقيق حلم عائلة انها باش تعمل مشروع متاعها والاثار متاعه الايجابي خاصة على الاطفال اللي هي فقد السند, انه كما تعرفوا اليوم احنا بحق 31 طفل في في حاجة، 31,000 طفل في المنزل في حاجة لمد اليد المساعدة ليه، وباش يعيش في ظروف باهية، يحفظ لي كرامته، باش ينجم يحقق أحلامه حتى لو أنها صغيرة. احنا نعودوها كبيرة،
1: وهذا عمل مميز بالنسبة لكم طبعا، وفما يعني توانسة وإحساسهم ديما بالعمل لذي، وبأنهم يرافقوا ونقول ويدعموا هالمجهودات الكبيرة اللي تعملها جامعة قرى أطفال السواس. ديما فما سبيل وحيد هو لوسيت جامعة قرى أطفال السواس، عندها لوسيت www.sosve.tn، والاقتطاع الشهر اللي ديما نحكيو عليه طبعا لو بي ا بي، اللي هو مساند كبير كبير كبير للموارد هذيا باش تنجم جامعة قرى أطفال السواس تقوم بالدور المجتمعي هذا الكبير.
2: اي صحيح، والا الاتصال على رقم 58 371 002. نشكرهم بالحق على تفاعلهم الايجابي مع الاسره نتاعنا باش نجموا احنا نكونوهم ونبعثوا لهم مشاريع اللي تحقق الاستقلاليه الماديه نتاعهم، انهم يكونوا يقفوا على ساقيهم.
1: برافو على كل هذه الجهود.
2: ظروف الأطفال هم بشي نجم يعيشوا في أحسن الظروف، ينجم يقرر لهم بالبيه ويوصلوهم.
1: هذا هو الهدف. شكرا لك مدام سنة غرسل، أخصائية اجتماعية بقرية الأطفال SOS أكودة، على كل هذه المعلومات. كانت هذه صنع في تونس. صنع في تونس.

0: الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. واتمتع. ادين
1: يلا نمشي والأديان. عندك تعقيب صغير سليم تفضل.
2: أنا ديما نسمع الدعم المشاريع النسائية خياطة كوجينة معناتها ياسر حاصرين النساء في راهو العالم تبدل معناتها توا ليامات نسمع في بودكاست هذا أن انفستيسور في الإيموبيلي في البروموسيون إيموبيلي يحكي كيفاش معناتها اليد العاملة وقت اللي تدخل المرأة للبروموسيون معناتها في الخدمة هذوكم قداش نجم تعمل تخلق دي سوليوشن مثلا في البوز مثلا في البلاتر في الالكتريسيتي وعلاش النساء ما يدخلوش غادي معناتها زون لا كاباسيتي وعندهم حتى
1: هو لا كاباسيتي اكيد موجوده ولكن هذا سا ديبون زيد هنا خذينا شويه ممكن الاغلب او النسبه المئويه الكبيره ممكن لي فام او فويي اللي بالنسبه لها عملت شويه خياطه تحب تستغل هذايا باش تعمل مشروع صغير في هذايا ولا عندها معناها ان سافوار فير في الكوجينه ولا غيره ولكن اللي تحكي عليه انت محتاج مش دي سيسيون دو فورماسيون نتاع 3 و4 ايام وجمعه راه محتاج
2: انه لي مش نحكي على الفورماسيون هذه نحكي اون جينيرال معناتها راهو فما دي دومين نجم المراه تكتسحهم ساعات تبدا تتفرج في تيك توك ولا انستغرام تلقى مراه تعمل تدهن لك دار ولا تعمل
1: بيان سور طبعا
2: وينهم فازي يكتسحوا
1: موجودين موجودين ان توكا احنا ميرسي سليم في ادين عن ضيفنا والمخرج حمدي جويني مرحبا بك حمدي
3: عايشك بك كسيل
1: مدير فضاء قمر الثقافي قمر الثقافي في لافايت واليوم حمدي بحذينا لأنه من 7 ل 9 ماي فضاء قمر بلافايت يحتضن أول دورة من مهرجان لافايت كونتمبوران مهرجان فني معاصر مفتوح للعموم أي واحد ينجم يجي
3: بالضبط
1: ما بين الرقص والسينما والموسيقى الانستالاسيون الورشات سينما زيت من عندي دي دول
3: سينما زيت
1: زيت
3: ما نجم البروغراميو في الدورات الجاية علاش
1: الرسم الرفيع مسرح دونك قلت سينما دونك رقص مسرح الرسم موسيقى الانستالاسيون الاتولي والعروض الفرجوية والغنائية الدورة بإدارة فنية لمحمد الدهش الافتتاح يكون مع العرض الموسيقي بين ولو بين
3: هو عرض راقص بين بين
1: سامح المسعودي
3: سامح المسعودي ومن بعد العرض الراقص هذايا فما عرض آخر هو كرياسيون جديدة حاولنا أن نعطيه الفرصة للليجان اللي مازال عندهم إنتاجات جديدة هو عرض كريستال مش يكون ان اتوليي مخبر خرجوا منه بيرفورمانس صغير بتاع موسيقى شعبية بلون جديد ريفيزيتي حاجة حلوة ياسر ندعي يعني الجمهور باش يشوفها ويكتشفها معنا
1: يعني انت كي تقول هكا ساعة اول حاجة كي جي على بالي لافيش فيها هكا رغار معين انك انت خديت شوية شنو باش يصير في المهرجان هذا والمهرجان اللي هو حاجة معناها تحيي يعني لافايت بون سنتر فيل تشوف برشا دي جون برشا قهاوي باهي ما بين القهاوي يكون فما ان سنتر يكون فما ان سنتر يعمل لي زيفينمون كولتوريل هذوما يتلهى برشا حاجات اللي جاني يحبوها طبعا
3: بالضبط هو مش جديد على لافايت وكان قبل موجودين فضاءات ان تعمل ومازالوا موجودين فضاءات اللي يكون فيها عروض فنيه وفما مسارح ودي تياتر دو بوش اللي هو الكونسيبت يبدا موجود في وسط البلاد وهذا نشوفه انا أهم برشا من المهرجانات الكبار أهم برشا من المسارح الكبار لأنه كما يقولوا في
1: سيدي بيبينيير
3: من المنتج إلى المستهلك معناها سيدي ريكت ماهوش وكل يوم موجود وكل جمعة نجم تمشي تتفرج في عرض
1: هذه أول دورة
3: مسرح القرب بيان سور
1: أول دورة علاش اخترت أنك تعمل حاجة كيما وانت كي الهدف نتاعك شنو كي تحل للعموم معنا فما تساكر يتباع ولا ما فماش تساكر يتباع
3: هو والله فما تساكر بسوم
1: رمزي
3: سوم رمزي ومش اجباري معناه
1: قديش
3: خمسة دنانير
1: مش اجباري يعني مش تحب اجباري. تدفع ولا لا
3: تحب تدفع ولا ما تحبش تدفع معنا دونك هذه الفكره انه انه تحب تدفع ادفع خذ التيكت تاعك ما تحبش تدفع المسرح محلول
1: انت كانك عملت كيما قبل ندخل لوتيل كان تمشي تعوم تعطي تاخذ تيكي دون لو طون تاخذ تيكي يقول لك هكا فيها ناخذ بها كوكا
3: كونسوماسيون
1: سودا وبيتزا يعني مثلا فيها كونسوماسيون
3: بالضبط بالضبط
1: دونك عندك انت غادي
3: هكا موجود تحب انك تعاون الفن والفنانين فمرحبا تحب تدخل تكتشف زادا كيف كيف مرحبا تنجم تدخل تتفرج ومن بعد تدخل ما تخلصش وتحب بعد بعد تبدل رايك تخلص دونك ما عنديش حتى مشكله هو اساسا المهرجان السكان لافايت الناس القراب من لافايت الناس اللي يسكنوا غاديك لانه انا من بعد اكتشفت ان لافايت راه حي سكني بامتياز
1: طبعا
3: وعائلات وحوم مش مش المكان اللي يجي
1: فما ناس ذكرياتهم غاشي معناها يعني سامحني احنا اسم الربريكا ديان فما ناس لديان نتاعهم هو ذاك يعني هي العاصمه والسنتر فيل والبلاصات انا واحد من الناس هذوما يعني هذاك هو لديان فما ناس تكتشف فما برشا
3: بالضبط فما برشا اجانب
4: تاع الشباب اللي يجيو يعملوا دي ستاج ولا يخدموا في المنظمات يختاروا لافايت يحبوه
3: بالضبط بالضبط عن نسميهم لها زيكسبات موجودين برشا ديزيتاليان ولا احنا عندنا جروب ديزيتاليان اللي هما يشاركوا في ورشات اي في ورشات الرسم مع سمية الزياني
1: والناس قيدوا ولا كيفاش؟
3: اي يقيدوا
1: يقيدوا كيفاش تا؟
3: يقيدوا في ليزاتوليي بشهر
1: اسكو فما معناها اليوم
3: طبعا نحكيو على الاسباس نحن
1: نحكي على الاسباس وليفينمون اسكو الناس باش يشاركوا يجيو وكذا
3: ليفينمون فما ريزيرفاسيون
1: كيفاش يعملوها
3: موجود على النومرو على الواتساب على
1: اللي هو شنو النومرو
3: لحظه مش نومرو موجود في الصفحه والا ديريكت يدخل
1: للاسباس
3: سباس بوان جامرا
1: اسباس.جامرا
3: فيسبوك ولا انستغرام
1: انا القصه نتاعي مع حمدي جوني هي قصه محلاها كنت قبل نعمل ايميسيون في التلفزه اسمها يوميات مواطن ففي نهار من نهارات جيت البروبوزيسيون هذيا باش انه راه قال لي انا عندي حاجه باش نقدمها في جي سي سي باش يقدم ان كور ميتراج وقتها قد ايه هي؟
3: 10 على العاصمه
1: 10 على العاصمه ان كور ميتراج فعملت انا ان بورتري كامل الحمدي من الصباح من يخرج من داره حتى نهار العرض هذاك ستي حاجه قعدت لي في مخي
5: هذاك علاش تقول قلت سينما انت خاطر ماسوسي وسينما
1: هذا عندها هذايا عندها وانا سنوات
3: عندها سنوات وانا اول قولوا نحن اول مصافحة مع الصحافة بالنسبة لي اول مصافحة مع السينما كانت مع سامي
1: طالع
3: خير علينا
1: ليس بيان ان توكا واللي نحيي فيه حمدي انا انه بالنسبة ليك انت يعني مخرج عملت برشا حاجات من خلال السيت كوم ومن خلال الاعمال الدرامية وغيره ولكن ديما تقعد مصر باش انك انت تقعد في هذايا في ليزيفينمون كولتوريل في المصافحات مع الناس ليزاتوليي ودي حاجة نحييك عليها
3: هو فما الخدمة فما الغرام سي الغرام هو السينما الغرام هو هو النشاط الثقافي اون جينيرال لانه حتى قبل عملت مسرح شارع انا وكنا نشطنا بريديك اوسي زاد تطوعت في برشا تظاهرات تطوعت زاد في حتى مجموعات في تونس وخارج خارج تونس في مبادرات ثقافية مشينا حتى مخيمات اللاجئين السوريين فعديت
1: فني رغمان عني
3: فني رغمان عني فعديت حياتي كل غادي فهذا حاجة في دمي ما نجمش
1: نحييك على
3: التلفزة والدراما وذيك كل ذيك مهنة خدمة
1: انت كان حييك على الليفينمون هذا دونك نذكر انه الافتتاح باش يكون بين الافتتاح عرض لسامح المسعودي وطبعا بعد فما عروض اخرى دي زاتيه
3: عرض كريستال زاد في نفس النهار بعد العرض هذا فما عرض كريستال عرض موسيقي
1: ليزاتوليي
3: من غدويكا يبداو العشرة متاع الصباح مع محمد الدهش وعمر عباس دونك دانس تياتر معنا عمر عباس دانسور ومحمد
1: طبعا في المسرح وتوكا محلول للناس المغرومين يحبوا فما ناس يقول لك انا نحب نجرب علاش لا نحب نعمل مسرح نحب نجرب الدانس من لي جون وحتى لي موان جون معناها حتى الناس دي زادولت يعني يقول لك نحب الغرام هذايا مغروم بيه وتوكا فما الفرصه هذايا حاجه مزيانه لو نوف تختتموا بشنو
3: لو 10 بديس نختتموا بجوز عروض عرض نوارة رنيم الكافي وعرض
1: مسرحي
3: مسرح راقص عرض راقص وايم كينج وميمة بحري زاد عرض راقص.
1: اوكي دونك زوز عروض هذوما دونك الناس اللي تحب وانتريسي تنجم تمشي على الباج نتاعكم فيسبوك
3: بيان سور على الباج يلقاو ليزانفورماسيون الكل يلقاو البروغرام
1: ذكرني باسم الباج
3: espace.gamra
1: espace.gamra انستغرام زاد
3: انستغرام
1: وفيسبوك دونك حمد الجويني نعاود نذكر لافايت كونتمبوران هذه اول دوره من المهرجان هذا مهرجان فني معاصر مفتوح للعموم تنجموا تخلصوا تنجموا ما تخلصوش ان توكا محلاها الكونسيبت هذايا
3: وعلى طول

0: بوزيسيون زادا موجودين من الصباح، يدخل يلقاها، يدور يتفرج يصور يعمل قهوه كل شيء موجود.
1: اسباس جامرا انت نهج
0: 63 نهج ايران،
1: 63 نهج ايران في لافايت
0: ورا ستاسيون محمد الخامس.
1: فوالا شكرا ليك، بون كوراج حمدي.
0: عايشك سامي، شكرا على الاستضافه.
1: شكرا ليك، يلا بعد شويه نرجع لكم احنا في ساعتنا الثانيه في انتيبيوتيك، ما تبعدوش.
2: تحب روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. جوهر اف ام.
3: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
4: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
5: اسمعني، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
6: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين، باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
7: جوهرة
8: اف ام. بوبليسيتي.
9: جوهرة سبور
10: avec l'équipe sport sur جوهرة اف ام.
11: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار اس ام اس. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعاب الكل.
12: أريدو، طور عالمك. جوهر سبور.
13: الستة وثلاثة دقائق، مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. اليوم كانوا ضيوفنا في برنامج بلانيت سبور في حوار خاص على جوهرة فام، الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي برئاسة السيد فؤاد قاسم، وأيضا بحضور السيد أحمد القفسي رئيس الإتوال. فؤاد قاسم في حواره الخاص للجوهرة فام أكد عدم مواصلته رئاسة النجم، كي تفاصيل نسمعها من حمد.
14: شوف أني دائما ما كنت في، كنت مزافر، والله لا يوريه الحبايب علاش سافرت، خلي يقولوا اللي يحبوا. ضيعت وقتي، ضيعت خدمتي، ضيعت صحتي، ضيعت كل شيء ريان كو بور سوفي لا فاس دي لتوال. مالوريزمون نلقى روحي كما قال في وضعيه اللي يسوى اللي ما يسواش، يحكي بيا يقول فيه كلام ما يسواش. انا اليوم اخويا من موقعي هذا باش نقعد في لتوال حتى اليوم 12 ماي، عندنا جلسه عامه تقييمية نهار 8 ماي. بالطبع الجلسة هذه ما تهمنيش أنا، تم
15: جلسة عامة تقييمية للهيئة التسعيرية 24 شرميتي وزبير
14: ويفهم اون اسومبلي جينيرال اكسترودينير باش يتلموا الناس والرجال اللي يلزمهم ينقذوا الاطوال. ويتفضل أني في التسيير إذا كان سمحت لي ظروفي، إذا كان سمحت لي ظروفي حتىش اليوم 12 ماي لا غير.
13: يعني رسميا لن تواصل في رئاسة النجم الساحلي.
14: عندي حتى 12 ماي إن سمحت الظروف. إن شاء الله يصير كان الخير، أبريتو إن شاء الله كما قال الخير الجمعية متاعنا، احنا كنا نحبوا الجمعية الإتوال، نحبها ونعشقها ونموتوا عليها وتربينا على حبها.
13: نفهم
14: تأثر. ويأسفني ناس اللي تتطاول على الإتوال وتتطاول على الرجال خدمة الإتوال. عيب عيب عيب تسمع كلام تهديدات، تهديد يوميا. حتى كان أنا من أقراج، ولدي يقرأ، مرتي تقرأ، أخوتي يقرأ، أصحابي يقرأ، عليه عليه.
13: اسمه أيضا سيد أحمد القفسي اللي يقول إنه ديون مستعجلة في الليتوال 4.5 مليارات قبل 30 جوان الجاري، وأيضا فما لاعب يسال الليتوال 2 مليارات.
15: الديون طول اللي قاعدوا من هل اللي تيجي هذوم ولي بروتوكول داكور
13: انت طبعا القضايا
15: اللي قاعدوا بروتوكول داكور توا لو يحبوا منا 4.5 مليارات. اش معناها الكلام هذا؟ واش معناها كلهم باش يجي يقول لك اعطيني فلوسي تو؟ لا لا لا، خاطر منهم دي جور اللي توا مازالوا يلعبوا في النجم الساحلي وديما حقهم، راه نقولوا احنا قاعدين نقولوا في الحقيقه راه من حقهم ومبالغ كبيره. باه
13: اكثر مبلغ تقريبا قداش بالنسبه لل
15: 2 مليارات؟
13: 2 مليارات
15: بالضبط.
13: فما لاعب يحب 2 مليارات
15: فما لاعب في النجم الساحلي.

0: يحبس من الردود. الديون اللي هي كما قلت انت معناها
1: مستعجل
0: واللي تنجم تمثل اختار على النجم الساحلي.
1: كي نقول تمثل اختار شنو هو الاختار بالضبط؟
0: الاختار واضح هو انه اذا كان الدين تخلق تخلق في الجمعية تخلق قبل لو 30 مارس كما تخلصوش توا حتى الفامي راك نجم تكون ممنوع من الانتداب وما تلعبش شامبيونان كما تخلصوش. شنو معناها ما تخلصوش؟ خلينا نزيد نفهم بكدا شنو معناها ما تخلصوش. راهو الخلاص مش معناها نجيب أربعة، لو فرضنا واحد برك يحب مني 4 مليون و500 سيدي مش معناها باش نعطيه 4 مليار و500، اما كي نعطيه 500 نعطيه مليار وبقيه قسمهم لي نجم نعاود ناخر شويه ونكون مي ا كونديسيون واني اونوري نجم نتعهد واتكفل به ونكون عند التعهدات نتاعي فقط لا غير.
2: كان هذا الحوار الخاص والحصري للهيئة المدير النجم الرياضي الساحلي في برنامج بلانيت سبور، ونذكر أيضا أنهم تقريبا كان اللخص أهم ما تقال 4.5 مليارات ضمها مطالبية من النجم الرياضي الساحلي قبل 30 جوان الجاري، 8 مليارات زادة تقريبا الديون اللي تعتبر ديون مستعجلة. قيمة الديون في النجم الرياضي الساحلي حسب ما أكدوا بكل شوية السيد فؤاد قاسم تتجاوز 100 مليار، وأيضا أكد أنه فما ملعبية منهم 4 ملعبية في النجم الرياضي الساحلي رغم الوضعية سواء المالية وإلا على الرياضية، لكن فما 4 ملعبية من الليتوال مطلوبين من فرق أوروبية. وصل مع النجم الرياضي الساحلي لأعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أنه تقرر إنهاء تكليف السيد حاتم العابد من مهامه ككاتب عام مساعد، وتوجهته هيئة الليتوال بالشكر. نحكيه على مقابل ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي، اليوم دار اجتماع في مقر وزارة الشباب والرياضة قعد تقريبا ساعتين، بدأ نص النهار وفي ماضي ساعتين أشرف عليه الوزير صادق المورالي بحضور رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري، نائب حسين جنيح ورئيس الترجي حمدي المدب، مقابل غياب رئيس النادي الافريقي محسن الطرابلسي لالتزامات مهنية. الاجتماع هذا كان مخصص لتهدئة الأجواء قبل الديربي اللي باش يجمع الترجي بالنادي الافريقي نهار الأحد 10 مايو انطلاقا من الأربعة متاع العشية في استاد حمادة العقربي بيرات في إطار الجولة قبل الأخيرة من البطولة. نذكر ديربي في رهان كبير لعب على لقب البطولة، والاجتماع حضروا عدد من الإطارات الأمنية. نذكر الماتش بشي تلعب بحضور 27 ألف متفرج من جماهير الترجي. هذا ما حكينا على الديربي. كما قلت الترجي صاحب المركز الثاني 60 نقطة، نادي الإفريقي الأول عنده 62 نقطة. زوز غيابات في الديربي، أسامة بوقرة من نادي الإفريقي بسبب عقوبة الإنذارات، وحمزة الجلسي من الترجي بسبب الورقة الحمراء اللي خذها ماتش العمران، مع عودة الخضراوي من النادي الإفريقي بعد ما استوفى العقوبة متاع الإنذارات، وأيضا الحاج علي يرجع مع الترجي الرياضي التونسي. الفرضيات الإفريقي يتوج رسميا بلقب البطولة إذا كان يربح الترجي، إذا كان يربح الماتش هذا يولي هرب بنقطة ويتأجل الحسم للجولة الأخرى، والتعادل يأجل أيضا الحسم للجولة الأخيرة. النادي الإفريقي يستقبل الأولمبي البيجي، والترجي يتحول ديبلاسمون البنغردان لمواجهة اتحاد بنغردان في انتظار أيضا نقطة مهمة اللي هي طاقم التحكيم اللي باش يزفر لقاء الديربي، هل سيكون أجنبي أوروبي بكامل وإلا يكون تونسي؟ مازلنا نستناو في التعيينات. نعطيكم البرنامج اللي كامل بالنسبة للمقابلات. الجولة قبل الأخيرة باش تلعب على 3 دفعات، الماتش كل انطلاقا من 4 متاع العشية. بعد غدوة الملعب التونسي اتحاد بنغردان، مستقبل سليمان مستقبل جابس، الأولمبي البيجي شبيبة العمران، الشبيبة القيروانية الاتحاد الرياضي المونستيري، مجانية الدخول بالنسبة للجمهور الجي اس كا في الماتش هذا، ضرورة الاستظهار بالتذكرة المجانية. في المقابل الاتحاد المونستيري باش تكون المقابلة الأولى للمدرب اللي هو بالحاج يوسف باش يقود المقابلة هذه. سامي بالحاج يوسف هو اللي باش يكون المدرب الاول خلف اللي فتح العبيدي في مواجهه الجي اس كا. 7/9 مايو مستقبل مرسى سي اس اس، النجم الساحلي سي ا بي، ترجي جرجيس تلعب ضد نجم المتلوي، كما قلت لحد الديربي الترجي النادي الافريقي. اليوم تم الاستماع للجنة الدفاع في اعتراض الملعب الجبسي ضد مشاركة لاعب من مستقبل القصرين اللي هو الجربي على أساس مشاركته مع 3 فرق في موسم واحد اللي هما الشباب القيرواني، القلعة الرياضية ومستقبل القصرين. دونك في انتظار الإعلان على والتصريح بالحكم بخصوص الاعتراض هذا، وأيضا تقدم سقيط الدير اللي أكد إصابة مدربه في مباراة الملعب الجبسي ويطالب بنقاط الفوز. دونك يبقى موضوع المتابعة، خاصة أنه الحوار منحصر بين
3: بين زوج فرق تقدم ساقية الدير اللي هي الأولى في المجموعة متاعها عندها 53 نقطة المجموعة الثانية وملاحق المباشر الملعب الجيبسي اللي عنده 52 نقطة ما زالت جولة فقط في الرابطة الثانية والرهان هو صعود مباشرة إلى الرابطة الأولى بين تقدم ساقية الدير والملعب الجيبسي. نحكيه على بطولة إفريقيا لجون باز ترامبلين تونس تحرز ميدالية ذهبية وزوز ميداليات برونزية مع نهاية منافسات اليوم الأول. الميدالية الذهبية جاءت بإمضاء منتخب الفرق الكبريات في حين زوز برونزيات من نصيب منتخبي الفرق أكابر والفرق وسطيات. كأس العالم 2026 الفيفا حدد تاريخ 2 جوان كآخر أجل لاعتماد القوائم الرسمية للمنتخبات ونذكروا أنه منتخب منتخبنا الوطني بقيادة صبري اللموشي أعلن أنه 15 ماي الجاري هو تاريخ الإعلان على الليست فينال اللي باش تمشي المونديال 2026. نختم بالتشامبيونز ليج الأوروبية الليلة الفرجة للتشويق في الأليانز أرينا في إياب الدور الثمانية انطلاقا من 8 متاع الليل بايرن تلعب ضد البي إس جي. الذهاب في البارك دو برانس كان فيه 5-4 للبي إس جي. البايرن سحب اللقب 6 مرات يسعى للتواجد في الفينال للمرة 12. في المقابل بي إس جي الفينال الثالث يسعى باش يكون فيه بعد 2020-2025 اللي هز فيها التيتر والمتأهل باش يلعب ضد أرسنال في الفينال. هذه ثلاث نشراتنا الرياضية لليوم قدم لكم نيس اللاذاوي نشر هذه وخل الأخبار موجودة على سيت متاعنا جوهرة فام بونيت وأيضا الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لمن
4: سيتي جوهرة سبور جوهرة سبور avec l'équipe sport تسمعوا تتم الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: Agile Energy t'offre le fil gamme MTH NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
2: جوهرة FM. Publicité.
0: الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: ساعتنا الثانية في أنتيبيوتيك. يلا نبدأ بنهار من هارات.
1: في نهار من هارات.
0: في نهار من هارات بإمضاء سامي بن نور هذايا لأنه
2: سامي تخبيهم قاعدين.
0: مزوز خايفين. لا فرح عاودت البارح.
3: ايه عملت ولا
0: ايه؟ وسليم غدوة. دونك لا نهارات هي نغم الموسم سنوسي ويغيب لأسباب مهنية.
3: يطول شرحه.
0: يطول شرحه ها. ولكن خاطر احنا زاد مهنتنا الراديو هذي دونك كيفو اسيوغي نهار من نهارات. حبيت نحكي على لوباك سبور انا في نهار من نهارات. لأنه الباك سبور عندي معاه ذكريات محلاهم ولليوم انه الناس عندها ياسر معناها محبة للماتيار هذية سورتو في الباك. نعرف انه الصغار معناها في الباك لي جون اللي هما يستعدوا للبكالوريا الدورة هذه متاع 2026 نعرفوا انه شنو صار في دورات سابقة بما انه الباك سبور يخرجوا الناس يزمروا كراهب وغيره ويصيروا بعض الحوادث دونك ماذا بينا ذوما يفو ليزيفيتي شوية معناها ادخل في هكا فيستيف ممكن اما
3: مسؤولية أكثر
0: شوية أي. من التهور هذا شوية ساعات ولكن الباك سبور عنده ذكريات كبيرة لأنه كان بالنسبة لنا حدث لأنه احنا عنا بيسير أنا كماتير كنت نحبها سبور وبطبيعة الماتير في الأخر تختتم بش أنك تاخو نوت باهية في سبور يعني أنت كنت تيح تحت 17-18 في سبور 16-17-18 تتسمى تيوا غاتي لا ماتيغ هذيك شويه معنا عاش كان قد جبت باك سبور سنين
4: يقول لي 17
0: اي فوالا
3: فرح نسيت بيان سور اما نذكر اللي
0: سي
4: لا المشكله
3: لونشينمون نتاع الجيمناستيك
4: ولكن انت عندي مشكله مع الجيمناستيك لا خاطر انا غوشي في اليدين ودرواتي في الساقين دونك فما مشكله نتاع كورديناسيون
0: حتى انا كيف
4: لا منتي جيني
2: عندك
3: جن
2: انت جن
0: عمالك تكور بلي
3: شنو قالك كرونيكور باهي زادة لا وجه باهي
0: اما بالحق يعني ما كانش المحبذ عندي انا الجيمناستيك نحسه يعني ساعه باش تحبذه ويحبلك برشا
4: لا وكي تبدا لاعب فوت تبدا ما عندك حتى تري في سوبليس دونك تلقى
0: سوبليس كبير
4: لي موفمون تحس روحك الحطبه ساعات
0: وهما ا وبي وسي كانوا هكا سي سا
3: انا كي نذكر شعملنا في لونشينمون نقول كيفاش انا نجمت نعملهم اليوم الرولاد ودرشنيه وسخيك الفوق وراس كلوطه ودور وتكعبر وتشقلب وعملناهم كل هكا معناتها لازم
0: اما انا بالنسبه لي هكا انا ديما هكا الحاجات نعطيها ساعات اهميه كبيره وهي تطلع ماهيش
3: مش
4: تقول تو سا بور سا
0: دونك بالنسبه ليا في الباك سبور كان لازم اني نشري تونو جديده
3: بيان سور تخيل والله تخيل
0: حاجه لازم معناها لازم وقتها بابا يا رحمه قول لي علاش عندك حوايج سبور ولا لا شريت بدل جديد وشورت جديد ومريول جديد باش نعدي بهم الباك سبور هذاك واخترنا لونشينمون على الموسيقى بطبيعه كان فما حدث انه احنا انا كنت في العلويه دونك عدينا نتذكر عدينا في
4: منزه
0: زويتن
4: زويتن
0: فوالا عدينا الباك سبور في زويتن وكنت معناها محلاها كي تلمى كان في نفس الكلاس نتاع نفس الليسي يعني حاجه ياسر مزيانه والامبيونس هذيك محلاها لانه هي تقدم لك سي اون انتروداكسيون للباك اللي انت باش تعديها وبطبيعه هذوكم ما عادش باش تشوفهم ياسر اصحابك يعني فيها هكا شويه هكا شعور خاص بصراحه علاش تقعد في بيننا الباك سبور
4: سي ان مومون اللي يطيح الضغط برشا
0: يطيح الضغط
4: يجي في وقت اللي التلميذ سي تعب معناتها نفسيه نتاعو تعب
0: على
4: الاكزامان يجي باك سبور هكا باهي معناتها
0: يلطف الاجواء يلطف
3: وانت على ذكر زي الباك سبور يظهر لي تزاي من الباك سبور مع اكتشاف الفريب على خاطر وقتها الناس الكل باش يشيو جوست الكور والكولون اللي ما تلقاهش في تونس والنوعيه هذيك الالاستيك دونك الناس الكل الفريب الفلاني راو تو تلقاو واللي عمره ما سمع بالفريب يمشي. ولا مشى للفريب الجمعه هذيك ولا قبل بجمعتين مشى للفريب وشري الكولونيت وجاب لاصحابه اللي مشريو
0: سورتو البنات معناها بالنسبه ليهم احنا بالنسبه للجيمناستيك يشريو كل لي جامبيير
3: ويشريو فوالا حاجات ما تلقاهمش في المارشي التونيزي في الفريب تلقاهم
4: احنا رجال وقت جينيراسيون تاع سيرفيت نوم
2: هكا سيرفيت نوم المحلوله
3: سيرفيت نوم
2: تبدأ فيها باك سبورت وفانيوم
0: تعب الديفيزيون 2 كيما التيشيرت عندي انا يبداو هكا بشبشه يهبطوا في الكلاس. ان توكا كل تمنيات بالنجاح للي جون اولاد وبنات في الباك سبور ان شاء الله بالنجاح، وان شاء الله تجيبوا دي نوت باهين في الباك سبور، وان شاء الله الباك يتعدى بالقدا والناس تنجح سورتو اللي يخدموا بالقدا يستحقوا النجاح. وطبعا إذا كان واحد بالزهر باش ينجح برافو عليه، واللي قد كنترول زيدا
3: وفما التليفونات هي لعبت راه وكل كان فلان يعرف شكون في الجوري يطلب فما ياسر ياسر التليفونات في الباك سبور رقيقة، والناس الكل يجيبوا معادلات هايلة رغم اللي في خسائر الأيام وفي العام عادي جدا فجأة في الباك سبور 18 يجيبوا
4: برشا معارف.
0: وي برشا معارف إن شاء الله توا مع شامة برشا
3: الحمد لله
0: جسبير. يلا كانت هذه نهار من نهارات
1: في نهار من نهارات
5: جوهرة FM
1: الدنيا والموسيقى
5: جوهرة FM
3: جوهرة FM.

0: الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: لانترفيو الانترفيو لليوم مع ضيفتنا مدام نويل اسكندراني. مرحبا بك مدام نويل.
2: عايشك.
1: من أبرز الأسماء ممكن نقولوا الاسم طبعا ساهمت في تأسيس الرقص المعاصر الدانس اللي هي معاصرة في تونس, وطبعا من خلال الكوريغرافي المكونة كذلك في ميدان المسرح وفعل ثقافية أسست البالي الوطني التونسي في بداية التسعينات. يا حسن هل موجود البالي ولا
2: سنين وتسعين ثم فيرسيون بوين دو مع البالي دو الأوبرا.
1: دونك نذكر أنه البالي مع نويل اسكندراني كانت كلمة جمعت برشا ناس اللي هو مغرومين بالدانس, وحتى بعد مشاو معناه بور اون كارير نتاع ممثل ولا ممثلة ولا غيره. برشا ناس تعديوا قدامك زادا, مثلا
2: لطفي عبدالي.
1: لطفي عبدالي مثلا. انتو بعد اخترت المسار المستقل, واليوم انت مؤسسه لجمعيه ارانفي اللي تخدم على الفن, تخدم على البيئه, التكوين خاصه مع الشبان في الجهات. شدني برشا حديثنا انا وياك قبيله في الاوف على خاطر نعرف انه قديش مهم وقديش فالوريزون انه نخدمه على الجهات في مختلف الميادين وخاصه الميادين الثقافيه. اليوم يحكيوا ونحكيوا احنا على سودانسينغ وسودانسينغ بلس بلس, واللي هي مشاريع اتعملت في سليانة في بعرادة الروحية الكريب اللي هي مناطق ومعتمديات من سليانة, سبيت لسبيبة قصرين ميدون, فرصة باش انه الشبان يكتشفوا الاجساد متاعهم اصواتهم طاقتهم فوق الركح. وكما حكينا قبيلة مانيش نلخص كل شيء, ولكن باش نخلي لك انت تقدم لي هالمشروع هذا.
2: عايشك. دونك المشروع بدا في 23 وجات من كونستا, معناتها لخاطر انا قدمت برشا عروض في جهات, دونك التيران نعرفه ونعرف اللي بالنسبه للرقص الرقص مش موجود, تمشي في دار ثقافه ولا في مركب ثقافي باقي ثم اتوليه نتاع مسرح نتاع الفنون التشكيليه نتاع الموسيقى. الرقص شوف
1: ثانوي. ولكن مدام نويل يعني الرقص خلينا نبداو بتاتا بسؤال الاولاني, هل انه في تونس هو مثمن هذا كفن اساسا؟
2: كفن مش باقي.
1: ما تصورش عبد الاخر نجم يجاوب على السؤال هذا غيرك يعني.
2: لا كفن مش باقي, معناتها ثم ساعات كونفيزيون ما بين يقول لك الرقص هو كرياضة. لا حاجة رياضة. دونك على خاطر مربوط بالجسد وكل شيء. هذاك سي فري. تبقى هو فن كيما المسرح كيما, اما ماهوش ما عندوش حتى حد ما عطى القيمة تاع الرقص. حتى وزارة الثقافة سي باقي نار تخليه شوية
1: ما عرفتش وين تحطه.
2: دايوغ احنا ما عنيش إدارة وحدنا في لا ثم إدارة الموسيقى والرقص باقي هكيكا معناتها. دونك ثم هذا ممكن ثم الناس ما يعرفوش معناتها, وثم كونفيزيون زادة على خاطر اشتيح الرقص معناتها الناس الكل تشتح. البيبي قبل ما يتكلم تحطوا موسيقى يبدا يشتح, وهذاك في اي ثقافه في معناتها. دونك ثم الكونفيزيون ما بين الرقص كفن
1: ولا ممارس
2: معناتها
1: اللي الطريقه للتعبير عن الفرحه.
2: الناس تشتح
1: في
2: سهريات في العروسات سي تون ميو دايو في دارهم معناتها في ديارهم
1: يعملوا ديفولمون قدام المرايه.
2: اما ماهوش ديفولمون سي تون اكسبرسيون.
1: اما هما الناس شنو يستعملوا
2: توا يقول لك كلمه ديفولمون سمعتها ما ثمش برشا من حد اللي مسؤول معناتها وفي دار شباب, وقال لي انا نحب الاولاد يعملوا ديفولمون يعملوا رقص. بون انا ساعات نسكت على خاطر تعبت
1: ما لقيتش الاجابه.
2: لا نعرف كيفاش نجاوب, اما لكن مش لازم نضيع في الانرجي نتاعي.
1: باهي اون توكا
2: نخليو الانرجي باش نبنيو حاجه صحيحه.
1: لكن مدام نوال انت كي تقول الكلام هذايا ديما ممكن الفن مربوط بالسوسيو كولتوريل تاع اي بلاد, يعني البلاد اللي هي مستنسة بمعناها بالبالي يتعمل سولد اوت والناس يجي ويتفرجوا في البالي, بالنسبة لها ما هيش مش تعتبر الرقص حاجة ثانوية ولا ممارسة ولا ديفولمان. ولكن في بلدان خاصة البلدان الشرقية فما الرقص الشرقي ديجا اللي حاربوا عليه باش يكون فن, هادر ديما لليوم المصاروة يحبوا يثبتوا أن الفن الرقصي الرقص الشرقي فن وهو كذلك, ولكن ديما فما ميز ان كيسيون للحكايه ذي. وكذلك في تونس ديما كما قلت انت الي متروك اكوتي هو طريقه لانه ممكن جسد المراه وجسد الرجل يدخل شويه في الدين الاجتماعي, هذا هما الصعوبات.
2: هذا اي مش جولاتيفيزنا هذا لخاطر سي با هو بالنسبه للثقافه ثم حكيت جستمان الرقص مثلا الرقص المعاصر ولا بالي كلاسيكي مش متاعنا مش ثقافتنا. سي درول على خاطر الوقت تشوف الاوركست سيمفونيك مثلا يا اخي نعش بيتهوفن متاعنا متاع الناس الكل. دونك سيت ان ديسكور بو موا اللي ما عنده حتى معنى وما نحبش نسمعه
1: خاطر سي نون ولكن يتقال برشا.
2: لا يتقال يتقال وانا نقول اللي الرقص الشعبي رقص متاعنا هي حاجه ويلزمها تكون موجودة ونستحفظوا عليها. وأما الفنون الأخرين حتى ولو إذا مش متاعنا أصلا
1: ننفتحوا عليها أما
2: exactly. oui. دونك شبام متاع اللي متاعنا ياخي الكمانجة متاعنا
1: مش متاعنا ولا البيانو
2: متاعنا ما مش متاعنا. دونك سي بو مو سي دي فو بروبليم متاع الناس ممكن بار إنورانس ولا الناس تخاف تخاف تدخل في حاجة اللي
1: ما تعرفش كيفاش بقى تخرج منها.
2: اوتوكا
1: انا نحييك على التجربه ذي. دونك كيما قلنا انه سودان سينغ وسودان سينغ بلس بلس مشيت للجهات نعرفوا ان البروغرام هذا كيما قلت انت بدا 2023 وهو يبدا كيما تبدا لاني سكولير من اكتوبر حتى الماي. الشبان والشابات يتكونوا معناها يسفاهم في الدانس وحاجة أخرى زيادة.
2: دونك اي والحاجة جستمان دونك من 8 شهور نمشي كل شهر 3 أيام الكل في الكل فرماسيون 250 سواع عندنا 7 فورماتور با نيمبورت كي في لي فوندامونتو اللي نسمي فوندامونتو اللي هو جاي من البالي كلاسيكي مي سي لا بيو ميكانيك دو كور اللي تلقاه دون توت لي تكنيك معناتها كيفاش لي زابوي الكولون فيرتيبرال هذا الكل بيو ميكانيكيه اللي تلقاها في في اي تو لي تيب دو دانس. دونك بور لي فوندامونتو عندنا مريم بن حميده وسيرين قلعي اللي هما جايين من البالي كلاسيكي. مريم بن حميدة هي ممثلة وزيدة ما هي راقصة أصلا وسيلين قال هي تشتح في البالي دو لوبيرا وزوز يقريو في الإيقاع عند إيقاع. دونك سو سون دي بروفيسور هما بيدهم عندنا في البوبينغ صبري رجب بوبينغ سي اون فورم دو هيب هوب في الجاز عندنا شرف الدين تاوريتي ثم هيشين شيبلي وليس تريكي اللي هما يقريو كونتمبوران هيب هوب ومؤيد الغزواني اللي هو سي لو سول اللي ماهوش جاي من الرقص او ديبي هو جاي من المسرح اما بدا الرقص معايا في 2016 لا بلوبار دو سي بيرسون ils sont des danseurs maya dans mes productions à ma colonne moustakiline yernou. Donc on a vraiment la crème de une nouvelle génération de formateurs. Donc la formation hayatir fi nafs el maneta fi nafs el waqt عندك binom yemchi el krib binom yemchi el rouhia binom fisiliana ou men redoua اللي كان في سيليا فوالا يا ici permutation هكاك الشباب
1: قداش من ولايه
2: سيلينا سنين سيلينا واولاد قسرين من سبيبه وسبيتله يجيو للروحيه دونك يجيو
1: اولاد وبنات
2: اولاد وبنات احنا
3: شباب الاولاد
2: او فيت شباب عندنا
1: عليه هذا
2: 20 15 بنات وخمسة أولاد. وقت اللي كنا في الجنوب الشرقي بدينا في مدنين وتتاوين و...
1: كان أولاد أكثر.
2: أولاد أكثر على خاطر لي بارون وقتها ما يحبوش بنيتهم. كنا عندنا شوية
1: تحكيوا معهم لي بارون تقولوا لهم فسروا لهم شو معناها هذايا.
2: اسمع أنا

0: ينجم يكون موجود
1: ديسيزيون بوليتيك. اذا الوزاره تقرر نهار من نهارات والدوله تقرر كيما ثم ليزاد المعهد العالي للفنون الدراميه والركحيه, كيما ثم المعهد العالي للموسيقى, كيما ثم لي بوزار للفنون التشكيليه, كيما ثم ليكول دو سينما. احنا حقنا من حقوقنا, خاصة لغاية التوثة ما بالي الأوبرا كيفاش تعمل عندك معناتها فرقة, عندك مؤسسة وطنية, il n'y a pas de pôle de formation, معناتها c'est faire les choses à l'envers.
0: مش تحلم مدام نوال بهذا, تحلم بداية بأنه القطاع هذا يتنظم, أن يكون عنده
1: structure. مش حلم برك, حرب 40 سنة وإحنا نتحاربوا. أنا ما نيش وحدي على شيء هذا, راه إحنا الكلنا لي بروفيسيونيل. درا قديش من مشاريع كتبناهم وكل مرة دفعت على شيء هذا, مش كان في وزارة الثقافة, في وزارة التربية, في وزارة الولاية المالية, في معناتها سي نورمال كون ديفون نوتر ميتي. حسيلو أنا حبيت نقول كالمشروع هذا يكمل في ماي. دونك عملنا هو سميناه ماهوش عرض, مي ان فيت يشبه برشا العرض.
0: وقتاش
1: عملناه؟ نهار الاحد اللي فات في المركب الثقافي بسيليانا بطبيعة سور بلاس. ونهار الاحد جاي لو 10 لحداش ونص نتاع الصباح في السيتي دو لا كولتور, في التياتر دي جون كرياتور, مفتوح للناس الكل, سي غراتوي.
0: باش نشوفوا خدمة لي جون.
1: وي خدمة لي جون معناتها سي لي سيت فورماتور, كل واحد عمل اون بوتيت كوريغرافي ولاميناها. يحكيو زادا, ثما دي جون كي تيموني ياخذوا الميكرو يحكيو على رواحهم, على
0: التجربة هذه,
1: على التجربة وعلى على سيلينا, على بلادهم وكيفاش يشوفوا المستقبل.
0: سي بيان.
1: دونك سي تري سيمباتيك.
0: سي بيان سي بيان.
1: يجيو فريمون.
0: نعاودوا نذكروا بالموعد, نهار الاحد 10 ماي مع 11 ونص في مسرح المبدعين الشبان في مدينه الثقافه.
1: فوالا اكزاكتومون.
2: نحب نحيي نوال سكندراني على هالنضال, هي مناظره
0: حقيقيه.
2: ملي انا صغيره نعرف نوال سكندراني وهي تجاهد, معناتها كي تقول لك تياتر ناسيونال في التسعينات واليوم 2026 مازلت تتاسس الانواع جديده باش نعمل نفس الهدف. انت تقولها تحلم, هي حلمت حلمت حلمت ولا كابوس الشيء ومازلت ممنع. اي جو مو دوموند كان الرقص هو اللي يجيب الانرجي هذه الكل, منين تجيب الانرجي باش تكون بالصوره هذه بالسيرينيتي هذه وتقدم توجور افيك لو سوري النضال الحقيقي.
1: عايشك ميرسي.
0: ان توكا وي مناضله حقيقيه نواس اسكندراني.
1: و سي بيان غراند فورس.
0: وي و سي بيان انك مازلت تحلم, لانه هذاك هو الدنيا, انه ديما واحد عنده لي غيف هذوما ويقول باش نحققهم نهار, وذاك هو اللي يعيش بيه الفنان.
1: معناتها إذا ما تحلمش
0: صافي بارتي دو لا في.
1: بوركوا فيفر.
0: مخ شكرا ليك مدام نوال اسكندراني, ميرسي بوكو.
1: ميرسي ميرسي
0: يا جماعة. نعاودوا نذكروا بالموعد مسرح المبدعين الشبان نهار الأحد 11 ونص تاع الصباح في مدينة الثقافة. فاصل ونرجعوا لكم في أنتيبيوتيك. أنتيبيوتيك.

0: متى متى هيا بنا نلعب.
1: يلا هيا بنا نلعب. نسمعكم مقاطع وتقولوا لي مسرح سينما ولا تلفزة. المهندس سامي هو شاب مستقيم لا يعرف النفاق والكذب، ورغم فقره المادي بسبب مرتب والبسيط من خدمته كمهندس تراخيص بأحد الأحياء لأنه يرفض الرشوة مهما كانت احتياجاته. هذا الإكستري.
2: كل شيء حيكون تمام. الله، هو احنا لينا بركة سيادة المدير العام وعديل المدير العام وشجرة عائلة المدير العام وسكرتيرة المدير العام وتحية خاصة للمدير العام.
1: عرفتوا العمل ولا لا سليم؟
3: يوميات مدير عام.
1: إخراج رائد لبيب،
4: يونس شلبي، هذا
1: تأليف فيصل ندى، بطولة فاروق فيشاوي، تيسير فهمي، سوسن بدر، أمين رزق، عبد الباري الباني، عماد نور، عبد العزيز عيسى، وذا صوت يوسف عيد. ذا مسلسل حضارات السادة الكذابين 1990. أنت مولود 89.
4: مش
1: كل خطأ لي. تدور الأحداث حول السادق اللي يملك مصنع ويعيش مع زوجته وبنته. حاول سوسن بالاتفاق مع سلاح إعادة أموال والدها من السادق والانتقام منه، فتلجأ لتجنيد محسن والإيقاع به في حبها لينقل لها أخبار المصنع. يعني ذي قمة. لا سمع شوية الإكستري.
5: أنت تعرف حد من عائلة بلانكو؟
6: شنو أنا أعرف؟ إحنا كنا جيران توا 20 سنة، ولا أعرف لي إحنا قرينا تعليم الابتدائي مع بعضنا.
5: ما قلت ليش أنا شكون مشبه؟
6: والله إيش مش أقول لك، أنت تشبه للكل وما تشبهش لحتى واحد منهم. لكن ما قلت ليش أنت بنت شكون، خلي الذاكرة يرجع لها شاهد العقل.
5: أنا بنتي عليلة.
6: عجيب والله، لو كان واحد قال لي راك باش تلقى بنت علالة بعد هالسنين هذه ما كنت مصدقه أبدا.
4: الحبيب الذيب هذا؟
1: لا،
3: سونيا مدرب هذا.
1: وي. إخراج عبد الجبار بحوري، تأليف محمد صالح الجابري، بطولة سونيا المدرب، كمال تويتي، منى نوردين، جميل الجودي، محمد بن علي، حسن الخلصي، عبد الحميد بن قياس، وذايا الصوت محمد بن علي. 1997 كمان تكبرت دونك تعرف وقتها 8 سنين عمرك.
4: موجود نرجع بالتويلي
3: باب الخوخة.
1: باب الخوخة، برافو والله، باب الخوخة والله العظيم. يلا الاكستري الثالث بالانجليز، هذا صعيب ان نطلعوه ولا بالفرنسي.
3: هاي نسمعوا الاكستري.
1: نسمعوا هاي.
7: Alors, vous êtes de Relayand ?
8: Depuis peu de temps, oui. On espère vendre à cette ville un système de technologie de l'information. Mais j'ai un peu de mal à obtenir un planning, à savoir quel jour le roi va venir ici.
7: J'espère qu'ils ne vous ont pas fait de promesses.
8: Non, non, pas vraiment, mais j'ai cru comprendre que ce projet était considéré comme prioritaire.
7: Oh, ce serait formidable pour nous tous. Le roi n'est pas venu depuis longtemps.
8: Longtemps, c'est-à-dire ?
7: J'ai commencé il y a 18 mois et il n'est encore jamais venu ici.
1: Oui. Alors, tu le film ?
4: سهل اللي نعطينا.
1: أنا بيجي من عفوش هذا، برغم اللي هو ممثلي المفضل.
3: شكونه؟
4: توم هانكس.
1: توم هانكس.
4: توم هانكس. لغوا.
1: يعاني رجل الأعمال ألن من خسائر مادية كبيرة وفاتحة نتيجة لتعرضه للأزمة المالية. يقرر على إثر الأزمة أنه يسافر للمملكة العربية السعودية للاستقرار فيها اقتصاديا. أو المستقر اقتصاديا عفوا، عن طريق عرض أفكاره وخبراته على أحد الأمراء السعوديين ليقوم بإنشاء مدينة جديدة ذات استثمارات ضخمة وعالمية.
4: توم هانكس مشي للسعودية.
1: والله ما نعرفوش الفيلم هذا.
4: نعرف توم هانكس وحلف المطار.
1: لا، وحلف المطار عنده برشا حاجات مميزة. توم هانكس طبعا.
4: نعرف توم هانكس طاح في جزيرة.
1: يزي توم هانكس كعمل كعمل كعمل فوريست جامب يكفي توم هانكس.
4: فوريست جامب، فوريست جامب يلزم كل عام تفرش فيه مرتين
1: حاجة دوخ. به الفيلم اسمه هولوغرام فور ذا كينج 2016. منعرفوش والله. هين يلا زعما شكون؟ تفضل فرح. نعم.
4: حي.
1: نعم.
3: تونسي؟
1: لا.
4: أمريكاني؟
1: لا.
3: مصري؟
1: لا.
4: فرنساوي؟
1: نعم.
3: ممثل؟
1: لا.
4: مغني؟
1: لا.
3: سياسي
1: لا رياضي نعم
3: كوارجي فوتبول
1: وي
4: سنة قلنا حي احنا
3: حي
4: كرة قدم
1: أين الجواب نعم أو لا
4: باش نعرف
9: تكرار نخب عليه صفر
4: ما زال يكور
1: لا
3: باهي ألوغ رينا
1: درب حلاه السؤال هذايا
4: هز كوب دو موند 98
1: استناني عاد لحظه بوحده بوحده
3: الاصول
1: الجزائريه مدرب ماهوش انا ما ريتوش مدرب صراحه لا
4: جينيراسيون 98
1: تدريب وي تدريب معناها ما ريتوش مدرب عنده كارير معناها مدرب وي مدرب
4: جينيراسيون 98
1: لا
3: باهي انا عندي فرنسا نعرف فيها ثلاثة اسامي ماهوش ديري ماهوش زين الدين زيدان ماهوش ديدي ديشان بلاتيني
1: ميشيل بلاتيني من مواليد 21 جوان سنة 55 فرنسي من اصول ايطالية بدا مسيرته في فريق نانسي 72 وانتقل لسانت اتيان بعد 7 سنين لعب مع الاول 181 مباراة والثاني 58 هدف في 104 مباريات انتقل لليوفي سنة 82 لعب 5 سنين صنع المجد في تورينو وخاض 147 مباراة برزت قيمته كلاعب رغم أنه مركزه كان في خط الوسط لكن سجل أهداف عديدة ونفذ ركلات مباشرة كان يمركي الكوفران والبنالتي في نفس الوقت وقف ند لأفضل لاعب في تاريخ مارادونا وقت كان هذا في صفوف نابولي خاض 72 مباراة مع منتخب الديوك فرنسي سجل 41 هدف قاد بلاده للقب كأس أمم في أوروبا 84 رابع المونديال 82 ثالث المونديال 86 حقق رقم قياسي بحصوله على لقب هداف اليورو 84 بتسجيل 9 اهداف اكثر لاعب فرنسي سجل في نسخه واحده حاز عديد البطولات كاس فرنسا البطوله دوري الابطال كاس الكؤوس الاوروبيه كاس السوبر الاوروبي كاس ايطاليا بطوله ايطاليا مع اليوفي في نفس الوقت الكره الذهبيه 3 مرات افضل لاعب في العالم مارتين افضل لاعب في اليورو 84 هدافها افضل لاعب فرنسي في القرن العشرين افضل لاعب فرنسي مارتين عضو قاعة المشاهير في إيطاليا هي كونسكراسيون كبيرة تولى تدريب المنتخب الفرنسي في بداية التسعينات معناها بغيانس كبيرة من وتألق في تصفيات المونديال قبل ما يفشل في اليورو 1992 برشا مناصب إدارية منها رئيس اللجنة المنظمة المونديال 98 في فرنسا ترشح لرئاسة الفيفا 2015 لكن مشواره في الفيفا توقف بسبب اتهامه بالفساد في قضايا لجانب رئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر
4: هو ما حبهوش يشد رئيس الفيفا خاطر كانت ثنيه محلوله لي هو
1: كان رئيس الاتحاد الاوروبي
4: الاتحاد الاوروبي 2006 هو اللي باش ياخذ على بلاتر
1: اش قال زيدان على بلاتيني قال وقت كنت صغير نلعب في الكوره مع اصحابي نلعب ادوار انا نختار ديما نكون بلاتيني يعني واحد من أهم الناس اللي يمسوا كرة قدم في تاريخ الكرة هذه معز شكرا في الإخراج رامي في الإعداد مرسي فرح مرسي سليم
4: شكرا
1: شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا يلا هذا مدحت صالح في حفلة يغني بتسأل لي علي عليش تسأل علي وانت ما تهتمش بي هكي قول كيف يلا غدوا نتلقاو إن شاء الله في حلقة جديدة

0: تسأل ليه ليه ليه عليا.
1: تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في سبيكة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة سعيدية،
2: أهلا بكم مستمعينا إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. انتخاب رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد دبار نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين. وغارة صهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها اليوم الأربعاء عن انتخاب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، وذلك خلال أشغال المؤتمر المنعقد في باريس بين 4 و7 من ماي الحالي. نقابة الصحفيين عبرت عن فخرها واعتزازها بهذا التتويج التاريخي الذي يعد سابقة أولى في تاريخ تونس، التي تتحصل للمرة الأولى على هذا الموقع الرفيع داخل الهيئة القيادية للاتحاد بعد سنوات من التواجد الفاعل ضمن عضوية اللجنة التنفيذية. واعتبرت أن هذا الإنجاز من شأنه أن يعزز حضور الصحافة التونسية داخل المنظومة المهنية العالمية ويؤكد مكانتها في الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين. أيضا أفادت النقابة بأن الاتحاد الدولي للصحفيين يضم أكثر من 600 ألف صحفيا حول العالم، موزعين على 187 نقابة وجمعية وطنية، مما يجعل هذا المنصب مسؤولية كبرى وموقعا مؤثرا في رسم السياسات العالمية المتعلقة بحرية الإعلام وبأخلاقيات المهنة والدفاع عن الصحفيين في مختلف السياقات. وأكدت أن هذا التمثيل الرفيع يعتبر مكسبا وطنيا ومهنيا لكل الصحفيين في تونس، ويعكس المكانة التي مفاتئ الصحفيون يرسخونها على المستويين الإقليمي والدولي رغم التحديات التي تواجه قطاع الإعلام اليوم. في شأن آخر، التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط اليوم في مقر الوزارة، التقى يوسف أحمد حسن الذي قدم له نسخة من أوراق اعتماده سفيرا جديدا لجمهورية الصومال الفيدرالية بتونس مع الإقامة بالجزائر. بالمناسبة أكد الوزير عراقة العلاقات الأخوية التونسية الصومالية، مبرزا الحرص على دعم التعاون القائم بين البلدين لا سيما في مجالات التعليم العالي والتكوين المهني وتطويره ليشمل مجالات حيوية أخرى وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية. ارتفعت عائدات النقل للخطوط الجوية التونسية بنسبة 5.4% لتبلغ 314 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، وذلك وفق ما أظهرته مؤشرات نشاط الشركة المنشورة اليوم على موقع بورصة تونس. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة عدد المسافرين بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، ليتجاوز عددهم 540 ألف مسافر. دوليا، نقل موقع اكسيوس الامريكي عن مصادر مطلعه اليوم قولها ان واشنطن تعتقد انها على وشك التوصل الى اتفاق مع ايران لاعاده فتح مضيق هرمز وانهاء الحرب في الشرق الاوسط. ايضا نقل اكسيوس ان الاتفاق سيلزم ايران بتجميد تخصيب اليورانيوم مقابل موافقه الولايات المتحده على رفع عقوباتها والافراج عن مليارات الدولارات من الاموال الايرانيه المجمده، كما سيرفع الطرفان القيود المفروضة على العبور عبر مضيق هرمز. أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أن بلاده تواجه واحدة من أكبر الحروب المعاصرة، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إضعاف إيران من الداخل عبر الضغوط الاقتصادية والحصار البحري في محاولة لتفكيك التماسك الداخلي ودفع البلاد نحو الاستسلام. قليباف أضاف أن مؤشرات هذه الضغوط تظهر في إجراءات أمريكية جديدة تتعلق بممرات مائية حساسة مثل مضيق هرمز، إلى جانب ما وصفه بالحصار البحري الهادف إلى الضغط الاقتصادي. بعد من شن كيان الاحتلال الصهيوني غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، نتنياهو يقول من جانبه إن الغارة استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله. تأتي هذه التطورات على الساحة اللبنانية في وقت تدرس فيه إيران مقترحا أمريكيا للتوصل لإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

حجازية العينين نجدية الحشا حجازية العينين نجدية الحشا.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: ماضي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: 8 ودقيقتين في استوديو جوهر اف ام. مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من خذ الصحيح، موعدكم مع المسائل القانونيه، مع القضايا اكيد، مع الاستشارات. موعد قاد كل اربعة من توا حتى للتسعة، نتلقاو معكم اكيد على جوهر اف ام الدنيا وما فيها، وعلى جوهر اف ام تي في. نواصلوا هكا في طرح الفقرات، كل فقرات متنوعه بالطبيعة، نختاروها ندرسوها نتناقشوا فيها قبل ما يكون الموعد. هذا الموعد اللي نتلقى فيه مع المختص رقم واحد الدكتور عبد المنعم عبود، دكتور في القانون، محامي لدى التعقيب، أستاذ جامعي، مؤسس الأكاديمية القانونية، ومكون لإطارات وأعوان في القطاعين العام والخاص. اليوم في خوض صحيح، قبل ما نبدأ الحصة نحب نقول شكرا على اهتمامكم، شكرا على انتباهكم، شكرا على ثقتكم في البرنامج، وفائكم للبرنامج. ما يزيدنا كان ثقة، ما يزيدنا كان عمل دؤوب باش نكونوا عند حسن الظن إن شاء الله. البرنامج اليوم متنوع ثري تحت المجهر قرار 9 جوان 2020 على محكمة التعقيب يقضي بنقض دائرة الاتهام، وهنا لا يمكن الإدلال تسجيلات صوتية من مكالمة هاتفية في قضية دون الحصول على إذن قضائي. موضوع اليوم مش نمشيوا لعقود الوعد بالبيع، نحكيوا عليها أنواعها، إمكانية إبرامها كيفاش، والإخلال بها زادة شنية العقوبة وقت اللي أنت تقلب وعد بالبيع، شنية العقوبة المنجرة على الإخلال هذا، قانوني ولا غير قانوني. خمسة أسئلة والإجابة تكون مع الدكتور عبد المنعم عبود معنا في المباشر كالعادة، هو بالطبيعة من عناصر القارة في الحصة. أهلا وسهلا أستاذ، مرحبا بك.
2: مرحبا بك صديقي العزيز سي غازي خليل، وكالعادة نتمنى لكافة السادة المشاهدين ومستمعي قناة وإذاعة جوهرة اف ام تي في، نتمنى لهم مشاهدة واستماع طيب.
1: شكرا لك، تحية الفريق الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، منير اسماعيل في الإخراج، بعد تحيتنا المؤسس خياطي في الإخراج من استوديوهاتنا في تونس، حسام القايد في الإخراج الرقمي في الديجيتال، تحيتنا للأستاذة السيدة المعدة زادة أستاذة إيناس حداد. ونبدأ البرنامج مع الموسيقى قلبي مرتاح باش نسمعها آدم، واحدة من الغنيات اللي اخترناها لكم، إن شاء الله تكونوا أنتم زادة مرتاحين معنا في حصتنا في خوض الصحيح. نرجع لكم بعد الغنية.

0: تنجر.
1: نبدأ أولى فقراتنا اليوم في خوض صحيح تحت المجهر. كما قلنا نرجع القرار 9 جوان 2020 على محكمة التعقيب، وهنا نقض الاتهام وفي قضية فيها موظف عمومي. هاتوا ناخذ التفاصيل الكل بيان سور. لا يمكن الإدلال بتسجيلات صوتية في قضية دون الحصول على إذن قضائي. أستاذ عبد المنعم عبود، نمشي لك مباشرة في القضية هذه في تحت المجهر اليوم.
2: شكرا لك سي غازي. هو في الحقيقة قرار متميز، قرار ربما يجي مناقض لسياق كامل من فقه القضاء محكمة التعقيب. سياق تعودت فيه محكمة التعقيب معناها بالنسبة لهذه المسألة، ما مسألة الإدلاء بمعاينات يقيمها السادة عدول التنفيذ، قبول هذه البينات وقبول هذه الحجج معناها مهوش على المحك بالنسبة لفقه القضاء في عديد القرارات. لكن بالنسبة للقرار هذايا، الأمر يتعلق بقرار تعقيبي قام بنقض قرار صادر عن دائرة الاتهام تابع القطب القضائي المالي والاقتصادي بمحكمة الاستئناف بتونس. والقضية في الحقيقة تتعلق بإرشاء موظف عمومي، ارتشاء موظف عمومي، وتم تقديم كدليل على هذا الارتشاء، على هذا الفعل، تم تقديم تسجيلات صوتية مكالمات كما احنا برشا الكثيرين تلقاه عنده عادة انه كل ما يتصل به شخص ما يهموش في شكون الشخص اللي قدامه، تلقاه يبدأ يسجل معنا عنده عادة تعود. فما حتى دي زابليكاسيون تطبيقات اللي هي آليا وقت اللي تجيك المكالمة تسجل، وبعد انت ترجع للريبرتور تلقاها المكالمات الكل مسجلين وتفرز على روحك. الجديد في هذا القرار أو الفريد في هذا القرار أنه محكمة التعقيب أولا كرست مبدأ هو مبدأ دستوري. المبدأ هذا كان موجود في دستور 2014 لكن أيضا مكرس في دستور 25 جويلية 2022 تحديدا الفصل 30 اللي وضع كمبدأ دستوري أو كيعني قاعدة هو احترام حرمة الاتصالات وسرية الاتصالات وسرية المراسلات، وأيضا فما خصوصية الحياة الخاصة هذيك لابد من احترامها. إذا نص دستوري الفصل 30 وكذلك مدعم ومعزز بأحكام الفصل 55 من دستور 2022 اللي يقر بأنه المراسلات والاتصالات عندها حرمة وتخضع إلى فكرة السرية. المبدأ أنها تخضع إلى السرية وأنها مكالمات واتصالات سرية.
1: ما فماش استثناءات بالنسبة للسرية.
2: هاو جايين. الفكرة هو أنه تقول محكمة التعقيب رأوا كل دليل يقدم يخضع إلى سلطة تقديرية للقاضي الجزائي. عنده سلطة تقديرية يوازن ما بين الحجية الإثباتية متاع الأدلة المقدمة، قد يعتمد دليلا وقد لا يعتمد آخر. ومتى كان الدليل يرتكز على ارتكاب لجريمة معينة فإن ذلك الدليل يعتبر حينما يقدم متضمنا لخرق لمبدأ أساسي يهيمن على الإجراءات الجزائية اللي هو مبدأ النزاهة في البحث عن الدليل الجزائي. باهي، معناه ما تنجمش تجيب دليل إلا ما يكون خاضع لمبدأ النزاهة، ما تجيبوش بطرق ملتوية. إذا كان الفعل اللي أنت باش تعتمد عليه باش تكون الدليل اللي أنت باش تقدمه في القضية باش تتهم زيد أو عمر هو في حد ذاته يمثل جريمة، فما يمكنش اعتماد ذلك الدليل. باهي، محكمة التعقيب رجعت لزوز فصول. الفصل 85 من مجلة الاتصالات اللي تقريبا هو فصل غير معروف حتى في الأوساط القانونية والأوساط القضائية. فصل 85 يجرم إفشاء مضمون المكالمات والمبادلات عبر شبكات الاتصال العمومية، ويحيل في العقاب على الفصل 253 من المجلة الجزائية.
1: فيها عقاب
2: أي يجرم إفشاء المضمون المكالمات ويقول لك راهي العقوبة هي نفس عقوبة الفصل 253 تحدثنا عليه كان تتذكر في حصة سابقة، ويتعلق هذا الفصل بإذاعة مضمون مكتوب أو إذاعة مضمون تلغراف أو غيره من المكاتب، ويعاقب على هذه الجريمة بعقوبة سالبة الحرية 3 أشهر سجن. دونك يتسجل مش التسجيل، الإفشاء متاع المضمون متاع التسجيل، كي يقعد في بورتابل متاعك وسجلتهم فماش مشكلة، أما كي تفشي أو يحرض شخص على إفشاء المضمون أو يشارك في إفشاء مضمون المكالمة أو المبادلات، يعني حتى لميساج هذوكم لميساج فوكو ولا لميساج إكري، يحرض على إفشاء مضمونهم، وقتها تولي جريمة حسب الفصل 85 و 253. كي تجيب أنت مضمون مكالمة وتفشيها وتقول ها باش نأسس عليها شكاية، موش هكاك العملية. العملية من تم العملية حسب محكمة التعقيب وحسب ما فهمت من قرارها اللي هو قرار ممتع، تقول لك محكمة التعقيب إذا كان أنت سجلت على شخص مكالمة معينة تمشي تشكي للسيد وكيل الجمهورية، تقدم شكاية إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المختصة الترابية، وكيل الجمهورية سوف يحيل القضية برمتها إلى باحث البداية، وباحث البداية بوصفه مأمور ضابطة عدلية باش يتولى المعاينة. وقتها تولي العملية في كنف إجراءات عادية وسليمة من الناحية القانونية. يعني أما إجراء
1: تسجل قبل ومن بعد تشكي مش مشكلة،
2: تسجل وتشكي ومن بعد وقت اللي يستدعوك باش يبدأ البحث معك، أنت يبحثوك أول حاجة تعملها تخرجك تسجيلات يعينها باحث البداية على البورتابل متاعك.
1: مش يعين فما عدل منفذ ولا
2: فما حاجتين يلزم ديما نعرفوهم اللي هما راهم غلطين. أول حاجة هي المعاينة عن طريق عدل منفذ.
1: بالضبط.
2: نحكي لك على حسب القرار هذا نتاع محكمة التعقيب. مانيش نحكي راهو هو يبو اتر أنا ريدو برانسيب راهو. والتعليل نتاعو تعليل يصلح لكل الوقائع. لكن فقه القضاء في جزء كبير منه ما يعتمدش هذه الأحكام. يجيب له أنت تسجيل مثبت المضمون نتاعو عن طريق معاينة أجراها مأمور عمومي اللي هو السيد عادل التنفيذ، تعتمدها المحكمة. أما في الحالة هذه محكمة التعقيب أحسنت التعليل واهتدت إلى النص الصحيح فصل 30 من الدستور، فصل 85 من مجلة الاتصالات و 253 من المجلة الجزائية، لتنتهي إلى أنه في صورة عدم مراعاة هذه الفصول فإنه أول شيء بش يصير هو بطلان الإجراءات. واضح. ولذلك هي قامت بنقض قرار دائرة الاتهام وعرض القضية على هيئة أخرى. بيه. اللي حبيت نقوله زيادة، رأو إذا كنت تم المعاينة عن طريق عدل التنفيذ، رأي هذية فيها في الحقيقة خرق لمبدأ النزاهة في البحث عن الدليل، لأنه يعني أنت قاعد تفشي في مضمون مكالمة. دو إذا كنت تم المعاينة من طرف الأعوان الفنيين المكلفين من طرف القضاء، فإنه عمرها من المعاينة تتم على قرص مغناطيسي. القرص المغناطيسي ماهوش في رفعة عن الشكوك، نجم يتم التلاعب به. إذا كانت تم المعاينة فهي تتم على المحمول ذاته. دونك فهمت، تتم على المحمول ما تمش على الإكستري من الأوريجينال. الأوريجينال موجود وين؟ موجود في البورتابل. ينجم يقع مونتاج ومن بعد نهبطوه على قرص مغناطيسي.
1: يعني عن مصدر بيدو.
2: المصدر بيدو. دونك احنا خلاصة اللي نحبوا نخرجوا به من خلال القرار هذا، راهو تسجيل المكالمات إذا كان يقعد في البورتابل ما فماش مشكل. إذا كان باش تفشي مضمون التسجيل هذا، تفشي المضمون متاعه أو يجيك شخص يحرضك أو يشارك في الإفشاء، فإنه هذا يمثل جريمة ومعاقب عليها بعقوبة 3 أشهر سجن حسب الفصل 253 من باب التنظير مع إفشاء مضمون المكاتب والتلغرافات. واضح؟ وهذا فيه خرق لمبدأ أساسي اللي هو قلت مبدأ النزاهة في البحث عن الدليل. شوف قداش من قرار توا برشا يقول لك احنا يتهمونا بالتنظير، لا ماناش ننظروا، راه هاني نجيبوا بالكاشف اللي فما قرارات تمشي في الاتجاه الصحيح، وانه القضاء قد يجتهد وقد يصيب وقد لا يصيب. اذا احنا شنو نقولوا؟ احنا نجيبوا القرار اللي هو يلفت الانتباه نسلطوا عليه الاضواء، كما سلطنا كانت تذكر الاضواء على القرار المتعلق بعدم امكانيه التفتيش المحمول من طرف عون الضبط العدلية إلا بإذن من السيد وكيل الجمهورية، كما زاد قلنا زاد راه كيف كيف فيما يخص الكمين، وحكينا على الفرق ما بين الكمين والجريمة المثارة، قلنا راهو أعوان الضبط العدلية إذا كان يقوموا بإثارة جريمة فإنهم يعتبروا مشاركين في تلك الجريمة. دور الضبط العدلية على معنى الفصل 13 و9 من مجلة الإجراءات الجزائية هي معاينة الجرائم، جمع الأدلة، تتبع المجرمين أمام العدالة. هذا دورها، ما هوش دورها إثارة الجرائم أو المشاركة في افتعال الأركان المادية لجريمة لم تكن لتقع لولا مشاركة أعوان الضبط العدلية.
1: هنا سؤال اخير استاذ. احنا قلنا هذوما المكالمات، لكن يسالش كان نفتحوا قوس على مثلا التسجيلات الصوتيه، نفتحوا قوس على
2: لي ميساج فوكو، لي ميساج اكري، كل ما هو مكتوب وكل ما يتم تبادله، كل ما مكالمة، الرسائل، الوثائق، إذا كان يتم إفشاء مضمونها وتبدأ
1: مضمون مثلا،
2: كل شيء هذاك يدخل تحت مقالك مكالمة أو مبادلات عبر شبكات الاتصالات العمومية. هذا شي يقول نص الفصل 85.
1: الاتصالات العمومية ما فماش مثلا الشبكات التواصل الاجتماعي، ونرجع هنا للقانون،
2: هذه هي اتصال عمومي.
1: أي هذا هو ما. أوكي،
2: معناها هي مجلة توكي. تقول لي أنت شبكات الاتصالات العمومية، الفيسبوك هاو النهار كله احنا ساعة تلقى واحد ينشر مثلا كلام ربما فيه إساءة للغير، فيتم تتبعه على أساس الفصل 86، لكن بعد الفصل 85 من ناحية جغرافية النص يلي مباشرة الفصل 85.
1: كيف المعاينة على
2: المعاينة
1: مش على القرص،
2: المعاينة على المحمول. ولكن زاد حتى في الحالة هذه نذكر ونزيد نذكر ونزيد نذكر اللي راهو فقه القضاء في جانب هام، ما نقولش كبير، في جانب هام منه يقول لك راهي ما تمش المعاينة عن طريق عدل تنفيذ، وإنما من طرف أعوان ذكرهم الفصل 79 من مجلة الاتصالات. فيهم أعوان ضبط عدلية، ولكن فيهم أعوان فنيين تابعين، خبراء تابعين يعني وزارة الاتصالات. والقضية بعد ما تجرى المعاينة يتعهد بها الوزير المكلف بالاتصالات اللي حيل على وكيل جمهورية، وكيل جمهورية لهنا هو اللي حيل بدوره على المحكمة. إذا تشوف فما تسلسل إجرائي معين، وفما صيغة شكلية جوهرية اللي هي المعاينة والإحالة من طرف الوزير المكلف بالاتصالات. معناها ما نجموش نتجاوزوا خطوة، معناها نصفوا خطوة ونقولوا ها هاوكا لا نمشوا مباشرة نعملوا معاينة نمشيوا لكل الجمهورية، ولو أنه فما قرارات أخرى تبيح ذلك.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك عمرو دياب بابا، ونرجع لكم بعد شوية في موضوع اليوم نحكيه على عقود الوعد بالبيع.

0: اليوم.
1: بتبيع مع المواضيع الهيدفان، مواضيع البناءة، وإن شاء الله الإفادة تحصل للجميع. موضوع اليوم موضوع مثير للجدل، وفي برشا هكا نقاش زادة عقود الوعد بالبيع ولا الوعد بالبيع. هنبسطها عن الآخر هنا، الوعد بالبيع هنفهموا شنو الوعد بالبيع، شنية أنواع العقود هذية، كيفاش نجموا نبرموا العقود هذية، وفي حال الإخلال بعقد بالبيع شنية العقوبات المنجرة. نرجع معك أستاذ عبد المنعم عبود، دكتور في القانون. تفضل أستاذ.
2: بالنسبة للوعد بالبيع سي غازي، في الحقيقة الأمر يتعلق بعقد سابق عن عقد البيع، هو عقد يمهد لعقد بيع. وفما شكون يعتبره من العقود التفاوض، يعني العقود الأولية السابقة التمهيدية لإبرام عقد نهائي، يعني هو في الحقيقة ينظم مرحلة سابقة الغاية هي الوصول إلى عقد بيع نهائي. الحالات متاع الوعد بالبيع متعددة، قد تكون الغاية من الوعد بالبيع يعني الحصول على قرض، عندك مبلغ مالي معين باش تدفع تسبقة، ثم بعد ذلك تكمل لك البنك، ثم بعد ذلك تتمم البيع النهائي. قد يكون الأمر نتيجة تعذر قانوني، على خاطر انت توا باش تتعامل مع اجنبي، والاجنبي هذا لابد ان يتحصل في عقد البيع على رخصه بالضبط. رخصه الولي، اذا نبرم وعد بالبيع في انتظار الحصول على رخصه الولايه عملا بامر 4 جوان 1957، لانه يعني احد الاطراف اجنبي، وتحدثنا في حصه سابقه شكون هم الاجانب بالضبط. ايضا زاد كيف اي مثلا قد يكون الامر يتعلق بتنقيط وضعيه عقاريه، نعم وعد بالبيع في انتظار انه يتم تسويه وضعيه الرسم العقاري بصدور حكم بالتحيين. هذا الكل موجود، يعني هو عقد ربما قد يمهل ويجعل الاطراف تتريث قبل المرور الى مرحله الابرام النهائي لعقد سيرتب اثر هام وهام للغايه، هو اثر ناقل للملكيه من ذمه الى ذمه. الوعود بالبيع في الحقيقة قد تكون محددة بأجل، وقد لا تكون محددة بأجل، قد تكون ملزمة لجانب واحد، وقد تكون ملزمة للجانبين. ما وقتها فما شكون يحكي حتى على في بعض الكتب الشرقية يتحدث عن عقد بيع ابتدائي، خاطر هما سوز ملزمين توا بإتمام بنود الوعد بالبيع، إذا كانوا متفقوا منذ البداية على أنهم يتم الوعد بالبيع بشروط معينة، ما أن يتم استيفاء هذه الشروط فسيمر الطرفان إلى مرحلة إبرام عقد البيع النهائي. الوعد بالبيع في الحقيقة ما هوش نقل للملكية، ولكن الوعد بالبيع ما يحميش راهو الحقوق،
1: ما يعطيش الأحقية،
2: ما فيهش نقل للملكية، في تعهد شخصي، في التزام شخصي بالنسبة للأطراف الموعود له إزاء الوعد. فما التزامات شخصية، التزامات شخصية، قد تكون التزامات تبادلية، وقد يكون التزام من جانب واحد كما ذكرنا من قبلك. إذا شنو نقوله؟ نقوله راو الوعد بالبيع هو في الحقيقة تمهيد، هذا هو الكاليفيكاتيف نتاعو، هو تمهيد لعقد لاحق.
1: خلينا نزيدو نبسطو شويه، كيفاش نعملوا وعد بالبيع؟ شنو صحح عقد وعد بالبيع؟ شنو لازم نعمل؟
2: وعد بالبيع اذا كان الامر يتعلق
1: الوثائق اللي نحضرها،
2: اذا كان الامر يتعلق ب يعني عقار مسجل، في الحقيقه النصوص غير واضحه في هذا المجال، ولكن العاده والعرف اجراءات على انك يلزمك تمشي للمحررين المذكورين بالفصل 377 مكرر من مجله الحقوق العينيه، وهم المحامون المباشرون واعوان اداره الملكيه العقاريه المكلفين بمهمه التحرير وعد الاشهاد.
1: واضح.
2: التحرير زاد كيف بطبيعه الحال اذا كان الامر يتعلق بعقار غير مسجل، يعني عقار ما عندوش رسم عقاري، الوعد بالبيع سيتم فيه تشخيص العقار الموعود به من خلال بيان الحدود نتاعو. المهم انه فما تسبقه تقدم او تمنح من طرف احد الطرفين الى الاخر، الموعود له سيتولى تسبيق مبلغ من المال على اساس انه وقت يتم عقد البيع النهائي يتم ابرامه، فانه سيتم اكمال عمليه دفع وخلاص الثمن النهائي للبيع.
1: احنا كنا ذكرناها قبل وما يصيرش نزيدو نذكروا بها، راهو الوعد بالبيع ماهوش الهيبه.
2: لا لا لا، الوعد بالبيع في شيرة والهيبة في شيرة أخرى. الهيبة عقد مسمى، وهو معناها عقد غير في الحقيقة مجاني بدون مقابل. الوعد بالبيع هو في الحقيقة يتضمن التزامات قد تكون تبادلية وقد لا تكون تبادلية. المهم هو أنه رب شو نبه المسألة بالنسبة لكل إنسان حاليا أبرع موعد بالبيع، فإنه ماهوش في منأى عن أنه يقع ربما إبراء موعد بالبيع يخص نفس القطعة من طرف الواعد. قبل كان فما فقه قضاء يقول لك راهو من وعد كمن باع، موجود فما حيثية في ليزاني 70 يقول لك من وعد كمن باع، إذا كان واحد يعمل وعد ومن بعد يعمل بيع يحاسبوه من أجل البيع نفس العقاري مرتين. وهو توجه في الحقيقة لا يستقيم من الناحية القانونية، لأنه البيع ناقل للملكية والوعد بالبيع لا يتضمن سوى التزام الشخصية وغير ناقل للملكية. بيانكو فما قرار دور المجتمع نتاع حكام التعقيب 75 جوكوا اللي قالت فيه المحكمة أنه لابد من فيهم الحصول على رخصة الولاية، والحال أنه الوعود بالبيع لا تخضع لرخصة الولاية، وفقط العقود الناقلة للملكية هي التي تخضع إلى رخصة الولاية، والوعد بالبيع اعتبر وكيف وكأنه عقد بيع. اللي حاب حاجتي باش نقوله هو أنه راهو إنسان وقت يبرم وعد بالبيع يخص عقار مسجل، أو ريفليكس بالنسبة للسادة المحامين بالنسبة للمحررين بصفة عامة لابد من قيد ذلك الوعد قيدا احتياطيا بإدارة الملكية العقارية باش تحفظ حقوق المناوب متاعك، ولا حتى بالنسبة للموعود له باش يحفظ الحقوق متاعه، ما يخليش مثلا يبرم العقد يحطه هكاك في مكتوبه ويمشي يذهب في حال سبيله ولا ينتبه إلى هذه الشكلية اللي هي مهمة مهمة الغاية، اللي هي شكلية القيد الاحتياطي
1: اللي كنا حكينا عليها.
2: القيد الاحتياطي ايش معناه؟ معناه أنت كأنك باش تحط سيق في الرسم العقاري باش يقولوا لك راهو فلان الفلاني وعد بالبيع مبرم ما بين فلان وفلان الفلاني قيد احتياطي، ويحط لك تاريخ القيد الاحتياطي. وراي قد تتعدد القيود الاحتياطيه، نجم شخص يوعد 3-4 اشخاص بال ببيع نفس العقار سي مالونيت متفاهمين فيه، لكن باش تحفظ الحقوق نتاعك
1: بصراحه نقولوها بصريحه
2: التكييف لانه يرجع الى فقه القضاء، لانه صعيبه المساله لهنا، لانه خاطر الوعود بالبيع لا تنقل الملكيه، ما فماش بيع نفس العقار مرتين. وفما شكون باش يكيف على اساس ان عمليه تحايل قاعد الراجل يجمع في مبالغ ماليه بإبرام نفس التعهد فيما يخص نفس الموضوع مع أشخاص متعدين. على كل حال احنا لهنا بالنسبة للشخص اللي يحب يحفظ الحقوق، إذا تعددت الوعود بالبيع فإن الموعود له الأخير الذي يبادر ويسارع إلى ترسيم قيد احتياطي بالرسم العقاري هو الذي ستكون له الأولوية في الترتيب ويفوز على البقية. دونك العبرة في الوعود بالبيع بالقيد الاحتياطي، والعبرة في الوعود بالبيع والقيد الاحتياطي هي بسرعة الإشهار. الأسرع بالوقت أسرع بالحق، لو برومي بار لو طون اي لو برومي بار لو دروا. هاكا ديجا حتى هاكا 366 يتحدث عن قيد الوعود بالبيع قيد احتياطي، ولهنا ننبه ربما بعض خطأ شائع عن بعض رجال القانون، وسمعت حتى في بعض برامج تلفزيونية يقول لك الوعد بالبيع راهو ياخذوا إذن على عريضة من السيد رئيس المحكمة الابتدائية لقيد احتياطي. لا لا، راهو القيد الاحتياطي نتاع الوعد بالبيع يجرى مباشرة بمجرد الإيداع المباشر للوعد بالبيع بإدارة الملكية العقارية من غير إذن وبدون المرور برئيس المحكمة الابتدائية. هكا النص يقول يعني ما نمشي احنا الى قيد القيود الاحتياطية بإذن إلا فيما يخص نشر الدعاوى على معنى الفصل 365 فقرة أولى من مجلة الحقوق العينية. هذا فيما يخص الوعد بالبيع. فما مسألة أخرى هي مسألة تنفيذ الالتزامات والتسبقة. التسبقة والالتزامات متاع المتعاقدين. بيه احنا عنا 16 قلنا باش نعطيوك 16 ومن بعد احنا باش نتموا البيعه. ما تمتش البيعه شي نجم يعمل الموعود له لهنا، يعرض عن طريق عدل المنفذ اتمام عمليه البيع النهائي ويحدد له اجلا للامضاء على عقد بيع نهائي، ماذا والا فانه سيتولى اللجوء الى القضاء رفع دعوى مدنيه امام الدائره المدنيه لدى المحكمه الابتدائيه، وبطبيعه الحال هنا سيتحصل على حكم ابتدائي يقوم مقام البيع النهائي بعد ضرب أجل للواعد للامتثال. نتجاوزك التعنت الواعد اللي هو عد في فترة من الفترات بالبيع ثم تخلى ونكث عهده، من وقتها نمشيه احنا للمحكمة الابتدائية نرفع دعوة ومن بعد بطبيعه الحال ما نوجهوا له عاد المنفذ ونبهوه الى وجوب الامتثال، نمشيو لوقتها للدائره المدنيه، والدائره المدنيه بعد ان تنظر في الموضوع وبحسب ما تحظى به من اوراق في الملف ستتولى القضاء لفائده الدعوه والحكم لفائده المعود له، بحيث يقوم هذا الحكم الابتدائي مقام البيع النهائي. باهي عنا واعد قال لك انا بالنسبه لي نحب تو سامبلومون ايجا مانيش باش نرجع الفلوس ومانيش باش نكمل البيعه.
1: خليل
2: شي تسمى هذا؟ هذا يتسمى خيانه مؤتمن. هو يقول لك سرقه، لا ماهوش سرقه، تحايل لا ماهوش تحايل. التكييف الصحيح هو جريمه عدم الايفاء. هذه فيها فصل يجي مباشرة من حيث جغرافية النص مباشرة بعد الفصل 297 من المجلة الجزائية، و 297 اللي هو يتعلق بالخيانة، خيانة الأمان، الخيانة المجردة والخيانة الموصوفة. نمشيه ل 298 اللي يحكي على جريمة عدم الإيفاء. لا ينفذ ما التزم به ويرفض إرجاع التسبقة. إذا كان قبل ما يطالبوه بالتسبقة هو يبادر إلى عرض خلاص تسبقة وإرجاع التسبقة، تسقط الجريمة. 16 هو قابل تسقط
1: تسقط سيد، تسقط الجريمة، مشي كل واحد على روحه. وما
2: هذا إذا
1: عدم سماع الدعوة،
2: لا هذا هو قال لك هاو كيفاش تقوم الجريمة، يقول لك هو يرفض إتمام البيع ويرفض إرجاع التسبق.
1: أي
2: وقتها تقوم الجريمة.
1: أي لكن إذا رجع التسبق،
2: إذا كان هو يرجع لك التسبقة، هو قال لك راه ما عادش فما إمكانية متاع إتمام البيع لاعتبار أو لآخر لتعذر قانوني.
1: أي
2: وقتها كل واحد يمشي على روحه. انت نجم رجع لك التسبقه، نجم السيد يقول لك
1: عام يتبع ما فماش
2: لويه فما حق عام، لان هذا السيد قال لك انا باش نرجع لك التسبقه بتاعك وانت كموعود لك، انت كموعود لك،
1: السلام عليكم،
2: انت كموعود لك تنجم تنازع وتمشي انت تو سامبلومون للمحكمه الابتدائيه وطالب من القاضي انه يصدر لك حكم يقوم مقام البيع النهائي. والقضاء سيفصل في هذا الموضوع. اما من الناحيه الجزائيه ما تقوم الجريمه الا بتوفر شرطين أو مش شرطين، معطيين متضافرين، عدم إرجاع التسبق وعدم إتمام التعهد الذي التزم به. هذا 298 من المجلة الجزائية. في النهاية نحب نوضح مسألة، هل ترى أنه تحرير متاع الوعود بالبيع نجم الإنسان يحرر زوز معناها يبدأ إنسان يطلع على رسم العقار يلقى الرسم العقاري نظيف ويجي شخص يقول له فلان حب يوعدني ببيع العقار، وانت تسمع لي فما وعد بالبيع السابق. برشا زملاء يجيوني من المبتدئين، فهمت، تقام متخصص في قضايا الطلاق ولا حاجة، فهمت، يجي يسأل عنده هكا بعض معلومات حول بعض مسائل ماهوش متمكن، عادي يجي يسألني يقول لي هل ترى هل المسائل هذية كيفاش نعمله في الحالة هذية. قولوا حر على روحك، قول لي كيفاش نحر، هاني سمعت، قولوا الرسم العقاري ما فيهش ما يفيد وجود قيد احتياطي. الرسم العقاري فيه فلان الفلاني هو ملاك، السيد هذا جاي قال لك انا نحب نوعدك بالبيع وانت اتفقت معه على ان تواعد بيعا وشراء

0: ارجع تسبق. التسبقة اولا واجب حينما لا يتم اتمام ما التزم به من المفروض ارجاع التسبقة. ولكن اذا اتفق الطرفين على عدم ارجاع التسبقة بموجب شرط تعاقدي كتعويض عن المدة التي انتظرها الواعد في الاثناء وقتها لا يتم ارجاع التسبقة. اعطاه 5 ملايين والعقار مثلا 300 الف دينار، بعد 6 اشهر قالوا التسبقة ذيك راهي تمشي عليك، اذا كانت بعد 6 اشهر ضيعت عليا برشا فرص، فهو نوع من التعويض عن فوات الفرصة. لكن بشرط ان يتم التنصيص عليه بعبارات واضحة في العقد عدم ارجاع التسبقة. العربون تو كان نحكيه ونقولوا عربون، ما استعملش كلمة تسبقة خاطر فما لاكونت وفما ليزار. التسبقة هي لاكونت والعربون هو ليزار. العربون لا يرجع كمبدأ إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.
1: يعني هنا نوعا ما لازمنا نردوا بالنا حتى كي نجي
0: العكس
1: ما نحطوش كلمة عربون.
0: كلمة عربون راهو في كل الحالات ما يرجعهولكش.
1: لا ماهوش عربون.
0: العربون ما يرجعش، وبالنسبة للتسبقة راهي ترجع وجوبا.
1: كلمة بحسب.
0: ولا ترجع التسبقة إذا كان اتفقوا الأطراف في إطار بند تعاقدي صريح بأنه في صورة عدم إتمام الوعد بالبيع في الأجل فإنه لا يتم إرجاع التسبقة. ما هي في الأصل أنها ترجع. العربون لا، العربون هو الميكانيزم أنفيرسي. ميكانيزم أنفيرس كيفاش؟ ما نجموش احنا في الحاله هذه اذا كان واحد يدفع عربون ما يسترجعوش اذا كان يعني العقد ساكت، ولكن اذا كان ضمن شرط يقتضي ارجاع العربون في صوره عدم اتمام الوعد بالبيع في الاجل القانوني ولم يقترن الوعد بالبيع باتمام بيع النهائي في الحاله هذه فان العربون اللي ماهوش يرجع ولا يرجع. دونك خاطر برشا فما نحكي لهنا مش ان جو دمو، ولهنا فما لو بوا دي مو، يعني فما الكلمات عندها ثقل راهو ماهوش باش نستعمل
1: المصطلحات. انتقاء المصطلحات يعني كل كلمه عندها المعنى والثقل تاعها كما كنت تقول.
0: فما ناس ما يعرفوش حتى من المحررين راهو تلقاه محرر هكا مبتدأ ولا حاجة ولا متخصص في ميدان معين الأشياء هذه تغيب عليه. وحنا هاو بالمناسبة قاعدين بالنسبة للسادة اللي يسمعوا فينا هاو قاعدين، وحتى بالنسبة للمختصين واللي ماهوش مختصين في المادة العقارية هاو احنا بما لنا من رصيد معرفي نتيجة التجربة الطويلة في المادة العقارية متاعي فانو هاو كنفيدوهم ببعض التفاصيل ولا سيرتين زاستيوس. وانا كنت في وقت من الأوقات حتى بالنسبة للركوفرمون دي كريونس كنت عندي ان سيمينار ديما لانتيتولي نتاعو 50 استوس بور ريكوفري فو كريونس. تو انا راني قاعد في لي استوس تو سامبلومون بور نو با كوميتر ديرور لوسكون ايت ان تران دو ريديجي ان اكت ايكري، يعني ان اكت كي ريليف دو معناها لا تاش دي زافوكا. دونك هذم هما النقاط اللي
1: سؤال قبل ما نمشيو للقانوني غير قانوني على هو متعلق بالهيبة. معناها برشا يتسألوا يقول لك الوعد بالبيع والهيبة، معناها احنا عملنا حصة خاصة بالهيبة ممكن تنعودوا زادة حصة أخرى علاش ليه، أما يقول لك أنه هو الأقل تكاليف الهيبة ولا الوعد بالبيع؟
0: ما عندهمش علاقة ببعضهم من ناحية التكلفة، من تكلفة سيناريا نافوار. معناها الوعد بالبيع هو تعهد والتزام شخصي، ربما الوجه المقارنة الوحيد قد يكون في بعض الحالات يكون الأمر متعلقا بتصرف أحد الجانب. يعني في العقد الهيبة فما إحالة من جانب واحد مجانا لفائدة طرف آخر الموهوب له للشيء، الوعد بالبيع كيف قد يكون فيه التزام محمول على الوعد دون الموعود له. نحط على ذمتك عقار على اساس انك تشريه بعد 6 اشهر، اذا كان حبيت تشريه، ولكن اذا ما حبيتش تشريه ما تلتزم بحد شيء. اما ابار سا من ناحيه النفقات واحد بالبيع بيان سور اقل، اما ما عندهمش علاقه ببعضهم، كل واحد عنده السياق نتاعو، كل واحد عنده الاطار نتاعو. داير ذاك عقد مسمى والاخر عقد غير مسمى، واحد منظم واحد ماهوش منظم.
1: ممكن في حصص قادمة نرجع شوية لقانون الهيبة. أوكي أستاذ
0: إن شاء الله. إن شاء الله
1: يعطيك الصحة، خليك معنا باش نمشيو بعد شوية القانوني ولا غير قانوني ديما في خوض صحيح على جوهر FM الدنيا ما فيها وجوهر FM TV.

0: رجعنا جديد في خوض الصحيح على الدنيا ما فيها وعلى جوهر اف ام تي في. نجدد لكم التحيه. قانوني ولا غير قانوني؟ خمسه اسئله والاجابه مع دكتور عبد المنعم عبود. السؤال الاول: انت مروح باش تركب في كرهبتك، شفت كشكون يفارع في الكوبه نتاع الباب نتاع الكرهبه باش يسرق، مشيت له في حركه طبيعيه للدفاع عن النفس وعن السياره، بون قول عن السياره توسع، وضربته وعطي الدفاع عليه وهذا طيح له سنيه. هنا الدفاع عن المال قانوني ولا غير قانوني؟ استاذ
1: الساعه اول حاجه هذه معناها نقطه ذكيه وذكيه الغايه، نشكرك على طرح السؤال هذا. في الحقيقه الدفاع عن المال ماهوش مكرس في القانون التونسي، راه موجود في بعض البلدان الدفاع عن المال موجود. احنا موجود عندنا زوز انواع نتاع الدفاع، فما الدفاع الشرعي عن النفس وفما الدفاع عن الاقارب وفما الدفاع عن المكاسب في بعض الحالات. اما كمبدا عام الدفاع عن المال يعني كسبب من اسباب الاباحه مش موجود. باهي، كي يجي انسان ويحب يسرق لك سيارتك وانت تردك الاعتداء هذاك بعنف وبطريقه عنيفه، تنجم تحط روحك في موضع المساءله الجزائيه. لكن باعتبار ان الامر يتعلق باعتداء على مالك، فانه سيعتبر ذلك من قبيل ظروف تخفيف بالنسبه لك انت. يعني معناه الانسان حتى كي باش يعتدي ولا مثلا يهشم له اسنانه او يقوم باعتداء ربما فيه الكثير من العنف وكثير من القوه غير المتناسبه مع الوضعيه. فان الامر هنا يتعلق باعتداء بالعنف الشديد، ولكن حينما تعرض المساله امام المحكمه فانها ستقدر ظروف التخفيف، ولا سيما ان الامر يتعلق بالدفاع عن مكسب من المكاسب، اي بالدفاع عن المال. لانه امر غريزي باش تدافع عن المال نتاعك.
0: السؤال الثاني: انت ماشي في حال سبيلك واعترضك شخص تولى اشهار سكين وطلب منك تمكينه هو من تليفونك من محمول، رديت الفعل بسلسله
1: بركاش
0: من اللكمات، اي نوعا ما بركاش هو، وانت دفعت على روحك سلسله من اللكمات بالبوكس معناها، وهنا ادى الى سقوطه على الارض في حاله غيبوبه داخل السيف. سلوك هذا قانوني ولا غير قانوني؟
1: والله لهنا يظهر لي في سلوك قانوني، سلوك قانوني للغايه زاد.
0: قانوني.
1: علاش قانوني؟ لان اذا احدى الحالتين المذكورتين بالفصل 40 من المجله الجزائيه. يقول لك راهو لا جريمه ولا جنحه ولا جنايه اذا كان يكون الدفاع واقعا لرد سرقه او سلب القوه. هذا انسان مشهر السلاح نتاعو، ما تعرفش شنية ردة الفعل نتاعو، شنية الحركة نتاعو. هو في الحقيقة الدفاع يقترن بزوج شروط، راهو عادة الدفاع يقترن بشرط الضرورة وبشرط آخر، شرط التناسب. يعني لازم يكون الهجوم من غير الممكن تصور انك ماكش باش تدافع عليه، اذا كنت نجم تفض الحكاية بالكلام مرحبا. لكن هنا هذا انسان مشهر السلاح نتاعو. إذا كان باش تدافع على روحك باش نجي ونقول شرط التناسب، ما فماش شرط تناسب لهنا، لأنه ربما الشخص هذاك المشهر السلاح نتاعو قد يمر إلى يعني إتمام النوايا السيئة نتاعو، قد يقوم بالطعن. دونك لهنا كي باش يرد الإنسان بالفعل، ومن سوء حظ هذا المهاجم أنه طاح مع بطل من أبطال الفنون القتالية وأكلات ريحة، هذا يلي وليه ربي لا أكثر ولا أقل.
0: ماشي مع ولد عمك في الشارع وجاء شخص اعتدى عليه بالعنف باعتبار أنه يسالوا فلوس، توليت انت الدفاع على ولد العم، وهنا انت عنفت المهاجم بطريقه انفض معها النزاع وخلى مسرح الاحداث في حاله خذلان ومشاش كبيك في المركز. الدفاع هذا قانوني ولا غير قانوني؟
1: شوف، هو الدفاع هذا ما هوش قانوني برشا. علاش؟ خاطر مثلا مستحق للتوضيح شوي. الدفاع عن ابن العم هو في الواقع واجب اخلاقي، ربما امر طبيعي عاطفيا ان ولد عمك يتعرض للخطر باش يمشي يدافع عليه. باهي، لكن القائمه نتاع الاقارب اللي المشرع يجيز الدفاع عنهم ويجعل الدفاع عنهم دفاع مشروع قد حددت بمقتضى الفصل 39 من المجله الجزائيه، اللي هما الاصول البول جد الفروع يعني الابناء والزوج والزوجه. امراه هكا عندها كوربيونس قويه تشوف زوجها يعتدى عليه، تمشي هي تعنف المعتدي، هنا لا جريمه.
0: اي معناها اخوك ولا اختك ليه؟
1: هاكا قلنا الاصول والفروع والاخوه والاخوات، والاخوه والاخوات زاده والزوج والزوجه.
0: باهي، الاخوه والاخوات فوالا
1: باهي. هاكا ماشيين اوريزونتال وفيرتيكال.
0: ما لازم.
1: اما ابن العم ولا ابنه العمه
0: يولي ارتفاع.
1: والابنة العم هذاك من هذاك دفاع لكن ماهوش شرعي. فيه ظرف تخفيف. فهمت؟ لأنه القاضي ماهوش راهو ديكونيكتيد لا رياليتي، يفهم اللي الإنسان وقت بيشوف واحد من أهله متعرض للخطر راهو باش يمشي لنجدته ونصرته، أمر طبيعي وطبيعي للغاية. لكن قانونا ماهوش دفاع شرعي.
0: باهي مثال شحال نذكروا بها، احنا سالناه السؤال هذايا يعني في السابق ما نعاودوا مثال شنو نقولوا عليه. انت راقد في الليل وتسمع في حركه وسط الدار، هزيت سكينه في مواجهه مباشره مع المتسلل السارق، وجهته طعنه وطاح بعدها يتخبط في دمه، معناه قانوني ولا غير قانوني؟
1: قانوني للغايه. فوالا الفاصل 40 يقول لك راهو اذا كان الهجوم واقعا ليلا راهو لي دفع تصور او خلع ابواب او كذا، واحد يخلع لك في الباب ولا واحد نقز لك في وسط الدار راهو تضربه ويمشي كيك معناه يخسر حياته حرام. هذا كدفاع شرعي لانه في الليل تعرف الحاله التشنج اللي باش يكون عليه الانسان، خاصه يبدا فايق من النوم يبدا في حاله خوف، ما عادش ينجم عنده تنعدم القدره لديه لتبين الاشياء ولرؤية الاشياء على درجه من الوضوح، اذا تلقاه باش يمر مباشره الى ردة الفعل، وما تنجمش تتوقع منه انه باش يقدر التناسب ما بين ردة الفعل نتاعه وقوه الهجوم. دونك احنا شنو باش نقولوا في الحاله هذه؟ انه راه لا جريمه لا جنايه ولا جنح.
0: اي هو في قضيه شهيره استاذ عندها يعني سنوات، فما شكون عنده بندقيه صيد وبالرخصه يعني هو اللي وطلق النار على المتسلله
1: مبدئيا لجريمه، مبدئيا لجريمه هي. الا اذا
0: لا هو
1: الا اذا يعني كان هنا مش نحكي على الجريمه
0: في الظلام في الليل وهنا هو باش دافع على روحه ما شافش شكون، لكن وارداته قتيل مع السيد اللي تسلل للدار.
1: شوف اذا كان الطعنه تو ناخذوا انكات فيجور اخر، خاطر كل راي قضيه وعندها الملابسات نتاعها. اللي يصح كلامي بالنسبه للقضيه قد لا يصح بالنسبه لقضيه اخرى.
0: في القضيه هذه مشيت بعدم سماع الدعوه،
1: مشيت بعدها مسمع دعوة لأنه دفاع شرعي
0: بالضبط.
1: لكن لو فرضنا بأنه المهاجم ولا مدبرا هرب لاذا بالفرار وانت عندك بندقية واطلقت عليه النار، ما عادش فما دفاع شرعي لهنا.
0: فهمت يعني انت
1: لأنه في حالة فرار
0: والطلقة منين معناها في دار
1: ما فماش هجوم.
0: اي
1: معناها توا انت انسان في حالة فرار والطلقة جاته في الظهر، معناها ما كانش يمثل خطر ومعناها وعلى مسافه بعيده، يعني تنجم تتبين الحركه اللي هي في الاتجاه المعاكس، فما فماش علاش باش تطلق النار.
0: خليه يهرب
1: يعني اذا كنت تطلق النار في الهواء ويهرب عاد فبها ونعم علاش.
0: واضح.
1: اما الاصل في الاشياء نحكيو كمبدا انه ما فماش جريمه، ما دام داخلك للدار تنجم تمشي معاه الماكسيمو، اما مش يدخل لك في الـ في الـ في النهار تشد وتعطيه تريحه وتشدو كي العلوش هكا تربطه وتهزه للمركز وفمه طايح وهو ينزف دما. ويقول لك هام وقفوني خاطر انا اعتديت عليه، انت ياك دقدقته. مش دفاع شرعي هذا. لا غالب عليه الراجل ونسوا حظه داخل في النهار هكاك هكاك ليت ريحه هكا.
0: يا رانا نمشيو للسؤال الموالي. زوز ما بيناتهم مشكله قاموا بالتلاسن بتوجيه ابشع النعوت النابيه لبعضهم. كي سألوا واحد منهم قال الخصم هو اللي بدأ وأنا كنت في حالة دفاع عن العرض، سب لي مرتي سب لي أمي، التصرف هذا قانوني ولا غير قانوني؟
1: لا التصرف غير قانوني رحمك الله، التصرف غير قانوني رحمك الله سي منير. ينفس سي منير يظل ينفى هذه
0: صيف على بكري
1: كعليش. صيف على بكري بيه مرحبا. وفي الحقيقة في الحقيقة الأمر يتعلق بلهنا دفاع شرعي في مادة القذف، يعني مش دفاع عن العارض لهنا، دفاع عن لا وجود لدفاع شرعي في مادة القذف. إذا كان إنسان يشتبك أو ينسب لك نسبة فيها مس من الشرف والاعتبار متاعك لدى العموم أو معناها ما تنجمش أنت ترجع بنفس المنطق، ما تعتبرش نفسك في حالة ربما وضعية هكا متاع دفاع ودفاع متاعك مشروع. قد يكون الدفاع مشروعا من الناحية المنطقية لكنه دفاع ما فماش دفاع شرعي في مادة الجرائم القولية وفي مادة القذف.
0: كمل بالسؤال الأخير. سوق في أمان الله، قصت عليك امرأة بكرهبتها، زمرت عليها فاحت فيك، هبطت من الكرب وسمعتها ما تكره من كلمات منافية للأخلاق الأخلاق، قالت لك هاني خذيت رقم كرهبتك وباش نشكي بيك من أجل محاولة الاعتداء بالعنف الشديد. موقف كل طرف قانوني ولا غير قانوني؟ هنا عندنا زوز مواقف.
1: والله موقف المرأة باش نشكي يقول نجل محاولة الاعتداء بالعنف الشديد يظل فما حكم مصدر في المعنى هذا إلى كلكتون من محكمة ناحية في بنزرت يظل لي أنا الحقيقة ما نشاطروش وما نوافقش على ما ذهب إليه ما فماش حاجة اسمها محاولة الاعتداء بالعنف الشديد رأي المحاولة فيها حاجتين باش نحكي على محاولة اعتداء فما شروع وفما عدول لا اختياري الإنسان معنا زادم عليه وهي محلول الشباك وشدها هكا مخناقها وبش يضربها
0: هاي.
1: وقتها محاولة عنف وموت تكيف فيها اعتداء بالعنف الشديد هو بلك شي بشي يعنفها ويمشي على روحه معنا ينجم يكون عنف خفيف كيفتها على أساس أنه محاولة اعتداء بالعنف الشديد صعيبة لأن المحاولة عندها شروط متاحة يزم يكون فما شروع عدول لا اختياري أما كيبدأ البلار هكا مفجر شوية وكلام بكلام فماش محاولة متاع اعتداء
0: واضح
1: وخاصة أنه له مسلح لا استعرض عضلاته عليها لا ضرب لها الكره ما عمل حتى شيء دونك فما حتى شيء اذا كان هو قال كلام ديبلاسي وقتها يمكن احالته من اجل الاعتداء على الاخلاق الحميده عملا بالفصل 226 مكرر من المجله الجزائيه انكور فوتيل وحسب فقه قضاء معين ان يكونوا فما اشخاص موجودين على عين المكان لأنه التواجد في مكان عمومي فما بعض المحاكم تقول ما يوفرش ركن العلنية ركن العلنية كيبدو فما مجموعة من الأشخاص على الأقل شخص ولا زوز
0: كي تصورك وتهز الفيديو خلنرجع شوي
1: تخذنا وقت عاد هاي جلهنا عاد أنت والمحامي كيفاش باش يدافع على
0: المحمول
1: الصور ورد بالك راهي تجميع معطيات شخصية هذيك لغرض غير مشروعة
0: واضح
1: اوكي هي ماشي في بالها هكا تصور تفضل تصورات انا نمشي غادي كي تقلب وقت تقلب المعطيات فما جريمه راهو مشكل فما ناس تستعمل في المحمول نتاعها على اساس وكانه هو سلاح رد بالك راهو اذا كان فما معطيات شخصيه باش تلتقطها راهو ما تنجمش يعني تشهرها واذا كان الامر يتعلق بمكالمه ما تنجمش تشهرها خاصه مع الفئات المهنيه اللي الحديث معها مغطى بالسر المهني
0: واضح والحديث معاك ما شاء الله له شجون
1: انا باش نقول لك ان بروفيرب فهمت ان بروفيرب هو بالضبط ان بروفيرب افيك
0: لو بروفيرب دي جور قبل ما نكمل
1: باش نحكيو الناس اللي مش فيهم حتى شيء وساعه ساعه تعلق لوسكو ان غران انيماتور افيك ان بون جوريست ديسكوت دون لا جانجل لو سانج انتيليجون ريغارد اي اتون واضح
0: هذه قويه
1: ويقولوا زاد حاجه اخرى يقول لك لو ليون نو تورن با لا تيت lorsqu'il entend l'aboiement des chiens. قافلتنا دائما تسير الى الامام.
0: برافو. شكرا لك دكتور عبد المنعم عبود تحياتي ليك.
1: يا ربي يفضلك عيشك.
0: ديما الاضافه المرجوه في الماده القانونيه تحيه كبيره ليك وتحيه شكر برافو زاده على المعلومات القيمه اللي نلقاوها معك ديما في خوض صحيح على الدنيا وما فيها وعلى جوهر اف ام تي في. كما قلنا دكتور عبد المنعم عبود أستاذ جامعي دكتور في القانون مكون لإدارات وأعوان في القطاعين العام والخاص ومؤسس الأكاديمية القانونية فخورين باش نكونوا معك في كل جمعة كل أربعة من 8 إلى 9 هذا موعدكم نتلقى معكم إن شاء الله الأربعة الجاي فريق كامل يسلم عليكم بالطبيعة بعد تحياتنا للأستاذ أينس حداد غازي خليل في التقديم منير إسماعيل ومواس خياطي في الإخراج حسام القايد في الديجيتال بعد شوية خواطر مع زهير الجيس وبعدها بلونوي مع أمين الميلادي بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا على خير ناس كل فينا باي باي

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلن محافظ البنك المركزي التونسي فتح زهير النوري اليوم إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي مكلف باقتراح خريطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر، وستحدد الوثيقة التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع وفق ما جاء في بلاغ للبنك المركزي. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يدعو اليوم التمثيليات التجارية بالبلدان العربية إلى المتابعة الحينية للمستجدات ببلدان المنطقة وتداعياتها العالمية على عديد المستويات والقطاعات، لا سيما الخدمات واللوجستيك والتجارة والتدخل الفوري والنوعي إذا اقتضى الأمر ذلك. وحث الوزير لدى إشرافه على اجتماع عبر تقنيات التواصل عن بعد خصيص لتقييم نشاط شبكة هذه التمثيليات لمركز النهوض الصادرات بكل من الجزائر والمغرب وليبيا والأردن والإمارات العربية المتحدة منذ بداية هذه السنة، حث على وجوب متابعة المستجدات بأسواق بلدان الاعتماد وبناء تصورات على ضوئها. دوليا، استهدفت غارة إسرائيلية اليوم الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت في أول هجوم من نوعه على المنطقة منذ أسابيع. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة في شرق لبنان، في الوقت الذي قال فيه الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إنه بدأ باستهداف مواقع ببنية تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق داخل لبنان. حاملة الطائرات شارديغول والسفن المواكبة لها تعبر قناة السويس للتمركز في منطقة الخليج تحسبا لتنفيذ مهمة متعددة الجنسيات بقيادة بريطانيا وفرنسا لحماية الملاحة في مضيق هرمز. وفي ختام هذه الليلة الأخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث تكون السماء مغشاة بسحب أحيانا كثيفة مع نزول بعض الأمطار المتفرقة بأقصى الشمال وظهور غيوم جزئيا على بقية المناطق. الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون هذه الليلة شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب ببقية السواحل. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 14 درجة و 19 درجة بالشمال والوسط وبين 20 و 25 درجة بالجنوب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ميلاد أختي ملكة نحب نهنيها بعيد ميلادها باسمي واسم مرا وأخويا محمد وبابا زادة.
2: الإدارة التونسية كانت في عدة محطات نوفمبر من بداية الدولة كانت هي لهذا الحمل الكبير. توا الأيامات لاحظنا أن الإدارة ولات عبء على الدولة، هي اللي تعرق الفتن والاستثمار، كثرة الأوراق والإمضاءات وطول مدة الانتظار ومدة الإنجاز، ما فماش رقمنا، هذيك اللي زادت الطين بلة.
3: نحب نعرف علاش فاتورة الماء في سوسة في جوهرة وادي غنيم عندنا تو تقرب 3 شهور ما جاتش، معناتها قريب شي تغلق تو هذا 3 شهور وما جاتش وما وصلتش، معناتها هذا للمسؤولين قبل نعرف علاش وكيفاش معناتها الحساب باش يجي المرة الجاية، كيفاش تحسبوا فوا دو وكل فوا تروا هذا فصلوا هنا يرحم والديكم.
4: لخص 344,000 كيفاش يعمل لنا حل؟ لا خلصوا كري لا ماء لا دواء لا ضوء لا حتى شيء، انا مواطنه من نسوس.
5: نحب نحكي على التهرم السكاني اللي فيها هاليومات انت جادين عليه، وهو فهمت الموضوع فهمت ما تراش موضوع الساعه التهرم السكاني هذا، برشا الدول عانت منه التهرم السكاني، ما عادش يلقاو اليد المشغله مثلا اللي تخدم وما واللي تخترع واللي مثلا والمعلمين ولا شاذ بعد يقعدوا بطاله ما عادش يلقاو يقريوا وضحت رياض الاطفال فهمت نقصت، لان فهمت كل حد يقول لك انا قللوا دلل، كانوا قالوا جايبين برنامج في بورقيبه قللوا دلل معنا الاقتصاد بتاع البلاد لا نجم يوقف، لأن فهمتي تكسر الشيخوخة في البلاد لأن ما عاش نجم يخدم حتى شيء، قداش في نجم ما عاش نجم يخدم.
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
6: خواطر خواطر من 9 للـ10 ليلا مع زهير جيس
0: مع زهير جيس.
6: خواطر رحلة في عمق الفنان. رحلة في عمق الفنان.
7: ست دقائق بعد 9 تاع الليل وخاطرة جديدة بتاريخ اليوم 6 ماي 2026. مرحبا بالجميع، نذكركم اللي خواطر برنامج جديد يوميا من الاثنين حتى الخميس من 9 للـ10 تاع الليل، في استضافتنا كل يوم نجم أو فنان صاعد أو شاب مازال كيبدأ أو شابة أيضا في مجال الغناء وإلا التمثيل، كل يوم نستقبلوا ضيف نحاولوا نغوصوا معاه في أعماقه من حيث الإنسانية ومن حيث تقديمه لمادة الفن الأهداف الحلم وغيره. غيرها ضيف الليلة ممثل ما يشبه لحتى حد، صوته الحقيقة فيه تجربة ونظراته أيضا فيها تعب سنين بين المسرح والتلفزة والسينما، عاش أدوار كثيرة ولكن زادها عاش حياة ذاك الفنان الذي يعتبر الفنان المخضرم. أدواره كانت صعبة ومعقدة ومركبة نسبيا، ضيفنا نكتشفه بعد لحظات باش ناخذوه معنا بالتليفون من تونس العاصمة، ولكن قبل طبعا على وقع جنازة هاني شاكر العالم عاش وخاصة العالم العربي وتابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية اللي غطت الحدث الجنازة الشعبية المهيبة للفنان هاني شاكر. الحقيقة كان وقع الخبر وفاته كان صدمة على مستوى جينيراسيون كاملة، خاصة جيل السبعينات الثمانينات التسعينات اللي كبروا مع غنياته اللي عاشوا مراهقتهم مع غنيات الحب والخيانة، غنيات الإحساس الجميل، أمير الإحساس العربي قبل الطرب العربي هاني شاكر ووري الثراء اليوم في جنازة كما قلت مهيبة. فاخترت باش نبدأ بغنية شفت له في انترفيو أو أكثر من حوار يقول أنه هذه الغنية اللي يتستي بها صوته، هذه الغنية اللي يجرب صوته موجود ولا صوته هارب، هذه اللي يبدأ عنده حفلة إيفنمو سهرية حاجة وهو في الدار يدندنها يجربها يقول آه ويعرف هذه الغنية هذه بالذات يعرف اللي صوته موجود ولا صوته يلزمه شوية خدمة. هاني شاكر اللي يعلي ده حكاية علي وبقية التفاصيل تتسويت مع هاني شاكر، في انتظار ان نكتشفوا ضيفنا في خاطرة اليوم دكاترة اليوم، من إخراج منير إسماعيل، من إعداد وتقديم زهير الجيزة.

0: مرحبا بالجميع، خاطرة جديدة، حلقة جديدة. الله يرحم أمير الإحساس في الوطن العربي هاني شاكر، اللي كما قلت الحقيقة تراند الكل على مواقع التواصل الاجتماعي الحديث على الجنازة، وجنازة مهيبة شعبية كبيرة، حضروا فيها عدد كبير من النجوم من الفنانين سواء كانوا ممثلين وإلا مغنين، وهذا اللي يبقى في نهاية الأمر. ساعدك يا فعل الخير، في الاخر الكلنا ماشيين نفس الطريق، اما هل نتعظ؟ هل ناخذ الدرس؟ هل نعرف انه في النهايه رانا نعمل الى اجل اخره؟ يبقى السؤال لكل مستمعينا. مرحبا بالجميع. ضيفي الليله كما قلت ممثل ما يتشبه بحتى ممثل، صوته فيه تجربه ونظراته فيها تعب سنين بين المسرح والتلفزه والسينما، عاش ادوار لكن زاد عاش حيوات كثيرة، لأنه مثل أكثر من دوره لأدوار تقريبا مركبة نسبيا. حب نحكي مع ضيف الليلة اللي باش ناخذه بالتليفون في انتظار أني ناخذ منه وعد يجينا حتى الاستوديو سوسة في برنامج خواطر، العظيم والممثل القدير التونسي جمال المداني. جمال، أهلا وسهلا، مرحبا. جمال، تسمع فيه جمال؟ في انتظار انه نصلحوا التليفون، عاود نذكر لجمال مداني هو ضيفنا الليلة في حوار خواطر حتى للعشرة متاع الليل، باش نحاولوا نعرفوا جمال الانسان، باش نعرفوا اكثر تفاصيل عن جمال الصغرون، جمال المداني قبل ما يحقق هذا الحلم كممثل اليوم بالحق معناتها من اكبر الممثلين ومن اروع الممثلين. جمال كانسان ايضا عنده برشا كلمات وكلامه تراند، كلامه وقت اللي يقول كلمته ما يخممش لا في جمهور ولا في مخرج يعيط له ولا ما يعيطلوش، لا في ادوار تجي ولا ما تجيش. جمال حقيقي، جمال لا يلعب دور التمثيل في حياته الطبيعية العادية. هذاك علاش باش نحاولوا نتواصلوا مع جمال المداني اللي نعودوا نطلبوه إن شاء الله معنا بالتليفون من أجل حصة اليوم. جمال المداني ضيفنا الليلة في خواطر حتى للعشرة متاع الليل. حاضر جمال؟ هاي سيدي، خلي نبدأوا مع جمال. وقبل ما نبدأ مع جمال، أول ترانزيشن طبعا هي في حضرة الصراحة، بعد لحظات نبدأ مع كرسي يكون فيه جمال المداني صريح 100%. جمال اللي باش ناخده من عنده تفاصيل دقيقة حول الكثير من النقاط، محضر حوار من نوع أنه نفهمه جمال الإنسان، ومن نوع أيضا أنه نفهمه جمال المغروم قبل ما يولي جمال المحترف. كيفاش به؟ ألو، قالوا لي قول الو، علي صوتك شويه يا جمال. الو، تسمع فيه جمال ولا لا؟ باه، شنو عندنا مشكله في التليفون؟ باه، في انتظار انه نركحوا الامور نتاع التليفون، خلينا نعدوا ترانزيشن الاولى في حضره الصراحه بعد لحظات جمال المداني.
1: في حضره الصراحه، في حضره الصراحه.
0: في حضرة الصراحة جمال المداني باش يكون موجود معانا، قاعدين نعملوا فقط في بعض التعديلات على المكالمة الهاتفية باش يسمعنا جمال، وإحنا نجموا أيضا نسمعوه، وانتوما أيضا مستمعين تنجموا تتابعوا هذا الحوار. جمال المداني شكونه قبل ما يكون النجم الممثل المسرحي والدرامي واللي شفناه في السينما؟ جمال المداني في الحقيقة شكونه جمال المداني؟ باش نسألوا جمال المداني على اختياره للفن، هل كان من باب صدفة أو هروب من حاجة أخرى؟ وأيضا باش نسألوا جمال المداني على الكثير من الأسئلة في مجال الفن وخاصة عراقيل الفن، إمكانية النجاح والوصول إلى النجاح، الفن في تونس والمسرح، السينما والدراما اليوم مرتبطين ببعضهم، اليوم جمال المداني أكثر مسرح وإلا أكثر سينما؟ هذا الكل اللي نجم نعرفوه بعد لحظات وقت اللي جمال المداني يكون موجود معنا. خلينا نجرب نشوف جمال يسمعني ولا. جمال، جمال المداني، بين عديو غنية اللوطان اللي نعملو التست متاعنا الضروري لازم، ومن بعد نرجعو نبداو الحوار ان شاء الله مع جمال المداني. اذا
2: ما تزعلش نفسك اللي في الدنيا يستاهل، لما تهدى تلقى وقتك

0: نرجو معكم في خواطر. اهلا وسهلا مرحبا، شكرا على الوفاء، شكرا على المتابعه. ان شاء الله تكون الامور مريقله 100% تقنيا. وجمال المدني يسمعني ونسمع. جمال اهلا وسهلا مرحبا.
1: يعيشك، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي جوهرة اف ام.
0: واخيرا يا اخوي اسمعني، مش فما مشكله يظهر لي في الانترفيو هذا من البدايه. ما فهمتش علاش من الاول كان من المفروض تكون بحذايا في البلاتو، بعد عندك هي. التزامات ونفهمها، وشكرا انك كلمت وحبينا بالتليفون. ركحنا حكاية التليفون، صارت اشكاليه تقنيه. اسمع خلينا ناخذ وعد من عندك تجيني الساعه
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: بعد كل الالتزامات اللي عندك تجي باذن الله لهنا للبلاتو في سوسه.
1: هي. هي. انا بدي تمنيت ان يكون معكم، لكن الله غالب برشا التزامات و...
0: الله يكون في العون.
1: بك غدوه صباح، غدوه صباح معناتها نبداو البرايف، خاطر المسرحيه نتاع مع الفاضل العايبي حلم عندها توا شهرين ما عرضناهاش، باش نعرضوها في افتتاح مهرجان القروان يوم السبت. فالتمارين تبدا غدويك، مع اني نحضر في سفره لايطاليا معناتها لمشاركه في عمل مسرحي ايطالي. ف بالحق معناتها واحد مصباح وهو يجري بين اداره لاداره باش يحضر الملف نتاع التاشيره.
0: المهم تتريق الامور ان شاء الله. بيه خلنا بداو من البدايه كان تسمح. جمال المداني، جمال المداني قبل اللي نعرفوه اليوم واللي يشوفوه الناس في التلفزه واللي يمشيوا له للمسرح واللي يشوفوه في بعض الافلام، من هو جمال المداني على المستوى الشخصي؟ شو نجمو نعرفه على جمال المداني بعيد على الكاميرا والضوء؟
1: جمال المداني مواطن تونسي مولود عام 1963 في باب سعدون في تونس، من عائله عدد كبير، احنا 11 اخوات معناتها احنا والوالد والوالده، من عائله متوسطه، حومه شعبيه ولكن حومه عريقه معناتها. هي كانوا معناتها سكان الحي نتاعنا هما من ناس معروفين شويه، الباهي لدغم الوزير الاول السابق في وقت بورقيبه، شافي رشدي، سي عبد الله العمامي الاعلامي المعروف الكبير، حومه عبد القاسم محمد كرو الاديب التونسي المعروف. هذه معناتها الانفيرونمون تقول انت المحيط نتاع الحومه. قريت عادي الابتدائي في ناج بولونيا، ثم ما نجحتش معناتها طويل، مشيت ماني قريت في معهد ابن ابي ضياف منوبه، غرمت بالمسرح و بديت من مسرح الهواة.
0: هذا اللي يهمني، كيفاش تخرمت بالمسرح؟ كيفاش جات الفلاغ انه نجم نعمل مسرح؟
1: والله هي بدات لعبه، هي بدات لعبه، وبعد كل شيء هو يبدا لعبه.
0: احكي لنا على اللعبه، على خاطر برشا عائلات ممكن يكونوا يسمعوا فينا، شوف صغارهم يعملوا في لعبه يقول لك يضيع في وقته ولا حاجه، وقت اللي تنجم تكون اللعبه هيك مستقبل حياه كامل.
1: اي احنا في زماننا ما كانتش معناتها، انا نحكي لك عام 1963 مولود، واحنا التلفزه دخلت للدار عام 69.
0: اي
1: فقبل التلفزه اش كان عندنا؟ كان عندنا كان راديو وقت.
0: وي
1: نسمع الروايات الإذاعية وإحنا صغار مازلنا ما نقراوش، فمن ملي صغار ملي أربع خمسة سنين إن التمثيليات الإذاعية نعملوهم لعبة في النهار، نجيبوا أكسسوارات معناتها من ديارنا ونسمعوا شلاغم من التدوى بتاع القهوة وجلد العلوش نعملوا منه شعر بتاع رجل كبير ونعملوا اللعبه هذيك، فهمتوا؟ بعد بشوي بشوي بدات تجد علينا، خاطر ما وقتها معناتها ما كانتش ثم اللعب برشا برشا معناتها بالنسبه حتى اللعب اللي كانت موجوده.
0: اي
1: معناتها بالنسبه احنا العائلات لا، شنو تلعب زربوط ولا تلعب البيس ولا لا ولا الكوره.
0: دونك بعد اللي سمعناه هذا الكل، الفن بالنسبه لجمال المداني التمثيل كان اختيار ولا هروب من حاجه اخرى؟
1: يظهر لي هروب، يلزم محلل نفسي
0: من ايش هربت؟
1: هربت خاطر معناتها واحد كيف يعيش في عائله كثير العدد، انا راهو قلت لك يلزم محلل نفسي الحكايه هذه، نجم يكون هروب كما نجم يكون لعبه كما نجم يكون الانسان يبحث على روحه باش يكون عنده قيمه في المجتمع نتاعو. يشوف معناتها الناس المحيطين به المعروفين المشهورين كما قلت معناتها في حومتنا كيفاش يحظاوا معناتها عندهم حظوة اجتماعية ويحترموهم العباد ويحبوهم الفنانين. فقل كي علاش ليش بيني أنا علاش ما نكونش بيدي زادة.
0: دونك العائلة كانت سند وإلا كانت عائق في المسيرة هذه في بدايتها؟
1: لا لا لا العائلة لا ما عندها حتى دخل في الفن والمسرح وال... لا هي عائلة معناتها عادية. الوالد كان
0: يعني كانوا موافقينك ولا كانوا ضد؟
1: هو من الأول خير على الأقل يمشي نادي المسرح في الشعبة الدستورية ولا يمشي لدار الشباب خير من يمشي لبلاصة أخرى معناتها. أما نهار اللي قررت أني أنا مش نتخلى على كل شيء
0: ونسخر حياتك
1: ونسخر حياتي المسرح طبعا ضد تماما. تضيع في وقتك وحاجة ما فيهاش مستقبل نظرة المجتمع للفن مستوى بل وتوا ويقول لك لا فك عليك واختاك واثنية ما توصلش فما بالك قبل. ولكن محب الواحد إذا حب حاجة يشد فيها صحيح معناتها.
0: طيب تتفكرش أول لا بالكبير سمعتها في حياتك من شكون؟
1: لا بالكبير بالوالد.
0: الوالد لا بالكبير
1: معناتها وحتى وانا كبير معناتها حتى وانا كبير نتفكر معناتها بعد عمري 21 سنة كملت الميليتير عام العسكر متاعي عملته وقررت معناتها باش نتفرغ للمسرح وعملت امتي كابيتال معناتها راس مال وحليت حانوت متاع نبيع الدجاج ونبيع الخضرة معناتها حانوت متاع الخضرة والدجاج وفيها ذكاء وفيها شوية خبث معناتها العملية خطر هذا معناتها خدمة الصباح العشية نجم نتفاضل المطرح فهمت توا الخضرة والحاجات هذية تتباع معناتها الصباح العشية نجم تتفاضل المسرح.
0: فكنت خدمت مخك هاني نخدم اما العشية راي ما فماش خدمة دونك انتم تكونوا تفرغ للي نحبوا
1: ما تقولوا انتم حاجة بس تجيب منها الرزق والمال ودرشنية ها موجود معناتها
0: هاي النصب
1: زوز مشاريع ماشي. لكن الوالد ثق بي ولا هو شاد الحوانة الكاسة معناتها شاد الحسابات وبالتالي معناتها ما يمكننيش من المبلغ اللي يسمح لي باش انا نتحول ونتنقل. يقول لي انت شنو مصروفك؟ مصروفك هاي 500 فرنك وكهو الاخر خليه الكابيتال نتاعك. معناتها ديما موجود. انا نقول لك يتبع في حاجه اللي هي وكانت النظره زاده الدونيه للفن الفن يفسد والفن معناتها يهز الثنيه خايبه ما كانش عنده معرفه كبيره برشا
0: بالتفاصيل
1: الدومين المسرح معناتها الرقي المسرح وال وفي دي هز معناتها الفرد
0: في المقابل جمال شكون اللي أمن بيك عطاك الشحنة المعنوية باش تكمل باش توصل باش تواصل المسيرة من الأول نحكي
1: اللي عملت معهم كنت وقتها نتفكر مدرسة عملنا مسرحية مع عبد الرحيم اليانجي مخرج ما عرفش الإعلامي المعروف كان تتذكره عبد الرحيم اليانجي وهو أستاذ مسرح معناتها بالأساس معناتها مسرحي هو ولادي نظيف عملنا مسرحية نفكرها كما توا محاكمة الرجل الذي لم يحارب ووقتها معناتها هما بيدهم قالوا لي راه باش يكون عندك مستقبل إذا كان تواصل معناتها في الشيء اللي تعمل فيه وتواصل ويزمك تعرف مش معناتها تواصل خاطر ما عنديش حتى هو مازال معهد العالي للفن المسرحي ما توجدش وانا بدي ما نجمش مؤهلاتي معناتها الدراسه ما تسمحليش اني ندخل معهد العالي للفن المسرحي.
0: قصيت على قرايتك بكري مشيت للتكوين المهني ولو ما كنتش ممثل جمال المدني شكنت تنجم تكون ولا باش تكون؟
1: ما نعرفش يظهر لي عمري ما خممت الحكايه.
0: معناتها كان ما جيتش ممثل ما تعرفش شنو تنجم تكون؟
1: ما اي خطر من الملي صغير تغرمت باللي انا 13 سنه طلعت على ركح وقدمنا مسرحيه في الشعبة الدستورية شعبة صلاح الدين بوشوشة وفكرها اسمها سوق الممثلين. من وقتها معناتها مخي كله ومهجتي وجداني متوجه كان للتمثيل ما كنتش نخمم في مهنة أخرى الحق
0: بخلاف التمثيل. وقت اللي خرجت أول مرة وقفت قدام الجمهور شو كان احساسك، خوف والا نشوه ولا معادله مخلطه في بعضها؟
1: هو هو هو من الاول يخوف، ولكن بعد تولي نشوه كبيره، وخاصه ان رد فعل الجمهور من

0: الحقيقة لليوم معناتها حتى حد ما نجم ما يعرفش جمال مدني ولا ما يحترمش الفن اللي قدمه جمال مدني والأدوار الكبيرة والكثيرة في المسرح في السينما وإلا في الدراما التلفزية. الممثل وقت اللي يعيش هذه النشوة وقت اللي يمثل يعيش الدور وإلا يتخبى وراء الدور؟
1: في كثير من الأحيان يتخبى وراء الشخصية.
0: في كثير من الأحيان يتخبى.
1: يتخبى وراء الشخصية. خاطر هو يخرج من ذاته ولكن ما هوش مش الشخص هو بيده اللي موجود على الركح ولا اللي قاعد يأدي. يعني أما منين يجبد هو؟ هو يجبد من ذاته، يجبد من روحه، يجبد من تاريخه، يجبد من معرفته، من ثقافته، من وعيه، من تجربته في الحياة، من آلامه، من أفراحه، من أطراحه، من قادي يجبد هو، ولكن يعطيها يسلفها الشخصية.
0: واضح.
1: الوجايع متاعه هو يسلفها الشخصية، فبالتالي يكون هو مختفي وراء الشخصية.
0: وراء الشخصية.
1: خاطر جمال مدني ما نسمش يحكي لك على آلامه الداخلية، يخاف كما تتعرف كما الناس كل معناتها حاجاته الذاتية ديما نخبيوها ديما نخليوها ممكن المقرب الناس المقربة ليك هي اللي تعرف معناتها آلامك ومشاكلك
0: وحياتك الخاصة جدا. فما دور العبد وخليلك جرح داخلي جمال؟
1: دور لعبته خلى لي جرح. ما شنو الدور معناتها؟ شخصيه معينه،
0: شخصيه معينه خلت لك جرح، الم نفسي، شدت معاك في بريود معينه؟
1: لا من الاول تعلمنا انه نلعبه لعب المسرح. لازم تكون عندك معناتها تعمل مسافه بينك وبين شخصيه، خاطر وقتها باش تولي معناتها تطيح في معناتها تطيح انك انت تولي على الركح. انا الشخص يولي على الركح وقتها تولي عمليه مخطره برشا وتنجم تدخل فيها ما تخرجش منها. معناتها جمله تولي الشخصيه هذيك تقلقك وتعبك وتمرضك فلا
0: ما خليش دور خليلك حتى الم داخلي معناتها.
1: لا يخلي الم جسدي داخلي. لا
0: معناتها نلغي السؤال الموالي ولا تجاوب عليه، قداش من جمال مدني حقيقي اضاع وسط الشخصيات؟
1: هما كلهم شخصيات، هما كلهم جمال مدني، لانه جمال مدني وراهم كما كنت نفسر لك. معناتها اخي منين يجبد هو الواحد؟ منين يتسلف؟ يجبد من ذاته. في بعض الاحيان الحاجات اللي ما عاشهاش يجبدها من مطالعاته، من روايات، من سماعه، من ملاحظته، من ناس عرفهم شافهم. اما ديما معناتها الضحكه هي في الاخير مش جمال مدني، هذا الممثلين الكل. معناتها اذا كنت تحب تكون ممثل ناجح تجيب شخصيه لروحك، مش انت تمشي للشخصيه.
0: جميل.
1: هذا القاعده الاساسيه، تجيب الشخصيه لروحك.
0: طيب.
1: كان تمشي انت باش تولي شخصيه راك ماكش باش تكون الشخصيه الاخرى بالكل، وبالتالي يكون ادائك ضعيف جدا وتقول بيه هذا الشيء يعمل. فماهوش
0: اصدقني القول. هل عمرك هكا وتاتك كرهت روحك بعد دور لعبته؟
1: كرهت روحي؟ موجود منه.
0: فما
1: موجود.
0: ادوار يخليوك
1: هي وقت اللي انت شخصيا معناتها انت في الدنيا تكره النوعيه نتاع الشخصيات هذيك، ما تحبش تكون انت هكاك ضد قناعات جمال مدني وضد تفكيره وضد
0: مبادئ والقيم
1: نتاعه، ولكن
0: تربيت واخلاقه
1: ولكن انت معناتها تخدم في باش توري شخصيات، توريها للناس وتكشفها وتكشف حقيقتها وتكشف خبثها وتكشف إجرامها وتكشف معناتها هذا دور الممثل، مش باش نعبره كان على الشخصيات الجميلة الشخصيات السوية. لا فهمنا كيش تعمل دور مجرم وانت عمرك ما تنجمش تقتل ذبانة وتعمل تيار سيري مثلا
0: وتعطيها الكل في الكل. وقتها بعد تكره الدور في حد ذاته. به جميل
1: الشخصي.
0: شكون أقصى ناقد عليك وليك الجمهور.

0: الثور، النخبة، ولا جمال المديني؟
1: أولا أنس يا
0: إيه قاسي مع نفسك في النقد؟
1: فيك بروحي كي نبدأ ما أنت ما أديتش كما ينبغي. أنا الأولاني نعرف روحي معناتها ما فيهاش خطر. معناتها اللي ما يثقش بروحه هو قاعد يختم صحيح ولا يختم بالغلط.
0: إيه
1: ما يمشي يختم خدمة أخرى معناتها يمشي يختم خدمة أخرى. تعرف روحك أنت كنت صادق في أدائك ولا ماك صادق. وإذا وصلت أنت معناتها مقتنع أن الشيء اللي قاعد تعمل فيه صحيح 100% خطر بعد بحث وبعد معك مخرج قاعد يراه ومعك فريق كامل يخدم معك. ولكن إذا كان الثنية اللي سطرها المخرج ولا سطرها الكاتب ولا سطرها المجموعة اللي تخدم معها وانت حسيت روحك انك قاعد تعمل فيها معناتها باقتناع كبير فالنتيجة باش تكون حتما معناتها ما نقولوش احنا انه اداء جيد بنسبة 100% ولكن ديما نقولوا احنا السميق موجود اكل 70% موجودة صحيحة. وفي بعض الاحيان
0: طيب
1: على غالب ظروف انتاج وظروف عمل تخليك زاد
0: خارجة عن نطاقك تولي تقول انتباه بين الجمهور والنخبة بين الجمهور والنقاد الاعلاميين مثلا ولا المختصين في التمثيل شنو يهمك اكثر في النقد نقد الجمهور ولا نقد النخبة؟
1: والله الجمهور هو انواع
0: اي
1: ما وانت ونوعيه العمل اللي قاعد تقدم له فيه يعني ما تنجمش انت تحكي على جمهور التلفزه اللي تربى على المسلسلات تربى على شوف لي حل تربى على ومتراكي تربى على حاجه تذي وتجي تقدم له مثلا عمل سينمائي السينما المؤلف وانت قاعد تأدي في دور فيه وتستنى منه معناتها رد فعل صحيح ما على غالب
0: انت والعمل انت والجمهور. طيب
1: اي نوعية الجمهور ونوعية العمل هو اللي يخليك معناتها النقاد اذا كان الناقد معناتها يكون بالحق معناتها نزيه فباش يكون رد فعله معناتها صحيح
0: وعادة ويهمك وتقرا وتتبع
1: اي والله ما نذكرش في حياتي انه ثم نقاد معناتها قالوا لا جمال مدني ما حقوش يكون موجود في الدور هذا
0: في الدور هذا ولا في الدور هذا. طيب الجرأة مهمة عند الممثل أين تقف طبعا. حدود الجرأة عندك كممثل
1: فين تقف حدود الجرأة
0: أي عندك خطوط حمراء للجرأة
1: لا ما عنديش
0: بمعنى هل ترفض أدوار معينة دينية سياسية جنسية
1: لا جنسية لا تشتغل إذا كان وصلت باش نمسلك الغرائز متاعك معناتها نمشي نعمل نوعية أخرى بتاع أفلام الهابطة هذيك البورنوغرافيك ولا لا ما يلزمنيش نمسلك الغرائز لا أنا نمس العقل
0: حتى وكان أدوار جنسية ممنوعة بالنسبة لجمال مداني سياسية دينية ما يقلقكش
1: عليه ما يقلقش سياسي ديني فهمت وحتى معناتها هو حتى الجنس اللي احنا جينا احنا شكون من وجودنا احنا من عملية جنسية هي جات اذا كان باش تبلغ بيه رسالة معينة وتخاطب بها العقل انا مانيش ضد
0: يعني نجم يكون دور نعرفش انا دور متاع بيدوفيل ولا دور متاع واحد كما شو اسمه الله يرحمه فتح الهداوي في سيد الريم يعني دوره ما نحبش نقول جنسي ولكن أنا حبيت يعني هو كانه يعبر على دور مرض جنسي في نهاية الأمر
1: بطبيعة الحال إذا كان مش أحنا ما نتبش نوريه الشخصيات هذه المريضة المجرمة شكون باش يوريها ما هو المسرح السينما الرواية القصة الشعر هذا اللي يوريك معناتها الخط الفاصل بين الخير والشر واذا كان باش توري انت ماكش توري الشر ولا
0: أي.
1: والشر في في في في في في, في, في عده اشياء موجوده معناتها
0: انت من الناس الممثلين اللي يصروا على انه في الاخر الخير ينتصر على الشر في الرساله باش تقبل بالدور والا حتى ولو فاز الشر انت قابل بالدور
1: ما نتصور لا نتصور أنه يزمو الخير هو اللي يفوز لا ما نجمش يكون انا انسان
0: مش بالضروره برشا اشرار فازوا على الاخيار طبيعه الحياه تراو طبيعه الحياه احيانا الاشرار
1: اي ما كي تبدا انت باش تحكي حاجه من واقع معناتها حاجه صارت و ما تنجم كان باش توريها وتكشفها وتكشف تفضحها فهمت اكثر منه.
0: طيب فما دور جمال او مشهد دور كامل او مشهد خذيت فيه ريسك كبير؟
1: ديما ناخذ ريسك ديما ناخذ ريسك معناتها برشا ادوار
0: ممكن نقصد ريسك ضد السلطه، ريسك سياسي، ريسك اجتماعي مع الجمهور.
1: احنا مثلا كيف ناخذ دور قدور المنقله في مسرحيه 50 مع الفضل الجعايب صار فيها معناتها مشاكل كبيره برشا برشا وعركه مع السلطه صارت ووقفوها المسرحيه، هذا ريسك مع السلطه السياسيه. ناخذ مثلا دور بنجا في فيلم منصف ذويب معناتها باش نكشف انا انه هالشخصيه هذيا شخصيه السجان اللي عامل في السجناء نتاعهم بالكلام البذيء، نعرف انه اجتماعيا برشا ناس معناتها يقول لك شبيه جمال مدني يتكلم يقول في كلام معناتها قبيح وكلام معناتها بذيء. هو هي بالنسبه لي انا يلزمني نفضح على خاطر بالنسبه لي انا وبالنسبه ليك انت وبالنسبه لكل عاقل معناتها السجين لا يهان معناتها ما احنا نعرفه معناتها الكلنا قرينا كان قريت الشرق المتوسط مع عبد الرحمن منيف معناتها كيفاش السجان يتعامل مع السجين نتاعو كلام مقرف معناتها يجبد له بوه ويجبد له امه ويجبد له اخته ويجبد
0: ويعتدي عليه كانسان وكذات انسانيه صحيح
1: ولا يعتدي عليه شكون طيب وراه هاكا وراه عبد الرحمن منيف الروايه وقت تقرا الروايه ودور ايضا السينما انه توريها هذيك مت اذا كان هو الشخصيه اللي هي مكتوبه تاريخيا معناتها احنا ما جبناهاش من روسنا معناتها موجوده الشخصيه هذيك اللي عملتها انا اتوجدت في الستينات وكانت معناتها هو السجان بتاع ناس معناتها تقريه وتقري اللي قراوه يعامل فيهم معناتها بالكلام البذيء
0: ثم فتجسيدك ليه هو مجرد فضح للشخصية ذيك وتقبلها. لو جاك دور يفضح شخصية نافذة في البلاد اليوم تقبله حتى لو يكلفك مستقبلك الفني؟
1: شخصية نافذة في البلاد إذا كان هي شخصية سلبية نقبل.
0: أنا قلت لك دور يفضح شخصية نافذة في البلاد
1: يفضح معناتها سلبية
0: أما يكون فما برشا ريسك على مستقبلك على
1: فاش يتمثل الريسك معناتها باش نتمنع معاش نمثل
0: ينجم يكون هذا واحد من
1: المواقف
0: ترجع للدجاج
1: معناتها واحد اذا كان مامن بحاجه يعملها واللي باش يصير معناتها هكا وما ما نتصورش انه زاد ماهوش مش خوف هو ولكن هالشخصيات هذيه توريها ولكن زادة ما تمسهاش ما تمسش عائلتها
0: ما تجرحش بها طبعا
1: بطبيعة الحال انت تاخو الشخصية هذيك انموذج وتحطها في مسرحية ولا تحطها في فيلم ولا تحطها في مسلسل وتخدمها فقط هذا هو.
0: نذكر الناس اللي يسمعوا فينا جمال مدني ضيفنا اليوم في خواطر لو انه صوت جمال معناتها ما يخفيش على برشا ناس يتبعوا فينا. الفنان لازم يكون عنده موقف اليوم ولا يخدم ويسكت؟
1: من غير موقف ايش قاعد يعمل؟ شنو يخدم ويسكت؟
0: نحكي على من البداية حتى ممكن في مرحلة معينة كي يفرض روحه كي يولي الفنان العظيم القدير كذا ينجم يعطي موقف لكن في فترة معينة يخدم ويسكت.
1: هو وجوده موقف في الدنيا هذه
0: يعني
1: هو
0: فسر هيلي
1: معناتها مهنة الممثل هو موقف معناتها من سياسي موقف من موقف معناتها من فكري هو ناقد للمجتمع، هو ناقد للسياسة، هو ضد السياسة معناتها، ضد السلطة معناتها. إذا كان ما يكونش الفنان معناتها عنده موقف من السلطة، ما هو شو قاعد يعمل معناتها؟ هو هو هو الأكثر معناتها الفنان بصفة عامة، سواء رسام، مغني، ممثل، الفن بصفة عامة.
0: واضح.
1: إذا كان ما يكونش ناقد للسلطة، ما شنو باش يكون فنان سلطة؟
0: واضح. جمال مداني، نحكيه على جمال مداني، ذاك الشخصيات الكثيرة، وعملت برشا أدوار، رغم أنك عملت بعض الأدوار اللي فيها كوميديا، ولكن عملت برشا أدوار الشرير. جمال المداني، هل بكيت بسبب الفن بصراحة؟
1: بكيت بسبب الفن؟
0: اي
1: قد نذكر، لا لا ما. ما بكيتش، ما حاليش
0: بسبب الفن ما بكيتش. به آخر مرة بكيت فيها كانت على شكون ولا على شنو؟
1: آخر مرة بكيت فيها الشيء اللي صار في غزة،
0: بكيك اللي صار في غزة
1: طبعا، مش بكاني وحتى ومرضني حتى نفسانيا،
0: مرضنا برشا والله، وصلنا حتى كي واحد ياكل يحسد روحه على الماكله ولا على العشاء اللي مشيت على الشاي،
1: وما يرقدش، والليل كامل هو يتبع في الاخبار ويشوف معناتها في شيء مش
0: في الكونتور، في اعداد الشهداء واعداد الجرحى واللي قاعد يصير،
1: والتدمير والظلم والقهر. الظلم هو اللي الظلم، وانه شعب كامل محاصر معناتها، قنابل وصواريخ هابط عليه من السماء ومن غير حتى مساندة معناتها، خاصة الدول اللي مجاورة ليه للأسف معناتها، يتفرجوا فيه ساكتين، ما تكلموش، ما تحركوش، ما ساندوش، ما وقفوش، ما شنو قيمته الإنسان إذا كان يرى ظلم ويسكت عليه معناتها؟ شنية وجوده، شنية وجوده معناتها؟
0: مش ندخل بيك إلى عالم آخر الآن جمال، واسمح لي لأنه الوقت ضيق ما عادش برشا. جاوب بسرعة لو كانت تستطيع.
1: تفضل.
0: إذا خيروك بين الشهرة وراحة البال، إيش تختار؟
1: راحة البال. أنا ما عمري ما دخلت للفن من أجل الشهرة.
0: الشهرة كانت نتيجة دونك، مش هدف.
1: فوالا. وما نستعملهاش الشهرة متاعي، ما نستعملهاش في بالكل بالكل معناتها.
0: الدور الكبير ولا القناعة؟
1: الدور دور الكبير ولا القناعة؟
0: ايه
1: يعني دور كبير معناتها
0: ان غون غول وبطل رقم واحد، وإلا قناعة في أنه أحيانا جملتين تنجم تكون أنت نجم المسلسل هيك ولا الفيلم ولا المسرحية في حد ذاتها؟
1: يظل لي الدور الكبير. علاش الدور الكبير؟ ما يخليك تدخل في عوالم، يخليك معناتها تجسد معناتها عدة أحاسيس وعدة مواقف أكثر منه. الدور القصير هو لازم معناتها تعمله وتقوم به، لأنه هذا دورك. ما بتنجمش تجي طبيب يقول له ظفري مدوحس، يقول له لا ما أنا طبيب متعقل، نعمل كان عمليات داوي وقتها، تحاول تعطيه مسكن تقول له باش ما عادش صبع ويوجع، قوليش لا انا طبيب نتاع حاجات امراض مخطره وامراض ما نداويكش، راه فيك تتالم.
0: ولكن كي خيروك تختار الدور الكبير، الحقيقه والا المجامله؟ الحقيقه او المجامله؟
1: الحقيقه.
0: ما تراش انه احيانا برشا ناس في حاجه الى مجامله قبل الحقيقه؟
1: معناتها أنا يزمني
0: جامل، نجم تضر، نجم توجع. لأني أنا راني عبيت كي سألتك سؤال هذا، أنا عارفك أنت كلمتك تقولها والحقيقة.
1: أي لا
0: جيت بعدية مرة دخلت في الجمهور ودخلت في الشعب وقعدوا يدوروا لك فيها أخويا.
1: إذا كان ترى أنت ترى مظاهر معناتها، ترى التونسي
0: كركار وبخيل
1: وبخيل وكركار وأناني
0: ما ندمتش عليه التصريح هذاك جمال، دار برشا. ما ندمتش عليه التصريح؟
1: لا بالعكس، الناس عجبهم.
0: اي جسمو الناس قالوا انفا الحقيقة قالت.
1: هي لازم تقول الحقيقه ما شنو اذا كان انت امان اخي تفكرش نسيت ابو القاسم الشابي كيفاش قال يا شعب لو كان لي كيفاش لو كنت قطابا قصيدة بتاع ابو القاسم الشابي معناتها كما كان عنيف مع الشعب التونسي اللي راه معناتها متخاذل وراه حتى قصايد الاخرين وقت اللي يقول له انهض معناتها شاعر كبير كما ابو القاسم الشابي معناتها فاح في الشعب التونسي فاذا كان انا نرى حاجه كما هذه من خاطر انا نحب الشعب التونسي مانيش ضد وانا الشعب التونسي انا تونسي ونحب الشعب التونسي ونحب نرى الشعب التونسي في اجمل صوره نحب نراه متربي نحب نراه متخلق نحب نراه مثقف نحب نراه خدام نحب نراه يحب غيره يعاون يهز وذن القفة مع ناس اخرين هذا شعب اللي لوجوا عليه
0: أيها الشعب ليتني كنت حطابا فأهوي على الجذوع بفأسي ليتني كنت كالسيول إذا سالت تهد القبور رمسا برمسي
1: شوف كيفاش يحكي
0: ليتني كنت كالرياح فأطوي كل ما يخنق الزهور بحسي إلى آخره طويلة القصيدة الحقيقة به الفلوس ولا الفن
1: الزوز خير ما عليك
0: كي تختار
1: لا
0: مش نسألوها نعطيك دور
1: ما نجموش نعيش
0: نعطيك دور تافه فيه برشا فلوس ودور مميز أما مش برشا فلوس أما وتختار
1: بصراحة أنا والفترة اللي قاعد نمر بها
0: أنا والكونت في البنك
1: ما أخي واحد تقى ما عندوش مش كريك مش خالص وفاتوراته مش خالصة والكونت فارغ وصير في برشا فلوس بصراحة ما تنقول خليفتك على الله
0: باهي اسمعني
1: خاطر اسمع خاطر شوف ما تنجم تكون انت ممثل وتؤدي ادوارك اذا كان انت معناتها ماكش متوازن نفسيا وماكش تخمم على حاجات هذيا ضروريات الحياة كان انت تعب نفسانيا ومريض ودخل بعضك وما عندكش معناتها حق قهوة ولا ما تنجمش تعمل فن أنا ضد هذا نولي نمشي نخدم خدمة أخرى باش نصور بها الفلوس وبعد نعمل الفن
0: الحوار مازال طويل مالوريزمون لكن الوقت وفاء في الساعة جري الوقت معك جمال مداني اللي غالب ضاع برشا وقت وإحنا نركحوا في التليفون آخر سؤال ونتمنى تجاوبني بصراحة وإن شاء الله نلقى من عندك صراحة فما سر اللي عمرك ما حكيته اليوم نجم تحكيه في خواطر
1: سر عمري ما حكيته معناتها في المهنة متاعي
0: خبيه
1: في مهنتي سر
0: نجم تكون في مهنتك نجم تكون في حياتك ولكن هو سر مخبيه واليوم لقيت الشجاعة انك تقوله
1: لا عندي برشا اسرار ما نحبش
0: عندك الاسرار اما ما تحب حتى اليوم مش قايلهم
1: لا يا خويا اختار عليها حبيبي ما نرقدش كان نقولوا توا في غدوه عندي بروفا عندي البيتشان
0: كان نقولوا توا في انتظار كان شي بحذير والله الحوار مازال طويل ولكن اللي غالب الوقت وجرى في ساعة
1: ثم اسرار في المهنه توا كيف نجيب حذاك ان شاء الله نقولهم
0: يا ريت يا ريت خويا نستناك وباش تجيب حذايا ان شاء الله ربي يوفقك في كل عمل لكن نحبك برشا نحترم برشا أدوارك نحترم ثقتك في نفسك وخاصة في الأعمال اللي تحترم فيها الجمهور وإن شاء الله نشوفك في أدوار ديما متألقة جمال مداني راك محليك ومعزك في طيبة شخصك
1: شكراً
0: اللي ما تشبهش برشا الشخصيات مثلها
1: اللي تحية لكل اللي يسمعوا فينا وإن شاء الله معناتها شوية الكلام اللي قلته فادهم ومتحهم أكثر من اللي ضيعت لهم وقتهم هذا شكراً
0: شكرا لك جمال نتقابلوا غدوة في حلقة جديدة إن شاء الله شكرا منير إسماعيل في إخراج حلقة اليوم أجمل تحياتي زهرة الجيس هاجر النوادي أخبار العشرة وبقيت سهرة ممتعة على جورة فم
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
3: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. مثل دعم علاقات التعاون بين تونس وكندا لا سيما في المجال البرلماني محور لقاء جمع صباح اليوم بقصر باردو رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بسفير كندا لدى تونس، وتطرق الجانبان إلى الزيارة التي سيؤديها رئيس مجلس العموم الكندي إلى بلادنا على رأس وفد برلماني من 10 إلى 13 من مايو 26 2000 تلبية لدعوة رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة وفق ما جاء في بلاغ للمجلس. ووفق نص البلاغ فقد أشار بودربالة إلى المستوى الممتاز للعلاقات العريقة التونسية الكندية ولما تقدمه كندا من دعم لتونس، معربا عن الأمل في أن يستمر ذلك عبر توسيع مجالات التعاون ودفعها لا سيما على المستوى الاقتصادي والتجاري والأكاديمي والعلمي والثقافي والسياحي أيضا، مؤكدا في هذا السياق استعداد مجلس نواب الشعب لمساندة كل المبادرات الرامية إلى توطيد العلاقات الثنائية. خصصت لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية التابعة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلستها يوم أمس واليوم للنظر في تنقيح عدد من فصول النظام الداخلي للمجلس، وتمت الموافقة على جميع اقتراحات تعديل الفصول المعروضة على التصويت، وإثر التصويت على مقترحات تنقيح النظام الداخلي للمجلس تمت إحالة عمل اللجنة على مكتب المجلس للنظر فيها قبل إحالتها على الجلسة العامة للمصادقة وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس الجهات والأقاليم. وطنيا أيضا أعلنت بلدية سوسة في بلاغ لها هذا المساء أنه تم تجريد مستلزم محطة وقوف السيارات بمقابل تحت السور انطلاقا من مدخل المدينة العتيقة على مستوى نهج عثمان عثمان حتى باب جديد لسنة 26 2000، مؤكدة في نص بلاغها أن استغلال المحطة المذكورة يكون بصفة مجانية للعموم إلى حين تركيز العدادات الآلية. دوليا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع إيران خلال الساعات 24 الماضية، مضيفا أنه من المحتمل جدا أن يتوصل البلدان إلى اتفاق. ووزارة الخارجية الروسية تقول أنها حذرت البعثة الدبلوماسية في كييف بضرورة إجلاء موظفيها على وجه السرعة في حال شنت موسكو هجوما واسع النطاق ردا على أي محاولة من جانب أوكرانيا لتعطيل احتفالات روسيا بيوم النصر. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Jao et le sport. Avec l'équipe sport sur Jao et le FM.
1: برعاية مع أريد الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما يريد وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
0: أريد طور عالمك جوهر سبور
2: مساء النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور اليوم كانوا ضيوفنا في برنامج بلانيت سبور الهيئة المديرة النجم رياض الساحلي من خلال رئيس النادي سيد فؤاد قاسم وأيضا السيد أحمد القفصي اللي كانوا في حوار خاص للجوهر فام نسمعوا رئيس النجم الساحلي سيد فؤاد قاسم اللي يعلن رسميا عدم مواصلته رئاسة ليتوال
3: شوف أنا دائما ما كنت فيه كنت مدرج والله لا يوريه الحبايب علاش سافرت قال يقولوا لي حبوا ضيعت وقتي ضيعت خدمتي ضيعت صحتي ضيعت كل شيء ريان كو بور سوفي لا فاس دي لتوال مالوريزمون نلقى روحي كما قال في وضعيه اللي يسوى اللي ما يسواش يحكي بيا يقول فيه كلام ما يسواش انا اليوم اخويا من موقعي هذا باش نقعد في لتوال حتىش اليوم 12 ماي انا جلسه عامه تقييمية نهار 8 ماي بالطبع الجلسة هذه ما تهمنيش أني تم
4: هذه جلسة عامة تقييمية للهيئة التسعيرية
3: 24-25
4: شرميتي وزبير
3: ويفهم أن أسامبلي جينيرال إكسترادينير باش يتلموا الناس والرجال اللي يلزمهم ينقذوا الإطوال ويتفضل أني في التسيير إذا كان سمحت لي ظروفي إذا كان سمحت لي ظروفي حتىش اليوم 12 ماي لا غير
2: يعني رسميا لن تواصل في رئاسة النجم الساحلي
3: عندي حتى 12 ماي إن سمحت الظروف إن شاء الله يصير كان الخير إن شاء الله كما قال الخير الجمعية متاعنا احنا كنا نحبوا الجمعية لتوال نحبها ونعشقها وموتوا عليها وتربينا على حبها
2: نفهم وتأثر
3: ويأسفني الناس اللي تتطول على لتوال وتتطول على الرجال خدمة لتوال عيب عيب عيب تسمع كلام تهديدات تهديد يوميا حتى كان أنا من أقراج ولدي يقرأ مرتي تقرأ أخوتي يقرأ أصحابي يقرأ عليه عليه
2: السيد أحمد القفصي ديون مستعجلة بأربعة مليارات ونص وفما لاعب إسال لتوال زوز مليارات
4: الديون توا اللي قاعدوا من هل ليتيج هذوم لي بروتوكول داكور
2: القضايا
4: اللي قاعدوا بروتوكول داكور توا لو يحبوا منا أربعة مليارات وخمسة مليار شو معناها الكلام هذا مش معناها الكلهم يجي يقول لك اعطيني فلوسي تو لا لا لا خاطر منهم دي جور اللي توا مازالوا يلعبوا في النجم الساحلي وديما حقهم راه نقولوا احنا قاعدين نقولوا في الحقيقه راه من حقهم ومبالغ كبيره باه
2: اكثر مبلغ تقريبا قداش بالنسبه للملعب
3: زوز مليارات
2: بالضبط فما لاعب يحب زوز مليارات
4: فما لاعب في النجم الساحلي يحب زوز مليارات
3: الديون اللي هي كما قلت انت معناها
2: مستعجل
3: واللي تنجم تمثل خطر على النجم الساحلي
2: كي نقولوا تمثل اختار شنو هو الخطر بالضبط
4: الخطر واضح هو انه اذا كان الدين تخلق اذا كان الدين تخلق في الجمعيه تخلق قبل لو 30 مارس كما تخلصوش توا حتى الفامي راك نجم تكون ممنوع من الانتداب وما تلعبش شامبيون كما تخلصوش شنو معناها ما تخلصوش خلينا نزيد نفهم بكدا شنو معناها ما تخلصوش راهو خلاص مش معناها نجيب اربع لو فرضنا واحد برك يحب مني 4.5 مليار سيدي مش معناها باش نعطيه 4 مليار 500 اما كي نعطيه 500 نعطيه مليار والبقيه قسمهم لي نجم نعاود ناخر شويه ونكون مي اكونديسيون واني اونوري نجم نتعهد واتكفل به ونكون عند التعهدات نتاعي فقط لا غير كاو
2: نواصلوا مع النجم رياض الساحلي تقرر انهاء تكليف السيد حاتم العبد من مهامه ككاتب عام مساعد حسب ما عنت عليه لتوال عبر صفحته الرسميه على الفيسبوك وتوجهت له بالشكر اليوم دار اجتماع في مقر وزارة الشباب والرياضة أشرف عليه الوزير صادق المورالي تقريبا الاجتماع قعد ساعتين بحضور رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز النصري نائب حسين جنيح رئيس الترجي حمدي المد مقابل غياب رئيس النادي الإفريقي محسن الطرابلسي الالتزامات مهنية الاجتماع هذا كان مخصص لتهدئة الأجواء قبل الديربي اللي باش يجمع الترجي بالنادي الإفريقي نهار الأحد 10 ماي 4 متاع العشية في ملعب حمادي العقربي برادس في إطار الجولة قبل الأخرى من البطولة ديربي فيه رهان كبير لعب على لقب البطولة والاجتماع حضره أيضا عدد من الإطارات الأمنية نذكر اللقاء باش يتلعب بحضور 27 ألف متفرج من جماهير الترجي هذا ما حكينا على الديربي. نذكر ترجي صاحب المركز الثاني عنده 60 نقطة، نادي الإفريقي الأول عنده 62 نقطة، زوز غيابات أسامة بوقرة من نادي الإفريقي بسبب عقوبة الإنذارات، حمزة جلاسي من الترجي الرياضي التونسي بسبب الورقة الحمراء اللي خذاها ماتش العمران، في المقابل عودة الخضراوي الإفريقي بعد ما استوفى عقوبة الإنذارات، وأيضا عودة الحاج علي للترجي قبل الديربي. الفرضيات الكل مطروحة في الديربي، هذا النادي الإفريقي يربح يتوج رسميا بلقب البطولة، الترجي يربح يولي هرب بنقطة على النادي الإفريقي ويتأجل الحسم للجولة الأخرى، التعادل يأجل الحسم للجولة الأخيرة للنادي الإفريقي يستقبل فيها الأولمبي الباجي في ملعب حمادي العقربي برادس، والترجي يتحول بنقردان لمواجهة اتحاد بنقردان في انتظار تعيينات طاقم تحكيم الديربي، هل إنه باش يكون أجنبي أوروبي بالكامل وإلا تونسي. نحكيو على بقية المقابلات في الجولة 29 وقبل الأخرى في بطولة رابطة المحترفة الأولى اللي بشيت لعب على ثلاثة دفعات، الماتشات الكل انطلاقا من الأربعة متاع العشية، دونك بعد غدوة الملعب التونسي اتحاد بنقردان، مستقبل سليمان مستقبل جبس، الأولمبي الباجي شبيبة العمران، الشبيبة القيروانية الاتحاد الرياضي المونستيري، مجانية الدخول بالنسبة لجماهير الجي اس كا مع ضرورة الاستظهار بالتذكرة المجانية، وفي المقابل اتحاد الرياضي المونستيري باش تكون مقابلة بقيادة سامي بالحاج يوسف خلفا لفتحي العبيدي على رأس فريق الاتحاد المونستيريا. الدفعة الثانية تتلعب نهار السبت مستقبل مرسى سي اس اس، النجم الساحلي النادي البنزرتي، ترجي جرجيس نجم المتلوي، ونهار الاحد كما قلنا 10 ماي 4 متاع العشية الدربي الترجي يلعب ضد النادي الافريقي. على كأس العالم 2026 الفيفا حددت تاريخ 2 جوان كآخر أجل لإرسال القوائم الرسمية للمنتخبات، ونذكروا أنه صبري اللموشي الناخب الوطني أعلن أنه بش يتم رسميا على الإعلان على القائمة النهائية اللي بش تمثلنا في المونديال نهار 15 ماي الجاري. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي، النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فهم بونات، وأيضا على الباجة متاعنا سبور جهرة فهم. لكم زين الناس الكل في لمن
0: سيتي جهرة سبور جهرة سبور avec l'équipe sport.

Bleu Nuit. العشرة 15 دقيقة مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في بلنوي سهرة جديدة، سهرة الأربعة ستة ماي رافقكم حتى النص الليل كالعادة بالموسيقى أخبارها جديدة بنة الموسيقى والطرب والتسلطين. إن شاء الله الموعد معها يكون في ساعتنا الثانية. منير إسماعيل في الإخراج، أمين الميلادي من قدام الميكرو كالعادة. انطلاقتنا بالموسيقى اللي تكون مع جورج مايكل بعد شوية في فاست لاف، أما تو سويت البداية تكون مع حسن الأسمر.

نرجع معكم بعد زياد زاز على جوهرة FM 10:30 دقيقة. خبرنا الفنية نبدأوها مع فضل الشاكر يدولي برشا تصور فيكم زيادة اللي مازال ما سمعش أنه تم تبرئته من واحدة من القضايا المتهم فيها فضل الشاكر أمام محكمة الجنايات وذي بعد 13 عام من أحداث عبر قرار هالبراءة. بطبيعة ما يعنيش خروجه من السجن بحكم أنه فما عديد الدعاوي الأخرى اللي مازالت أمام القضاء العسكري وذي حسب مصادر محلية وزيادة كيف كيف حسب ما كان أعلن عليه ابنه على مواقع التواصل الاجتماعي إنه محكمة الجنايات كانت حكمت ببراءته في قضية المدعو هلال حمود، ولكن طبعا مازال مسار القضايا المرتبط باسمه متواصل. كيف كيف قرار البراءة ما يعنيش كما قلنا خروج فضل الشاكر من السجن، دونك في انتظار بقيت القضايا ودعاوى المرتبطة معه ومختلف الملفات الأخرى اللي البعض يعتبرها معقدة نوعا ما، ولكن نتصور ما زلت باش تتواصل البت فيها وما زلت باش تاخد شوية وقت. نذكر أنه فضل الشاكر اللي كان سلم نفسه طوعا للجيش اللبناني في أكتوبر 2025 عند مدخل مخيم عين الحلوة وين يقيم عنده سنوات، واختار أنه يتوجه للجهات القضائية، والهدف كما نعرف الناس كل أنه يبرئ ذمته من مختلف التهم اللي كانت مربوطة باسمه وترجع بنا لفترة ما بطبيعة الحال. ونعرف الناس كل الفترة الفايتة كيفاش كان الوضع صعيب شوية، في الإطار هذايا اختار أنه يواصل حياته الفنية فضل شاكر وخرج عديد النجاحات وعديد الأعمال الفنية اللي سمعناها وتابعناها على جوهرة FM. يلا نواصل احنا مع الموسيقى اللي باش تكون بعد شوية مع وائل كفوري مع بيرنا بوي، أما توت سويت خليكم مع صحة كشوف.

0: drama.
1: هذا دا جو تايك لو كونترا على جوهر اف ام مع نوصل 10:55 دقيقة. دراي جاي خير ترجع وحدنا هاجر النوالي في موجز ال 11 وساعتنا جاي تكون كالعادة ترابية في بنة الموسيقى كالعادة في بلو نوي, واحنا بالطبيعة نجمو كي نوصلوا مع الموسيقى ان شاء الله مستمتعين معنا ان شاء الله مازالت سهرة مطولة. اما تو سويت خليكم مع فريد في ما تسبشي دايا
2: بلو نوي

عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة، عندك ميكرو جوهرة.

0: بين 24 3000 29 100 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. عقد وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم جلسة عمل مع المدير الإقليمي لشمال إفريقيا للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها الذي كان مرفوقا بوفد من المركز، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات عديدة منها الصحة الرقمية والمستشفى الرقمي والطب عن بعد والتلقيح وغيرها حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. وشدد الوزير خلال اللقاء على أهمية تطوير منظومة إفريقية لتجميع وتحليل وتبادل المعطيات في إطار مقاربة الصحة الواحدة بما يعزز الإنذار المبكر ويحمي الشعوب من المخاطر الصحية العابرة للحدود. من جهته عبر ممثل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن دعم المركز لهذا التوجه، مؤكدا أهمية التجربة التونسية في خدمة الأمن الصحي الإفريقي. هذا ودعا وزير الصحة إلى مشاركة فاعلة للدول الإفريقية في مؤتمر تيل هيث تونيزيا 2026 الذي ستحتضنه تونس من 29 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر ليكون فضاء لعرض الحلول العملية في الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي والسيادة الصحية الإفريقية. سجلت المنصة الإلكترونية المخصصة للمناظرة الوطنية للاختراع إيداع 130 ملف ترشح وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وستخضع هذه الملفات إلى عملية تقييم دقيقة وموضوعية، وستتولى اللجنة الوطنية للمناظرة النظر فيها على أن يتم الإعلان عن النتائج خلال تظاهرة وطنية سيكشف عن موعدها لاحقاً. وتندرج هذه الدورة في إطار مواصلة دعم منظومة الابتكار الوطنية وتعزيز دور الاختراع والتجديد كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة. انطلقت لجنة فنية تضم ممثلين عن ولاية القيروان والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان ووحدة النهوض الاجتماعي بشبيكة وعمدة الرويسة اليوم في عملية مسح ميداني لمعاينة المسالك المتاخمة لمصنع الإسمنت بمنطقة فج الرويسات التابع لعمادة الرويسات بمعتمدية شبيكة. وتأتي هذه الخطوة في تفعيل تعهدات والي القيروان خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة، أين التقى بعدد من الأهالي الذين ينفذون اعتصاما سلميا للمطالبة بحقهم في بيئة سليمة ووضع حد لمصادر التلوث وضمان حقهم في الصحة والحياة الكريمة. ومن أخبار العالم، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني يعلن هذا المساء أن إيران مستعدة لمتابعة المفاوضات عبر باكستان بشرط أن يقبل الطرف المقابل الشروط والأطر التي حددتها إيران وفقا لما أوردته وسائل أعلام إيرانية. هذا الموجز الإخباري الموعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

مزيكا. لحداش وخمسة وعشرين دقيقة في بلو نوي بنت الموزيكا ومع اقتراحاتنا الترابية اللي باش تكون مع زوز أصوات متميزة فايزة أحمد بعد شوية. نما قبلها باش نخليكم مع العندليب عبد الحليم حافظ في جانا الهوى.

ومع تسلطين ومع فايزة أحمد نوصل معكم لآخر موعدنا لسهرية ليلة في بلو نوي. شكرا للناس كل اللي تابعونا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا خاصة مع اقتراحاتنا الطربية العندليب وفايزة أحمد. شكرا منير إسماعيل في الإخراج. هجرنا والي بعد شوية في نشرة النص الليل. تحياتي لكم أمينة الميلادي مقدم الميكرو ليتكم زينة نسكل. تشاو تشاو باي باي.

0: بعد ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. اليوم انطلاق اولى رحلة الحجيج التونسيين نحو البقاع المقدسة، وترامب يهدد باستئناف ضرب ايران في حال رفضها المقترح الاخير. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تنطلق اليوم الخميس أولى رحلات الحجيج التونسيين نحو البقاع المقدسة لتتوصل الرحلات إلى غاية يوم 22 من مايو الجاري، وسيتم تأمين رحلات نحو المدينة المنورة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 من مايو، تليها رحلات نحو جدة من 13 إلى 21 من مايو، وتشمل هذه الرحلات مطار تونس قرطاج وصفاقسطينة والمنستير لحبيب بورقيبة وجرب جرجيس وجبس مطماتة، على أن تكون رحلات العودة بداية من 1 وحتى 14 من جوان 26 و2000. ويشار إلى أن المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي كان قد أكد في تصريح سابق أن العدد الجملي لحجيج تونس خلال هذا الموسم يبلغ 10,982 حاجا وحاجة. دعت وزارة الشؤون الدينية جميع الحجيج الميامين إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة، إلى جانب اصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح. وفي إطار حرصها على تحسين تجربة السفر، توفر الخطوط التونسية امتيازات خاصة بنقل الأمتعة تشمل حقيبتين بوزن 23 كيلوغرام لكل واحدة، بالإضافة إلى 5 لترات من ماء زمزم، وحقيبة يد بوزن 8 كيلوغرامات. كما أطلقت الخطوط التونسية خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة، وهي خدمة مخصصة لضيوف الرحمن تهدف إلى توفير أقصى درجة الراحة والرفاهة خلال الرحلة، وتمكن هذه الخدمة الحجيج من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار، حيث يتم نقلها مباشرة من المطار إلى الفندق عند الوصول، ومن مقر الإقامة إلى المطار عند المغادرة تحت إشراف فرق مختصة وبأعلى معايير السلامة. أعلن محافظ البنك المركزي التونسي فتح زهير النوري أمس إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي، مكلف باقتراح خريطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى شهر، وستحدد الوثيقة التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع، وفق ما جاء في بلاغ للبنك المركزي يوم أمس. في شان وطني آخر، يمثل اليوم الخميس الصحفي زياد الهاني أمام المحكمة الابتدائية بتونس للنطق بالحكم في القضية الجديدة المرفوعة ضده بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وتأتي هذه الملاحقة على خلفية تقرير صحفي كان قد تناول فيه المسار القضائي لزميل صحفي له. وكانت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة قد استدعته يوم 24 من أفريل لسماعه قبل أن تقرر النيابة العمومية الاحتفاظ به، ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه. دولية بأن الآن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف ضرب إيران بمستوى أعلى وأكثر كثافة من السابق إذا لم تقبل طهران بالمقترح الأخير لإنهاء الحرب. وقال ترامب في تدوينة له أن العملية العسكرية الأمريكية ضد طهران ستنتهي إذا افترضنا أن إيران ستوافق على تقديم ما تم الاتفاق عليها، متوقعا أن تكون الموافقة احتمالا كبيرا، مضيف بأنه في حال عدم قبول إيران للقضايا التي تم الاتفاق عليها فإنه سيبدأ القصف، وللأسف سيكون هذه المرة بمستوى أعلى بكثير وبكثافة أكبر من السابق وفق نص تدوينته. الخارجية الإيرانية تؤكد أن طهران لم تقدم بعد ردها إلى باكستان فيما يخص وجهة النظر الأمريكية بشأن المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندًا. وفي ذات السياق نقل موقع إكسوس الأمريكي عن مصادر مطلعة قولها إن واشنطن تعتقد أنها على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ونقل الموقع أن مسؤولين أمريكيين ومصدرين آخرين مطلعين أفادوا بوجود مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تهدف إلى إنهاء الحرب ووضع إطار عمل لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً. وفي لبنان استمرت الغارات الإسرائيلية على الجنوب في حين أعلن حزب الله أنه استهدف بمسيرات تجمعات للجيش الإسرائيلي جنوب البلاد. وقال رئيس البرلمان اللبناني إن أي اتفاق مع إسرائيل يحتاج إلى ضمانات لأنها لا تلتزم بتعهداتها وفق تأكيده. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار
2: www.jawharfm.net

مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعين ومستمعاتنا في موعد جديد من ليبرون تان، سهريتنا اليوميه من الاثنين للجمعه من نصلي الماضي ساعتين على موجات الجوهره اف ام. تستناو كالعاده فقرتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه، ونستناو اهداءاتكم اللي توصلنا بالاس ام اس على 85 990. بدايتنا تكون كالعاده بالموسيقى ورجل.

0: Brontë.
1: رجعنا معكم من جديد في البرونتين على موجات الجوهرة FM. صاريتنا متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع على أداءاتكم اللي بدأت توصلنا بالSMS. أما قبل كالعادة فحكاية غنية باش نتعرفوا على قصة غنية من الغنيات الشهيرة، واللي لا باش نتعرفوا على قصة غنية حفلة تنكرية الرحمة محسن. هي أغنية مسلسل فهد البطل اللي تعرض في رمضان 2025. الغنية من ألحان مصطفى عسال وكلمات الشاعر ملك عادل. ملك عادل اللي يتحدث على قصة الغنية.
2: الإفك كبير قوي إنها تغنت في فرح.
3: فرح.
2: ده الإفل وراها قصة.
3: عايز أقول لك بقى أحلى حاجة. الغنوة دي أنا يعني كانت قبل ما تتنفذ بيوم. يعني أنا كنا إحنا السنة اللي قبليها كنت عامل غنوة يا حظ.
2: يا حظ طبعا نعمل أفوكاد.
3: كانت نعمل أفوكاد. كنت عاملها أنا وكانت لحن مدين وكانت إنتاج هاني محروس. فالسنة دي السنة اللي هي اللي فاتت دي في رمضان اللي فات ده ما كنتش عامل حاجة في رمضان. فجيت في يوم كده بالليل فكلمت هاني محروس قلت له بقول لك إيه يا هندسة؟ قال لي قلت له أنا ما عملتش حاجة رمضان السنة دي، لو في حاجة حلوة تعالى نعملها مع بعض، تعالى نفكر مع بعض ممكن نعمل إيه. قال لي خلاص قشطة ماشي. نمت اليوم ده لقيته بيصحيني الساعة 9 الصبح بيتصل بيا، فصحيت من النوم ايه يا هندسه؟ قال لي انزل عشان عندنا غنوة هنسجلها النهارده وهتتصور بكره. قلت له ده انا ما لحقتش انام، انا لسه مكلمك بالليل ما لحقتش انام.
2: ورحت عشان تكتبها ولا كنت كاتبها؟
3: ما كنتش كاتب حاجة.
2: مش كاتب حاجة،
3: مش موجودة الغنوة. مش موجودة. انا قاعد في مكتبي ومصطفى العسال قاعد في مكتبه وهاني قاعد في الاستوديو، هاني محروس، واحنا التلاتة مع بعض طول اليوم على التليفون بنعمل حفلة تنكرية.
2: وقال لك دي هتغنيها رحمة محسن وهتنزل في مسلسل كذا.
3: هتنزل في مسلسل كذا وبكرة التصوير.
2: تسجلت في يوم.
3: في يوم.
2: اتكتبت وتلحنت
3: وتوزعت وخلصت في يوم وتغنت في يوم وتاني يوم اتصورت.
1: وتوان خليكم تسمعوا الأغنية ونرجو نواصل معكم سهريتنا في البرونتو.

0: Brontë.
1: مازلنا زلنا معاكم فيليب رونتين على موجات الجوهرة اف ام، سهريتنا متواصلة معاكم حتى الماضي ساعتين. سلموا عليكم لما كنتوا تسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، ونسلموا على قيس وشاكر وفتحي اللي يسمعوا فينا في خزامة. منات اغنية الليلة المنصف، عبير تسلم برشا على صاحبتها الغالية صابرين وتقولها ربي يداوم عشرتنا، ألفات اغنية الليلة الغالي معتز، ونعمان يسلم على الغالية تقوى يقولها ربي خليك ليا. وانتم ما كان عندكم اهداء او رسالة على ذمتكم الاس ام اس على 85 990.

كيفاش نحب نعدي عمري انا معاك، اذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي ورضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

0: بلاش وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
1: جوهر افهم الدنيا وفيها